يا أغلى حبيب قلبي أنا بالكذب ما بيرحم حدا بتطلي طلي.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: فوقوني يا خالي فوقوني. أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة. أوف رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكعه تصحي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعه ثماني.

0: صبحك بألف خير.
1: صباح الخير أم خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
1: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: خصوصاً بلقية
1: عيني الله كبير والبدين كبير
0: نبقى هون ما منترك جبلنا تراب الأرز أغلى من الدهب
1: عيني
2: حبيب حبيب حبيب

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: احكيلي احكيلي عن بلدي احكيلي.
2: أحلى صباح الخير من كفركنا العامري، كفركنا المحبي للغير ومحب لأهله.
3: صباح الخير، أحلى صباح من دالة الكرمل
4: بلدي.
5: أحلى صباح الخير من بلدنا زلفة، صباح الفل والياسمين.
4: آه يا بلدي.
6: صباح الخير من مدينة البشارة.
7: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة ولأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس، عروس الجليل طوبة الزنبرية.
2: صباح الخير من مجد الشمس بقعاثة مسعد عنقني الغجر.
3: صباح الخير راديو الناس ولكل الناس من نسيم حمر من كندا.
4: بيت صغير بكندا ما بيعرف طريق حدا.
5: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
0: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89.
8: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا، ما كنتش عارف شو بدي اعمل.
9: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
8: سكاني خامي،
9: كنت حالة ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا.
9: شفت طلاب وسألت ناس،
8: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا.
9: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل. وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
8: نظم
9: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
10: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
5: صباح الخير جارنا.
11: أهلاً أهلاً، صبحك بألف خير.
5: صباح الخير أم خليل.
12: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
13: يسعد صباحك يا حلو.
5: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.
0: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: السابعة في استوديوهات راديو الناس، الثلاثاء 7 يوليو تموز، أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات وإلى العناوين.
1: أنباء عن جريمة قتل في بلدة دير حنة هذا الصباح، ومعطيات جديدة تكشف نقصا حادا في قوات الشرطة لمكافحة الإجرام بتزامن مع زيادتها لحماية المستوطنين في الضفة الغربية.
0: بعد انقطاع وتوتر في العلاقات مؤخرا، اجتماع لكتلة الجبهة والعربية للتغيير في الكنيست وسط دعوات لاستئناف المفاوضات لتشكيل المشتركة الثلاثية.
1: في المونديال، الأسطورة الكروية كريستيانو رونالدو يودع كأس العالم لآخر مرة خاسرا أمام إسبانيا، وبلجيكا تقصي المنتخب الأمريكي من المنافسة.
0: أسعدكم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء، ساعتان مقبلتان من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. إذن نبدأ من هذه التطورات التي تصل من الميدان، وأنباء عن جريمة

0: القتل في بلدة دير حنة هذا الصباح. طبعا قبل قليل كانت قد وردت هذه الأنباء الأولية دون تأكيدات رسمية من الشرطة، الحديث بشكل أولي عن مصاب في يعني منطقة وبلدة دير حنة جراء إطلاق نار، وفي هذه الأثناء تتجه قوات الشرطة والإسعاف إلى المكان، والحديث كذلك عن أزمة سير بسبب هذه الجريمة وبسبب إطلاق النار.
1: إلى الشؤون السياسية الآن، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقابلة مع فوكس نيوز الأمريكية أنه يأمل في عرض تقدم بمسار السلام مع لبنان خلال لقائه المرتقب مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنه لم يحدد موعد اللقاء بعد. وأضاف نتنياهو أنه لا توجد خلافات جوهرية مع واشنطن، معتبرا أن إضعاف إيران يفتح الباب أمام اتفاقيات سلام جديدة على غرار اتفاقيات أبراهام. كما دعا نتنياهو إلى عدم تزويد تركيا بمقاتلات F-35 معتبرا أن ذلك قد يضر بميزان القوى القائم على التفوق الإسرائيلي على حد تعبيره.
0: لذلك صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة على حد تعبيره، مضيفا بأن طهران تفضل إبرام اتفاق وأن واشنطن حصلت منها على تنازلات كبيرة، ومؤكدا بأن الولايات المتحدة لم تقدم أي أموال لإيران في إشارة إلى الأموال الإيرانية المجمدة. في المقابل رد أمين المجلس العام الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر على تصريحات ترامب قائلا إن الإيرانيين لا يستجيبون للغة التهديد، ودعا الولايات المتحدة إلى مخاطبة إيران باحترام محذرا من أن طهران سترد بلغة أخرى إذا استمرت هذه التهديدات.
1: إلى ذلك أكد التلفزيون الإيراني نقلا عن مسؤولين أن إيران استهدفت ناقلة تنقل الغاز الطبيعي المسال في مضيق هرمز، مدعيا أنها تعرضت للهجوم بعدما تجاهلت التحذيرات. وفي المقابل نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن سفينتين تجاريتين أصيبتا بصواريخ أطلقتها إيران، فيما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن ناقلة غاز قطرية أصيبت بمقذوف صاروخي، ما أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات دون وقوع إصابات.
0: إلى الحدود الشمالية الآن، حيث أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن استمرار وجود الجيش الإسرائيلي يمنع انتشار الجيش اللبناني، ومعتبرا بأن ذلك لا يخدم أهداف لبنان والولايات المتحدة. وأضاف عون أنه يرفض عقد لقاء ثنائي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما دامت الهجمات الإسرائيلية مستمرة، مؤكدا أن خيار التفاوض كان السبيل الوحيد بعد فشل الحرب في تحقيق أهدافها. إلى ذلك ذكرت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني أن رئيس الوزراء نواف سلام استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل لبحث تحضيرات لتنفيذ اتفاق الإطار المنبثق عن مفاوضات واشنطن مع إسرائيل، ولا سيما بعد بدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان.
1: ميدانيا، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل 4 أشخاص في غارة للجيش الإسرائيلي على بلدة النباطية الفوقة. كما ذكرت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي نسف عددا من المنازل في بلدة عيترون، فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية بتنفيذ تفجير في بلدة حداثة جنوبية لبنان.
0: إلى غزة الآن، حيث قال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة دكتور علي شعث إن اللجنة جاهزة لتولي مسؤولياتها فور توفير الإمكانيات اللازمة لعملها، مضيفا أن نجاح عمل اللجنة في إدارة شؤون قطاع غزة يتطلب وجود سلطة واحدة للقانون وقانون واحد وسلاح واحد يخضع لهذه السلطة، إلى جانب توفير البيئة السياسية والإدارية والأمنية المناسبة. يأتي ذلك بعد إعلان الجهات الحكومية في قطاع غزة أي حماس حل لجنة الطوارئ الحكومية في إطار نقل إدارة القطاع من حماس إلى اللجنة الوطنية التكنوقراطية التي تشكلت في عقاب الاتفاق الذي أبرم مع إسرائيل وخطة ترامب لإعادة إعمار قطاع غزة.
1: بالعودة إلى التطورات الإقليمية، نقلت هيئة البث الإسرائيلية كان عن مصادر رسمية أن إسرائيل ترفض حتى الآن تجديد اتفاق تزويد الأردن بكميات إضافية من المياه، رغم أن الاتفاق يستند إلى معاهدة السلام بين البلدين. وأضافت الهيئة أن عدم تجديد الاتفاق أثار غضبا في الأردن وسط تقديرات بأن عمان قد ترد على هذه الخطوة. ونقلت الهيئة

0: عن مصدر أردني قوله إن قضية المياه مهمة جدا للأردن وأنها تشكل جزءا أساسيا من معاهدة السلام بين البلدين.
1: إلى هذه التطورات السياسية الآن، حيث صدقت الهيئة العامة للكنيسة بالأمس بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح للحكومة تشكيل لجنة تحقيق سياسية غير رسمية في هجمات 7 أكتوبر، وذلك بأغلبية 59 من أعضاء الكنيسة في الائتلاف الحكومي، وبعد مقاطعة أحزاب المعارضة لجلسة التصويت وعدم التصويت على هذا القانون. ووفق التقارير الإسرائيلية، جاء تمرير القانون في إطار تفاهم بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأحزاب الحاردين، ما يمنح مشروع القانون صلاحية للتحقيق في هذه الأحداث دون اللجوء إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية برئاسة قضاء.
0: من جانبها، هاجمت المعارضة وعائلات القتلى مصادقة الكنيسة بالقراءة الأولى على مشروع القانون، فيما اعتبر رئيس الوزراء السابق نفتالي بنت أن الحكومة تهرب من التحقيق. وقال رئيس حزب يشار غادي آيزنكوت إن لجنة التحقيق الرسمية ستقام في نهاية المطاف، بينما وصف رئيس حزب إسرائيل بيتين وأفيغدور ليبرمان هذا المشروع بأنه محاولة لعرقلة كشف الحقيقة.
1: في ذات التطورات أيضا، صدقت كذلك الهيئة العامة للكنيسة بالأمس على قرار لجنة الدستور القاضي بتجزئة مشروع قانون المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام بفصل طبعا هذا المنصب وتأطيره في إطار منصبين اثنين، وذلك بأغلبية 59 عضو كنيسة مقابل 45 في المعارضة. في المقابل، انتقد رؤساء سابقون للمحكمة العليا قرار الحكومة بعدم الالتزام بحكم المحكمة العليا بشأن ما يعرف بمجلس إدارة السلطة الثانية لمراقبة الإعلام، معتبرين أن تجاهل قرارات المحكمة يمس بأسس النظام الديمقراطي ويقود إلى الفوضى.
0: إلى ذلك، أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بنغفي رسميا إشراك جهاز الشباك في مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي، مع تخصيص نحو 500 مليون شيكل لتمويل هذه الخطة. وقال بنغفي أن إشراك الشباك سيستخدم لمكافحة الجريمة المنظمة وجمع الأسلحة غير القانونية، معتبرا أن هذه الخطوة ضرورية لاستعادة الأمن الشخصي، وستقتطع الميزانية من الخطة الحكومية 550 المخصصة للمجتمع العربي، فيما من المتوقع أن تصادق الحكومة على هذا القرار في جلستها المقبلة يوم الأحد.
1: بالعودة إلى التطورات المتعلقة بإيران، طبعا كل هذا الترقب الدولي لإمكانية استئناف المفاوضات بعد انتهاء تشريع جثمان المرشد الإيراني الأعلى الذي كانت قد اغتالته إسرائيل في بداية الحرب، علي خامنئي. بالأمس شارك الملايين من الإيرانيين في مراسم التشييع، وذلك مع انطلاق موكب الجنازة في اليوم الثالث على التوالي. وتقدمت نعوش خامنئي وأربعة من أفراد عائلته طبعا الذين قتلوا معه في الضربات الأمريكية والإسرائيلية المشتركة، وتقدمت طبعا هذه النعوش موكبا كان قد امتد لنحو 20 كيلومترا، فيما أغلقت السلطات المجال الجوي فوق طهران. طبعا سمعت العديد من الخطابات التي ما زالت تتوعد الولايات المتحدة وإسرائيل بالرد الإيراني على الرغم من المفاوضات الدائرة.
0: إلى الشؤون المحلية الآن، وتحديدا في الجانب الصحي، أعلنت وزارة الصحة عن اكتشاف كلب مصاب بداء الكلب في بلدة برطعة شمالية الضفة الغربية، مشيرة إلى تحويل 13 شخصا خالطوا الكلب لتلقي العلاج الوقائي. ودعت الوزارة كل من خالط الكلب أو أي حيوان اشتبه بمخالطته له في هذه المنطقة خلال الفترة الممتدة بين 6 حزيران والثاني من تموز إلى التوجه فورا إلى مكتب الصحة المختص لتلقي الإرشادات والعلاج اللازم.
1: وفي الرياضة، ما زالت مباراة كأس العالم تقدم الكثير من الإثارة وكذلك أيضا الدراما. بالأمس المنتخب الإسباني تأهل إلى دور ربع النهائي، وذلك بعد فوزه على البرتغال بهدف دون رد بعد الوقت الإضافي في الدقيقة 91. طبعا هذه المباراة التي مثلت الظهور الأخير للنجم الكروي وأسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو في كأس العالم الذي كان قد شارك في 6 نسخ من هذه البطولة الدولية دون تحقيق هذا الانتصار. في مباراة أخرى اكتسح المنتخب

0: البلجيكي نظيره الأمريكي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ليحجز مقعده أيضا في دور الربع النهائي ليواجه هناك المنتخب الإسباني في قمة أوروبية مرتقبة. بعد هذه المباريات وبعد إقصاء الولايات المتحدة الدول المضيفة الثلاث للمونديال المكسيك وكندا والولايات المتحدة كل المنتخبات المضيفة لم تعد جزءا من هذه البطولة. إذن كانت هذه جولتنا الإخبارية الصباحية، نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس ابقوا معنا.
1: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
2: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
3: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحث في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.
4: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 949-89.
5: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
6: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 32 47.

0: تتشرف شبكة صالح ذباح وأولاده بدعوتكم للاحتفال بالذكرى 35 لتأسيسها يوم الأربعاء الموافق 8/7. كونوا على موعد مع يوم استثنائي حافل بحملات وعروض وتنزيلات خاصة، جوائز قيمة، مفاجآت مميزة، أجواء موسيقية رائعة. بث مباشر عبر راديو الناس يوم الأربعاء من فرعي صالح ذباح وأولاده في الناصرة ودير الأسد الساعة 3 عصرا وحتى 6 مساء. يسرنا حضوركم ومشاركتكم هذه المناسبة المميزة.
1: يا قصة نجاح.
2: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
3: ست عشر دقيقة بعد 7، أهلا ومرحبا بكم من جديد وتذكير بالعناوين.
4: مصاب بجريمة إطلاق نار في بلدة دير حنة هذا الصباح، ومعطيات جديدة تكشف نقصا حادا في قوات الشرطة لمكافحة الجريمة بتزامن مع زيادتها لحماية المستوطنين في الضفة الغربية.
3: بعد انقطاع وتوتر في العلاقات مؤخرا، اجتماع لكتلة الجبهة والعربية للتغيير في الكنيست وسط دعوات لاستئناف المفاوضات لتشكيل المشتركة الثلاثية.
4: في المونديال، الأسطورة الكروية كريستيانو رونالدو يودع كأس العالم لآخر مرة خاسرا أمام إسبانيا، وبلجيكا تقصي المنتخب الأمريكي من المنافسة. إذن نتجه الآن إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح.

0: البداية من صحيفة هآرتس، هذه الصورة التي تختارها لكي تصدرها إلى صفحتها الأولى، الكنيسة وهي فارغة، ممكن أن نقول بالمناصفة، أي الائتلاف الحكومي هو الذي صوت على مشاريع القوانين بالأمس، وتحديدا مشروع قانون تشكيل لجنة تحقيق سياسية غير رسمية للتحقيق في إخفاقات هجمات 7 أكتوبر. وهذا هو العنوان الرئيس هنا في صحيفتها آرتس: الكنيسة تصادق في القراءة الأولى على تشكيل لجنة تحقيق سياسية مسيسة لهجمات 7 أكتوبر. طبعا أعضاء المعارضة تغيبوا عن هذا التصويت، وكذلك أيضا كان هناك حزمة من القوانين الإضافية، من بينها تنقل هنا صحيفة هآرتس مشروع القانون للفصل في التعليم بين الرجال والنساء في طبعا الألقاب الأكاديمية المتقدمة. وهذا طبعا مشروع القانون الذي أثار ضجة كبيرة في المجتمع الإسرائيلي، طبعا من تقدمت به لمارسون هارميلخ من حزب بنغفير بدعوى أنها تريد مشاركة النساء المتدينات أكثر في الألقاب الأكاديمية وفي التعليم الأكاديمي، بينما طبعا غالبية الجهات الأكاديمية تؤكد بأن هذا بهدف المس والضرر في مكانة المرأة.
1: إلي دعوة أحرنوت الآن، ونتوقف بداية عند هذا الخبر الذي يتصدر الصفحة الأولى، وهذا هو العنوان يحلق على حسابنا. نقرأ من هذا الخبر: في القدس يترقبون بقلق قمة الناتو أو حلف شمال الأطلسي المرتقبة في تركيا، خاصة في ضوء تصريح ترامب حول الهدية التي ستفرح أردوغان للغاية، بمعزل ما إذا كان الحديث عن الدفع بصفقة طائرات F-35 أو بمحركات لطائرات F-110. القلق نابع بضمن الأسباب المختلفة كما يقولون في إسرائيل من احتمالات لتسرب تكنولوجيا إسرائيلية لأياد تركية.
0: كما صحيفة هآرتس، وهذا المقال التحليلي هنا لعموس هرئيل محلل الشؤون العسكرية، يكتب أن نتنياهو ما زال يحافظ على إمكانية العودة لاستئناف الحرب في قطاع غزة، ولكن يقول هنا عموس هرئيل ويكتب بأن نتنياهو قد يستغل ذلك في اللحظات الأخيرة، ولكي يساعده ذلك على الفوز بالانتخابات أو لربما التأثير على نتائج الانتخابات. طبعا كل ذلك يأتي في ظل التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وبالأمس أيضا إعلان حماس عن حل الحكومة، حكومة الطوارئ في قطاع غزة، ونقل الصلاحيات للجنة التكنوقراط التي تشكلت ضمن خطة ترامب وتشكيل مجلس السلام لإعادة إعمار قطاع غزة. طبعا هناك تشكيك كبير جدا من قبل إسرائيل والولايات المتحدة بهذه الخطوة، واعتبار بأن حماس تحاول كسب المزيد من الوقت لكي لا تتنازل عن سلاحها. وطبعا في المقابل حماس كانت قد أكدت للوسطاء وتحديدا لقطر وتركيا بأنها جادة بالمضي قدما في هذه الخطة على الرغم من هذا التشكيك وكذلك أيضا هذه الاتهامات الإسرائيلية.
1: بالعودة إلى الصفحة الأولى من يدعوة أحرنوت، وهذا الخبر الذي يتوسط هذه الصفحة: تشريعات سريعة بشكل مبالغ أو بكلمات أخرى ماراثون التشريعات. نقرأ من هذا الخبر: يستغل ائتلاف نتنياهو الحكومي الوقت القصير المتبقي لخروج الكنيسة لإجازة انتخابات للمصادقة على مجموعة قوانين جدلية بإطار الصفقة التي أبرمها رئيس الحكومة مع الحريديم، ومقابل هذه القوانين المتساهلة مع من يسمون في الإجماع الإسرائيلي بالمتهربين أي الحريديم، سيتم إصدار أمر مؤقت جديد لعدم تقصير مدة الخدمة العسكرية الإلزامية. كذلك نجد في وسط الصفحة الأولى استعراض لأبرز القوانين التي يدفع بها الائتلاف الحكومي، من بينها قانون لجنة التحقيق السياسية لأحداث 7 أكتوبر الذي مر بالأمس بالقراءة الأولى، وسينطبق عليه ما يسمى بقانون الاستمرارية في الكنيسة القادمة. إلى ذلك كذلك قانون الفصل بين الجنسين في الجامعات والأكاديميات المتوقع أن يطرح الأسبوع المقبل للتصويت في القراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة، وكذلك قانون تجزئة منصب المستشارة القضائية للحكومة المتوقع هو الآخر أن يطرح لإقرار النهائي في الهيئة العامة الأسبوع المقبل، وقانون أساس دراسة التوراة الذي فعليا يتيح للحريديم إعفاء من الخدمة العسكرية ومساواة دراسة التوراة بالخدمة العسكرية، ذات الأمر سيطرح على الهيئة العامة لإقرار النهائي الأسبوع المقبل، وغيره طبعا من القوانين التي تتوقف عندها الصحيفة في سياقات شبيهة.
0: إلى صحيفة إسرائيل هيوم الآن، وهذا العنوان أيضا المتعلق بحماس وقطاع غزة.

0: هنا للأخ شوفال وهي مراسلة الشؤون العسكرية تكتب هذا العنوان: ضريبة الإرهاب على كل شاحنة تدخل إلى قطاع غزة. طبعا مما تصفه هنا صحيفة إسرائيل هيوم هو أن حماس فعليا تقوم اليوم بجباية ضرائب على كل الشاحنات التي تدخل للمساعدات الإنسانية. وتكتب أيضا هنا بأن عدد هذه الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة في الآونة الأخيرة وتحديد منذ بداية وقف إطلاق النار كان قد تجاوز العدد المطلوب أو العدد الذي تم الاتفاق عليه. طبعا هذه المعلومات لا علاقة لها بالواقع لأن كل المعطيات الأممية وكذلك أيضا الموضوعية تظهر بأن عدد يعني الشاحنات للمساعدات الإنسانية التي تدخل ليست كما يجب وكذلك أيضا ليست بالمواد المطلوبة لتدخل إلى قطاع غزة. ولكن بكل الأحوال من الواضح بأن هذه يعني معطيات كاذبة تنشرها السلطات الإسرائيلية كما العادة للتحريض على قطاع غزة وكذلك أيضا لمحاولة منع أي تقدم في خطة إعمار قطاع غزة. ولكن هذا ما ينقل هنا في صحيفة إسرائيل هيوم. الكثير من الاتهامات بأن حماس ما زالت تسيطر على المساعدات الإنسانية وبأن عدد المساعدات الإنسانية أو شاحنات المساعدات التي تدخل هو أكبر من المستحق في القطاع حاليا. طبعا من يتابع الأمور في قطاع غزة ويرى الكارثة الإنسانية التي ما زالت مستمرة على الرغم من الإعلان فعليا عن انتهاء الحرب.
1: بالعودة لدعوة أحرنوت وهذه القمة التي تشغل إسرائيل ورأي العام في إسرائيل كثيرا، قمة هدايا السلطان، هكذا تكتب سمدار بيري في عنوان مقالها حول هذه القمة في تركيا المرتقبة اليوم: الواحد والآخر سيصل قادة العالم الحر للقاء أردوغان إلى قمة الناتو الأولى على الأراضي التركية. عيون إسرائيل مترقبة للقائه أي لقاء أردوغان بترامب الذي سبق وصرح بالقول على ما يبدو سأفرحه جدا، أي ترامب سيفرح أردوغان، على المحك صفقة بيع محركات نفاثة لطائرات F-110 وكذلك إمكانية لبيع طائرات F-35 لأنقرة. وفي إسرائيل قلقين من إمكانية تسرب تكنولوجيا إسرائيلية لمنظومات الدفاع التركية. كاريكاتير يدعوت أحرنوت يتكاتب تماما مع هذا الخبر أو هذا المقال، نرى فيه نتنياهو المفزوع ينظر بقلق إلى نحو السماء إلى أردوغان الذي يقود طائرة F-35 مصطحبا معه ترامب في الخلفية، وإشارة قلب مرسومة بالدخان في السماء كأنها من أثار حركة الطائرة الحربية.
0: بالعودة إلى صحيفة هارتس وعوزيدان، طبعا المراسل الخاص للصحيفة لتغطية المونديال يكتب هنا، وطبعا هذه الصورة كذلك لرئيس اتحاد الفيفا إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه الكلمات النقدية والحادة. تكتب هنا صحيفة هارتس بأن التحالف الفاسد طبعا بين ترامب والفيفا خرب كل القوانين ودمر هذا المونديال. طبعا الحديث هنا عن تدخلات ترامب السياسية وتصريحاته، وآخر ما كان في ذلك هو إلغاء طبعا أو تعليق مفعولية البطاقة الحمراء في المباراة التي كانت قد عقدت بالأمس بين المنتخب الأمريكي والمنتخب البلجيكي للمهاجم الأمريكي لكي يشارك في إطار هذه المباراة. طبعا هذا من صلاحيات الفيفا وهو أمر ينص عليه الدستور، يمكن لإدارة الفيفا بأن تتدخل، ولكن بدون أدنى شك ترامب كان قد صرح وأظهر إلى أي مدى السياسة يمكن أن تتدخل في الرياضة وإلى أي مدى يمكن أيضا لقوة الرئيس الأمريكي وهو طبعا من بين المستضيفين لهذه البطولة أن يتدخلوا حتى في النتائج التحكيمية. فهذا ما تكتبه هنا صحيفة هارتس بانتقادات كبيرة جدا عن هذه التحالفات الفاسدة بين ترامب وبين الفيفا.
1: إلى خبر أخير على عجالة بكل ما يتعلق في قطاع غزة، يكتب هذا الصباح ميخائيل ملشتين وهو باحث في مركز ديان في جامعة تل أبيب، يكتب تحت عنوان علينا العمل مع واشنطن، ونقرأ من هذا الخبر: القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي حيال مستقبل غزة سيتحول إلى اختبار لمدى تأثير نتنياهو في القرار الأمريكي الذي يبدو أن أسهمه في واشنطن في حالة كبيرة من التراجع.
0: إذا إذن كانت هذه أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. ينضم إلينا الآن الزميل وديع عبودي. صباح الخير وديع.
1: صباح الخير وديع.
2: الله يصبحكم بخير سناء ومحمد وكل المستمعين.
1: يعني الكثير من العناوين المتفرقة ربما أبرزها وأكثرها يعني أهمية لنقول أردوغان يعود إلى الواجهة مجددا وسط قلق إسرائيلي واضح بسبب هذا التقارب بينه وبين ترامب. كيف تقرأ بداية هذا التقارب وسط تراجع العلاقات مع نتنياهو وعودة تركيا فعليا التدريجي

0: خلفية الملفات الملحة بمقدمتها الآن قطاع غزة؟
1: يعني ولا كلمة صناعة عن المونديال
0: رح نحكي كتير عنه بعدين.
2: لا هي بدها شيء كتير.
0: الله ستر الله ستر. ممكن تقول الفيفا اليوم تتنفس السعداء.
2: أنا بصفك روح على المونديال سيبنا بلا ترامب بلا هم.
0: ما هو التنين فيهن ترامب.
2: بدك تهرب منه رح تلقى.
0: صحيح.
1: يعني مصر والأرجنتين اليوم سناء ما بتلفت نظرك تقولي بلك نجرب نشوف شو
0: هذا المسنين بشوفه. بس هي يعني لساعات
2: بدناش نحسدهم بدناش نحسدهم
1: بس عملية يعني إقصاء منتخبات كبرى مثل البرازيل ومثل البرتغال ربما يكون وجبة أكسجين بالنسبة لمصر كسر حاجز الخوف أمام الأرجنتين.
2: لا أنا بدي أذكرك أنه في المونديال السابق طبعا في المباراة الأولى للمواجهة بين المنتخب السعودي والأرجنتيني السعودية تفوقت على الأرجنتين فكل شيء ممكن يعني ممكن يعملوها العرب.
1: أنا بعتقد أنه في موضوع في سؤال تركيا وأردوغان في شيء مشترك كمان للمونديال في نوع من التضخيم بتقديري بالنسبة للجانب الإسرائيلي بكل ما يتعلق بموضوع هذا التهديد بأن تركيا ستصبح إيران ثانية وما إلى ذلك وهذه التهديدات وأن تركيا كما جاء على لسان وزير خارجية الإسرائيلي جدعون سار وكأنه تركيا هي إيران القادمة وتتحدث عن إبادة الشعب اليهودي وإبادة إسرائيل وإلى آخره. أنا أعتقد أن هذا الكلام لا يخلو من يعني محاولات تسجيل نقاط شعبوية أمام الإسرائيليين المتعطشين لمثل هذه السجلات ولذلك أنا قلت يشبه المونديال لأنه في نهاية المطاف لا يدور على الأرض فعلا صراع بين دولتين اللي فيهن عداوة كبيرة استراتيجية بنهاية المطاف للتذكير فقط تركيا عضو في حلف الناتو واليوم تستضيف يعني مؤتمر في هذا الإطار في هذا المضمار دول حلف شمال الأطلسي وهذا يعني أنه تركيا جزء من العالم الغربي في هذا الموضوع في هذا التحالف جغرافيا بعيدة ما في نقاط تماس عدا سوريا بالموضوع ما في خلافات استراتيجية حول هذا الموضوع ولذلك هاي قصة أنه نتنياهو في كل مرة وأردوغان طبعا بالمقابل عنده كمان توجهات شعبوية ويحاول تسجيل نقاط بالظهور بمظهر الخليفة في العالم الإسلامي يذود عن مصالح الأمة وما إلى ذلك أنا أعتقد ليس أكثر من ذلك هناك توترات ربما في موضوع طريق التجارة اللي يتم الآن العمل عليه على إحياء درب الحرير التاريخية من الصين إلى أوروبا من خلال تركيا ربما هناك في توترات وحسابات اقتصادية ولكن لا يوجد هناك أو خلينا نقول بشكل آخر هناك فجوة كبيرة بين ما يقال في الإعلام على لسان الساسة الإسرائيليين والأتراك وبين ما هو حقيقة وفعل على الأرض بموضوع العداوة ومستقبل هذه العلاقات الثنائية بعدين للتذكير سلام محمد كانوا مرة جماعة بشهر عسل تركيا وإسرائيل لحديت المرمرة والحادث الكبير اللي حصلت في 2010 في مايو أيار 2010 كانت إسرائيل وتركيا دولتان أكاد أقول حليفتان على الأقل في الناحية الاقتصادية كان في هناك ولا يزال تعاون بينهما ولذلك ربما يعني نروح على ما يجري من توترات وتصدعات داخل الشارع الإسرائيلي وهناك أنا أتساءل معكم محمد وسناء هل نحن الآن أمام ما جرى في الساعات الأخيرة في الأيام الأخيرة يشي بأن منسوب التوتر والتصدع الداخلي في الجبهة الإسرائيلية الداخلية قد ارتفع وفعلا بشكل غير مسبوق أم أن هنا أيضا في هناك شيء من المبالغة في الإعلام وأن هناك في اعتبارات وحسابات انتخابية وأن الإعلام جزء من المعركة على وعي الإسرائيليين وبحاول يكبر ولا أنه فعلا في مأزق كبير يتفاقم الحكومة تصب الزيت على صفيح ساخن في هذا الموضوع وأنا طبعا أقصد استمرارا لحديثكم حول عناوين الصحف قرار الحكومة أمس الأول بعدم احترام قرار المحكمة العليا وهل هي فعلا أزمة دستورية كبيرة أم بداية أزمة أم ماذا هل هذا أخطر ما هو موجود في مسلسل الانقلاب على النظام اللي بدأ في بداية في يناير 2023 على الأقل من جهة رؤساء سابقين في المحكمة العليا قالوا في بيان مشترك خمسة من رؤساء المحكمة السابقين أنه هذا المسمار الأخير بما معناه في النظام الديمقراطي لأنه هذا يقضي على مبدأ الموازنة وتوزيع السلطات والصلاحيات والقوة بين السلطات لأنه المحكمة العليا إذا بدنا نترجمها باللغة العامية يعني بمثابة أولا المراية تبعت السيارة والبريك اللي بتحاول تفرمل الحكومة اللي صاحب السلطة التنفيذية من أنه تتجاوز المدى وأن تصبح هي كل شيء على حساب السلطتين التشريعية والقضائية ولكن ليس هذا فقط هناك أيضا مصادقة على لجنة التربية والتعليم البارحة البرلمانية صادقت على مشروع مسار

0: التعليم مع فصل جندري للنساء يعني بين الرجال وبين النساء، سيطرح في الأسبوع القادم للمصادقة على القراءتين الثاني والثالث.
1: الإجابة وديعة يعني باعتقاد الاثنتين، يعني هناك مشكلة وأزمة جوهرية ربما تصل الآن إلى ذروتها قبل الانتخابات، وفي المقابل يعني تستفيد منها، يستفيد منها الليكود والائتلاف الحكومي بإطار حملاته الانتخابية يعني تأكيد أو إثبات أنهم في مواجهة ما يسمى بالدولة العميقة من خلال كل مؤسسات. هذا رح يخدمهم في نهاية الأمر في الحملة الانتخابية. من أجل أخرى، هل وصلنا إلى ذروة ما يعني في هذا الصدام الذي بدأ كما ذكرت يعني مع بداية تولي نتنياهو هذه الحكومة قبل 4 سنوات؟ نعم، إن وصلنا إلى ذروة من هذا النوع لا ندري إلى أين ستأخذنا هذا الصراع بنهاية المطاف. المؤكد أنه لم يعني نكن في مثل هذه الحالة اللي فيها مواجهة مباشرة علنية بهذا الشكل ما بين قرارات المحكمة العليا وبين يعني موقف علني لهذه الحكومة، ليس فقط بالتوعد وإنما يعني الرغبة في التطبيق على الأقل بأنه لن نحترم قرارات المحكمة العليا لأول مرة.
0: نعم هذا صحيح، يعني أقدر أقول لك كمان من ضمن المؤكد واللي مشكوك فيه أنه في هناك لا يخلو الموضوع هنا أيضا من اعتبارات وحسابات شعبوية انتخابية، أنه هذا برضي البيس برضي جمهور الهدف. لكن الشيء الخطير اللافت اللي ممكن يعني نقول أنه هذا كمان مؤكد أنه إسرائيل أول بأول تتحول إلى دولة دينية الطابع. كل الوقت كانت إسرائيل تشير بإصبع الاتهام إلى إيران دولة دينية متطرفة إلى آخره، لما تطرح قوانين من هذا القبيل وبعدين يجي مشروع قانون اللي هو برأيي كمان أخطر مشروع قانون اللي ربما الحكومة تشرف عليه وتسويه وأيضا مرشح للمصادقة النهائية عليه، مشروع مساواة تعلم التوراة بالقيمة التعلم الديني، تعلم التوراة بالخدمة العسكرية. والآن في خلاف قديم جديد على موضوع تشكيل لجنة تحقيق قومية أو وطنية، ما بعرف شو بنسموها، ما هي على الأقل سياسية ليست لجنة تحقيق رسمية بحول موضوع 7 أكتوبر. الملاحظ محمد وسناء أنه الإسرائيليين رغم كل هاي الحروب والجبهات والخسائر والتفاعلات اللي انصرفت فيها الحرب من غزة إلى كل الدنيا، لم ينسى الإسرائيليون 7 أكتوبر، هذا اليوم اللي فيه من الإهانة مش بس خسارة وصدمة ونسف لكل المقولات والبديهيات الصهيونية الأساسية. وبالتالي هذا يعني يزيد من احتمالية الانقسامات. للتذكير فقط، في إسرائيل لجنة التحقيق الأولى الرسمية كانت في 68 مع إقرار قانون في الكنيسة حول هذا الموضوع، 20 لجنة تحقيق منها رسمية حتى الآن، حرب 73، اغتيال رابين، أحداث أكتوبر، حبة الأقصى، مذبحة صبرا وشتيلة، مذبحة الحرم الإبراهيمي في الخليل 94، وفي كمان قضايا مدنية، كارثة فرساي اللي أدت إلى يعني سقوط صالة أفراح نتيجة خلل هندسي،
2: وجبل الجرمخ مؤخرا أيضا،
0: جبل الجرمك اللي بسموه جماعتنا ولاد عمنا جبل ميرون، غرق التلاميذ في وادي الرقيب اللي كمان مرات احنا من رد الدوران كل عنه وادي تسفيت، هو وادي الرقيب وادي مشهور في صحراء النقب. والآن يأتي هذا الموضوع ويبقى السؤال، من يخشى الحقيقة؟ من يخشى لجنة تحقيق رسمية؟ واضح أنه في هناك محاولة لطمس الحقيقة وليس لكشف الحقيقة، وهذا اتهام خطير وكبير. كلمة أخيرة محمد وسناء، موضوع الشباك ويعني سيدخل على خط مكافحة حسابات الإجرام، ربما هذا أهم ما يكون بالنسبة للمجتمع العربي. أعلن سكرتير الحكومة يوسف فوكس أنه سيرصد 500 مليار شيكل من موارد كانت مخصصة للمجتمع العربي في خطط سابقة للشباك يدخل على الخط. الشيء المريب أنه اللي وراء الموضوع بن غفير وما يقولان مريب لأكثر من سبب. أولا هوية من ما هو متحمس خلف هذا المشروع، وأيضا ربما لا يخلو من اعتبارات شبعوية، لأنه انتبهته بن غفير هاجم رئيس الشباك السابق، وهذا يرتبط في السجال اللي نحكي فيه إحنا العام في إسرائيل. وربما تكون هاي خطوة للتغطية على تعميق عمل الشباك في المجتمع العربي، ربما تكون خطوة شعبوية في المقابل، ربما كلاهما.
2: وأنا بدي أعطيك يعني خيار ثالث وديا، لأن سمعته من أكثر من جهة مطلعة على الموضوع، لن يتدخل المصرية. الشباك ولن يتغير أي شيء، كل الهدف هو فقط اقتطاع المزيد من ميزانيات خطط المجتمع العربي ونقلها لجهات أمنية لا أكثر ولا أقل.
0: هذا وارد جدا، ولذلك نقول وسبق أنه سموتريش قال قبل كم يوم وبن غفير لو رسائل عصابات الإجرام سماها بالاسم، ديروا بالك وإحنا بالطريق الأخير. ولذلك نقول الامتحان بالتطبيق، كل كلام يعني ثرثر هاي لا تسمن ولا تغلي من جوع. المجتمع العربي ينتظر ويترقب أفعاله وليس أقوال.
2: أريد أن أشكرك جزيلا شكر الزميل وديع عوودي، يسعد صباحك.
1: شكرا جزيلا لك
0: بالخير.
2: طيب، تحدثنا عن العنف والجريمة وتدخل الشباك، حاليا الجرائم ما زالت مستمرة بل متصاعدة. هذا الصباح أيضا جريمة إطلاق نار في بلدة دير حنة وأنباء عن مصاب جراء هذه الجريمة. انضم إلينا مراسلنا ورد قراقرة في منطقة البطوف. صباح الخير ورد.
1: صباح الخير.

0: فعليا نتحدث عن الجريمة الثانية خلال أقل من 24 ساعة في قرية دير حنة. أي صباح يوم أمس أيضا قتل رجل من قرية دير حنة يبلغ من العمر 50 عاما. وفعليا هذا الانفلات الأمني في قرية دير حنة يأتي بعد أكثر من عام على الهدوء في قرية دير حنة وبدون أي مصاب أو حتى أي قتيل. لكن يعني صباح يوم أمس في قرية دير حنة قتل رجل يبلغ من العمر 50 عاما، وكذلك الأمر قبل عام ونصف قتل ابنه. وصباح هذا اليوم أيضا تم الإعلان من قبل نجمة داود الحمراء عن نقل مصاب آخر صباح هذا اليوم، الذي يعني تم إطلاق النار عليه على شارع 805 بالقرب من دير حنة، وهو بطريقه إلى عمله تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. حتى هذه اللحظة الشرطة لم تعلن عن اعتقال أي مشتبه إن كان في جريمة يوم أمس أو في جريمة صباح هذا اليوم. إليك محمد.
1: نريد أن نشكرك جزيل الشكر مراسلنا في منطقة البطوف ورد قرقرة، شكرا لك.
2: شكرا
1: طبعا سنعود إليك في حال ورود أي جديد في هذا الشأن.
2: نخرج الآن إلى فاصل قصير ونتابع بعده باقي ملفاتنا، ابقوا معنا.
3: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
4: إذا مع نظرين مرتبة،
5: وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافة، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
6: انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29 7. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
7: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
8: مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة. تبييض الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليت سمايل بنبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك، وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك، والعلاج بصير على يد أطباء بمواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تبييض الأسنان في كلاليت سمايل.
9: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
10: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا نجمة 49 89.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل، خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة. أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
2: اثنتان وأربعون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
3: هذه القضية التي كنا قد تابعناها في الأونة الأخيرة أثارت تعليمات مديرة أحد فروع شبكة جود فارم في مدينة يافا بمنع الموظفين من التحدث باللغة العربية أثناء ساعات العمل. أثارت هذه التعليمات موجة غضب وانتقادات بعد أن هددت باتخاذ إجراءات بحق من يخالف هذه التعليمات.

0: هو الأمر الذي دفع إحدى العاملات العربية طبعا إلى تقديم استقالتها احتجاجا على هذه الخطوة العنصرية. طبعا في عقب ذلك تطورت الكثير من الأمور، ولكن نريد أن نتحدث بداية إلى هذه الشابة العربية الموظفة التي تعرضت لهذا الموقف العنصري في فرع جود فارم في يافا. صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: مساء الخير.
1: أهلا فيك. بداية يعني من شد عقيديك، منعرف أنه يعني ظروف مش هين الواحد يطلع ويحكي عن هذا الموضوع، بس بما أنه هاي ظاهرة عم تتكرر كتير مؤخرا، منحب نسمع منك بداية شو اللي صار معك، وين تصار الحدث، وكيف اتطورت الأمور بهذا الشكل؟
2: أنا بنت عمري 16 سنة، بدأت أشتغل شغل جديد بسكت للعطلة في المدرسة. أيه. لقيت جود فارم قبلوني، عملوا معي مقابلة وهذا وقبلوني، بعدين يدوب يعني جمعة اشتغلت، بعدها يعني تاني جمعة بصحاب على هدعان المناهلة اللي فيها بتقول إنه ممنوع أحكي عربي وبتطلب إنه ما نحكيش عربي عشان ما تخسرش الزبائن، وهي مش مستعدة تخسر زبائنها عشان عندها عمال عرب وكل هذا.
0: بس كان يعني هناك شكوى من أحد الزبائن، ولا هي مجرد قرار يعني هي قررت إنه بدها تأخذ المديري؟
2: لا، هو قرار من المديرة إنه ولا حد يحكي عربي عشان يعني الأشياء اللي صارت بين العرب واليهود.
1: بس ما في كان حدث معين أو أحداث اللي أنت سمعت عنها مع أنك كنت بس أسبوع؟
2: ما كانش بالمرة، يعني أنا ما رحتش أشتغل أصلا. نعم. يعني
1: وانت شعرتي انه الاشي كان موجه لإلك بشكل شخصي او لإلك، يعني الخبر وصل، ولا انه وصل لكل العمال كل الموظفين اللي بيشتغلوا في هذا الفرع؟
2: هي بعتت الرسالة هاي على مجموعة العمال بس. نعم. احنا بس تنتين يعني عرب اللي بنشتغل غادي، كان الحكي موجه بس لإلنا.
0: وفعليا في زبائن عرب طوال الوقت بيدخلوا
2: ملان ملان ملان ملان، كان زبائن عرب.
0: ويعني بيطلبوا منكم انه تحكوا معهم بالعبري؟
2: لا، مع الزبائن بطلبوا انه نحكي بالعربي اذا بدهم يحكوا معنا بالعربي، بس بنات بعض يعني واحنا نشتغل بنفعش نحكي بالعربي.
0: طيب وانت كيف تصرفتي بهذا الموقف يعني بعد هذا الطلب؟
2: اكيد ما قبلتش اكمل شغل، اكيد على طول استقلت، قلت انه بديش اكمل هذا الشغل، انا مش مستعد ابيع اشي مني عشان اشتغل واخذ مصاري.
1: ذكرت انه
2: أهم من كل شيء.
1: أكيد. طب ذكرت إنه في موظفة أخرى بتشتغل معك يمكن فترة أطول شوي صغيرة، شو صار معها، كيف أوضاعها بعد إصدار هاي التعليمات؟
2: صراحة ما حكيتش معها، ما يعني إحنا مش كتير لحقنا نتعرف أصلاً.
1: وصلك أي ردود من الإدارة، إدارة الشبكة بشكل مباشر، أو إنه لحد الآن يعني مجرد الاكتفاء باستقالتك وما كان في أي تطور إضافي؟
2: لا، يعني بس لما أنا حكيت بس طلعوني من المجموعة، وهذا هو من مجموعة العمال وهذا هو.
0: يعني فعليا مديرة الفرع قبلت الاستقالة، ما حاولت تشرح لك الموقف، ما حاولت يعني مثلا على الأقل تقولك لا خليك اشتغلي معنا أو شيء من هاي النوع، كان يعني لا. فرصة واجهتها. طب اشرحيني شوي هيك عن الأوضاع، يعني تحديدا لأي مدى كموظفين كشبان كشابات عربيات وتحديدا في المدن المختلطة بتتعرضوا لمثل هيك مواقف، إن كان في الشغل إن كان في محلات ثانية؟ يعني أنت صبية صغيرة والحياة لسه قدامك والمستقبل أمامك إن شاء الله، لأي مدى ممكن تتعرض لمثل هيك مواقف أو شفت هيك مواقف معاك في إطار البحث عن عمل أو في شغل في منطقة يافا وتحديدا في منطقة المركز؟
2: صراحة هاي أول مرة يعني بتكون لي فرصة إنه أبدأ أشتغل، يعني هاي هذا الإشي صار بأول فرصة لإلي، قصدي ما قبلتش يعني هيك كمان مواقف، عن جد هذه أول فرصة لإلي أشتغل، كانت لي كمان أول موقف زي هذا، أول موقف عنصري.
0: طيب المدير العام للشبكة جود فارم، طبعا احنا توجهنا له وسنعرض بعد قليل تعقيب يعني الشبكة، قال انه هاي التعليمات غير صحيحة لا تمثل الشبكة وما الى ذلك، برأيك هذا الرد كافي؟ يعني هذا ممكن على الاقل هيك يشعرك بنوع من الراحة، ولا الواقع سيبقى كما هو مش رح يتغير في داخل الفروع وفي داخل جود فارم؟
2: أنا بفكر إنه بكفيش منه اعتذار، لازم هي المديرة نفسها اللي ما قبلتش تعترف بغلطها، اللي ما فكرتش تبعت لي تبرر حالها، هي اللي لازم تيجي وتحكي لي إنه هي

0: كيكة وهذا مو هاي رسالة مش بمحلها وأنا فهمت غلطي وهذه عنصرية. بدي هي تعترف ليش تطلع منها مش من الخبرة نفسها.
1: طب بدي أسألك، توجهت إلى جهات قانونية؟ لأنه عادة في هيك موقف ممكن مقاضاة الشبكة، ممكن يعني أنه يصير في إجراءات قانونية. هل كان في تحرك قانوني أو توجهت إلى جهة معينة تساعد في هذا الموضوع؟
0: طبعا الإشي بتطول هلا.
1: من أي ناحية؟ من ناحية قضائية؟ من ناحية
0: قضائية؟
1: من ناحية قضائية، يعني رح ترفع دعوة فعليا على الشركة؟
0: نعم.
1: طيب نحن نتمنى طبعا لك التوفيق، ونشد على ايدك من جديد، ونتمنى لك دائما النجاح، وبدنا نشكرك انه شاركتينا بهذه التجربة بهذه القضية، وسنتابع طبعا معك طوال الوقت. شكرا جزيلا
2: لك وكل التوفيق طبعا في مسارك. شكرا لك.
0: شكرا.
2: طيب ننتقل مباشرة
1: طبعا كما ذكرنا سناء، المدير العام لشبكة جود فارم آدم فريدلر كان قد عقب طبعا في عقب التطورات الأخيرة. هذا هو تعقيب ننقله كما ورد: نحن نوظف عاملين، نقدم خدمات لزبائن من مختلف في الشرائح والخلفيات دون أي تفريق، وإذا أخطأ أحد العاملين في إصدار التعليمات، طبعا يقصد هنا مديرة هذا الفرع، فسنتعامل معه عبر القنوات والإجراءات المتبعة.
2: طيب نشوف. يعني نشوف أولا، ثانيا ربما نسأل مباشرة ضيفنا الآن، يعني ما رأيه في مثل هذا الرد؟ إلى أي مدى هو فعلا مرضٍ؟ إلى أي مدى هو كافٍ؟ أم أنه يعني حتى هذا الرد يضع نوع من المسؤولية القانونية على هذه الشركة؟ وينضم إلينا دكتور لؤي زريق المختص في قانون وقضايا في القانون وقضايا العمل. صباح الخير دكتور لؤي.
3: أهلا. صباح النور، أهلا وسهلا لكم ولجميع المستمعين.
2: طيب يعني إلى أي مدى فعلا هذا الرد الذي استمعنا إليه قبل قليل وكافا بأنه يعني عمليا يعني هناك تتبنى قيم المساواة والإنصاف، جهات يعني تحاول أن تقدم الشبكة بصورة مغايرة، هذا ليس هو الواقع فعليا كما يقولون هناك، وإذا كان في هناك خطأ من مديرة وردية فإنه القضية ستعالج عبر القنوات والإجراءات المتبعة داخل الشركة، هل هذا كاف بداية قبل أن ندخل لما يعني ذكرته الموظفة؟
3: أولا هذه خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح، ولكن هذا ليس كافي، لأنه إذا كان في ظاهرة، وأنا أعتقد أن هذه ظاهرة موجودة، فالحل لا يستطيع أن يكون بإصدار بيان، إنما بإصدار تعليمات وإنذارات وأيضا عقاب لكل من يتصرف بهذا الشكل.
1: طيب دكتور، دعني أسألك عذرا يعني لكي نستغل الوقت يعني في هذا الجانب، إلى أي مدى أولا التعليمات هذه قانونية؟ يعني هل هناك أحقية لمدير أو مديرة فرع أو مدير شركة أو ما إلى ذلك أن يحدد للموظفين أو للعاملين في داخل هذه الشركة بأي لغة يتحدثون؟
3: انظر، إذا كان الحديث عن حديث فيما بينهم، أولا هاي ظاهرة ليست أول مرة، يعني أنا بحب أقول أنه أنا كمان أعطيت محاضرة في مؤتمر في إيلات، مؤتمر للنقابي بموضوع اللغة العربية، وكان في عندي قضايا في المحكمة، وأنا يعني أذكر أنه قلت للقاضي أنا هنا من أجل كرامة اللغة العربية، يعني لا يمكن أن اللغة العربية التي هي لغة رسمية في هذه البلاد ولغة قانونية ولغة الأهل الأصليين أن تتحول إلى مذمة، يعني من يتحدث بهذه اللغة هو يعاقب أو قد يفصل أو يهان. من الناحية القانونية لا تستطيع أن تعاقب إنسان يتحدث باللغة العربية، ولكن إذا كان الحديث عن جلسة مثلا للعمال والعمال لا يفهمون اللغة العربية وأنت تصر على الحديث بالعربية، يعني المقصود إذا كان فيها أنه من أجل أنه الجميع يتفهم واحد الآخر، ولكن نحن كنا نرى أنه يعني اثنين عمال عرب بيحكوا مع بعض، وكان في يعني امتعاض، ليش أنت تحكي مع صديقك مع زميلك باللغة العربية، أنت لازم تحكي عشان الكل يكون فاهمين شو أنت بتحكي، هذا كلام غير مقبول، هذا غير مقبول حتى يعني باللغة العربية، وحتى مش بس باللغة العربية، لأنه إحنا بنعرف إنه في مثلا عمال ممكن يكونوا يتحدثون اللغة الروسية أو الأثيوبية، فأنت لا تستطيع أن تفرض على الناس أن لا تتكلم بلغتها، وهذا شيء غير مقبول وغير قانوني.
2: طب دكتور لؤي، الحديث على أنه هذا الأمر غير قانوني، يعني وبما أنه كذلك أنت ذكرت قبل قليل بأنه هذه القضية للأسف لم تعد استثنائية في واقعنا بالسنوات الأخيرة هنا في البلاد، لذلك أريد أن أسألك يعني كيف تتعامل يعني الجهاز القضائي عموما، كيف يتعامل مع قضايا كهذه الآن، خاصة بعد قانون القومية في البلاد، يعني في حين طبعا تم انتقاص من مكانة اللغة العربية هنا في البلاد، ولأي مدى هذا الادعاء الذي قالته المديرة في هذه الحالة؟

0: تحديدا بأنه استخدام يعني اللغة العربية قد تثير مشاعر الزبائن اليهود بعد الصدمة التي مروا بها بالسنوات الأخيرة كمبرر لمنع الموظفين من التحدث باللغة العربية.
1: يعني هذا أولا يقوم بالعمل العكسي، يعني أنت بالعكس لازم تسمع اللغة العربية لأنه هاي لغة شعب يعيش معك في هذه الدولة، فإذا أنت يعني معناته إلغي يعني هذا الكلام غير منطقي نهائيا. التوجه الصحيح هو أنه ليس كل العرب في العالم إني شاركوا في أحداث 7 أكتوبر، يعني فلا يمكن أن يكون في حدث معين أنه يوصم بالعار كل العرب بالعالم أو بدولة إسرائيل الذين لا دخل لهم في هذا الموضوع يعني أصلا.
2: طيب في هذا الجانب دكتور، يعني بموضوع استخدام اللغة أو تقييد استخدام اللغة أو ما إلى ذلك، هل هناك سوابق قضائية؟ يعني هل كان سابقة أنه محكمة مثلا أجبرت شركة ما أولا على دفع تعويضات أو كذلك على عدم إصدار تعليمات من هذا النوع؟
1: كان عندي قضية ضد بنك أبو عليم اللي صار فيه حادثة مشابهة، وكان في تعويض عام، يعني كان في عنا عدة يعني أسباب للقضية، واحدة منهم استعمال اللغة العربية، وأنا أصريت على كتابة يعني كرامة اللغة العربية لأنه لا يمكن أن يقبل أنه تتحول اللغة العربية إلى لغة إلى إهانة يعني أو إلى عمل جرم، يعني وكأنه إذا أنت تحدثت باللغة العربية، فأنا أصريت، وكان في تعويض عام زي ما قلت ولم يحدد بالذات يعني على اللغة العربية. ولكن مهم جدا لأنه أنا عم بسمع في مستشفيات في أماكن عمل كثيرة يمنع العمال من الحديث باللغة العربية ولا يمكن القبول، وأنا أدعي الجميع أنه لا تقبلوا، يعني مش عشان الحادث الشخصي، إنما عشان اللغة العربية تبقى هي لغة الجماهير العربية، ونحن لن يعني نفرط بهذه اللغة ولن نتنازل عنها، ويجب أن تبقى وتبقى حق.
2: طيب بما تبقى معنا من وقت، يعني قضية من هذا النوع من خبرتك من تجربتك الآن، يعني استمعنا إلى هذه الشابة الموظفة تريد أن تتقدم بدعوى قضائية ضد الشركة، هل ستنجح هذه الدعوى القضائية؟ هل رح يطلع لها تعويضات؟ شو برأيك، شو توقعك ممكن المحكمة تقرر في نهاية المطاف؟
1: يعني هذا مسار ليس سهل اولا، ولكن وانا اعلم يعني من القضيه التي انا ادرتها انه كان في محاوله لدرء او لا يعني الاكتفاء بالاعتذار، ولكن الاصرار على دفع التعويضات هو الحل الوحيد الذي سيخيف المشغلين ويجبرهم انه هن يتعاملوا مع هذه اللغه باحترام وليس كلغه يعني ارهاب ولغه يعني لغه عنف او لغه يعني اللي هي مرفوضه، يعني هذا الكلام غير مقبول نهائيا، ومهم جدا رفع الدعاوى في هذا الموضوع.
0: نشكرك جزيل الشكر، ونتمنى فعلا ان لا يكون هناك اكتفاء بقضايا التعويضات، وانما يكون هناك يعني قرار مبدئي رسمي كسابقه قضائيه تمنع مثل هذه المحاولات مستقبلا من ان يعني نجدها ونراها كما ذكرنا يعني في الكثير من الحالات مؤخرا. المختص في القانون وقضايا العمل دكتور لؤي زريق، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا لك،
1: يعطيك ألف عافية.
2: طيب بهذا نأتي إذن إلى ختام ساعتنا الأولى من هذا النهار، نخرج إلى فاصل قصير ونعود بعد هذا الفاصل لنواصل معكم ساعتنا الثانية، لا تذهبوا بعيداً.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: أحلى صباح من قرية كفر كنا، قانا الجليل.
2: صباح الخير من باك الغربية.

0: أحلى صباح لأحلى مستمعين من قرية الفراديس.
1: أحلى صباح من جبل الطور من دبورية.
0: صباح الخير من مدينة الناصر.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.
3: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا

وولت، خاضع لشروط الحملة. انتوا فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجعوا بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29 سبعة. نستناكو في الحوانيت. ايكيا.

0: ويمنح إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ كشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم. بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع الكشور كومبوزيت ولا خرسينة حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن كشور الأسنان في كلاليت سمايل.
2: التقارير الحالية العملية راح تكتك على الصباح.
3: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
4: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: مصاب بإطلاق نار في بلدة دير حنة هذا الصباح، ومعطيات جديدة تكشف نقصا حادا في قوات الشرطة لمكافحة الإجرام بالتزامن مع زيادتها لحماية المستوطنين في الضفة الغربية.
1: بعد انقطاع وتوتر في العلاقات مؤخرا، اجتماع لكتلة الجبهة والعربية للتغيير في الكنيست وسط دعوات لاستئناف المفاوضات لتشكيل المشتركة الثلاثية.
0: في المونديال، الأسطورة الكروية كريستيانو رونالدو يودع كأس العالم لآخر مرة خاسرا أمام إسبانيا، وبلجيكا تقصي المنتخب الأمريكي من المنافسة.
1: إلى شؤون السياسة الآن، اجتمعت كتلة الجبهة والعربية للتغيير برئاسة يوسف جبرين وأحمد الطيبي في الكنيست، وجاء هذا اللقاء بعد التوترات الأخيرة والانقطاع الذي شهد العلاقات بين الجبهة والتغيير بسبب مفاوضات تشكيل المشتركة الثلاثية. وفي أعقاب هذا الاجتماع التقت الكتلتان بسفير الاتحاد الأوروبي مايكل مان لإطلاع على التحديات التي يواجهها المجتمع العربي. للحديث حول مجمل هذه التطورات ينضم إلينا بداية رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة دكتور يوسف جبرين. صباح الخير.
2: صباح الخير سناء محمد والمستمعين والمستمعات.
1: أهلا بك دكتور يوسف. يعني قبل الخوض في تفاصيل وأهداف هذا اللقاء مع سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل أو لدى إسرائيل، دعنا بداية نسألك عن لقائك بالنائب أحمد الطيبي ربما لأول مرة منذ الانقطاع في اتصالات القائمة الثلاثية، أليس كذلك؟
2: يعني للحقيقة لم يكن فعلا يعني انقطاع، وأكثر كان نوع من يمكن القول نقاش جمود معين، ولكن باعتقاد أننا يعني تجاوزنا ذلك، والتعاون الذي كان بالأمس أيضا في العمل السياسي هو هام جدا، لقاء مهم أيضا بمشاركة النائبة عايدة مسلمان، وبرأيي أن مثل

0: هذه اللقاءات تؤكد على أهمية هذا العمل المشترك. هنالك فرق كبير بين أن نلتقي بالسلك الدبلوماسي كأحزاب منفصلة كل يمثل حزبه، وبين أن نلتقي كيعني أحزاب مشتركة نتعاون مع بعض، وبالتالي القضايا التي نطرحها هي قضايا يعني تهم كل مجتمعنا. وبرأيي بلا شك أن عرض هذه القضايا بشكل جماعي يعطيها المزيد من القوة، المزيد من الاحترام أمام المسؤولين الدوليين، وهذا يمكن أن نراه بشكل واضح في النقاشات التي تدور بمثل هذه اللقاءات.
1: طب ما الذي عرض بالأمس تحديدا على سفير الاتحاد الأوروبي في إطار هذا الاجتماع؟
0: يعني الحقيقة أن الأمور المركزية التي تطرح تطرق إلى شأنين. الشأن الأول يعني القضايا الأساسية التي تقض يعني مضجع جماهيرنا العربية، يعني بدون تفاصيل بسبب يعني عادة يعني عدم إخراج ما يعني ما يثار داخل مثل هذه الاجتماعات بشكل عام، ولكن بلا شك قضايا العنف والجريمة، قضية الجريمة تحديدا ومسؤولية المجتمع الدولي أمام تفاقم هذه يعني الآفة المؤلمة بين أهلنا. تحدثنا عن أن هذه الظاهرة الآن أصبحت يعني بمقاييس دولية من الأعلى في العالم، فبالتالي هذا يقول أنها ليست شأن داخلي ولا يمكن أن تكون شأن داخلي. ولكن أيضا تطرقنا إلى يعني قضايا الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، واضح قضية إرهاب المستوطنين هي قضية مركزية يمكن للمجتمع الدولي أن يعني يساهم فيها بالضغط على إسرائيل. تطرقنا أيضا إلى قضايا يعني عينية طلبنا متابعة الاتحاد الأوروبي فيها، وطبعا هذه القضايا كلها يعني بحاجة إلى مواصلة المتابعة، وهذا ما نقوم به وما سنقوم فيه أيضا في الأسابيع قريبا.
2: وهذه فعلا يعني قضايا هامة جدا، ولكن ربما من يستمع إلينا أو تستمع إلينا الآن يتساءلون بما يتعلق في فرص يعني إعادة هذه الطاقات لتشكيل القائمة الثلاثية. ما الذي تحدثتم بشأنه بالأمس، وإلى أي مدى تشعر أنكم قادرين على تجاوز هذه المحنة، وبأي شكل؟ يعني هل من موعد مرتقب، هل من قضايا طرحت بالأمس من أجل تجاوز هذه الإشكالية؟
0: نعم، هي يعني اكثر اقرب الى يعني اشكاليات يمكن تجاوزها. طبعا لا يعني لم اكن لاقول كلمه محنه، على العكس يعني انطباعي ان الامور يعني تسير بشكل جيد، ويمكن القول يعني تم التوافق بالاساس على يعني ثلاثه قضايا اساسيه. اولا ما ان يعني ان نستأنف في الحوار ما بين الاحزاب في الايام القريبه، ولكن دون يعني أن نناقش النقاشات الداخلية في وسائل الإعلام. واضح أن يعني حديث أساسي هو حول تركيبة القائمة، أنا لا أخفي ذلك عن الجمهور، ومثل هذه القضايا يعني مهم أن تناقش في غرفات يعني أن النقاش ما بين الأحزاب، ولكي تنجح ولكي نحافظ على الأجواء الطيبة هذا مهم جدا من الناحية الأولى. من الناحية الأخرى تحدثنا عن أهمية أن يكون جدول زمني، نحن نتحدث عن أسبوع إلى 10 أيام لكي نتقدم ويعني نعلن عن تشكيل هذه القائمة، وهذا برأيي ممكن من حديثي أيضا مع الدكتور أحمد طيبي وأيضا مع يعني الزميل أسامة سامع أبو شحادي رئيس الحزب التجمع الوطني الديمقراطي. والأمر الثالث أنه هنالك توافق بالطبع أن الباب سيبقى مفتوح لانضمام ولعودة الأخوة في القائمة العربية الموحدة إلى القائمة المشتركة. برأيي هذا تقدم جيد، وأنا متفائل أن الأيام القريبة ستكون أيام يعني هامة جدا وحاسمة بهذا الشأن.
1: طيب يعني أنا أتفهم دكتور بأنك تريد خلق أجواء إيجابية وتتحدث بشكل إيجابي، بتقول لا محنة ولا انقطاع، إنما يمكن أن نصف ذلك بجمود. الواقع هو بأنه كان هناك جلسة مفاوضات انسحب منها مندوب العربية للتغيير، وبعد ذلك كان هناك اتهامات متبادلة ويعني حتى تجريح في الحديث. ولذلك أريد أن أسألك، عندما تقول بأن الأمور الآن إيجابية والأجواء إيجابية وسيتم استئناف المناقشات من جديد، هل ستشارك أنت في هذه المفاوضات؟ لأنك كنت قد غبت لربما عن الجلستين الأخيرتين اللتين تسببتا بهذا الانفجار في المفاوضات.
0: يعني الحقيقة هنالك يعني جلسات على مستويين، مستوى أول هو يعني المسؤولين يعني أكثر التنظيميين، سكرتير الأحزاب، مسؤولي الأحزاب، هذه عادة الجلسات المصغر، وهنالك جلسات أوسع يعني نشارك فيها أيضا رؤساء القوائم وأحيانا يعني أمين عام الحزب من الأحزاب المختلفة. أتوقع أن تكون جلسات على المستويين، جلسات يعني مصغرة وجلسات يعني موسعة أكثر، سأكون جزء منها، وهذا باعتقاد يعني المشاركة الواسعة عادة تعطي أجواء يعني إيجابية أفضل. وأنا أريد أن يعني أضيف أمر آخر بهذا السياق، من حديثي أيضا بالأيام الأخيرة بالذات ما بعد يعني النقاشات التي كانت في وسائل الإعلام والتي تطرقت لها محمد الآن، أنا أقول أن القائمة الثلاثية لن تكون فقط قائمة ثلاثية، هنالك العديد من الشخصيات الاعتبارية، الشخصيات الأكاديمية، رؤساء سلطات محلية عربية تقول أنهم يرون بالثلاثية بداية جيدة وموفقة لعمل مشترك بالذات بعد الانقسام الذي كان في الانتخابات الأخيرة، وبالتالي هذا سيكون دعم جدي للقائمة الثلاثية بالفترة القريبة، بمعنى الأحزاب الثلاث الجبهة، التجمع، القائمة الحركة العربية للتغيير، وأيضا يعني أوساط وشخصيات داخل مجتمعنا أيضا قالت أنها ستضع ثقلها إلى جانب هذه القائمة من أجل فعلا إنجاحها. وأنا أرى فعلا أن الاستطلاعات تعطينا أيضا نتائج يعني متفائلة بهذا السياق.
1: ما المقصد هنا دكتور؟ لم أفهم، هل يعني بأنكم ستضمون للقائمة الثلاثية شخصيات مستقلة ليست من الأحزاب الثلاثة؟
0: نعم، هنالك في مجتمعنا الآن محمد وسناء وأنتم يعني كل الوقت تتابعون يعني حديث أيضا يعني مع هذه الشخصيات، هي شخصيات أكاديمية وشخصيات فاعلة في المجتمع المدني ورؤساء سلطات محلية لها يعني وزنها أيضا الاجتماعي والسياسي، ونسمع فعلا عن رغبة هذه الشخصيات بأن يعني تشكل أيضا يعني قوة اجتماعية وسياسية داعمة للقائمة المشتركة الثلاثية، على أمل طبعا كما قلنا أن يبقى الباب مفتوح أيضا لقائمة رباعية. وأنا برأيي هذا الأهم في موضوع القائمة المشتركة وفي موضوع أن تلتقي الأحزاب. مجموع القائمة المشتركة لن يكون فقط قوة الأحزاب، بل سيشمل أيضا يعني قوة داعمة هي ليس يعني منتمية حزبيا لحزب معين، ولكنها ستتجند لإنجاح هذه القائمة.
1: تصريح ضم شخصيات للقائمة المشتركة الثلاثية هذا أول مرة يصدر يعني عنك أو عن الجبهة، هل هناك توافق بشأن هذا الموضوع في الجبهة؟ طيب أخذ على الاتصال بدكتور يوسف جابرين، سنحاول تجديد الاتصال. أول مرة نسمع
2: هذا التصريح، والسؤال كذلك يعني استخدامه لقضية قوة داعمة، هل يعني داعمة من الخارج؟
1: لا هو قال سنضمها
2: سيكون تمثيل
1: برلمان، لا هو قال يعني قال بشكل واضح
2: سنضمها لداخل. أهلا بك دكتور يوسف مجددا، توقفنا عند النقطة الفاصلة، هل تسمعنا الآن دكتور يوسف؟
1: طيب سنحاول تجديد الاتصال. دكتور فقط للتوضيح يعني كنا قد سألنا قبل انقطاع الاتصال بأن موضوع ضم شخصيات مستقلة وأكاديمية وما إلى ذلك كما ذكرت إلى القائمة الثلاثية، يعني هذه أول مرة نسمع مثل هذه التصريحات إن كان منك أو من جهات في الجبهة، هل هناك توافق داخلي على هذه التصريحات بأنكم ستضمون شخصيات مستقلة وأكاديمية إلى داخل القائمة الثلاثية المشتركة؟
0: هناك للحقيقة توافق بين الأحزاب الثلاثة حول ذلك، وللتوضيح يعني ليس بالضرورة ضم هذه الشخصيات بمعنى أن تكون مرشحة يعني في الأماكن المتقدمة، هذا ليس الموضوع.
1: لا بس الموضوع قلت لك قبل شوي أنه بلى الفكرة أنكم تضموها للقائمة.
0: لا أنا أتحدث هي ستكون يعني جسم داعم للقائمة، لا يوجد أي طلبات شخصية من أي يعني من أي من هذه الشخصيات لكي تكون مرشحة في أماكن متقدمة، على العكس وهذا ما نقدره بهذه الشخصيات، هي تقول هذه القائمة المشتركة حاليا الثلاثية قد تكون بالمستقبل الرباعية يعني تمثل فعلا مصلحة وقضايا شعبنا، ونحن نريد أن نكون جزء داعم من ذلك دون أي اشتراطات. وأعتقد يعني حين يعني نتقدم بهذا الموضوع الجمهور طبعا سيتعرف أكثر، وهذا سيعطي طبعا قوة أكبر وإمكانيات أوسع أصلا يعني محمد وسناء نحن نتحدث عن قائمة سيكون لها أيضا قاعدة شعبية وقاعدة مهنية نعتمد أكثر على مجموعات استشارية على عمل جماعي. هذا هو الهدف. الهدف لا يجب أن يكون فقط هدف انتخابي وإنما أيضا هدف جماهيري وشعبي له مردود أيضا على يعني طبيعة العمل السياسي داخل مجتمعنا. وهذا ممكن وهذا يعطيني التفاؤل أكثر بأننا يعني نستطيع فعلا أن

0: يعني نتقدم بهذا الموضوع بالفترة القريبة.
1: دكتور يوسف بالعودة إلى نقطة
0: كثير يعني إحنا بنحكي على تقديم نحن يعني تفصلنا فقط يعني عدة أسابيع 8 أسابيع عن تقديم القوائم، من هنا أهمية فعلا أن نتقدم بوتيرة أسرع بهذا الموضوع.
1: مفهوم تماما دكتور يوسف. يعني من بين القضايا التي ذكرتها ربما النقطة الثالثة في ردك الأول حول يعني إتاحة قنوات الاتصال أو فتح قنوات الاتصال مجددا مع الموحدة، هل من أخبار جديدة بهذا الصدد؟ هل من يعني محاولات لإعادة التواصل معهم لفحص إمكانية عودتهم إلى خيار الرباعية، أم أنه الموضوع مفصول بالنسبة لهم ولديكم يعني أفكار أخرى بهذا الجانب الذي من شأنه يعني أن يعيدهم إلى طاولة المفاوضات لفحص هذه الإمكانية مجددا؟ أين تقف هذه الاتصالات؟
0: نعم يعني شكرا للسؤال، فعلا يعني مطروح كل الوقت بالحديث مع أهلنا. الحقيقة يعني كما تعرفان الأخوة في القامة العربية الموحدة يعني أصدروا بيان قالوا فيه الآن يعني سيتفرغون ل يعني العمل التنظيمي الداخلي في الموحدة، وأن أي موضوع عن قائمة مشتركة رباعية سيكون مع اقتراب موعد تسليم القوائم. فبالتالي كان هذا موقف يعني وكان هنالك نأي بالنفس بقبل الأخوة في القائمة العربية عن المفاوضات، وبالتالي نحن قلنا يعني لا يجب الانتظار حتى اللحظة الأخيرة، مهم جدا أن الآن أن نشكل قائمة مشتركة ثلاثية، وبرأيي الطريق لقائمة مشتركة رباعية يعني قد تمر أيضا من خلال قائمة مشتركة ثلاثية، وكما قلت بالذات مع الآن الدعم الذي نشعر به والتوجهات من قبل العديد من الشخصيات في مجتمعنا غير المنتمية حزبيا، ولكنها تقول أنها تريد أن تكون مؤثرة وإلى جانب هذه القائمة في الانتخابات. وطبعا هذا أزاء الأوضاع التي نعيشها. كنت أمس في الكنيست ورأيت عن قرب عن ماذا يدور الحديث هناك. يدور الحديث عن قانون أساس يعطي قيمة عليا للخدمة بالجيش بالإضافة إلى تعلم التوراة، قوانين أساس تغير كليا من يعني طبيعة نظام الحكم في الدولة، قرار الحكومة بعدم الالتزام بقرارات محكمة العدل العليا، وإذا كان هذا الوضع بقضايا تخص المجتمع اليهودي فكان بالحرس سيكون الوضع حينما يصدر قرار من المحكمة العليا يتعلق في مجتمعنا العربي. فلذلك المخاطر كبيرة وباعتقادي لا مجال لنقاشات داخلية، ومن هنا جاء موقف الأحزاب الثلاث الجبهة التجمع العربي للتغيير بأننا يعني نريد أن نتجاوز نقاشات داخلية نحو قائمة مشتركة رباعية، وهذا لا يزال ممكن. والأحزاب الثلاث وأنا للحقيقة أقدر يعني هذا الموقف للأحزاب الثلاث، أنه رغم التعنت الذي نشعر به من قبل يعني الأخوة في القائمة العربية الموحدة لا زلنا نتحدث عن ضرورة أن تكون قائمة مشتركة رباعية وعن أهمية ذلك، وهذا أيضا ما نسمعه كل الوقت من جمهورنا ومن أهلنا.
2: حاليا بما أن المشتركة الرباعية تبدو بعيدة والأقرب هي الثلاثية، دكتور هل يمكن أن تتعهد الآن بأن القائمة المشتركة الثلاثية الجبهة العربية للتغيير والتجمع ستتشكل نهائيا، وما هو الجدول الزمني يعني فعليا من قبلكم؟
0: بالنسبة للجدول الزمني أتوقع أن يكون الحديث عن يعني أسبوع إلى 10 أيام، هذا ما نتحدث عنه. لا يمكن أن يقبل أي سياسي أو أي ناشط اجتماعي وسياسي في مجتمعنا بوضعية تكون به أكثر من قائمتين في الانتخابات القريبة. وإذا ما أصر يعني الأخوة في الموحدة على أن تكون قائمة العربية الموحدة منفصلة عن قائمة مشتركة ثلاثية، هذا يعني أن هنالك مسؤولية كبيرة علينا في الأحزاب الثلاثة أن نتقدم. وأنا متفائل يعني كجواب لسؤالك محمد، أنا متفائل أننا نستطيع فعلا الإعلان عن ذلك خلال أسبوع أو 10 أيام، حتى ولو يعني لم يتم الاتفاق على كل التفاصيل الصغيرة. أعتقد أن التوجه واضح، الأحزاب الثلاث معنية بذلك، تريد ذلك، تشعر بدعم أيضا من أوساط مستقلة من حولها، وبالتالي هذا القرار السليم والصحيح الذي يجب اتخاذه في الأسبوع والـ10 أيام القريبة.
1: ونحن طبعا سنتابع كل جديد في هذه القضية، ونشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة دكتور يوسف جبارين رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
0: شكرا، صباح الخير.
2: طيب إذن دكتور يوسف جبرين رئيس قائمة الجبهة يقول في هذا الحديث لراديو الناس: أولا بأننا تجاوزنا حالة الجمود الأخيرة التي كنا قد شاهدناها مع الحركة العربية للتغيير، ونعمل الآن على استئناف النقاشات في الأيام القريبة طبعا لبحث تشكيل القائمة المشتركة.

0: الشركة الثلاثية. من التصريحات اللافتة أيضا لربما التي تسمع أيضا للمرة الأولى، جبرين يقول لراديو الناس بأنه وبأن الجبهة وكذلك الأحزاب الأخرى تدرس ضم شخصيات مستقلة للقائمة المشتركة الثلاثية، إما لدعم القائمة جماهيريا أو حتى المشاركة ضمن القائمة كمرشحين وإن لم يكونوا في المواقع المتقدمة. يتحدث إلينا الآن، يعني كنا أردنا أن نتحدث إليه لربما بتحليل هذا المشهد، بس بعد تصريحات يوسف جبرين لربما يكون هو من بين المعنيين أيضا بهذا التصريح. بروفيسور أسعد غانم المحاضر في العلوم السياسية، صباح الخير.
1: صباح الخير بروفيسور أسعد.
2: صباح النور لكم للمستمعين.
0: أنت من الشخصيات المستقلة ولا الأكاديمية؟
2: معني كمراقب شكلها.
0: لا ما احنا بدنا نعرف، هو قال يعني دكتور يوسف جبرين قال ندرس ضم شخصيات مستقلة أو أكاديمية، أنت مستقلة ولا أكاديمية؟
2: أول شيء أنا محلل عند محمد مجادلي وسناء، فشكرا لكم.
1: أكتفي بهذا القدر في هذه المرحلة طبعاً.
2: تسلموا.
1: بروفيسور أسعد، إذن نريد أن أسألك مباشرة يعني على كل ما نراه مؤخرا من تطورات اصطفافات جديدة في الساحة السياسية الإسرائيلية عشية هذه الانتخابات، نتحدث عن يعني غضون أقل من 4 أشهر، ويبدو حتى اللحظة على الأقل بأن الأحزاب العربية، برغم ما استمعنا إليه قبل قليل من دكتور يوسف جبرين، بأن الأحزاب العربية لم ترتب يعني تماما أوراقها بعد. كيف تقرأ بداية يعني ما نراه من تباين من خلافات، ولو أنه يعني أمر طبيعي في مرحلة كهذه في هذه المرحلة، يعني وصولا إلى ما نراه من يعني ترتيبات الأوراق أكثر يعني في جانب الأحزاب الإسرائيلية؟
2: طبعا أول شيء شكرا. ثانيا المضبوط، يعني أنتم طبعا خبراء في المشهد السياسي، المشهد السياسي لم يبدأ بالتبلور بعد، يعني إحنا ما بنعرف شو توجهات بنيامين نتنياهو بالنسبة لإقامة قائمة في الوسط بينه وبين ما يسمى الوسط في إسرائيل. هناك طبعا بعض الاستطلاعات تقول كذا، جانس، هندل، كذا، وهي قائمة هي الأهم. ليش؟ لأنه المعارضة الإسرائيلية كما تعرفون استنفذت نفسها، هذه المعارضة الإسرائيلية لبنيامين نتنياهو تحصل على 58 56 54، بغض النظر عن الشيء، بينما بنيامين نتنياهو في إيده أوراق لا نعرفها تماما. لذلك المشهد سوف يبدأ بالتشكل رويدا رويدا، وهذا سوف يؤثر على إقامة القائمة المشتركة. على فكرة في قائمة مشتركة واحدة هي الرباعية، القائمة الثلاثية هي قائمة مشتركة ناقص يعني، وهذا طبعا سوف يكون عليه نقد كبير بالمجتمع العربي، وقد يشجع قائمة جديدة مثل عمدين بيحد، وقد يشجع الذهاب إلى التصويت لحزب الديمقراطيين. المشهد السياسي العربي هو كلنا متفقين على أنه هنالك خطورة كبيرة، لكن الشيء الإضافي الذي سوف يعني يكون إضافي للمشهد السياسي، أنه كما حصل في 2015 عندما قرر ليبرمان أن تقام قائمة عربية مشتركة، للأسف طبعا لأنه كما تعرفون قامت قائمة مشتركة بسبب رفع نسبة الحسم، هذه المرة سوف يساهم نتنياهو في تشكيل القائمة العربية المشتركة عندما بالتحضيرات للانتخابات سوف يعلن عن، برأيي أنا تقديري الشخصي، سوف يعلن عن إقامة حزب كحلون، هند، كذا كذا. الآن نتحدث وكأنه هاي الحزب متفرق، هنالك سيناريو أن يكونوا مع بعض، ممكن يحصلوا الآن حسب الاستطلاعات 6 مقاعد، بس ممكن يحصلوا على 10 مقاعد، ممكن هذا يؤدي إلى إعادة بنيامين نتنياهو للمشهد السياسي كمرشح لرئاسة الوزراء أو كرئيس وزراء فعلي. ممكن من سوف يقرر هذه الانتخابات أن يكون بنيامين نتنياهو رئيس وزراء أو أن لا يكون هو التصويت العربي، والتصويت العربي منوط بإقامة القائمة المشتركة. أنا بعرف أن الصحفيين وبعض المحللين مستعجلين على القائمة المشتركة، القائمة المشتركة ربما تنجز عبر إقامة القائمة الثلاثية أو العودة بعد فشل المساعي لإقامة الثلاثية، وأنت شاهدنا الآن البرومو، يعني المشهد الأولي لفشل إقامة قائمة ثلاثية، يعني مش عارف كيف بدي يتفقوا على 7 مقاعد 3 أحزاب، يعني إذا في حد عنده طريقة لتفهمنا كيف بدي يتفقوا يتفضل، لكن القائمة المشتركة هي الوحيدة التي تحل كل الإشكال. المرشحين الحاليين ل9 مقاعد سوف يدخلوا الكنيسة، أنا بحكي بالثلاثية، وسوف يدخل كذلك 5 أو 6 مقاعد من القائمة العربية الموحدة. لذلك القائمة المشتركة هي الضمانة. والآن نفهم ما هي الخطوط الحمراء للدكتور منصور عباس، ما هي الخطوط الحمراء للأحزاب الأخرى على هذا يمكن الاتفاق لإعادة المشتركة. طيب. كمطلب جماهيري، كحالة من التراث المجتمعي اللي احنا بحاجة إليه كمجتمع، وكمساهمة منا في إقصاء هذه الحكومة مفهوم. الفاشية طيب. عن السلطة.
0: بروفيسور هذا السيناريو الأمثل. طيب إذا ما أردنا نتحدث عن السيناريوهات المثلى والأمثل في السياسة، ولكن أنت تعرف السياسة هي السياسة، ليست مثالية دائما،

0: وعليه هناك أيضا مآرب وأغراض سياسية. في الجبهة هناك من يقول لك لا نريد التحالف مع القائمة العربية الموحدة بنهج منصور عباس، لا نريد إعطاء شرعية لهذا التوجه. في المقابل أيضا في القائمة العربية الموحدة هناك من يقول لدينا أولويات سياسية، لدينا تفاهمات مع بنت وأيزنكوت وما إلى ذلك، وتحالفنا أيضا مع الأحزاب الثلاثة الأخرى يعني لن يفيدنا، نحن ننظر إلى المعسكرات ولعبة المعسكرات وما إلى ذلك. هناك توافق على الأقل بين الجبهة والموحدة بأنه يمكن المضي قدما في قائمتين، لذلك أريد أن أسألك ما العيب في هذا السيناريو الذي يبدو بأننا نتجه إليه من ناحيتك؟
1: يعني ما في عيب، إذا بالآخر فشلت القائمة المشتركة ربما تقام قائمتين وربما نذهب إلى ثلاثة قوائم. يعني كما تعرف تشكيل القائمة الثلاثية
0: بس ثلاث قوائم هذا خطير جدا وأنت تعلم.
1: يمكن طبعا خطير، ما احنا بالسياسة بالمرة السابقة كمان كنا نعرف أنه خطير وذهبنا إليه. بالسياسة كما تعرف أنت ممكن أنه كل هاي القائمة الثلاثية والرباعية يتم تشكيلها مساء تقديم القوائم في لجنة الكنيسة، لذلك هذا كذلك سيناريو ممكن أنه يجب ننتظر قليلا لأنه المسألة بدها وقت. لا عيب في إقامة قائمتين، لكن هل هذا سوف يؤدي إلى خروج الناس بنسبة 70% للتصويت؟ لا، نحن نعرف أنه الشرط الأساسي لإخراج الناس للتصويت والالتفاف حول قيادة موحدة للجمعية العربية بعني بالكنيسة هو المطلوب، هو إقامة قائمة عربية مشتركة. وبالنسبة لسؤالك واضح تماما أنه الأحزاب الثلاثة بعني التغيير والجبهة والتجمع بيعرفوا أنه منصور عباس سوف يذهب بعد الانتخابات إلى مفاوضات، ونحن نعرف أنه منصور عباس يعرف بأنه الآن أنه الأحزاب الثلاثة لن تعطي كك على بياض أنه اذهب واعمل شو بدك، لذلك الآن خطوط الاتفاق كذلك معروفة. لذلك أنا أقترح أن ننظر إلى هذا الوضوح بأنه جانب إيجابي مهم إعادة الثقة للعمل السياسي. أنت طبعا مشاركين كلنا بالنقاشات، نروح لمناسبات اجتماعية، الناس تريد قائمة عربية مشتركة وتعرف بأنه هذه القائمة المشتركة قد تذهب قائمة واحدة ببرنامجين سياسيين أعني من حيث المشاركة في الائتلاف الحكومي، لأنه إحنا مش مختلفين ولا على شيء آخر، ولا على قضايا النقب ولا على قضايا الاحتلال ولا على قضايا القدس ولا على قضايا العنف، كلنا متفقين. والقائمة المشتركة هي الشرط الأساسي لإقامة قوة عربية موحدة تستطيع أن تخرج الناس وتبعث الأمل بالناس وتكون رسالة للشعب الفلسطيني والعالم العربي وللعالم بأن الفلسطينيين قادرون أن يعملوا مع بعض رغم الخلافات الأساسية بيننا. والقائمة المشتركة ما بدي أحملها أكثر من اللازم.
2: بروفيسور أسعد، كيف يمكن إقناع الموحدة؟ كيف يمكن إقناع الموحدة بذلك؟ لأنه يبدو أنه القضية الأساسية يعني في هذا يعني التحليل الذي ذكرته وأتفق معك تماما، يعني بما يتعلق في رغبة الناس ونسبة التصويت وما إلى ذلك من أمور، لأن تعاود وتجلس إلى جانب يعني طاولة المفاوضات مع المشتركة الثلاثية بحضوركم بدعمكم شخصيات مستقلة أكاديمية وما إلى ذلك من أمور، لأنه يعني حاليا يبدو أنه الموحدة تراهن على أمر غير محسوم أو غير مؤكد. يعني الأحزاب الإسرائيلية بضمنها تلك التي تطمح لاستبدال الحكومة الحالية لا تبدو متحمسة كي لا نقول رافض على الأقل علنا لفكرة الاستناد على الأصوات العربية حتى لو كانت الموحدة. ولذلك أريد أن أسألك ما الذي قد يأتي بالموحدة مجددا إلى طاولة المفاوضات وضمان يعني هذه التوليفة الرباعية التي يريدها الجميع فعليا أو غالبية مجتمعنا على الأقل؟
1: أنا يعني بتابع النقاش، يعني يبدو وكأن البعض يتهم القائمة الموحدة، وأنا طبعا لا أصوت القائمة الموحدة وكذا، لكن يتهمها بأنه هي يعني مغامرة على الآخر. أنا بعتقد أنه هذا تحليل خاطئ. دكتور منصور عباس كما كل القيادة السياسية لدينا يراهن على إمكانية يعني إقصاء هذه الحكومة والذهاب إلى حكومة بديلة تكون أقل ضرر للمجتمع العربي للشعب الفلسطيني وحتى للإسرائيليين. لذلك عندما يتضح لأنه بنيامين نتنياهو إمكانيات عودته للسلطة هي قوية وهي أقوى من الوضع الحالي، أنا أعتقد بأنه إعادة المشترك إلى الساحة هي شرط أساسي أو يعني هي مطلب أساسي، وسوف تصبح مطلب أساسي لأيزنكوت ولبنت وكذلك للدكتور منصور عباس. لذلك الخروج الآن في تلخيصات بأنه فيش مشتركة وفي أحزاب كذا، يا عمي في بعد شهرين لتقديم القوائم، الشهرين هني أساسيات ومركزيات. كنت بدي أنا أحلم بأنه الاتفاق يكون من اليوم ونقيم طواقم عمل مهنية إلى جانب المشتركة، ما حدا أكاديمي بده يكون مرشح، بدنا نكون مساهمين في إعطاء قوة مهنية يعني وأدوات سياسية للقائمة المشتركة. أنا أعتقد أنه هذا الأمر هو المطلوب. أنا مدرك تماما من حديث مباشر مع دكتور منصور عباس أنه هذه الإمكانية ما زالت واردة، هو بقول لك اتفقوا الثلاثة عشان

0: في الأربعة. طيب إذا هذا هو المطلوب دع الأحزاب الثلاثة تتفق. أنا شخصيا أشك بأنه هنالك إمكانية لاتفاق ثلاثي، هذا أصعب من إقامة المشترك الموسعة. الإقامة المشترك الموسعة تعطي مجال لإضافة أعضاء كنيسة، وهذا شرعي طبعا أن يكون هنالك تمثيل للأحزاب السياسية. لذلك دعنا لا نستعجل الأمور. أنا بعتقد أنه الطريق ما زال مفتوح لإقامة قائمة مشتركة، وخصوصا أنه هذا هو مطلب شعبي وهذا هو المطلوب الآن لإقصاء بنيامين نتنياهو. أنا برأيي بتحليلي هذا هو شرط لازم لإقصاء بنيامين نتنياهو على السلطة. هلأ شو البديل وكيف بدنا نشوف البديل؟ تنويج الصبر ونصلي على النبي. بعد الانتخابات سوف تجلس الأحزاب، واضح لي شو طريق الدكتور منصور عباس والقائمة الموحدة، شو طريق الأحزاب الأخرى. لكن حتى الأحزاب الأخرى، حتى الجبهة والتجمع والعربية للتغيير، كلهم عندهم التزام بإقصاء هذه الحكومة، وهذا هو المطلب الشعبي والوطني والإنساني الأساسي الذي يكفل أنه من وضعنا أن لا يزداد سوء. وأنا بعتقد أنه الطريق الآن ما زالت موجودة، وهذا على فكرة لن يغير الكثير من المشهد ولن يؤدي إلى انقلاب في وضعنا الاجتماعي والسياسي ومكانتنا المدنية، لكن قد يفتح الطريق لاستغلال قوتنا المشتركة. وكلنا مندرك أنه رغم التحليلات أنه يا عم الأحزاب والقيادات، يا عم القيادات والأحزاب كلها ملتزمة بمصالح الناس. مصالح الناس هي أن تكون قائمة عربية مشتركة موحدة. وأنا بعتقد أنه كل الأحزاب السياسية، والآن تحدثت مع الدكتور يوسف جبرين، كل القيادات السياسية ما زالت ملتزمة بالقائمة المشتركة الرباعية بما في ذلك الدكتور منصور عباس. في سيناريوهات مختلفة، أنا بفهم أنه عنده سيناريو أن تقوم ائتلاف حكومي بديل مع الموحد من بخارج المشترك يعني منفصلي. أنا بعتقد أنه هذا الشرط ممكن كذلك الذهاب إليه مع قائمة مشتركة تتيح للقائمة الموحدة أن تذهب إلى مفاوضات. يمكن أنا ما بدي الدخول للائتلاف، لكن أنا مدرك شو موقف من الدكتور منصور عباس وشو بده، وهذا هو مشروع سياسي. هل ممكن أن أقنعه أن يتنازل عن مشروع سياسي؟ لا. لذلك دعنا نتفق على أنه هنالك فعلا إمكانية للذهاب مع بعض بخطين سياسيين من حيث المشاركة بالائتلاف الحكومي، هذا ممكن. وبعتقد أن كل الأحزاب السياسية متفقة على هذا الشيء. على فكرة الدكتور منصور عباس مش بحاجة لشرعية آخرين، والآخرين مش بحاجة لشرعية الدكتور منصور عباس. هذا النقاش تجاوزنا، كان نقاش يعني كان في مفاوضات قبل جمعتين وثلاثة بين الأحزاب كلها. لذلك المسألة الشرعية هي غير مطروحة. في شرعية للتوجهات السياسية، نختلف سياسيا بين فلان وعلان، وأنا بختلف على قضية المشاركة التامة في الحكومة، لكن هل هنالك إمكانية لحكومة ممكن أن تستند على دعم من الخارج من الأحزاب العربية كلها مع مشاركة القائمة العربية الموحدة؟ ممكن. لذلك دعنا نذهب كلنا إلى إمكانية
1: سيناريو متفائل جدا قد يكون، ولكن نريد أن نشكرك جزيل الشكر. وكما
0: يعني
1: قلت
0: أنا ما بدي أسد الباب من الآن. أنا بقول خلينا نستنى شوي، كمان شهر أمامنا
1: بالفعل
0: إمكانية المفاوضات،
1: أمامنا شهران لتقديم القوائم. الكثير ممكن أن يحدث في هذه الفترة. بروفيسور أسعد غانم المحاضر في العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك بروفيسور أسعد. نخرج لفاصل قصير ونتابع بعده باقي ملفاتنا، ابقوا معنا.
3: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة. MG S9 أكبر سيارة SUV في فئتها، بلاج إن هايبريد مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
4: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من إنفيزيلاين هن الحل المتقدم. علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا، بتنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف. وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بالتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين بتفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل، خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك اوبتي نايس،
0: اوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: انتوا فاهمين بالظبط شو هذا بيقول؟ انه

0: سيل رجعوا بقوة، آلاف المنتجات بأسعار خاصة من 1 حتى 29 سبعة. نستناكو في الحوانيت إيكيا.
1: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
2: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
1: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
2: تدريب عملي مع راتب شهري؟
1: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
3: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 سبعة، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: من أشهر تسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار، سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
1: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بيصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين بتفهمك. ابحثوا في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.
2: التقارير الحالية العملية رح تكتكها على الصبح.
3: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
4: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
0: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
6: مسافرين مصيفين
7: بس مع مغارين،
6: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات. العقبة،
7: السلام،
6: اليونان،
7: السلام،
6: سينا،
7: فينا
6: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
8: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
9: ست وأربعون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
10: إلى الشأن الذي تابعناه بالأمس، طبعا حركة حماس كانت قد أعلنت حل حكومتها في قطاع غزة وإتمام الاستعدادات لنقل المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية الفلسطينية التي تعرف بلجنة التكنوقراط. يأتي ذلك طبعا فيما تشكك إسرائيل بأن هذه الخطوات جدية، وأيضا في المقابل طبعا هناك ترقب إقليمي ودولي أيضا لأين ستسير الأمور في قطاع غزة. ينضم إلينا في هذا الشأن دكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات في جامعة القدس. صباح الخير دكتور.
9: صباح الخير.
11: صباح النور. أهلا وسهلا سناء. أهلا بكم.
9: طيب دكتور أحمد، بداية قراءتك لأهمية هذه الخطوة وأهدافها تحديدا في هذا التوقيت.
11: هذه خطوة مهمة جدا، هذا ما يندرج تحت ما يسمى سحب الذرائع. عمليا حماس ترسل رسالة للجميع بما فيها طبعا إسرائيل أنه هي تقوم بتسويات، هي عمليا تطبق مبادرة أو اقتراح رئيس ترامب بوقف اطلاق النار. هي أطلقت الأسرى، الآن هي تصل إلى تسوية ما بمسألة تسليم السلاح، والآن هي تقول أنها مستعدة لأن تتخلى عن المشهد وأن تنزل عن المسرح. يعني هذا الأمر عمليا هي طبعا نتيجة، هذا الأمر لم يكن سهلا، هذا نتيجة ضغوط وسطاء، نتيجة كلة الخيارات لحماس. هي الآن ترى أن الأمور صعبة جدا جدا، لا تستطيع أن ترمم غزة، ولا طرف يريد أن يتعامل معها، وأيضا في هناك ضغط جماهيري كبير، وبالتالي هذا أيضا كلة خيارات. يعني حماس تصل لنتيجة أنه لابد أن يكون هناك حل على الأمر، بالإضافة أنه حماس واضح أنه ترغب أنه أن تتحول من حركة تحمل أسلحة إلى أنه يمكن أن يكون لك ضمانات ما في المستقبل للحفاظ على جسمها، على رأسها، على بقائها. بالتالي هذه المسألة مهمة كما قلت، يعني تعطي إحساس بأنه حماس تذهب بعيدا في مسألة التسويات ومسألة النزول عند ضغوط الأطراف المختلفة. بالإضافة يبدو أنه الحوار الأمريكي الحمساوي اللي كان قبل عدة أيام يبدو أنه أيضا أتى بأكله كما يقال، لأن سبب هذه خطوة مهمة وتأتي في خلينا نستعمل كلمة إغراء، إغراء إسرائيل بأنه الأمر جدي وحقيقي. ولكن للأسف الأمور مرتبطة بالتعنت الإسرائيلي، بمعنى أن إسرائيل هي التي تريد أن تفرض الحل كما تريد وأن تتخيل كما تريد وأن تفرض الشروط كما تريد. يعني بدل أن يتم الترحيب بهذه الخطوة باعتبار خطوة هامة جدا، لا أحد يدري كم هي مؤلمة ربما بالنسبة لحماس إن تحل حكومتها هنا عمليا، بس تقول تحل حكومتها يعني تتخلى فعليا على المشهد، يعني هي تقول أنها مستعدة أن تعطي صلاحياتها لجنة التكنوقراط، يعني هي مستعدة تقول أنه مستعدة تسلم سلاحها ضمن ظروف وضمن شروط. لكن إسرائيل كما قلت هي تريد تصور، هي اللي تتخلكه أنه حماس ما زالت تقوي نفسها وترمم أنفاقها وتجند أبناء قطاع غزة وتأتي بالطيارات مسيرة، وإلى وصل الأمر إلى هنا. والصحافة الإسرائيلية صلى حوالي تقريبا أسبوعين ثلاثة وهي يعني تضخم حركة حماس وقوة حركة حماس، وكأنه حماس مش محاصرة، وكأنه الممرات مفتوحة والشوارع مفتوحة. يعني
9: هذا ربما مربط الفرس يعني دكتور أحمد، يعني ما الذي من شأنه أن يحدث أو كيف سيتجلى هذا القرار على أرض الواقع في نهاية المطاف، علما أن الجيش الإسرائيلي يسيطر الآن على نحو 70% من القطاع، يسيطر على المعابر، يمنع دخول أعضاء اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة حتى اللحظة، مع أنه هو المفروض يستلم يعني المهام خاصة بكل ما يتعلق في الجانب المدني. كيف سيتم ذلك؟ وأين هي الولايات المتحدة من هذه الترتيبات؟
11: إسرائيل حتى نضع الأمور في نصابها على الأقل برأيي المتواضع، إسرائيل لا تريد أن تصل إلى تسوية مع قطاع غزة على الأقل هذه 3 أشهر أو 6 أشهر حتى. إسرائيل ليست بمعنية بتحسين شروط الفلسطينيين. كانت ستتحدث علنا عن التهجير أو عن ما سمى الحرور المرور الحر، ومن أجل يعني التملص من تبعات قانونية وأخلاقية أو حتى أمنية. إسرائيل عمليا ليست في وارد التسوية الآن، ليست في وارد التسهيل على الفلسطينيين الآن، ليست في وارد حتى الاستماع إلى الضغوط الآن. إسرائيل دخلت حمى انتخابية، وبعيدا عن المسألة الانتخابية ورغم أنها صحيحة، لكن أيضا هناك رؤى متجذرة في العقلية الإسرائيلية ليست الحاكمة الآن، وإنما النخبة الإسرائيلية الحاكمة دائما عندها رؤى لا تتعلق بأنه تسهيل حياة الفلسطينيين، وخاصة بعد 7 أكتوبر. يعني هناك تغيير للعقليات والسلوك والمرجعيات، وبالتالي إسرائيل ليست في وارد التسوية. أكثر من ذلك سيدتي، حتى الأطراف المشاركة، الوسطاء الممولين، هم يعتقدون أيضا أنه الاتفاق مع هذه الحكومة صعب. أولا حكومة متطرفة، ثانيا حكومة مغادرة بشكل أو بآخر، ثالثا هذه الوسطاء نفسهم والممولين هم أيضا متورطين في حروب وتحديات مختلفة جدا. والإدارة الأمريكية اللي هي أهم لاعب في المسألة تبدو وكأنها تقايض إسرائيل، تعطيها ميزات في لبنان أو تعطيها ميزات في الضفة الغربية أو تعطيها ميزات في غزة، وهكذا عمليا الإدارة الأمريكية تشعر وكأنها مشتتة أو تدير ظاهرها أو مش مهتمة، خاصة أنه مجلس السلام عمليا يفشل أو فشل تماما، فشل في التحشيد العالمي، فشل في التحشيد المائي، فشل في فرض وقائع على الأرض. بالتالي الأمور تبدو وكأنه فقط إسرائيل هي التي تتحكم بكامل المشهد.
10: نشكرك جزيلا شكر دكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات في جامعة القدس، على أمل أن تكون الأوضاع أفضل لربما
11: بإذن الله.
9: شكرا جزيلا لك. شكرا لك.

الفقرة برعاية هات جول. فوتوا على تطبيق هات وطلبوا، العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية.

0: هذه المفاجآت الكروية، هذه الدراما الرياضية، يعني سناء مشهد محزن أنا بالنسبة لي على الصعيد الشخصي ولكل عشاق كرة القدم الذين على الأقل يعني يحبون كريستيانو رونالدو. ترجل بالأمس في البطولة الأخيرة، الظهور الأخير له في كأس العالم، وذلك طبعا بعد تأهل المنتخب الإسباني إلى دور ربع النهائي، وهذا الفوز الدراماتيكي على البرتغال بهدف واحد دون رد. شو رأيك أنت؟ أنت متابعة جيدة طبعا.
1: لا مش متابعة جيدة،
0: بس مش لكريستيانو رونالدو.
1: بس صحيح. لا بالسؤال الأول، فعلا يعني ممكن يكون ظهور أخير لرونالدو؟
0: بفكر خلاص يعني
1: في المونديال على الأقل، يعني هل ظهور أخير؟
0: طبعا في المونديال طبعا هو كان قد صرح،
1: هناك من يقول أنها ليست نهاية المطاف، يعني
0: طلع البطولة كأس العالم الجاي
1: ست مرات كانت، ولكن لسه في مجال.
0: طبعا طبعا كل شيء وارد مع هذا الرجل، أسطورة الرجل. طبعا البطولة كأس العالم المقبلة هي في البرتغال وفي إسبانيا، لذلك يمكن أن يكون له كذلك أهمية تاريخية في هذا الجانب، ولكنه ألمح يعني في تصريح ما قبل المباراة بشكل واضح بأنه يعني بغض النظر عما سيحدث يعني، ولكن خلاص هناك للجسد حق، للجيل حق وما إلى ذلك. والرجل يعني بات من العمر 41 عاما على فكرة، بعده بس شباب ومش إنه هاي، ولكن لكرة القدم يعني هذا على الأقل يمكن أن نقول نهاية المشوار في البطولات الدولية في كأس العالم.
1: دعنا نتوقف عن قضية أخرى لا تقل أهمية هذا الصباح، الفيفا الصبح رئيسها بقول الحمد لله الله ستر.
0: طبعا يعني طلع شوفي، طبعا بالمباراة الأخرى هي مباراة بلجيكا والولايات المتحدة، وإقصاء الولايات المتحدة المضيفة بفوز بلجيكا أمامها أيضا في المباراة
1: 4-1
0: سحقوهم. يعني ترامب بيقدرش يتصل للفيفا يقول لهم يا جماعة الخير في جول ناقص
1: جول
0: زي 4-1. طبعا هذا يتصل على فكرة، هو مضحك سناء بس مخجل، يعني رئيس الولايات المتحدة
1: مش بس مخجل
0: بالضبط، يعني دولة مضيفة ويعني الدولة العظمى في العالم يتدخل في نتائج المباريات في قرارات التحكيمية، وقال بشكل واضح بأنه كان قد توجه لرئيس الفيفا وطلب بإلغاء طبعا بطاقة حمراء للمهاجم الأمريكي الأبرز طبعا، وبالفعل هذا ما حدث، تم تعليق البطاقة الحمراء وشارك طبعا هذا المهاجم. بدنا نقول هنا على فكرة يعني لكل متابعي الرياضة، هناك صلاحية في دستور الفيفا بأنه يمكن التدخل وإلغاء القرارات التحكيمية من هذا النوع، تعليق العمل بالبطاقة الحمراء وما إلى ذلك، سيرورة طويلة.
1: بس ولكن هذه المرة سيئة.
0: يعني هذا قمة التدخل،
1: يعني يمكن القول باختصار يعني محمد بأنه بلجيكا أنقذت كأس العالم 2026 ولولا هيك يعني
0: أنقذت الفيفا.
1: صحيح، وأنقذت الفيفا، ولكن لكل حادث حديث، يبدو أن هناك الكثير ما سيتم الحديث عنه بعد انتهاء
0: طبعا الترقب هذا المساء أيضا لهذه المباراة الحاسمة الهامة مصر. الدراماتيكية أيضا، الفراعنة المنتخب المصري سيلتقي الأرجنتين، وهذا الترقب الكبير، هل سينجح المصريون بفعل ما لم يفعله الآخرون بإقصاء ميسي من طبعا بطولة كأس العالم؟ سنرى، الحظوظ ليست كثيرة ولكن كل شيء وارد، هذا مونديال المفاجآت، يعني سنكون على المتابعة دائما
1: وسننتظر ونرى
0: طبعا. طيب هذا نأتي إذن إلى ختام هذا النهار، شكر لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الأعداد والتحرير مصطفى وليد زوبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج ماجي علوطي، في التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار، جواد العمري وعلا حسن، وكل الشكر لك يا عزيزتي سناء.
1: وكذلك لك محمد، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: MGS 9 أكبر سيارة SUV في فئتها، بلاك إن هايبريد مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط في صالات العرض، أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
1: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي يطير كخاف يعير والإخضار الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من

0: وعليكي أيضا.
1: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات.

0: للكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
1: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
2: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية، معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
3: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 32-47.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا استطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
6: أحلى صباح من أهل الجش ومن قرية الجش.
7: حمرة سطيحاتك حمرة، كل رفوف عصافير.
8: صباح الخير من مدينة شوفها عمل.
9: صباح الخير من نجمة الصباح فصوطة.
7: رح بتطل من الشباك الورد تقول تفضل.
10: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

صباح الخير المستمعون والمستمعات الكرام أينما كنتم. دقيقة واحدة بعد الساعة التاسعة هنا في استديوهاتنا راديو الناس 103.3 107.8 FM. سنكون معكم على مدار الساعتين المقبلتين في غرفة الأخبار، ملفات أخف شوي من الملفات الصباحية، أكثر نتطرق لموضوعات اجتماعية سياسية في المجتمع العربي. لدينا الكثير من الملفات، ولكن من أبرزها الدرجات الكهربائية في قرانا ومدننا العربية، بين حاجة الأطفال والشباب وبين انحسار المساحات وضرورة تجنب الكوارث والمآسي، يعني فوق اللي احنا منعيشه أيضا في هذه وسائل النقل هنالك مأساة تعيشها، مأساة حقيقية تعيشها القرى والمدن العربية. من المسؤول؟ نحاول أيضا أن نطرق هذا الملف الأساسي في ساعتنا الأولى. إقليميا عربيا، هل طلب الزعماء ومخاتير قرى في جنوب لبنان الانضمام إلى إسرائيل؟ نفي لبناني وتعتيم إسرائيلي. ونحن نسمع في العناوين عن خفض سعر الفائدة، أخبار جيدة لمستحقي المشكنتة، ولكن قديش من العرب بأخذ مشكنتة، وهل يستفيد العرب أساسا اقتصاديا من هذه الخطوة؟ كل هذا في غرفة الأخبار. وأيضا وأيضا وأيضا كريستيانو رونالدو يغادر المونديال، آخر مونديال له بعد خسارة قاسية للبرتغال أمام إسبانيا. الدون يودع كأس العالم ويقول بأنه هذا هو المونديال الأخير. والأنظار تتجه اليوم إلى الفراعنة، هل نحن على موعد مع مفاجأة اليوم؟ مصر والأرجنتين اليوم عند الساعة 7 مساء. إذن هذه هي أبرز العناوين، ولكن قبل ذلك نعرج قليلا على أهم ما ورد في نشراتنا الإخبارية. كنأخذ شوي

0: جولة إخبار أخبار وتلخيص أيضا لما حدث صباح هذا اليوم. كشف عضو الكنيسة السابق ورئيس قائمة الجبهة دكتور يوسف جبرين أن الأحزاب العربية تعمل على دمج شخصيات أكاديمية مستقلة ضمن القائمة المشتركة إلى جانب التمثيل الحزبي. فنقول تصريح لافت، نسمع شو قال جبرين.
1: أنا أقول أن القائمة الثلاثية لن تكون فقط قائمة ثلاثية، هنالك العديد من الشخصيات الاعتبارية، الشخصيات الأكاديمية، رؤساء سلطات محلية عربية تقول أنهم يرون بالثلاثية بداية جيدة وموفقة لعمل مشترك، بالذات بعد الانقسام الذي كان في الانتخابات الأخيرة، وبالتالي هذا سيكون دعم جدي للقائمة الثلاثية بالفترة القريبة. ونسمع فعلا عن رغبة هذه الشخصيات بأن تشكل أيضا قوة اجتماعية وسياسية داعمة للقائمة المشتركة الثلاثية، على أمل طبعا كما قلنا أن يبقى الباب مفتوح أيضا لقائمة رباعية. وأنا برأيي هذا الأهم في موضوع القائمة المشتركة وفي موضوع أن تلتقي الأحزاب. موضوع القائمة المشتركة لن يكون فقط قوة الأحزاب، بل سيشمل أيضا قوة داعمة هي ليست منتمية حزبيا لحزب معين، ولكنها ستتجند لإنجاح هذه القائمة.
0: ودعت حركة أبناء البلد اليوم واللجنة الشعبية في أم الفحم والحملة الشعبية للتضامن مع رجغ بري إلى المشاركة في تظاهرة أمام المحكمة المركزية في حيفا صباح اليوم تزامنا مع جلسة محاكمة إخباري. وقالت الجهات الداعية أن التظاهرة تأتي رفضا لما وصفته بمحاكمة حرية الرأي ودفاعا عن حرية العمل السياسي. أصيب شاب في 30 من عمره بجروح متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم في قرية دير حنة، والشرطة كالعادة تفتح التحقيق. في تصريح لافت غريب، أعلن وزير الأمن القومي إيتمر بن غفير رسميا إشراك جهاز الشباك في مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي مع تخصيص نحو 500 مليون شيكل لتمويل مكافحة الجريمة المنظمة وجمع الأسلحة غير القانونية، على أن تخطط هذه الميزانية طبعا من الخطة الحكومية 550 المخصصة للمجتمع العربي. بكفيش المآسي التي يعيش المجتمع العربي، كمان الموازنات الأساس التي لا تحول هذه الحكومة تحويلها للشباك. فهل هذه عمليا بالفعل الشباك يريد مكافحة العنف، أم أنه نحن أمام فقط إشي شكلي في هذا الصدد؟ نحن لا نعرف، ومن الصعب أصلا أن تطرق هذا الموضوع مع الشباك. قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انه يامل في احراز تقدم في مسار السلام مع لبنان خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب، مؤكدا عدم وجود خلافات جوهريه مع واشنطن وان اضعاف ايران يفتح الباب امام اتفاقيات سلام جديده. كما دعا نتنياهو الى عدم تزويد تركيا بمقاتلات F-35 معتبرا ان ذلك قد يضر بالتفوق العسكري الاسرائيلي. طبعا بحسب اعلام امريكي اليوم يجري الحديث بأنه عمليا ترامب في قمة الناتو في تركيا سيعرض هذه الطائرات على أردوغان على الرغم من طلب نتنياهو في هذا الصدد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة على حد تعبيره، مؤكدا أن طهران قدمت تنازلات وأن واشنطن لم تمنحها أي أموال. في المقابل أكد التلفزيون الإيراني نقلا عن مسؤولين أن إيران استهدفت ناقلة تنقل الغاز الطبيعي المسال في مضيق هرمز، مدعيا أنها تعرضت لهجوم بعدما تجاهلت التحذيرات. في المقابل ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ناقلة غاز قطرية أصيبت بمقذوف صاروخي ما أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات دون وقوع إصابات. طبعا يتوقع أن يكون لهذا الضربة الإيرانية هذه على الناقلة أن يكون هنالك رد أمريكي، لا نعرف حجمه حتى هذه اللحظة. أكد رئيس اللبناني جوزيف عون أن بقاء الجيش الإسرائيلي يعرقل انتشار الجيش اللبناني، مشددا على رفضه لقاء نتنياهو ما دامت الهجمات الإسرائيلية مستمرة. من جهته أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية أن رئيس الوزراء نواف سلام بحث مع قائد الجيش العماد رودلف هيكل التحضيرات لتنفيذ اتفاق الإطار بما يشمل بدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان.

0: قال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث إن اللجنة جاهزة لتولي مسؤولياتها فور توفير الإمكانيات اللازمة لعملها، مضيفا أن نجاحها يتطلب وجود سلطة قانون واحد وسلاح واحد يخضع لهذه السلطة إلى جانب توفير البيئة السياسية والإدارية. ويأتي ذلك بعد إعلان حماس أمس حل لجنة العمل الحكومي في قطاع غزة تمهيدا لنقل الملفات إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع. أفادت هيئة البث الإسرائيلية كان بأن إسرائيل ترفض حتى الآن تجديد اتفاق تزويد الأردن بكميات إضافية من المياه، ما أثار استياء في عمان وسط توقعات برد أردني. ونقلت عن مصدر أردني قوله إن قضية المياه مهمة جدا للأردن وأنها تشكل جزءا أساسيا من معاهدة السلام بين البلدين. يعني ظلوا الأردن مع الأردن الحكومي هاي أصحاب، كمان على ما يبدو الأمور ستنفجر أيضا هناك. صدقت الهيئة العامة للكنيسة بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح للحكومة تشكيل لجنة تحقيق غير رسمية في أحداث 7 أكتوبر، وذلك بأغلبية 59 عضو كنيسة بعد مقاطعة أحزاب المعارضة جلسة التصويت. طبعا المعارضة تريد أن تكون هنالك لجنة تحقيق رسمية مستقلة يرأسها قاض ربما متقاعد من المحكمة العليا، ولكن في المقابل الحكومة تريد حكومية شعبية بسموها جلسة، يعني تعرفوا لجنة تحقق بإخفاءات الحكومة، يكون للحكومة يد في تعيينها. يعني مثلا إذا صار في حادث مع حدا معين، أنا فتت مثلا يعني على مفرغ خبطت سيارة، فأنا بجيش البوليس يحقق، بقول لا البوليس حقيقش، أنا بدي أعمل لجنة تحقيق أنا وأثبت كيف صار الحادث، مش مهم إذا أنا طرف أو أنا متهم أو أنا هيك، مش مهم هيك. هاي الحكومة الإسرائيلية بدها تعين لجنة تفحص في إخفاقاتها، يعني هذا ما يحدث. تواصل مباريات كأس العالم تقديم مفاجآت كروية مثيرة بعد تأهل المنتخب الإسباني إلى الدوري الربع النهائي إثر فوزه الدراماتيك على البرتغال بهدف دون رد. وأيضا هذا كان الظهور الأخير في كأس العالم للدون كريستيانو رونالدو، كانت الأنظار متجهة إليه ولكن لم يحالفه الحظ في مواصلة هذا المونديال كما حصل في المونديال السابق، حيث أقصت المغرب في ذلك الوقت البرتغال. الآن الأنظار متجهة اليوم إلى الفراعنة، هل سينتصرون على الأرجنتينيين أم أن ميسي سيحمل الراية ويمضي مرة أخرى نحو هدفه ونحو نيله ربما كأس العالم مرة ثانية؟ سننتظر ونرى. الفائز بين البرتغال على ما يبدو وإسبانيا، إسبانيا ستكون على موعد مع فرنسا في لعبة ستكون يعني مشتعلة، وسننتظر الفراعنة شو بدهم يعملوا اليوم. تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية دون تغيير، ويكون الطقس حارا في ساعات المساء ويصبح الجو منعشا ولطيفا، يعني هيك في شوية براد الليلي. كانت هذه أهم العناوين التي كانت في نشراتنا الإخبارية، وعرجنا قليلا على أهم الأخبار. بكل ما يتعلق في العناوين نحن سنطرق ملفات اجتماعية سياسية هذا في هذه الساعة، وهيك خلينا نبلشها بما يحدث. كان هنالك حدث مأساوي، لقي الطفل عبد القادر سعيد وتد البالغ من العمر 13 عاما يوم أمس، لقي مصرعه للأسف، توفي إثر إصابته بجروح بالغة بعد أن صدمته مركبة أثناء قيادته دراجة كهربائية في مدينة باقة الغربية. ويأتي ذلك فيما أعلنت مؤسسة بتيرم لأمان الأولاد حالة طوارئ في البلاد بعد تسجيل 65 حالة وفاة لأطفال خلال النصف الأول من العام الجاري، في أعلى حصيلة لها منذ العام 2017. المربي الشيخ محمود عارف وتد أستاذ الفتى المرحوم، يعطيك العافية، صباح الخير يا شيخ.
1: صباح النور، حياك الله.
0: يعني أولا تعزينا الحر، أنت أستاذ للفتى المرحوم عبد القادر السعيد وتد، يعني بالفعل مصاب جلل هذا أن تفقد طفل 13 سنة في هذه الحالة.
1: نعم صحيح، يعني نحن في حالة حزن يخيم على بلدنا جميعا، يعني كبيرا وصغيرا، فنحن قرية صغيرة وأهل والكل يعني فيه بين

0: العلاقة والقرابة. فنحن نستشعر أن هذا المصاب مصابنا جميعا.
1: الله يرحمه. شو بتقدر تحكي لنا شيخ عن الطفل؟ أنت يعني مربي تبعه وهو جاء أيضا يعني ابن لأب مربي معروف، يعني لو تقدر تحكي لنا شوي عن الطفل وعن العيلة.
0: نعم، عبد القادر هو طالب في مدرسة الإعدادية البيروني جت، طالب في الصف الثامن. طبعا أنا بعلمه من خلال ما ذكرت أنه أنا يعني تخصصي في اللغة العربية والدين الإسلامي، فطبعا حظيت في تعليمه. حتى يعني الطالب جميل، الطالب يعني ذكي خلوق، طبعا بيته معروف جدا، أهله طيبين، فما شاء الله يعني هو وأخوته أهله بهذا الطيبة. يعني حابب هيك أذكر عنه شغلي من خلال التعليم لإله، إنه تعرف إحنا لما نعلم في مرات بنعطي مهمة بيكون لها هيك نسبة معينة، فكنا بنحفظهم قرآن 10 آيات من الأولى من سورة الكهف، 10 آيات الأخيرة من سورة الكهف. فبعض الأحيان منشجع بعض الطلاب من كلهم إذا اللي بحفظ سورة الكهف كلها، وهي طبعا سورة طويلة يعني عبارة عن 10 صفحات 110 آيات، فإحنا بنعطي علامة كاملة. فتخيل أنه من كل الصف الطالب الوحيد اللي سمع السورة كاملة هو الطالب عبد القادر سعيد عبد القادر وتد، لأنه طالب فعلا يعني طالب ذكي، طالب ما شاء الله عنه. فصراحة يعني فقدنا هذا الابن، فقدنا هذا الطالب اللي لما يعني أنا على الأقل بقول يعني دائما يكن احترام لمعلمه. صراحة يعني إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا عبد القادر لمحزون.
1: الله يرحمه. يعني أنا أستطيع أن أتخيل يعني ولا مرة رح أشعر يعني بتأمل ما يعني تكون المصاب هذا الجلل أن يكون خاتمة الأحزان. شيخ يعني أنت تسمع وأنت ابن البلد وبتشوف أنه ليس فقط في يعني في جد وفي غيرها الساحات الشوارع تتحول إلى ساحة حرب، خاصة أنه الشباب هذولا بدوروا على مساحة معينة مش موجودة. في المقابل عندك سائقين طائشين بشكل لا يقبلوا الوعي، كمان هن لا يحترمون هذه المساحات. في هنالك نوع من الفوضى، وفي نهاية المطاف عم نحكي عن 65 حالة وفاة لأطفال منذ نصف يعني بس بنصف سنة الموجودة. يعني نحن كإعلام كرجال دين كمربين كمسؤولين، وأين تقع المسؤولية من أجل يعني حقن هذه الدماء وعلى الأقل يعني الخروج من هذه الدوامة، لأنه بكفينا العنف والجريمة يعني.
0: نعم، أنا بأيدك تأييد كامل. بداية إحنا يعني بشكل خاص إحنا دخلنا للعطلة الصيفية، وصراحة يعني العطلة الصيفية دائما كل عطلة صيفية متوقع فيها هذا الحدث عموما في البلدان. لذلك يعني دائما احنا منهيب في المدارس قبل الخروج الى العطل الصيفي، منهيب في المساجد خطباء المساجد في المؤسسات كلها انها تاخذ دورها في التوعيه في لابنائنا للاهل في قضيه انه ابنائنا اليوم الاف مؤلفه بدهم يخرجوا زي ما انت ذكرت، بدهم يكونوا بالساحات، بدهم يلعبوا، بدهم يخرجوا. اذا احنا كسائقين برضو كآباء برضو هذا السائق وبالتالي ايضا له ابن، فزي ما لك ابن وبتحب انه يرجع لك سالم، انت لازم تهتم بالمقابل انه انت ايش، انه ابناء الناس هم زي ابنك، انك انت تكون هاي المساحة، انك تعرف انه دائما بعلمونا حتى في التئوريا وغيرها بقول لك لما تشوف طابي على الشارع اعرف انه في لحقها طوالي ولد. ليه؟ لازم تهتم، لازم تفكر، لازم يكون عندك نظرة بعيدة. هذول ابنائنا، هذول مش مجرد طابي ولا جسم ولا حجر، هذول ارواح. كل اب وام بيستنى انه ابنه لما يطلع برا البيت انه بالتالي يرجع لإله، يشوف الابتسامة على وجهه، يشوفه نايم على تخته وسريره. يا الله ما أصعبها أخوي فراس لما أنت بتشوف ابنك مش نايم على سريره، بتشوفه نايم في نعشه. صراحة يعني دورنا الكبير كمسؤولية كأباء ككل إنسان

0: عن صاحب مسؤوليه مؤسسي دوره يخذه، وفعلا انه احنا حتى ابنائنا ان وعيها ايضا حتى في قضيه السياقه، في قضيه وين يسوق، باي سرعه يسوق، يعني الكل لازم ياخذ دوره في هذا الجانب اللي احنا موجودين فيه.
1: إن شاء الله تكون خاتمة الأحزان. تعزينا لك، تعزينا للعائلة، وتعزينا أيضا لكل من يعرف هذا الفتى ولكل أحباب هذه العائلة. أشكرك جزير الشكر المربي الشيخ محمود عارف وتد، أستاذ الفتى المرحوم، طبعا الطفل عبد القادر سعيد وتد. شكرا لك.
0: شكرا لك.
1: فريد شرقي القائم بأعمال رئيس مجلس محلي جد، صباح الخير أستاذ فريد.
2: صباح النور. أنا وسهلا.
1: يعني امبارح بدي اعطيك بس هيك حدث. انا كنت ماشي في الناصرة، مش في مكان اخر، مرقت عني سيارة بقودها 4 شباب بطريقة هستيرية عن طريق عن اليمين، قطعوا رمزور احمر وفاتوا كمان على كمان رمزور قطعوه. اي حدا كان ممكن يعمل اي غلطة او اي تواجد لاي حدا بهذيك كان ممكن يموت. نحن نعيش في شوارع الموت. الآن إحنا بنعرف إنه الشرطة لا تحل إشكالية لا في العنف ولا في غيره. في هاي الحالات، في هذه الأمور، شو وظيفة السلطات المحلية؟ هل هنالك ممكن أن تقول للناس، هل من الممكن يعني على الأقل التخفيف من هذه الظواهر المقلقة في قرانا؟
2: أول شيء في البداية باسمي وباسم رئيس المجلس المهندس أشرف حندوكلو وأعضاء المجلس والعاملين والموظفين بالمجلس وكل الأهالي بجد بالطبع نعزي أنفسنا أولا بوفاة ابن البلد الفتى عبد الكادر سيد عبد الكادر وتد.
1: الله يرحمه.
2: ونقول إن الله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر وتحتسب، هذا قدر الله، الله يرحمه وما وجهني. أما بالنسبة لإدارة المجالس وإحنا لازم نعمل، أنا حسب رأيي ممنوع أن نهتم يعني نيجي شرطة يعمل التوجيه والاستشارة. إحنا كإدارة المجلس إن شاء الله بعد هذا الحدث أو خلال السنة الدراسية الحالية عملنا التوعية في بعض المدارس مش كلها في هذا الموضوع، أما إن شاء الله إحنا لازم نعمل محاضرات توعية لطلاب المدارس من جيل ابتدائي حتى الثانوي، وأيضا إحنا لازم نكثف حملات التوعية في المدارس ومراكز الجماهيرية لبعض الدور حول قوانين السير ومخاطرة السرعة، لأنه ما بيعرفوا الأشياء اللي لازم يعملوها الأولى خاصة الشباب. وأما بالنسبة لإحنا كمجلس قبل التوعية وقبل الأشياء كلها وتكتيب الحملات التوعية، يجب علينا إنشاء مسارات آمنة مخصصة للدراجات الكهربائية حيثما أمكن، بدنا نحسن البنية التحتية، صيانة الشوارع، إغلاق الحفر، تحسين الإنارة، من وضع مطبات ملان شغلات، إشارات تحذيرية بالمناطق الخطرة، حتى نعمل للشباب أخرى كيف الواحد بيجي يتزوج لازم يعمل دورة تأهيل للزواج. إحنا لازم نعمل على حسب رأيي كإدارة مجلس إن شاء الله بالفترة القريبة بدنا ننظم دورات تدريبية مهنية.
1: هذا مبارك هذا مبارك جدا. السؤال بكل ما يتعلق في إنفاذ القانون، من يعني سينفذ هذا القانون؟ من سيجبر الناس والشباب اللي ماشيين بالشوارع بتشوفين بكل محل على الالتزام في القوانين؟ هل عندكم خطة لهذا الموضوع؟
2: احنا عندنا خطة في هذا الموضوع، اما قبل كل شيء لازم تبقى هنا التوعية قبل الاشياء القوانين.
1: طبعا يعني توعية
2: الاهالي، انا حسب رأيي الاهالي هم المسؤولية الاولى والكامل تقع على الاهل، لانهم من خط الدفاع الاساسي في متابعة الاولاد وتوعيتهم بشكل مستمر حول خطورة الاستهتار عند هاي الدراجات. يعني أنا بشوف بلفوا من اليمين على الشمال فيش عندهم قوانين، متابعة الأهل وحرصهم على إلزام أبنائهم يعني مشان وسائل الوقاية، مفيش إنه مثل خوذي مثلا والمصابيح العاكسة، هاي كلها بتنقذ حياة وتمنع كارثة للأشياء كلياتها. أما وبعد إحنا إن شاء الله ما بنقدر نعمل القوانين، أما إحنا بنقدر نعمل التوعية على أساس إنه كديش بنقدر نقلل من الحدث، لأنه إحنا كإدارة مجلس نؤمن إنه سلامة أبنائنا ليست مجرد واجب، فاهمني؟ هي مسؤولية تقع على عاتقنا جميعا من الأهل والمجلس والإدارة، وهذا من من من المنطلق هذا إحنا بدنا نواصل العمل على تعزيز الأمان في شوارع بلدنا. قلت لك يا قبل إنه من خلال البنية التحتية، صيانة الطرق، تنظيم حملات توعية، هاي رسالتنا واضحة يعني مش ما فيش فيها إشي، يعني فيش إنجاز أهم من أن يعود كل طفل وكل شاب إلى بيته سالما. هذا أهم شيء بالنسبة لنا. أما بالنسبة للقوانين إحنا طبعا بنعمل توجيه واستشارة وتوعية وكل الأشياء اللازمة مشان نقدر إن نفهم ونشرح للأهل وللطلاب وللشبيب، لأنه بشكل عشوائي قاعدين بيعملوا شغلات اللي هم بيجينا عنها، ويجب علينا الحفاظ عليهم كقدر الإمكان.
1: طب ويعني في أعقاب هذا الحدث اللي صار، هذا المصاب الجلل اللي يعني تكبدته جت، هل هنالك يعني ستستغلون هذا الحدث في جانب إيجابي من أجل التوعية؟ هل في خطط في المدارس بعد هذا الموضوع؟ احنا جت عم نحكي عن بلد صغير، الكل بيعرف الكل، والكل بيعرف العيل، والكل بيعرف الأب والأم وما إلى ذلك.
2: احنا فيش فرق بين جت وباكا، احنا بلد واحد، والفتاة توفي في باكا الغربية، اما احنا زي جديد المكر، يعني بلد واحد، فيش فرق طبعا بين جت وباكا. احنا في عنا تعاون مشترك بيننا وبين باكا الغربية. احنا اول شيء بدنا نعمل طبعا جلسة إدارة ونقعد ونتفاهم ونعمل خطط للسنة القادمة، او حتى توعي بالعطل الصيفية. يعني توخي الحذر، انتباه من كل الحوادث الطرق، لأنه في عنا كثير ازدياد في هذا الموضوع استخدام الدراجات الكهربائية. لهذا السبب أنا حسب رأيي مثلا قانون أنه بدنا نحاول أنه بس يسمح القيادة لجيل 16 فما فوق، منا مثلا أخرى قانون نعمل، من نحاول نعمل مع الناس المسؤولين والمختصين في هذا الموضوع.
1: وضحت الصورة، ولكن أنا عندي ملاحظة بسيطة. تفضل.
2: سوريا مثلا
1: الأمور مباركة، القانون مبارك، ولكن الأفكار دائما المشكلة هي في تنفيذ القانون. يعني أن نضع في ملان قوانين، وممنوع نطخ وممنوع نسرع وممنوع، أنت شايف الوضع بالمجتمع. المشكلة في الإنفاذ، ونحن يعني نناشد إن كان في جت وإن كان في باقة وبالشمال كمان وفي كل محل وفي المركز أن تعمل السلطات المحلية على طريقة لإنفاذ القانون، لأنه لا شرطة ولا حدا مهتم أساسا. يعني الناس عم بتموت ما حدا مهتم، فبالتالي إذا لم نأخذ زمام الأمور هذه الأمور ستنفجر مرة أخرى. فريد شرقية، القائم بأعمال رئيس مجلس محل جت، شكرا لك، والله يصبركم في البلد على هذا المصاب الجلل، وإن شاء الله يعني تخرجوا منه أقوى، وإن شاء الله أيضا أن يكون يعني خاتمة هذه الأحزان في هذه الحوادث.
2: إن شاء الله إن شاء الله. بارك الله فيكم جميعا، ونشكر راديو الناس على هذه التوجيه، في العكس هذا التوجيه السليم، وإن شاء الله سنستمر في التوعية ونعمل جلسات ولقاء.
1: إن شاء الله. الله فيكم. الله يعطيك العافية. عطاف شتاوي، مركزة سفيرات بتيرم لأمان الأولاد، يعطيك العافية. صباح الخير.
3: يعطيك العافية. صباح النور
1: ست عطاف. يعني المعطيات مقلقة، نتحدث عن أكثر من يعني حوالي يعني بنحكي على 65 وفاة لأطفال خلال نصف الأول من العام الجاري. هذا يعني حرب، هاي مش حوادث الطرق، يعني هذا غير حوادث الطرق وغير القتل وغير أساسا يعني الطالب اللي خطر عليه يطلع الشارع، خطر عليه يركب على سكوتر، خطر عليه يقعد ببيته، خطر يعني في كل هذه يعني التقارير، من المسؤول عن هذه المعطيات كلها؟ ماذا يمكن فعله أساسا؟
3: لنضعكم بالصورة، أولا سنة 2026 هي بالفعل الأسوأ من سنة 2017 بحوادث الأطفال غير المقصودة. فالتقرير هذا اللي بيحكي هاي المعطيات المؤسفة صدر من قسم الأبحاث والإحصائيات في بتارم، وممكن حتى القول زي ما حكيت تفضلت أنه إحنا بحالة طوارئ، بالأخص أنه 64 طفل توفوا في حوادث غير مقصودة بالنصف الأول من السنة، وهو أعلى عدد يسجل من سنة 2017. فبحسب تقديرات المؤسسة إذا استمر الوضع بنفس الوتيرة ممكن نصل لعدد ضحايا بآخر السنة ل 141 مقارنة ب 100 حالة خلال 2025. يعني تخيل الفرق. مهم الإشارة أنه من ضمن المعطيات 42% من الأطفال اللي توفوا هن من المجتمع العربي. فبالنسبة للسؤال أنه إحنا إيش ممكن نعمل عشان نحسن هذا الوضع، الجمعية طبعا بتشتغل كتير بهاي الجهة، وردا على هاي المعطيات الجمعية أطلقت خطة طوارئ شاملة اللي هي بتشمل حملة توعية واسعة بالعربي بالعبري، نشر إرشادات عملية للأهالي والسلطات المحلية، في طبعا موعد اللي حدد في الكنيسة ب 13 تموز اللي برضو راح ينحكى في الموضوع هذا وكيف ممكن يتحسن، وطبعا في تعاون ضروري ومستعجل مع المستشفيات والجهات المهنية لنشر التوعية سواء المجالس المحلية كل اللي ممكن احنا نأثر.

0: ونغير الواقع معاهم.
1: طب وهل تسمعوا فيه هنالك أذان صاغية لهذا الموضوع في قضية يعني عم يعني أول هذا التقرير يعني خلص تقرير بيجي والحياة بتكمل؟
0: لا طبعا إحنا كل تقرير كل معطيات بتطلع من الجمعية على حسب المعطيات بتتاخذ عدة خطوات على عدة أصعدة سواء في الإعلام سواء على مستوى الكنيسة عدة أمور إحنا بنغير عدة برامج بنركز عليهن مع المجتمع العربي بالأخص لمحاولة تغيير هذا الواقع. إذا في أذان صاغية في أحيانا كثير نعم، ولكن طبعا موضوع اللي بده دائما مداومة ودائما شغل يعني مش موضوع سهل.
1: في هناك هل تلمسون جدية من المؤسسات الحكومية أنها تشتغل مع هيك شيء معكم عم بتارم؟
0: نعم
1: يعني في هذه الحكومة كمان عم بيشتغلوا بقابلية لأنه
0: يعني من وقت الحرب من وضع الطوارئ أيضا مشتق من وقت الحرب يعني من موضوع الحرب والتشتت الأهالي عايشينه بالفترة الأخيرة، ولكن نعم في أوقات مثل هاي التعاون بهاي المواضيع أصعب أكيد بطبيعة الحال.
1: أشكرك جزيل الشكر السيدة عطاف شتاوي مركزة سفيرات بتارم لأمان الأولاد، شكرا لك.
0: شكرا.
1: طبعا في وزيرة مواصلات قررت قبل فترة، ما هو شر البلية ما يضحك، قررت قبل فترة أنه رفع السرعة من 90 ل 110 في الشوارع السريعة، قالت انه هيك لازم يكون. ومره بتيجي بتقاتل مع الباصات انه بنطلع الكوش تضلكم بمسار سريع لحالكم، لازم تفوتوا على السير عادي. يعني الاهتمامات تبعت وزيره المواصلات يعني مثل انا اهتمامي بـ بـ بـ باخر نوع صبغه شعر طلعت بيني وبين، يعني في إشي اللي هو في دوله تحترم نفسها. وزير عن الشكل بعد هذه المعطيات اللي هي عن 400 قتيل و65 طفل قتلوا في النصف الاول بسبب هذه الحوادث بتروح، لكان لإيش؟ مين بأخذ مسؤولية؟ يعني إذا الوزير بدوش أخذ مسؤولية يعني. حتى في مصر، في مصر في الثمانينيات عملوا فيلم كان بطولته أحمد زكي يتحدث عن حادثة لأطفال، حادثة لأطفال في مدرسة اللي في الآخر في الآخر في الآخر قضية تحولت إلى قضية رأي عام من المسؤول. لا يمكن أن يموت هؤلاء الأطفال في حوادث طرق بقراهن وبدونهن. ووزيرة المواصلات قاعدة كل شيء تمام عندها تمام، يعني عم تشتغل لمركز الليكود شو عم بيصير هناك. هذا هذا هذا الإشي اللي بتهتم فيه يعني مبدئيا. أنا برأيي أنه ينبغي أن يكون لك تحرك سلطوي من السلطات المحلية، هي العنوان الأساس لكل ما نعيشه الآن للأسف في ظل غياب المؤسسات الحكومية. نخرج إلى فاصل ونواصل.

0: 100 شيكل نعم ب 400 شيكل خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة
1: نظاراتك أوبتينايز
0: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك خاضع لشروط الحملة
2: عنا بوالت كل صيف التوصيل مجاني حملوا التطبيق وأطلبوا من وولت خاضع لشروط الحملة
3: التقارير الحالية العملية راح تكتك على الصباح
4: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم
5: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7 المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات خاضع لشروط الامتياز
2: عنا بوالت كل صيف التوصيل مجاني حملوا التطبيق وأطلبوا من وولت خاضع لشروط الحملة
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر وفقاً لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026
7: MGHS Hybrid سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض أو اتصلوا 49-89 اختار طريقك اختار MG بتلبق لك خاضع لشروط لتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد عدم الالتزام بسداد الكرت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية

0: تتشرف شبكة صالح ذباح وأولاده بدعوتكم للاحتفال بالذكرى 35 لتأسيسها يوم الأربعاء الموافق 8/7. كونوا على موعد مع يوم استثنائي حافل بحملات وعروض وتنزيلات خاصة، جوائز قيمة، مفاجآت مميزة، أجواء موسيقية رائعة. بث مباشر عبر راديو الناس يوم الأربعاء من فرعي صالح ذباح وأولاده في الناصرة ودير الأسد الساعة 3:00 عصرا وحتى 6:00 مساء. يسرنا حضوركم ومشاركتكم هذه المناسبة المميزة.
1: يا قصة نجاح.
2: غرفة الأخبار مع فراس خطيب.
3: إذن عدنا راديو الناس 103.3 107.8 FM، نواصل معكم. كان من المفترض أن نتحدث إلى مخاتير وقرى في جنوب لبنان، ولكن تم الاعتذار بسبب حالة طارئة لأحد ضيوفنا. ولكن إذا بدنا نحكي عن الموضوع، كان هنالك وسائل إعلام تحدثت بأنه هنالك مخاتير وشخصيات مسيحية، يعني طبعا بحسب النشر ليس أنا من أنعتها هكذا، طالبوا إسرائيل بأن ضم مناطق في جنوب لبنان إلى إسرائيل. طبعا من الشخصيات الذين تحدثنا إليهم اللي هن خلف الكواليس قالوا بأنه هذا أمر نفوه بشكل قاطع. الزميل محمد مجال، يعطيك العافية.
4: صباح الخير، أهلا فيك.
3: نحكي كلمتين عن هذا الموضوع في جنوب لبنان قبل ما نتطرق.
4: طلع هاي إسرائيل في عندها اختصاص انه يعني تبحث عن رعاية الاقليات في كل محل بتروح عليه،
3: ما عاد احنا
4: طبعا بتروح على سوريا بتقولك نحن نريد انه يعني ان نحافظ على مصالح الدروز وان نحميهم. في لبنان بيقولك التدخلات هذه من اجل المسيحيين، في ايران بيقولك من اجل الاكراد.
3: يعني أما الرهبان هو أنا بسترجوش يمشوا بسوق القدس، مش مشكلة
4: يعني ما شاء الله متميزين في حماية الأقليات. في القدس رجال الدين المسيحيين يتم الاعتداء عليهم يوميا بالبصق وما إلى ذلك، تحطيم تمثال السيد المسيح في جنوب لبنان أكثر من مرة، الاعتداء على كذلك مجسمات للسيدة العذراء، الانتهاكات بحق الكنائس. فيعني لذلك القضية مفضوحة، يعني ما بدهاش كثير
3: فنفي يعني متوقع. طيب.
4: والجهات حقيقة أكثر من جهة يعني مما يسمى بقيادة قيادات مسيحية في جنوب لبنان كانت قد صرحت يعني بأن كل هذه التصريحات من إسرائيل بأن هناك يعني بلدات مسيحية تريد الانضمام وما إلى ذلك هي فقط لمجرد التسويق ولمجرد دق الأسفين ومجرد تطبيق السياسة الإسرائيلية المعروفة فرق تسد، لا أكثر ولا أقل.
3: طيب محمد، يعني في ماراثون قوانين في الكنيسة، بالأمس كان هنالك قانون.
4: ليش نحكي في كدك تسألني عن كريستيانو رونالدو؟ طيب
3: حضرنا اللعبة مع بعض تقريبا امبارح
4: متقطع بشكل متقطع،
3: وخابت أمالنا كمان مع بعض. بس يعني طلع بدي احكي شغلي، الدون يستحق الشكر انه على هذه السنوات من المتعة، ومش من محل انسان، لسه بحكي مش من محل رياضي، مش يعني احنا نرى كرة القدم هي مساحة للتعبير، ليست فقط يعني مجرد رياضة.
4: صحيح.
3: هي مساحة للتعبير، اصلا هي رياضة المقهورين، مش لانه رياضة المقهورين لانه بالفوتبول في حرية، رياضة المقهورين انا انت عشان تقدر تكون لعيب فوتبول مش بحاجة لا لملعب تنس ولا لملعب جولف، ولا بحاجة لطابة وحجرين، وبالتالي يعني فبالتالي
4: وقصة كريستيانو رونالدو اكثر قصة يعني
3: بالفعل. تعرف انه امه كانت بدها تنزله بدها شياته بالاخر، يعني طبعاً. كان بسبب الفخر وما الى ذلك، ولكن احنا عم نحكي عن انسان اللي في صيغته في الرياضة كان ايدول، كان مثال لكثير. وبدي احكي لك قصه شخصيه، انا عادة بتردد، انا ابني بيشربش كولا بسبب انه المره انحكى له انه كريستيانو رونالدو بيشربش الكولا. فبالتالي انت عم تحكي على إشي اللي هو قدرة. هذا اثر اللي هو يختلف عن البني ادم، لا بحط بتعرف بحط شتاتو كمان على جسمه لسبب طبعاً. انه يعرف بانه لا يستطيع التبرع بالدم، عنده امور خيريه كثيره، احتياجات خاصه من الاطفال اللي دائما بيزوروه،
4: حتى تعامل هو اكثر مع المشجعين مع الاطفال اللي بيدخلوا بدهم يتصوروا معاه دائما. يعني على فكره بتعرف يعني في امبارح، يعني انا ايضا مثلك يعني كتبت على شبكات التواصل الاجتماعي انه شكرا كريستيانو رونالدو، اسعدتنا في كل هذه الفتره، ونحن محظوظون يعني بانه حظينا بان نرى هذا الشخص
3: بالفعل نعيش بفترته،
4: يعني هو وميسي على فكره.
3: طبعا
4: مستغرب دائما من هذول الناس اللي انه بيقعدوا يقهروا فيك انه خلص روح. انا اعتقد بانه بالفعل يعني هذا انكار للجميل، بانك انت

0: مرحلة هو يتميز عن ميسي بأنه يعني الانشغال الإعلام فيه أكثر، فهو أكثر ميسي أكثر في كرة القدم أقل يقل عادة من الدخول إلى حياته كيف عايش
1: وما ذلك، وأكثر دلالا
0: طبعا
1: الناس بتحبه، الناس
0: بتحبه بالفعل لا ميسي لأنه بتعرف يعني
1: ميسي
0: إنه ميسي، فهم في إشي بميسي اللي عن جد يعني في إشي جميل كمان غير.
1: بس احنا فعلا اليوم احنا فعلا محظوظين يعني، أنا بعتقد يعني في هذا الجيل الجديد اللي ما لحقش منيح فترات رونالدو وميسي، وهناك جيل أقدم يعني شاهد لربما فترات مختلفة
0: مارادونا. طبعا
1: ففي كل مرحلة يعني من شاهد بالفعل بيليه ومارادونا، من شهر ومن شاف يعني رونالدو الظاهرة أيضا في حينها مع رونالديني وهذه المتعة. الآن نحن يعني في فترة أيضا محظوظين بكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، فأنا باعتقادي يعني إحنا مرات تعرف بيقولوا لي إنه أنتم مشغولين على بعض هالقد ليش بتقاتلوا بعض؟ ميسي ورونالدو لما بيلتقوا بيحضنوا بعض وبيحبوا بعض
0: بالفعل،
1: فيعني خذوا الموضوع لما كان إيجابي يا جماعة الخير. كانت فترة ممتعة جدا من الرياضة ومن الأخلاق، وعلى فكرة والاثنين يتحلون بأخلاق عالية جدا.
0: طبعا طبعا, طبعا
1: هذا مهم
0: طبعا
1: طبعا. يعني في نهاية المطاف لما انت عندك طفل صغير الايدول تبعه حلمه كريستيانو رونالدو ولا ميسي، بيطلع عليهم على اخلاقهم على تصرفهم على تبرعاتهم على اعمالهم الخيرية على شو بيشربوا شو بيشربوا شو بأكلوا شو بأكلوش، يعني هذا شيء مهم. فعلى الاقل خذوا هذا الجانب الايجابي
0: بالفعل
1: وضعوا كل شيء
0: ايجابي. شكرا كريستيانو، على امل انه نشكر ميسي الليله بدنا كمان مصر بكره اذا الليله خسرت الارجنتين بكره, بكرة كمان جلسه شكر كمان لميسي
1: منا مقدمه من
0: نتامل كمان نشكر ميسي بكره الصبح.
1: خلص علينا مصر. جمهور ميسي بس مصر تستحق يعني
0: بالفعل عم نستناها. طيب خلينا نرجع حياتنا الممله، نرجع حياتنا الممله. شو مع القوانين يا اخي؟
1: شوف امبارح كان مشهد يعني رهيب عجيب غريب في الكنيسة، والمشهد هو بأنه يعني ما يحدث فعليا هذه الحكومة تعرف هي لما بما أنه بنحكي كرة قدم، لما بتكون أنت دقيقة 90 وفي عندك إكسترا تايم وقت إضافي 3 دقائق بدك تلحق فيه تغير كل العالم، هذا ما يقومون به. هذه الحكومة في الوقت بدل الضائع تحاول أن تشرع كل القوانين المجنونة التي لا يمكن أن تشرع، التي لا علاقة لها بالواقع، فقط لأغراض انتخابية أو كذلك لمحاولة يعني تغيير الواقع الموجود حاليا. بدي أعطيك هيك شو مبارح أو شو بيستنى فينا في الأيام المقبلة من التشريعات والقوانين لهذه الحكومة. أولا بالأمس تم المصادقة على تشكيل لجنة تحقيق مسيسة ليست رسمية سياسية، تهدف في نهاية المطاف لتخلص نتنياهو من المسؤولية على إخفاقات هجمات 7 أكتوبر. هناك قانون أيضا سيتم عرضه بالقراءة الثانية والثالثة للتصويت على الكنيسة، وهو قانون لفصل التعليم بين الرجال والنساء في الألقاب الأكاديمية المتقدمة في اللقب الثاني واللقب الثالث والدكتوراه وما إلى ذلك. طبعا اللي بيسمع القانون لأول وهلة بيقول لك ممتاز يعني في بتدخل هيك النساء المتدينات ومن الحريدين يتعلموا وما إلى ذلك، ولكن الواقع هو أن الهدف من هذا القانون هو تعزيز المعاهد والمؤسسات الأكاديمية والجامعات التي تريد تكريس هذا التطرف الذي تقوده لمورسون هالملخ والتي هي قدمت هذا القانون. يعني علشان وزير التربية والتعليم طبعا علشان وزير التربية والتعليم في المستقبل يجي يقول مثلا لجامعة بن غوريون من يطبق هذه المسارات سنعطيه أكثر تمويلا مثلا، فلذلك هناك خطورة في القانون هذا. أضف إلى ذلك بأنه يضع كذلك أيضا النساء في موقع بأنه بتعلمن في الأماكن التي لا تحصل على الجودة الأفضل في التعليم، لأنه غالبية يعني الأماكن التي يتم التعليم فيها والأبحاث الأكاديمية وما لذلك يشارك فيها الرجال، فالهدف هو من دمج النساء هو رفع المستوى أيضا كذلك من قبل النساء وليس العكس. هذا واحد من القوانين. أيضا قانون آخر وهو تقسيم صلاحيات أو فصل صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة بأن تكون هناك مستشارة قضائية التي تكون فقط تابعة للحكومة، ومنصب آخر هو المدعي أو النائب العام، وهذا طبعا بهدف ضرب قالي بهراف ميارة وصلاحياتها وما إلى ذلك. هذا قانون آخر يعني من المفترض أن يتم المصادقة عليه. قانون ثالث بما يتعلق يسمى بحوكة كشروط أو حوكة جوبم باللغة العبرية، وهو قانون يعطي لدرعي ولشاس تحديدا الذين يتحكمون في رأس في موضوع الكشير. طبعا هذا موضوع طويل هسه بدنا نشرحه بدنا ساعتين، ولكن هناك صناعة كاملة مئات المليارات تدر الدولة على أحزاب الحريديم وتحديدا على شاس على السفرديم الذين يتحكمون في موضوع الكشروط
0: المشجحين اللي بسموهن يعني
1: طبعا بسموهن المشجحين، لأنه فعليا هذا يخلق المئات بل الألاف من الوظائف الجديدة التي يمكن لدرع الآن أن يعطيها لجماعته من أجل التصويت في الانتخابات. لذلك هذا من بين القوانين أيضا. وقانون إضافي لا يقل أهمية يسمى بحوكي سود لمودي توراة أو قانون أساس تعليم التوراة، هذا القانون يعطي بقانون أساس في ما يسمى

0: ما فيش دستور في إسرائيل هناك هناك قوانين الأساس يعطي أفضلية أو دعنا نقول وضعية قانونية للحريديم لكي يكونوا مميزين يحصلوا على قوانين أكثر من مثلا الجنود في إسرائيل وما إلى ذلك. وهذا طبعا يعني قانون إشكالي أيضا لصالح الحريديم. باختصار يعني أن هذه الفترة كرنفال من القوانين, غالبية هذه القوانين لن تمر لأنه لم يتبقى أصلا وقت, ولكن على الأقل الحكومة
1: في موعد للانتخابات ولا شو الوضع؟
0: حاليا لا يوجد موعد. غالبية التوقعات في رأس هو أننا سنتج يعني الانتخابات ستبقى على موعدها لربما تبكر بعدة أيام فقط من أجل يعني الموعد الأصلي للانتخابات هو 27 من أكتوبر 2026. نتنياهو لا يريد أن يكون 7 من أكتوبر أو 27 من أكتوبر عشان ما يعملوش عليها دعاية انتخابية وكأنها العلاقة بهجمات 7 من أكتوبر, فممكن تكون 26 ممكن تكون 25 مع أنه يجب أن يكون عادة في يوم الثلاثاء, ولكن هناك استثناءات قانونية. كل شيء ممكن أن يعمله نتنياهو لكي لا يكون في 27. ولكن النقطة الأهم أنه هذه الحكومة الأكثر تصدعا الأكثر احتجاجا عليها التي جلبت الإخفاقات الأكبر والأزمات الأكبر في تاريخ إسرائيل
1: هي الوحيدة,
0: هي الوحيدة اللي ثبتت في آخر في الفترة الأخيرة في السنوات الأخيرة ثبتت 4 سنوات, وهذا إنجاز كبير جدا لنتنياهو على الصعيد السياسي. هذا يظهر أنه ممكن أنت تكون فاشل في الاقتصاد وفي السياسي والأمن وكل شيء, ولكن سياسي بارع جدا في حل الأزمات الداخلية.
1: لما تدخل كل الشركاء تبعونك متعلقين فيك ونص طبعا. الائتلاف تبعه في حال كان انتخابات مش راح يروحوا فبالتالي يتعلقون بهذا الحكومة. محمد مجادلي رئيس عمل الأخبار في راديو ناس, شكرا لك على هذه الإضاءات. المستمعون والمستمعات, فاصل قصير ونواصل.

0: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: انتوا فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجعوا بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
2: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
3: زوجية
2: مزبوط زوجية، ولوجهات الرائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس بالناصري وشفا عمر.
4: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
5: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 949-89.
6: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من والت، خاضع لشروط الحملة.
7: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
8: تقريبا دقيقة. الحرف، هل تسألتم يوما لماذا نسمي العلامات الصغيرة في اللغة حروفا؟ يرد في معجم اللغة العربية الحرف بمعنى الطرف أو الحد، فحرف الجبل هو أعلاه وحرف الشيء ناحيته، ومن هنا جاءت التسمية، لأن الحرف في الجملة طرف في المعنى لا يقوم وحده كما يقوم الاسم أو الفعل. وجاء في القرآن الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف أو وجه واحد، فيعبده في الرخاء ويعرض عنه في الشدة. والحرف يعني اللغة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا

0: القرآن أنزل على 7 أحرف، بمعنى 7 وجوه من البيان أو 7 لغات من لغات العرب. وتجدر الإشارة هنا إلى أحد الاشتقاقات اللغوية المتداولة وهي التحريف. فتحريف الكلام عن مواضعه يعني تغييره، والحرف إذا مال عن موضعه انحرف المعنى. فالحرف صغير في شكله، عظيم في أثره.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: غرفة الأخبار مع فراس خطيب.
3: إذن عدنا راديو الناس 103.3 107.8 FM. قبل أن ننهي هذه الساعة نتحول الآن إلى زميلنا ورد قراغرة حول ما حدث صباح هذا اليوم في قرية درحنة وإصابة رجل بإطلاق نار. يعطيك العافية ورد على التفاصيل.
4: أهلا بك فراس وبجميع المستمعين. نعم فراس، يعني لليوم الثاني على التوالي قرية درحنة تصطبع على جرائم قتل وعنف وإطلاق نار ومصابين. يعني يوم أمس أعلن عن مقتل رجل من مدينة درحنة من قرية درحنة يبلغ من العمر 50 عاما، وكذلك الأمر صباح هذا اليوم يعني مركبة كانت أو رجل من قرية درحنة كان بطريقه إلى العمل صباح هذا اليوم وأطلق النار عليه من قبل ملثمين أثناء توجهه وبالقرب من شارع 805 ما بين المغار وقرية درحنة. تم إطلاق النار عليه وإصابته بجروح متوسطة. الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان قامت بتقديم الإسعافات الأولية للمصاب، ومن ثم تم نقله إلى مستشفى بورية لتلقي العلاج. وهذا الصباح صباح اليوم الثاني التي يعني تستيقظ قرية درحنة على جرائم عنف وإطلاق نار. يعني كما تحدثنا يوم أمس جريمة قتل، وصباح هذا اليوم إصابة متوسطة لشاب من قرية درحنة أثناء توجهه إلى العمل وأطلق النار عليه في الشارع الرئيسي الشارع 805 ما بين درحنة والمغار. هذا على صعيد نتابع ملفات الشرطة. الشرطة أعلنت في فراس عن فتح تحقيق في ملابسات هذه الجريمة، لكن حتى هذه اللحظة لم تقم باعتقال أي مشتبه أو التقدم في التحقيقات. عندما نتابع بيانات الشرطة إن كان بجريمة يوم أمس وجريمة صباح هذا
3: وصلت الفكرة. وصلت الفكرة زميلنا ورد قراقرة، شكرا لك. طيب إذن يعني نعود في هذه الساعة. كنا قد طرقنا موضوع حوادث الدراجات الكهربائية، وبعد أن لقي الطفل عبد القادر سعيد ودد 13 سنة من جد يوم أمس مصرعه توفي نتيجة إصابته بجروح بالغة وصدمته مركبة أثناء قيادته. لكل من يستمع علينا الآن يعني عن جد وخاصة الشباب، انتبهوا، كونوا حساسين أكثر لما يحدث في الشارع، لأنه أنت اللي بدك تسوق عن نفسك وعن غيرك. وما يحدث في شوارعنا هو فوضى، يعني في عنا فوضى سلاح، بس في فوضى كمان مركبات أيضا التي تحولت أيضا إلى أداة قتل. نتأمل على كل من سمع هذا الملف اليوم أن يدرك بأنه الحياة في الطريق يعني هي أمر يعني ينبغي، هي مسؤولية كل إنسان بيطلع على ستيرينج وبيطلع على سيارة. كان هناك أيضا تصريح لافت لل رئيس كتلة الجبهة المرشح دكتور يوسف جبرين حول يعني ضم شخصيات إلى القائمة الثلاثية خارج عن إطار الأحزاب المتحالفة. لنستمع لما قالوا.
5: أنا أقول أن القائمة الثلاثية لن تكون فقط قائمة ثلاثية، هنالك العديد من الشخصيات الاعتبارية، الشخصيات الأكاديمية، رؤساء سلطات محلية عربية تقول أنهم يرون بالثلاثية بداية جيدة وموفقة لعمل مشترك، بالذات بعد الانقسام الذي كان في الانتخابات الأخيرة، وبالتالي هذا سيكون دعم جدي للقائمة الثلاثية بالفترة القريبة. ونسمع فعلا عن رغبة هذه الشخصيات بأن يعني تشكل أيضا يعني قوة اجتماعية وسياسية داعمة للقائمة المشتركة الثلاثية، على أمل طبعا كما قلنا أن يبقى الباب مفتوح أيضا لقائمة رباعية. وأنا برأيي هذا الأهم في موضوع القائمة المشتركة وفي موضوع أن تلتقي الأحزاب. موضوع القائمة المشتركة لن يكون فقط قوة الأحزاب، بل سيشمل أيضا يعني قوة داعمة هي ليست منتمية حزبيا لحزب معين، ولكنها ستتجند لإنجاح هذه القائمة.
3: إذن هذه كانت

من العناوين البارزة. سنواصل معكم على رأس الساعة في هذه الأثناء. نخرج الآن إلى فاصل قصير ومن بعده يعني نكمل الساعة الثانية من برنامج غرفة الأخبار. نترككم مع أغنية بما أنه اليوم روح مصرية اليوم, يعني في هنالك تشجيع في القرى والمدن العربية انتظار الليلة ما الذي سيحدث. فهذه مقدمة فيلم عسل أسود للفنان أحمد حلمي. هذا الفيلم اللي يعني حاز على الكثير من النقد الإيجابي, ويعني هاي أغنيته عمليا. لنستمع إليها قبل الذهاب, يعني قبل العودة إلى ملفاتنا في الساعة الثانية.

0: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
1: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
2: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طير كخاف يائير والإخضار الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواطنين.

0: أيضا.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن إطار طبي مهني تطمن له؟ علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليت سمايل، العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكولات طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليت سمايل، ابتسامة تشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليت سمايل.
3: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل، رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم 1 بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: أخبار من راديو الناس، أنا محمد مجادلي وإليكم التفاصيل. كشف رئيس قائمة الجبهة يوسف جبرين أن الأحزاب العربية تعمل على دمج شخصيات أكاديمية ومستقلة ضمن القائمة المشتركة الثلاثية إلى جانب التمثيل الحزبي. وأكد جبرين في حديث لراديو الناس أن الأحزاب تجاوزت حالة الجمود والتوترات الأخيرة مع الحركة العربية للتغيير، وتعمل على استئناف النقاشات للوصول إلى اتفاق خلال الأيام القريبة.
1: يعني قوة اجتماعية وسياسية داعمة للقائمة المشتركة الثلاثية، على أمل طبعا كما قلنا أن يبقى الباب مفتوح أيضا لقائمة رباعية، وأنا برأيي هذا الأهم في موضوع القائمة المشتركة وفي موضوع أن تلتقي الأحزاب. موضوع القائمة المشتركة لن يكون فقط قوة الأحزاب، بل سيشمل أيضا يعني قوة داعمة هي ليس منتمية حزبيا لحزب معين، ولكنها ستتجند لإنجاح هذه القائمة.
0: أصيب شاب في الثلاثينيات من العمر بجروح متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم قرب بلدة دير حنة. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصاب ونقلته إلى المركز الطبي بوريا لاستكمال العلاج، فيما قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. أعلن وزير الأمن القومي تمر بنغفير رسميا إشراك جهاز الشباك في مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي، مع تخصيص نحو نصف مليار شيكل لتمويل مكافحة الإجرام المنظم وجمع الأسلحة غير القانونية، على أن تقتطع الميزانية من الخطة الحكومية المخصصة للمجتمع العربي. في المقابل كشف تقرير صادر عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست عن تفاقم النقص في أفراد الشرطة الإسرائيلية، بينما زاد عدد دوريات ورجال الشرطة في مناطق الضفة الغربية لحماية المستوطنات الإسرائيلية. قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه يأمل في إحراز تقدم في مسار السلام مع لبنان خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا عدم وجود خلافات جوهرية مع واشنطن. وأشار نتنياهو إلى أن ضعف إيران يفتح الباب أمام اتفاقيات سلام جديدة. هذا ودعا نتنياهو إلى عدم تزويد تركيا بمقاتلات من طراز F-35، معتبرا أن ذلك قد يضر بالتفوق العسكري الإسرائيلي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة على حد تعبيره، مؤكدا أن طهران قدمت تنازلات وأن واشنطن لم تمنحها أي أموال حتى اللحظة. من جانبه قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، قال إن إيران لا تستجيب للتهديدات، وحذر من استمرار التهديدات هذه ما سيقابل برد مختلف على حد تعبيره. أكد التلفزيون الإيراني نقلا عن مسؤولين أن إيران استهدفت ناقلة تنقل الغاز الطبيعي المسال في مضيق هرمز، وقالت إيران إن هذا الهجوم جاء بعد تجاهل تحذيرات من قبل الناقلة. في المقابل ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ناقلة غاز قطرية أصيبت بمقذوف صاروخي، ما أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات دون وقوع إصابات. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بقاء الجيش الإسرائيلي يعرقل انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان، مشددا على رفضه لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما دامت الهجمات الإسرائيلية مستمرة. بدورها أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية أن رئيس الوزراء نواف إسلام بحث مع قائد الجيش اللبناني التحضيرات لتنفيذ اتفاق الإطار بما يشمل بدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. قال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث إن اللجنة جاهزة لتولي مسؤولياتها فور توفير الإمكانات اللازمة لعملها، مضيفا أن نجاحها يتطلب وجود سلطة وقانون واحد وسلاح واحد يخضع لهذه السلطة، إلى جانب توفير البيئة السياسية والإدارية والأمنية المناسبة. يأتي ذلك بعد إعلان حماس بالأمس حل لجنة العمل الحكومي في قطاع غزة، تمهيدا لنقل الملفات والصلاحيات إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع. أفادت مصادر إسرائيلية مطلعة بأن حكومة نتنياهو ترفض حتى الآن تجديد اتفاق تزويد الأردن بكميات إضافية من المياه، ما أثار استياء في عمان وسط توقعات برد دبلوماسي أردني. هذا وقال مسؤولون أردنيون إن قضية تزويد المياه مهمة جدا للأردن، وأنها تشكل جزءا أساسيا من معاهدة السلام بين البلدين. صدقت الهيئة العامة للكنيسة بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح للحكومة تشكيل لجنة تحقيق غير رسمية في هجمات 7 أكتوبر، وذلك بأغلبية 59 عضو كنيسة من الائتلاف ومقاطعة أحزاب المعارضة لجلسة التصويت. من جانبه قال رئيس الوزراء السابق نفتالي بنت إن الحكومة تحاول التهرب من التحقيق، فيما أكد رئيس حزب يشار جادي آيزنكوت إن لجنة تحقيق رسمية ستقام في نهاية المطاف، بينما وصف رئيس حزب إسرائيل بيتين وفيكتور ليبرمان هذا القانون بأنه محاولة لعرقلة كشف الحقيقة. إلى الرياضة الآن، تواصل مباريات كأس العالم تقديم مفاجآت كروية مثيرة بعدما تأهل المنتخب الإسباني إلى دور ربع النهائي إثر فوزه على البرتغال بالأمس في الظهور الأخير لأسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو في المباراة أو في البطولات الدولية، والتي كان قد شارك في 6 نسخ من بطولة كأس العالم. في مباراة أخرى اكتسح المنتخب البلجيكي نظيره الأمريكي 4-1 ليحجز مقعده في دور ربع النهائي، حيث سيواجه المنتخب الإسباني في قمة أوروبية مرتقبة. إلى حالة الطقس. تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة دون تغيير، ويكون الطقس حارا، وفي ساعات المساء يصبح الجو منعشا ولطيفا إلى حد ما. هذا نأتي إلى ختام الموجز، أترككم مع ساعة ثانية من غرفة الأخبار وزميل فراس خطيب. إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: أحلى صباح من جثة جليل.
4: أحلى صباح رياضي ونشاط من قرية الرنة.
5: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال. إن شاء الله نهار سعيد للجميع.
6: سأل الحلو هالبيت الحلو عالكانوا يجوا يسأل.
7: صباح الخير من مدينة الطيرة.
8: أحلى صباح من جبل الكرمل من قرية عسفيا.
9: يسعد صباحكم من بير السبع.
6: والكانوا يجوا بدلوا
10: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع فراس خطيب.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 8 دقائق بعد الساعة 10 هنا في استديوهاتنا في راديو

0: السامي 3.3 107.8 اف ام. طيب احنا يعني نواصل معكم ملفاتنا التي كنا قد طرقناها, وتحديدا يعني بموضوع يعني الدراجات الكهربائية في قرانا ومدن العربية بين حاجة الأطفال والشباب وانحسار المساحات. كنا قد تحدثنا مع عدد من الشخصيات في قرية جت نتيجة هذا الحدث المأساوي الذي كان هناك في المدينة في القرية, بعدما لقي الطفل عبد القادر السعيد وتد البالغ من العمر 13 عاما إصابته, يعني بأنه يعني توفي بعد إصابته بجروح بالغة أثر صدمته مركبة في ذلك الوقت, يعني أثناء قيادته الدراجة في مدينة باقة الغربية. وأيضا طرقنا أيضا عدة ملفات في هذه الساعة في كل ما يتعلق في القوانين التي يسنها الكنيسة الإسرائيلية قبل العودة أو قبل الانتخابات, منها تشكيل لجنة تحقيق غير رسمية حكومية تحقق في أحداث 7 أكتوبر, عن الفصل في الجامعات بين الذكور والإناث في الألقاب العليا, خاصة في ظل يعني هذه الفترة اللي هي يعني عم بحاولوا قدر المستطاع تمرير عدد كبير من القوانين. لا نعرف إذا كانت كلها ستمر, ولكن الكنيسة تعيش ماراثون. الآن إلى موضوعنا الاقتصادي, حيث قررت اللجنة النقدية في بنك إسرائيل خفض سعر الفائدة الأساسي بربع نقطة مئوية ليصل إلى نسبة 3.5%, ويعد هذا الخفض الثاني على التوالي في خطوة من شأنها أن تنعكس إيجابيا على أقساط تزيد القروض, وتحديدا قروض الإسكان أو ما يعرف بالمشكنتات. دكتور وائل كريم, خبير في شؤون الاقتصادية, سعد صباحك دكتور.
1: صباح النور, أهلا بك فراس.
0: يعني خلينا قبل ما نطرق موضوع الخفض, ما هي الفائدة البنكية؟ شو الفائدة؟ مين بحددها وكيف تحدد؟ وشو صار فيها آخر فترة؟ لأنه دائما الاقتصاد منشغل بهذا الموضوع.
1: يعني الفائدة البنكية هي نسبة يحددها بنك إسرائيل, التي هي يعني تعد المرجع للبنوك لتحديد الفائدة التي تأخذها من المقترضين. وبالتالي نرى أن هناك الكثير من الاتفاقيات بين البنك وبين العميل, بين البنك وبين المصالح, تقول بأنه الفائدة هي يعني الفائدة على القرض هي برايم بلوس. يعني دائما نسمع برايم زائد, يعني بتفقوا انه نسبة الفائدة على القرض هي برايم زائد 1, برايم زائد 2 الى اخره. وطبعا البرايم هو نسبة فائدة اللي بحددها بنك اسرائيل, اللي هي زيادة 2% عن نسبة الفائدة العادية التي يقوم بتحديدها. هذه النسبة تتغير مع تغير قرار بنك إسرائيل. يعني بمعنى أنه إذا بنك إسرائيل زاد نسبة الفائدة ب1%, طبعا نسبة الفائدة التي تدفع على القرض تزيد ب1%, وإذا خفضها طبعا نفس العملية بيكون في تخفيض في تكاليف.
0: بس ما فهمت, هي قضية البرايم, هي البرايم هي الفائدة التي يحددها البنك إسرائيل؟
1: بنك إسرائيل يحدد الفائدة البنكية. أه. والبرايم هو عمليا يعني يستعمل البرايم كنسبة بشكل عام. البرايم هو زيادة 2% عن نسبة الفائدة التي يحددها بنك إسرائيل, وهي بتصير هي نسبة الفائدة اللي تقترن بها الفوائد. يعني عمليا دائما يقولوا يعني البرايم زائد أو برايم مينوس أو برايم. وهيك عمليا بصير في علاقة مباشرة ما بين نسبة الفائدة للبنك بنك إسرائيل بحددها وتكاليف الفائدة على القروض أو على المشكنتة. نعم. أو على قروض الإسكان أو طبعا, وأيضا هناك يعني علاقة أيضا بالفوائد التي يأخذها العميل. يعني إذا كان في هناك توفيرات, فبعض التوفيرات أيضا متعلقة بالبرايم, بالتالي يعني بيعطوه برايم مينوس 1, برايم مينوس 2 إلى آخره. نعم. على الاستثمار أو التوفير اللي بيكون حاطه بالبنك.
0: والآن يعني بكل ما يتعلق في هذا الموضوع, كيف تحدد يعني الفائدة؟ بنك إسرائيل يحددها بناء على ماذا؟ يعني بتقول لك طلعت الفائدة ونزلت الفائدة.
1: بنك إسرائيل العملية

0: كثير من خلال دراسات متواكبة دائما لبنك إسرائيل للأوضاع الاقتصادية الموجودة في الدولة، زائد هناك اعتبارات لنسب الفائدة الموجودة في اقتصادات أخرى متعلقة أيضا أو لها علاقة وطيدة مع الاقتصاد الإسرائيلي وعلى رأسها طبعا الولايات المتحدة. وبالتالي إذا ما كان هناك يعني تغيير في نسب الفائدة يؤخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع في قرار بنك إسرائيل. ولكن المحرك الأساسي أو الشيء الأساسي اللي يعني بشكل الاعتبار الأساسي لبنك إسرائيل في تحديد نسبة الفائدة أو في زيادتها أو في تخليصها هي العامل الأساسي وهو النمو الاقتصادي. يعني بحيث أنه عندما يريد بنك إسرائيل أن يشجع النمو الاقتصادي، طبعا مطلوب أنه يخفض الفائدة، لأنه تخفيض الفائدة يؤدي إلى مسارين. أولا بأنه يشجع على أخذ قروض، طبعا أخذ القروض يؤدي بالتالي إلى يعني شغلتين. أولا الناس بصير في معها مصاري، بصير في سيولة، والسيولة تصب السوق، وهيك بصير في حركة في السوق. ثانيا الاستثمار، يعني الواحد بأخذ قرض عشان يستثمر ويعمل كمان بيزنس وكمان عيشك وكمان مشروع، وبالتالي بصير في نمو اقتصادي. ثالثا طبعا اللي حاطط مصاري بالتوفير ومركن انه يعني بكفي اللي ماخذها 2-3% مثلا ببرنامج توفير، لما بتنزل الفائدة بصير برضو غير مجدي انه يضلوا مصرياته بالبنك، فلازم يطلعهن عشان برضو يستثمرين. فهيك بهاي العملية بتخفيض الفائدة دائما يزيد
1: بحرك
0: تشجيع النمو الاقتصادي. ولكن هذا الموضوع له تداعيات أخرى. يعني أولا بأنه بصير في سيولة، ولما بصير في سيولة بصير في ضغط على التضخم المالي، يعني بصير في يعني طلب على السلع وبصير الناس تشتري وإلى آخره، فبصير في ارتفاع أسعار. فلذلك هذا اعتبار مهم لدى بنك إسرائيل بأنه ما يعمل تخفيض فائدة حاد أو يعني دغري، والله يعني من 2% ننزل 1%. يعني هو بنزل إذا بتشوف مثلا 0.25%. وبالتالي المهم في الموضوع أنه هو مؤشر، يعني هذا يقول للسوق بأنه بنك إسرائيل ماضي في خطة اللي فيها هو مكمل بتخفيض الفائدة، فلذلك يبدأ الجمهور بأخذ قروض، لأنه القرض هو ليس لشهر شهرين بشكل عام، القرض هو لسنتين 3-5 سنوات. فبالتالي هذا يعني بأنه إذا اتفق مع البنك على برايم بلوس 1، معناته أول شهرين بدفع مثلا نسبة الفائدة الموجودة اليوم، بعدين المتوقع أنه بنك إسرائيلي يكمل بتخفيض الفائدة، لأنه هذا هو الجو العام.
1: السؤال الآن، يعني هذا الخفض الآن يقولون بأنه سيعود، الآن اللي ماخذ مشكنته في المجتمع العربي كيف الإشي، شو راح يستفيد من الموضوع؟
0: طبعا ما خذ مشكنته نسبة الفائدة اللي بدفعها بتقل، هذا يعني بأنه يعني بصير في تحسن ب وضعه الاقتصادي، وهذا مهم ايضا للمقترضين. ثانيا طبعا سوق الاسكان في اسرائيل اليوم بيعاني من ضائقه ليست بسيطه، يعني هناك مشكله كبيره في الطلب على الشقق السكنيه، وتخفيض نسبه الفائده يمكن ان يكون له تأثير إيجابي جدا على سوق العقارات والإسكان، لأن هذا الموضوع يعني من شأنه أن يحرك هذا السوق. ولكن يعني نحن ما زلنا نتحدث عن نسب قليلة متواضعة، ولا يعني ولا تفي بالغرض المنشود، بأنه وضع السوق بعد حرب لسنوات وليس بسيط. يعني الآن نحن نتحدث عن وضع اقتصادي صعب. البنك الدولي يوصي إسرائيل برفع نسبة الضرائب، هناك توقعات بتخفيض أو هناك تخفيض لتوقع النمو الاقتصادي إلى 3.5% في سنة 2026. هناك مشكلة بأن هذه الحكومة في هذه المرحلة في سنة انتخابات سوف تكون هناك مشكلة في اتخاذ قرارات، والقرارات التي تتخذها ليست بالضرورة في صالح الاقتصاد. يعني أنت تعلم بأنه حكومات وخاصة الحكومات اليمينية تستغل هذه الفترات لتوزيع أموال على ما يسمى بالأموال الائتلافية أو الموازنات الائتلافية، وبالتالي هذا

0: يقل كاهل الموازنة لأي حكومة مستقبلية، وهذا يعني بأنه تبعد من الحكومة المستقبلية سوف تفرض ضرائب.
1: يعني أنت عم بتقول إنه في خفض للفائدة قد يعود وقد يخفض القروض، بس بعدها مش خفض جدي، ولكن هذا يشير إلى قوة الاقتصاد الإسرائيلي. في سؤال أخير دكتور.
0: لا، هناك يعني بعض من الأمور تشير إلى يعني وضع اقتصادي ليس سهل في إسرائيل. أنا لا أقول بأنه الوضع يعني مزري أو صعب إلى حد كبير، ولكن يعني الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل الآن بحاجة إلى قيادة اقتصادية أفضل بكثير من القيادة الاقتصادية الموجودة الآن في إسرائيل. لا يوجد هناك وزير مالية في إسرائيل. يعني
1: وزير مالية مشغول بالضفة الغربية، مالك وماله.
0: طبعا، ما هي المشكلة إنه هو لا يعمل في الاقتصاد، هو يعمل في الاستيطان ويعمل في أمور أخرى، وبالتالي لا يوجد هناك قيادة اقتصادية في إسرائيل. وطبعا بيبي نتنياهو لا يتخذ قرارات في هذا المجال إطلاقا، وبالتالي هناك مشكلة قيادية اقتصادية كبيرة جدا في إسرائيل في هذه المرحلة، مع إنه هذه المرحلة حرجة جدا تحتاج إلى اتخاذ قرارات جريئة جدا في إسرائيل. يعني أولا موضوع الاستثمار في السوق. يعني تخيل أنت بعد حرب، بعد أضرار حرب، بعد يعني محال تجارية كانت مغلقة إلى سنوات، يعني كيف يمكن أن تنقذ الاقتصاد من خلال إمكانياته الداخلية؟ يعني يجب أن يكون هناك ضخ أموال خارجية، والأموال الخارجية يجب أن تأتي من قروض تأخذها البنوك، يعني أسف الحكومة، والحكومة تستطيع أن تزيد من نسبة العجز الحكومي. نحن نتحدث الآن عن 70% معدل العجز الحكومي أو القروض الحكومية نسبة للناتج القومي، ولكن في فرنسا يتحدثون عن 92%. يعني نحن ما زلنا نستطيع أن نأخذ قروض خارجية وأن نضخ هذه الأموال إلى داخل السوق، حتى لو كان ثمن ذلك أن يعني والله بدي يزعل البنك الدولي أو شركات تصنيف الائتمان إلى فترة معينة أنه يعني إسرائيل تأخذ قروض وإلى آخره، ولكن إمكانيات إرجاع القروض لدى إسرائيل ما زالت قائمة وما زالت موجودة، وبالتالي تستطيع أن تأخذ قروض ويمكن أن تنقذ الاقتصاد في فترة أقصر بكثير من أنه أنت يعني تزيد من الحمل على الناس. أولا، ثانيا أن يكون في هناك يعني على الأقل بعض من العدل في توزيع الحمل الضريبي في إسرائيل، وهذه مشكلة كبيرة جدا تحتاج إلى قيادة اقتصادية جريئة وذكية تستطيع أن تتغلب عليها.
1: وصلت الفكرة دكتور وائل كريم، خبير في شؤون الاقتصادية، شكرا لك على هذا المداخل وهذا الشرح يعني المعمق على المواضيع، يعطيك ألف عافية، شكرا لك.
0: أهلا بك، صباح الخير.
1: طيب نخرج إلى فاصل ونواصل.

0: لما منقول صيفت يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجعوا بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
3: التقارير الحالية العملية راح تكتك على الصبح.
4: اصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
5: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا قلم.co.in.
6: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق وأطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
7: مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة. تبييض الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليت سمايل.

0: نبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك، والعلاج بصير على يد أطباء بمواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين بتفهمك. ابحثوا في جوجل عن طبيب الأسنان في كلاليت سمايل.
1: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق وأطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
2: غرفة الأخبار مع فراس خطيب.
3: إذن عدنا راديو ناس 103.37.8 FM، والآن لهذا الموضوع، حيث اكتشف الممرض محمد الزبيدات الذي يعمل في قسم الطوارئ بالمركز الطبي للجليل في نهرية، مستشفى نهرية، خطأ ورد لسنوات في أحد أبرز الكتب التعليمية في مجال تمريض العناية المركزة وقاد إلى تصحيحه. ينضم إلينا الآن الممرض محمد الزبيدات. يعطيك العافية محمد.
4: هلا بيك فراس، هلا بيك، وصباح الخير إلك ولجميع المستمعين.
3: يعطيك ألف عافية. يعطيك ألف عافية حبيبي. هيك حلو الخبر، هاي أمور هيك جميلة بنحب نغطيها. شو الخطأ اللي اكتشفته وهيك احكي لنا، يعني يا من طقطقة السلام عليكم، شو اللي صار وبعدين كيف وصلت ال
4: طبعا بحب أشاركك وبحب أشارك الجميع وجميع المستمعين في الإشي اللي عملته. أول إشي بحب أعرف عن حالي، أنا محمد زبيدات من مدينة سخنين، وأنا بعمل كممرض في قسم الطوارئ في مستشفى نهرية المركز الطبي للجليل. بالإضافة لهيك أنا محاضر في مركز التأهيل المتقدم في رمبم اللي ما يعرف مركز أخشرام اتكاديمت، لكورسات اللي هي ما بعد التمريض لتخصصات معينة في طب الطوارئ والعلاج المكثف. وأخيرا بحب أقول إن أنا كمان صاحب منصة طبية اللي اسمها Emergency Notes اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، إن كان على اليوتيوب على التيك توك وعلى الانستغرام.
3: ما شاء الله عنك، نشاطك كبير، يعطيك ألف عافية محمد.
4: فالعنوان اللي انتشر في آخر فترة، أنا كنت عم بحضر محاضرة لطلابي في رمضان في موضوع معين اللي بتخصص في محلات في أمراض الغدد اللي موجودة في الجسم. وفتحت الكتاب، احنا بنحكي على كتاب اللي يستعمل في أمريكا في كندا وفي إسرائيل عن طريق وزارة الصحة طبعا، اللي هو الكتاب المرجع الأساسي اللي بيرجعوا له طلاب التمريض. وما بحكيش على طلاب اللي بعدها مش مخلصة تمريض، بحكي طلاب ما بعد التمريض اللي بدها تعمل تخصص في طب الطوارئ وفي العلاج المكثف. والامتحان في آخر المسار المرجع تبعه هو هذا الكتاب اللي اسمه Critical Care Nursing. وإحنا بشكل عام بنعرفه بكتاب مورتون على حسب الشخص أو البنادمي اللي هي عملت الكتاب. فأنا بقوم في إشي روتيني، عم بحضر محاضرة حسب الكتاب، عم بفتح الكتاب وفي مرض معين اللي فيه جسم بيفرز هرمون اللي اسمه ADH، اللي هالهرمون إذا يفرز أكثر من اللازم في الجسم فهو ممكن يحبس السوائل في عدة حالات معينة. فأنا أطلع في غاد المرض الموجود، فهو يعني إحنا بنقدر نقيسه أو بنقدر نتابعه في بداياته حسب نسبة الصوديوم في الدم. بفتح الكتاب بلاقي في جدول مكتوب 33 محل 133. ممكن انه الخطا مطبعي او غير مطبعي، لكن اللي هون كانت النقطه اللي انا ازعجتني شخصيا، انه رجعت 10 سنين لورا في 5 اصدارات للكتاب وكلهن نفس الغلطه.
3: نفس الغلطه، محل 133 حاطين 33،
4: وفي محلات اخرى حطوا 138 محل 133. قلت مش ممكن كتاب اللي يعتمد عليه في إسرائيل في كندا وفي أمريكا نفس الغلطة حتى لو كانت مطبعية أو غير مطبعية.
3: طبعا شو خطأ طبي هذا طبعا.
4: أو إحنا بنحكي على كتاب اللي كل سنتين ثلاثة في طبعة جديدة من هذا الكتاب. فعلا رجعت لورا لقيت إنه نفس الغلطة، واتصلت مع الكتاب تبعون الكتاب. وخلال ساعات قليلة جدا كانوا ردين علي، وبعثوا لي انه شكرا للانتباه، شكرا انك اخذت وقت انك تساعدنا في هيك شيء، وبنوعدك في الاصدار القادم انه ما يكونش هيك غلطه واحنا

0: الجامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-659-122.
1: MG3 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعا في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طير كخاف يائير والإخضار الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواصلات.

0: ويمنح إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: عنا بوولت كل صيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق وأطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم 1 بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: عنا بوولت كل صيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق وأطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
4: غرفة الأخبار مع فراس خطيب.

0: إذن عدنا راديو ناس 103.3 107.8 FM. كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن انفجار على مقربة من الفندق الذي يقيم به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو في زيارة خاصة إلى سوريا. كان التقى بشخصيات، التقى بالرئيس السوري طبعا أحمد الشارع هناك. عبد القادر عبد الحليم زميلنا أيضا، ما هي الأوضاع؟ هل لأي مدى هي جدية هذه الانفجارات؟
1: نتحدث عن انفجارين. الانفجار الأول حصل، توجهت على ما يبدو طواقم أمنية إلى محيط الفندق، هي أصلا تتواجد في محيط الفندق. يبدو أنها ناتجة، يبدو أن الانفجار الأول كان ناتجا عن عبوة ناسفة زرعت في محيط المكان دون أن تكون يعني في مكان لموكب الرئيس، سواء الرئيس أحمد الشارع أو الرئيس إيمانويل ماكرون، إنما في محيط المنطقة التي يقطن فيها الوفد الفرنسي الموجود. بعد توجه أفراد الأمن السوري إلى تلك المنطقة انفجرت عبوة ناسفة أخرى، وبالتالي هناك احتمال لوجود إصابات بين أفراد الأمن ممن توجهوا إلى نقطة الانفجار الأولى. من الواضح أن الهدف هو إثارة يعني هذه المخاوف الأمنية أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رغم أنه منذ الأمس فرات يعني كانت هناك إجراءات أمنية مشددة جدا. تم تقريبا إزالة كافة المركبات على سبيل المثال المركونة في محيط الفندق، حتى في الأوتوستراد التي سيمر منه موكب الرئيس الفرنسي وموكب الرئيس أحمد الشارع في الطريق إلى المسجد الأموي، في الطريق إلى كافة المحطات المختلفة التي ستكون. ويسبق هذا الانفجار مؤتمرا صحفيا، لا نعرف إن كان هذا المؤتمر لا يزال قائما أم سيتم يعني ستتم ترتيبات أمنية جديدة، ربما قد تلغى بعض الفقرات من جدول زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للعاصمة السورية دمشق. لكن كانت هناك إجراءات أمنية مشددة جدا جدا يعني غير مسبوقة في العاصمة السورية دمشق منذ سقوط نظام الأسد، هذه الإجراءات لم تكن بهذه الشدة من قبل. ومع ذلك نجحت جماعات حتى اللحظة هي غير معروفة، يعني من يحمل بصمات هذا الانفجار هو غير واضح لأننا لا نزال في الدقائق الأولية، نجحت بتفعيل هذه الانفجارات بحد ذاتها دون أن تؤثر على ما يبدو على الأقل وفق ما يرد من أنباء على المواكب أو على محاولة استهداف شخصيات بحد ذاتها، إنما الهدف كان هو الانفجار بحد ذاته في محيط مقر إقامة الوفد الفرنسي في العاصمة السورية دمشق.

0: فندق الفور سيزون.
1: نعم يعني سننتظر ونرى، ولكن الهلع يعني تفضل.
0: ما يرد الان، ما يرد الان ان العبوات التي استخدمت، هناك فيديو الان واضح جدا ينتشر في وسائل الاعلام السوريه،
1: ابو صغيري بعرفش انا،
0: للانفجار الثاني وليس الاول.
1: الثاني
0: صحيح، يبدو عبوة ناسفة وضعت، على ما يبدو من الفيديو تبدو وكأنها وضعت في سلة قمامة في تلك المنطقة، عبوة ناسفة صغيرة. محيط الانفجار لا يبدو كبيرا جدا،
1: صحيح،
0: لكن يتواجد فيه عدد من أفراد.
1: ولكن لما عندك ماكرون في زيارة وفي هيك، هذا يأخذ طابع أكثر هلع من أنه يعني اختراق أمني أكثر من كونه يعني
0: صحيح
1: للتأثير على ماكرون. طيب إذا سننتظر ونرى يعني إذا كان هنالك تفاصيل جديدة. عبد القادر عبد الحليم الزميل في راديو أنس ومراسل التلفزيون العربي، شكرا لك.
0: شكرا لك.
1: طيب إلى ملفنا الأخير لهذا اليوم قبل الرياضة، يعني كشفت معطيات رسمية حديثة أن أكثر من 1,000,000 شخص انتظروا أكثر من شهر الحصول على موعد لدى طبيب مختص خلال عام 2025، فيما رأى نحو ربع الجمهور أن مستوى العلاج في المشافي المستشفيات العامة غير جيد، وسط استمرار فترات الانتظار واللجوء المتزايد إلى الطب الخاص لتسريع تلقي الخدمات الصحية. دكتور نعيم أبو فريحة رئيس رابطة الأطباء العرب في النقب، صباح الخير دكتور.
2: أسعد الله صباحك والمستمعين.
1: يعني معطيات نوعا ما من سنة لسنة تتراجع عمليا، والفترة الزمنية للقاء مختص تطول، كيف تشعرون به؟ كيف تفسرون هذا الموضوع في الجهاز الطبي؟
2: هنالك تغيرات مستمرة في الجهاز الصحي بما فيها خروج أطباء ذوي خبرة أخصائيين للتقاعد، وهذه ظاهرة في السنوات الأخيرة وسوف تستمر للسنوات القادمة، فبالتالي يكون هنالك نقص في الأطباء الأخصائيين، هذا من جانب واحد. جانب آخر عدد السكان في البلاد اللي هو متزايد كل الوقت، بالإضافة إلى ارتفاع جيل السكان، وطبعا مع الجيل يكون هنالك احتياجات أكثر للخدمات الطبية. نعم، فهذه العوامل المهمة في هذه التغيرات. بالمقابل النقص في أعداد الأخصائيين، وهذا الوضع السيء الذي نحن متواجدين فيه، أن هنالك قد على ما يبدو آلاف من الأطباء العرب الذين لا يحصلون على مكان تخصص، بالمقابل هنالك انتظار فترات طويلة وهنالك نقص في الأطباء الأخصائيين. هذا الوضع هو عمليا يؤدي إلى هذه النتائج في الأخيرة، وهذه النتائج هي تعتبر نوعا ما أرقام، ولكن على أرض الواقع هي تأثير على صحة الناس، على حياة الناس، وخاصة في المناطق النائية في الجنوب وفي الشمال التي هي أصلا عمليا شرائح مجتمع أقل في عندها وعي بخصوص الصحة، أقل عندها إمكانيات تذهب للطب الخاص وأن تدفع، فبالتالي على أرض الواقع تكون النتائج أصعب. نرى أن هنالك سرطانات يتم تشخيصها في فترة في مراحل متقدمة، أن الناس المواطنين يعيشون أقل معدل الحياة في المناطق النائية النقب والشمال أقل من مركز البلاد.
1: يا الله، هذا يعني ينعكس على الحياة بشكل مباشر. يا دكتور، يعني كل الوقت عم نحكي عن قضية نقص في الأخصائيين، نقص في الملكات التكنيم اللي موجودة في المشافي، فيش بوادر حل هيك شيء؟ يعني أنت تتحدث يعني، ولا بس خلنا نستنى تصير دولة اللي كانت تمتاز نوعا ما بجهاز الطب الآن بتراجع بشكل كبير، ما فيش حل لهذا الموضوع على الأقل؟ فيش بوادر حل؟
2: في هنالك خطط كانت موجودة وما زالت، ولكنها لا ليست حلول جذرية لهذا الوضع، بما في ذلك دورات تجهيز للتخصص، بما في ذلك قبل ما أقل من شهر كان هنالك مؤتمر الناصرة وتحدثنا في هذه الجوانب، ولكن هنالك حاجة أن تكون هنالك قرارات كبيرة جدا، خطط كبيرة جدا، استثمار في الجهاز الصحي، وهذه قرارات حكومية أن تضع أصلا الصحة والجهاز الصحي من سلم الأولويات. وقع هذه الحكومة ومعظم الحكومات للأسف لا تضع أصلا الجهاز الصحي وصحة المجتمع كجزء من الأجندة المهمة لها، فبالتالي يعيش هذا الجهاز على عمليا ميزانيات أقل بكثير التي يحتاجها الجهاز. لابد أن يكون هنالك قرار زيادة مئات أو آلاف من الوظائف الإضافية والعمل بشكل جاد وكبير على عمليا أن يكون هناك تخصص.

0: تخصص للأطباء، وهذا كفيل أن يحسن الخدمات بشكل كبير.
1: نأمل خيرا، نشكرك جزيل الشكر دكتور نعيم أبو فريحة رئيس رابطة الأطباء العرب في النقب، شكرا لك، يعطيك ألف عافية. طيب يعني بما معناه حتى هذه اللحظة لا يوجد حل. على فكرة يعني قضية كمان الموضوع يعني كل موضوع الطب الخاص وكل التخصصات الخاصة يعني تلقى بظلالها بشكل كبير على الطب في إسرائيل. طبعا هذه يعني تميز عمليا الدول التي لا تملك ما يكفي أو على الأقل لا تملك بشكل كبير جهاز طبي بيحترم حاله. يعني الآن إلى الرياضة.

0: الزميل فادي مصطفى محرر شؤون رياضية في راديو الناس، يعطيك العافية.
1: تحياتي فراس لك وكل المستمعين ومستمعاتي، أهلا.
0: يعني بنلخص بالأمس، الأسطورة يغادر العشب الأخضر، الكثير من البكاء وصرير الأسنان، الكثير من قول شكرا.
1: نعم.
0: والكثير الكثير الكثير تركه هذا الرجل على أرض الملعب نعيش معه يعني لسنوات طويلة قادمة.
1: شوف، أنا ضد التعصب في عالم كرة القدم، ودائما أقول بالمجمل نحكي على كرة القدم ما بيستاهل حدا لا يعني قلبه يوقف ولا يتعب من كرة القدم. هاي رحلة تشويقية اللي فيها إحنا طبعا نيجي لكم دقيقة لكم ساعة بتمتع، ولكن اللي عمله كريستيانو رونالدو والأثر الكبير اللي تركه على أرض الملعب، يعني هو مسيرة لا يمكن لأي حد محب أو كاره أو باغض أو أي إنسان يأخذها. بتعرف أنا يعني بعرف مئات الألاف اللاعبين اللي مستعدين يتبادلوا مع 10% في رأس مع مجهود رونالدو وحصيلة 7% من مسيرته الكروية. فبالتالي تحكي عن إنسان اللي يعني كسر كل الأرقام القياسية المعايير وكله باجتهاد ذاتي. وبالأمس يعني صفنت وحين هيك فعلا كانت الدموع تملع عينين رونالدو وهو كأنه ينهي المسيرة. أنا ما أعتقد أنه ينهي المسيرة، ولكن
0: على الأقل الدولية في المونديال، هذا آخر مونديال هو أقالها.
1: تخيل وفي كثير اعتزلوا ورجعوا، تخيل الإسبانيا هي التي بالبرتغال تنظر كأس العالم القادم، والله بفوت لخمس دقائق. يعني صحيح انه ممكن نقول بكير انه واضح انه اتجاه نحو انهاء، ولكن هذا الجدل الحاصل في العالم اليوم انه كريستيانو كان وما كان وميسي وكريستيانو، هذا فيه ظلم كبير. يعني انسان عمل هاي المسيرة هو عملاق في كل معنى الكلمة، ميسي عملاق في كل معنى الكلمة، واجه الوقت فعلا انه نأتي لكل واحد حجمه الحقيقي، حجمه اللي فيه تعرف تحكي على ملايين الاولاد في العالم اللي بشوفه رونالدو كموديل ومحل لقلده من الغذاء من اجتهاد. رونالدو إنسان اللي كان دائما يحكي على الصحة. تخيل يعني اليوم لاعبين في جير رونالدو كيف تبدو أجسامهم، كيف علاقتهم في كرة القدم، وكيف هو في المهنية اللي بتربطه في عالم الرياضة. على فكرة يعني أنت بتحكي على لاعب كرة قدم، ولكن في كثير أعمال اللي ما بدأ سوقه ما بيشهرها، سواء يعني عنده ما يسمى جمعيات خيرية وجمعيات اللي فيها قيم للرياضة. ما بتحكي على لاعب كرة قدم فقط ال 90 دقيقة
0: اللي بس انه بس هاي شغلته، يعني بالاساس عنده
1: لا.
0: كثير يعني جوانب مثيرة في حياته وفي اموره. فبالفعل طيب يعني
1: انا كنت من كم سنة في مصر، ولما رحت على كفر الشيخ بلد محمد صلاح في اشياء احنا ما بنعرفها. محمد صلاح مثلا كان عنده عادة انه كل يوم خميس يجمع كل العرسان ويذبح لهم عجل على كمية عجول لحسابه، بيعمر مدرسة هون. بس يعني في اشياء اللي ما بتصل للاعلام، وانا متاكد كمان في مسيرة رونالدو ما بدي اسوقه كرجل خيري، ولكن هو محل لكثير تقدير ويعطي العافية شكرا على الحقبة الزمنية. حاولت اتصل على البيت الابيض سالتهم هل في محاولات من ترامب الغاء الاربع اهداف، حتى الان ما في عندي جواب. والسلام استبعد انه يجي يكون مثلا كورتوا او لوكاكو مش بلجيكي، ولكن بالامس على سبيل الدعابة طبعا بالامس بطاقة حمراء كانت في وجه هذا الرجل ترامب. وشوف في رأس انه المنتخب الامريكي دخل المونديال هيك كان خفيف الظل، انجازاته حلوة، كيف فعلته هاي حولوا لكاريه كل العالم الرياضي على الاقل. وقديش الناس انبسطت بالامس انه بلجيكا فازت وقالت بطاقة حمراء واضحة وصريحة ولا تقبل القسم على

0: إسماعيل لمين؟ لترامب في البداية ولأمريكا اللي غادرت. واليوم الساعة 7 مصر أم الدنيا مع الأرجنتين. طبعا كل التقولات وكل الأحاديث عن مصر في مصر
1: بس رياضة اليوم
0: اليوم ناس العالم
1: في ناس العالم. بس هيك سؤالي أنا فادي، شو توقعاتك يعني بكل مطلع يعني هيك بكلمة قبل ما ننهي؟
0: الأرجنتين ستنتقل، ثم سويسرا كولومبيا طبعا مباراة أيضا صعبة، ولكن الأرجنتين ستكون لمصر يعطيك العافية ولهونه بس والله وعملوها الرجالة.
1: بتأمل إنه بكرة أذكرك بهاي العنوان، سجلها يا لياس، سجلها بكرة إن شاء الله بحطها بعينك الصبح يا زلمة. إيش إنك
0: أنا مش عاطفي بحكي إن الرادس مش من
1: العاطفي. لا أنا عاطفي قلت كمان بدي رونالدو خسر يمكن أشجع الليلة الأرجنتين عشان مصر.
0: غير حبك لمصر انت عايز ريكريستيانو فهمت. اوكي
1: تمام. لا انا حسدت، انا بحب خلص ديش احكي عن حالي. طيب شكرا الزميل فادي مصطفى.
0: اسمها ام نور عملت عمل مميز لجوف لانه من بالشعوذي، ولكن نشوف ميسي اليوم
1: ان شاء الله. اذا اعزائي المستمعين والمستمعات اشكرك فادي، ناتي الى ختام هذه الحلقه من برنامج غرفه الاخبار. في التحرير محمد مجادي طاريونس، مصطفى الزعبي، محمد زيدان طبعا، في غرفة التحرير الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، وفي الإنتاج ماجي علوطي، وأنا كنت معكم فراس خطيب على مدار الساعتين. إلى اللقاء.

0: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
1: إذا مع نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافة، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شف عامر.
2: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
3: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية. والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكرت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
4: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
6: في أهداف تتسجل

عشان بدك دقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 32 47.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد مجادلي وإليكم التفاصيل. استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون في القصر الرئاسي بعد سماع عدوي انفجارات في دمشق قرب الفندق الذي استضافه. وأفادت مصادر سورية أن الانفجارات لم تشكل أي عائق على زيارة ماكرون التي تعتبر الزيارة الأولى لرئيس دولة غربية كبيرة إلى سوريا منذ تولي الشرع مقاليد الحكم في البلاد. قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه يأمل في إحراز تقدم في مسار السلام مع لبنان خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا عدم وجود خلافات جوهرية مع واشنطن، وأكد أن إضعاف إيران يفتح الباب أمام اتفاقيات سلام جديدة. هذا ودعا نتنياهو إلى عدم تزويد تركيا بمقاتلات من طراز F-35، معتبرا أن ذلك قد يضر بالتفوق العسكري الإسرائيلي. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة على حد تعبيره، مؤكدا أن طهران قدمت تنازلات وأن واشنطن لم تمنحها أي أموال. من جانبه قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر إن إيران لا تستجيب للتهديدات، محذرا من أن استمرارها سيقابل برد مختلف. هذا وأكد التلفزيون الإيراني نقلا عن مسؤولين أن إيران استهدفت ناقلة تنقل الغاز الطبيعي المسال في مضيق هرمز، مدعيا أنها تعرضت للهجوم بعدما تجاهلت التحذيرات. في المقابل ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ناقلة غاز قطرية أصيبت بمقذوف صاروخي ما أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات دون وقوع إصابات بشرية. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بقاء الجيش الإسرائيلي يعرقل انتشار الجيش اللبناني، مشددا على رفضه لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما دامت الهجمات الإسرائيلية مستمرة. من جهتها أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية أن رئيس الوزراء نواف إسلام بحث مع قائد الجيش التحضيرات لتنفيذ اتفاق الإطار بما يشمل بدء الانسحاب للجيش الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. كشف رئيس قائمة الجبهة يوسف جبرين أن الأحزاب العربية تعمل على دمج شخصيات أكاديمية ومستقلة ضمن القائمة المشتركة الثلاثية إلى جانب التمثيل الحزبي. وأكد جبرين في حديث للراديو الناس أن الجبهة تجاوزت حالة الجمود والتوترات الأخيرة مع الحركة العربية للتغيير، وتعمل على استئناف النقاشات للوصول إلى اتفاق خلال الأيام القريبة.
2: يعني قوة اجتماعية وسياسية داعمة للقائمة المشتركة الثلاثية، على أمل طبعا كما قلنا أن يبقى الباب مفتوح أيضا لقائمة رباعية، وأنا برأيي هذا الأهم في موضوع القائمة المشتركة وفي موضوع أن تلتقي الأحزاب. موضوع القائمة المشتركة لن يكون فقط قوة الأحزاب، بل سيشمل أيضا يعني قوة داعمة هي ليس منتمية حزبيا لحزب معين، ولكنها ستتجند لإنجاح هذه القائمة.
1: أصيب شاب في الثلاثينيات من العمر بجروح متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم قرب بلدة درحنة. وقدمت الفرق الطبية العلاجات الأولية للمصاب ونقلته إلى مستشفى بوريا لاستكمال العلاج، فيما قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. أعلن وزير الأمن القومي تمر بنغفير رسميا إشراك جهاز الشباك في مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي، مع تخصيص نحو نصف مليار شيكل لتمويل مكافحة الجريمة المنظمة وجمع الأسلحة غير القانونية، على أن تقتطع الميزانية من الخطة الحكومية المخصصة للمجتمع العربي. في المقابل كشف تقرير صادر عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست عن تفاقم النقص في أفراد الشرطة لمكافحة

0: الإجرام، بينما زاد عدد دوريات ورجال الشرطة في مناطق الضفة الغربية لحماية المستوطنات الإسرائيلية. إلى حالة الطقس. تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة دون تغيير، ويكون الطقس حارا في ساعات الظهيرة، وفي ساعات المساء يصبح الطقس معتدلا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. سفر، هل فكرتم في أصل كلمة سفر ودلالاته؟ عند سماع كلمة سفر يتبادر إلى أذهاننا معنى الانتقال من مكان إلى آخر بغرض الترحل والترفيه عن النفس، لكن المعاجم اللغوية أوردت أن المعنى الأصلي للجذر سفر هو الكشف والإظهار بعد خفاء، ومن هنا قالت العرب أسفرت المرأة عن وجهها بمعنى كشفته، وأسفر الصبح أي انكشف الضوء بعد الظلام. كما أطلقوا على الريح التي تزيل الغبار وتكشف الأرض الريح السافرة، ويقال كذلك أمر سافر لوصف الأمر الحاد البارز. والسؤال هنا، كيف توسع معنى السفر ليشمل الارتحال؟ تكمن الإجابة في باب المجاز، لأن المسافر إذا خرج من بلده انكشف أمره وأظهر نفسه للناس وظهر مكانه بوضوح، فالسفر كذلك يكشف أحوال المرء وخصاله كما يكشف وجه الأرض بالمضي فيها.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس. كونسرت مع الياس مرجي.

مرحبا ويسعد اوقاتكم مستمعين ومستمعات كونسرت في كمان حلقه ونصب عليكم باجمل الطاقات. وهالمره التحدي بالاغاني بيشبه مباراه كاس العالم اللي كانت امبارح بين البرتغال وبين اسبانيا، ما بين القديم وبين الجديد، ما بين كريستيانو رونالدو ابن 41 سنة، ما بين لامين يامال لاعب الإسباني ابن 18 أو 19 سنة. تخيلوا هذا التحدي ما بين القديم والجديد يكون بكل مجالات الحياة وكمان في الموسيقى والأغاني، بالذات في الأغاني. متى ورد في الأغاني بالذات في هاي المقارنة؟ شو الأحلى، القديم ولا الجديد؟ شو الأحلى، نسمع أغنية بتذكرنا في الماضي أو أغنية هيك بنستمتع فيها بالدقايق اللي... وأنا مش متحيز، بس بما أنه هيك رحلتنا بلشت في كونسرت كمان اليوم، إحنا تقريبا 8 دقايق بعد الساعة 11 أجل الوقت ندور الباص ونبلش رحلتنا مع كونسرت. أنا الياس إبراهيم مرجي وإنتوا معاي في كونسرت المتجدد، عشانكم رح نكون مع بعض أيام الاثنين والثلاثة من 11 ل 12 الظهر، أما أيام الأحد الأربعة الجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء إعادة، وعلى موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM، وكمان تطبيق ناس من كل مكان. أنا وإنتوا كونسرت نتشارك. وفي سؤال، في سؤال للبرنامج اليوم مثل امبارح، بس اليوم تحدي جديد وسؤال جديد، تفاعلوا معي بجواباتكم، بتفضلوا تسمعوا

وأغاني من الثمانينات قديمة ولا أغاني عصرنا اليوم؟ لا وزيد عليها كمان الذكاء الاصطناعي. برجع بقول أنا مش تحيز مني بس لكل مين عم بسمع شو بتحبوا تسمعهم هيك بساعة الصبح مثلا أغاني ثمانينات أو أغاني جديدة أغاني ذكاء اصطناعي حتى أغاني بجددوها من قبل. كل هذا وأكثر ابعتوا لي على واتساب راديو الناس 0505577399. معي في الإنتاج رياض فضل، أما في الهندسة الإذاعية ياس عبد الملك. 3 2 1 بلشنا.

0: طيب بما انه هيك مشوارنا مع الثمانينات راح يبلش، ودورنا الباص وطلعنا من اول محطه، خطرنا على بالك هالاغنيه اللي غناها طوني حنا من كلمات مارون كرم والحان رفيق حبيقان، واللي رفض انه خطرنا على بالك تتغنى بالاسباني او بالفرنسي وتضل بصيغتها العربيه الاصليه، بالرغم انه طوني حنا بنفسه ما عارض، بالعكس زي ما قلت رفيق حبيقة الملحن رفض، واللي كان حابب انه طوني حنا يضل محافظ على الاغنية بالصيغة العربية اللي قدمها للعالم كله. تعال نسمع هيك من لقاء اجريته انا مع الفنان الكبير طوني حنا ضمن استوديو رقم 2 اذا بتذكرينه. تعال نتذكر مع بعض شو حكى طوني حنا عن هالاغنية.
1: بدي خبرك عن مغني فرنساوي طلب من الـ MAI اللي هي بتسجل هالأغاني أيام زمان خطرنا عبالك تيعملها بإسبانيولي،
0: واو
1: يلي رفض. أنا ما رفض، خطرنا عبالك كانت عالمية وبعد هلأ بتتغنى بعد بده يغنيها بإسبانيولي، اللي رفض أستاذ رفيق الله يرحمه روحه. أنا كان بدي أغنيها بإسبانيولي، قال لي لا أنت بدك تغنيها رفيق حبيقة، كنت روح كتير على الأرجنتين والبرازيل.
0: فكيف فهمنا وسمعنا طوني حنا كان حابب يغنيها في الإسباني لأنه متواجد كتير في دول جنوب أمريكا، الأرجنتين بالذات اللي بيفهموا كتير بالإسباني، طبعا لغتهم الرسمية إسباني، فكان حابب أنه يغنيها في الإسباني بس رفض رفيق حبيقة. بس هذا ما منع أنه الأغنية كانت في أواخر السبعينات أوائل الثمانينات ضمن ألبوم طوني حنا في أمريكا، كانت عاملة ضجة كتير كبيرة، بما أنه شهرتها اكتسبها من خارج البلاد وصل على لبنان وغناها طوني حنا. قبل ما نسمعها بصوت طوني حنا، تعال نصبح على كل مين عم بيبعتلنا على واتساب راديو الناس، أهلا وسهلا فيكو. تحية لجيمي، شكرا لكلامك، تحياتنا لكل مستمعينا في طوبة الزنجرية. هات هيك نرجع نسأل السؤال نفسه اللي بلشناه في أول الحلقة، بتفضلوا تسمعوا أغاني من التمانينات قديمة نزيع عن الغبر ونسمعها، ولا بتفضلوا تسمعوا أغاني اليوم اللي فيها كتير ذكاء اصطناعي، فيها كتير تكنولوجيا؟ رأيكم مهم لإلين لأنه في إحصائيات وفي بحث نعمل عن هالموضوع رح نحكي في آخر هالساعة. جاوبونا على واتساب راديو الناس 050-5577-399. بارح حلقتنا كانت بلش يعني بالمجمل عن فيروز وعن أغاني فيروز الصباحية، هل بتحبوا تسمعيها الصبح أو المساء؟ وإنت بتحب تسمعها الصبح ولا المساء؟ كل واحد وذوقه. بالنهاية الموسيقى أذواق، وخطرنا على بالك طوني حنا من ألبوم طوني حنا في أمريكا، رجع من الغربة وقتها واتحفنا بهالأغنية من ألحان رفيق حبيقة، كلمات مارون كرم.

دقايق لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذب

0: Koncert Mahalia Smarzyi.
1: مكملين في كونسرت بعد ما كنا في محطتنا الأولى, محطة الباص الأولى, طوني حنا خطرنا على بالك اللي أصدرها لنا بأواخر السبعينات أوائل سنوات الثمانين, بس نجاحها كله بلش من الثمانينات طالع, بلش نجاحها أصلا في جنوب أمريكا. الفنان اللي كان مغترب واللي رجعه هو وديع الصافي وأغنية لعيوني غريبة, قال له إذا بترجع لبنان هالأغنية لإلك, وهذا اللي صار. بعد ما كان في لندن كمان صار له جار في العالم كله ورجع لبلده من أجمل الأصوات. وتخيلوا طوني حنا بقامته الكبيرة بيقول إنه وديع الصافي هو مدرسته. ها كانت هيك فقرة منكرم فيها كمان هالعمالقة, في من رحل عنا وفي من باقي معنا. تحية كمان لمستمعنا غسان تطور, أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. كمان وكمان تحيات لجمال من طوبة الزنغرية, أهلا وسهلا فيك يا جمال. تعال نكمل بكمان محطة من محطات كونسرت لهي الساعة, كمان محطة ثمانيناتية ورائعة من العام 1982 تحديدا, كتبها ولحنها 2 بواحد, لا مش حملة إعلانية, 2 بواحد مش توأم, بس بتقدر تقولوا عنصرين من أهم عناصر صناعة الفن, الموسيقى والأغنية اللبنانية تحديدا. عم نحكي عن منصور وعاصر رحباني, أغنية شباك حبيبي جلاب الهوى, غناها حبيب القلب الراحل ملحم بركات أبو المجد, ومن مسرحية الربيع السابع اللي كانت في العام 1982, وكان جزء من اللي مثلوا فيها ملحم بركات رونزا, يوسف شامل, فايق حميصي, خليل ثابت, وموريس عائل. أما أبو المجد متحيز للفن كتير مش بس لألحانه, وهي كانت البدايات من ملحم بركات. ملحم بركات كان يحب فنه, ومن خلال الأخوين الرحباني بلش, وما أنكر هذا الموضوع بالرغم أنه صار في انفصال بعد هيك, وصار ينتج لنفسه ويشتغل لنفسه, بس لما غنى مع مسرح الرحباني كمان أبدع. كثير من الأغاني الموجودة من خلال مسرح الرحباني بعدها موجودة في ذاكرتنا من الثمانينات ليومنا هذا. شو رأيكم نسمع شباك حبيبي؟

شوي تحيات لكل من عم بتابعنا وعم بسمعنا. تحيات لمستمعتنا منى وبناتها الرائعات. كمان تحية لغسان تطور اللي بيبعت لي: أنا شخصيا أعشق كل جميل. ذكرتني بأغنية أم كلثوم: إذا كان الكلام جميل أو اللحن مهم كتير، ما بتفرق معي السنة اللي انتشرت فيها الأغنية، رغم أني من عشاق العظماء بالذات وديع الصافي. أنا معك طبعا. بذكرني هون طبعا بعصام رجي، واحد الفنانين اللبنانيين رائعين، مطرب لبناني غنى كثير من الأغاني اللي منحبها. هيك سمعنا خلال هالساعة كمان أغاني.

0: الدنيا. أهلا وسهلا فيكم لكل مين بيسأل شو سؤالنا لليوم. سؤالنا بسيط، هل بتفضلوا تسمعوا أغاني التمرينات أو بتحبوا تسمعوا أغاني عصرنا اليوم؟ بكتير كتير، هي دقيقتين ثلاثة مدة الأغنية. في ناس مع، في ناس ضد، ابعتوا لي شو رايكم أنتو. حتى إذا بدكم تشاركوني في أي ساعات بتفضلوا تسمعوا أغاني التمانينات، إذا عن جد حابين، أو بتسمعوا أغاني الجديدة أي ساعات في النهار بتحسوا أنه المود تبعكم حابب يسمع هيك شيء. ابعتونا على واتساب راديو الناس 050-5577-399. تحية لمستمعتنا مي، أهلا وسهلا فيك يا مي. بتقولي أنا بفضل نسمع مخلط، يعني هيك وهيك، نسكت العصابة النص مي. أهلا وسهلا فيك يا مي. نطلع لفاصل إعلاني ومستمرين.
1: فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29 سبعة. نستناكو في الحوانيت ايكيا. تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس، ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بيصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك، بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.
2: مسافرين مصيفين
3: بس مع مغارين،
2: رزم سياحي بتناسب كل العائلة لأحلى وجهات. العقبة،
3: السلام،
2: اليونان،
3: أجرم،
2: سينا،
3: فينا
2: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر، وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق وأطلبوا من والت، خاضع لشروط الحملة.
6: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 سبعة، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
7: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 32-47.
8: تقريبا دقيقة. الموسيقى. يدور نقاش حول تذكير وتأنيث كلمة الموسيقى وحول طريقة رسمها، فهل نعتبر كلمة الموسيقى من المذكر أو من المؤنث؟ يعتمد الجواب على الأصل في الاعتبار، فإذا اعتبرناها علما أو فنا فإننا نذكرها، وإذا اعتبرناها صناعة فتكون من المؤنث. أما الجزء الثاني من النقاش فيتمحور حول طريقة رسم كلمة موسيقى، بالألف الممدودة القائمة أم بالألف المقصورة؟ تعود كلمة الموسيقى إلى الكلمة اليونانية موزيكي، وبالإنجليزية ميوزيك، والجواب أن بإمكاننا كتابة لفظة الموسيقى بالألف الممدودة القائمة كما يجوز أن نكتبها بالألف المقصورة.
9: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
10: أنتم تستمعون إلى كونسرت مع الياس مرجيي.

0: عم تسمعونا على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM وكمان من خلال تطبيق ناس من كل مكان حرفيا. كمان في أمريكا اللي بتابع للمونديال انتوا بتقدروا تسمعونا كمان. والسؤال لليوم بسيط، اللي حضر لعبة امبارح بين البرتغال وبين إسبانيا شاف هيك المنافسة ما بين الجيل القديم والجيل الجديد، ما بين كريستيانو رونالدو ابن 41 سنة مع لامين يامال ابن 18 سنة. نفس الشيء في الموسيقى والأغاني، إذا بدنا نقارن ما بين الأغاني أغاني الثمانينات مثلا وهو موضوعنا لليوم، الأغاني اليوم أغاني العصرية اللي فيها كتير إبداع على فكرة، فيها كتير تكنولوجيا وذكاء اصطناعي، بس لأنه مبني على ذكاء بشري. وسمعنا مبارح زياد رحباني من خلال الذكاء الاصطناعي شو نعمل. فأنتوا شو بتفضلوا؟ شو بتفضلوا تسمعوا، أغاني من التمرينات قديمة ولا أغاني عصرنا اليوم، الترندات الجديدة المصورة اللي مدتها أقصى حد 2.5-3، بينما أغاني زمان 6 دقايق 7 دقايق 8 دقايق وأكتر شوي. وبعد ما كنا مع محطة طوني حنة خطرنا على بالك وشباك حبيبي من الحمركات، مكملين أنا وياكو بكمان وكمان أغاني من التمنينات. نروح لعند أغنية علمت معانا كتير من لما طلعت بال86، يا ريت فيه خبيها لراغب علامة السوبر ستار، بغني أغنياته القديمة وكأنها أول مرة. مسيرة سؤالي لإلكم، هل بتفضلوا تسمعوا أغاني التمرينات القديمة أو أغاني عصرنا اليوم؟ شيرين عبد الوهاب شاركتنا هيك برايها في الموضوع وشاركت راغب بنفسه، شو رأيك وشو حكت؟ تعال نسمع.
1: يعني لو أنت ممكن في العصر بتاعنا ده تقول أغنية تقولها كده، آسف حبيبتي الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات،
2: آسف حبيبتي.

0: هاي أغاني الثمانينات كمان شيرين عبد الوهاب كان عندها رأي بهذا الموضوع. طيب مكملين أغنية يا ريت في خبيها. هالأغنية كانت من أول المشوار، والحلو أنه من بصمة ألحان راغب بنفسه، هو اللي لحنها، كلمات الشاعر اللبناني الوحيد اللي لحن بكلمات وموسيقار الأجيال عبد الوهاب. الشاعر هو توفيق بركات. أما عن كواليس يا ريت، كان اسمع راغب زمانات شو حكى عن هالموضوع.
1: أنا من الأغاني اللي كان لها كمان قفزة نوعية بحياتي اللي هي أغنية يا ريت، وفيها تمني بالعزل، يعني تمني إنه لو تعرف قديش عم بتعزل. عارف كيف؟ فبقول كلامها، هذه من ألحاني كمان. يا ريت في
2: جميل. أنا نفسي أسمع حاجات ألحاني بقى.
1: حنسمع إن شاء الله. بقول يا ريت المذهب، بقول يا ريت في خبيها وما خلي حدا يحاكيها. بس إيه

0: بدموع عيني وبقدم لها قلبي بايدي وباخذ من عمري وبعطيها.
1: الله، كلام جميل. مين الكاتب ده؟
0: الاستاذ توفيق بركات. شاعر لبناني، يعني هو يمكن الشاعر اللبناني الوحيد اللي لحن له الاستاذ عبد الوهاب. طبعا الاستاذ عبد الوهاب لحن اغنيه قديمه للفنانه صباح، عالضيعة يا أم عالضيعة.
1: عالضيعة.
0: إيه، من كلمات الشعر توفيق بركات. فلنرجع لقصة العزب. واللي رايتي بتعرف شو بحبه وشو عم بتعذب بحبه. يا قلبي روح جيب لي قلبه رح دوب وأنا أفكر فيها. شايف العزب؟
1: صورة خطيرة.
0: مثلا هالأغنية عملتها كنت بحالة
1: عزب.
0: عشقان. كنت بحالة غرام.
2: هذا كان راغب علامة حكى هيك شوية كواليس عن أغنية يا ريتي خبيها. هالأغنية اللي من ألحانه، وهذا الحلو راغب علامة عنده وجهة نظر في اللحن، كيف يقدمه لمستمعينه، ودائما بيطلع بينج ودائما بنجح فيه. شوية تحيات قبل ما نكمل ونسمع يا ريت في خبيها، اسمعها بشكل تاني. تحيات لمستمعتنا سوسن، شكرا لاستماعك وشكرا لمتابعتك دائما لإلي. تحياتنا كمان لمي ولمنى، أهلا وسهلا فيكو دائما. تحيات لأبو خالد، هلا فيك يا أبو خالد. ولكل مين بعد مش مجاوب معنا مش مشاركنا برأيه، شو رأيكم؟ أغاني من التمانينات قديمة بتحبوا تسمعوا ولا أغاني عصرنا اليوم؟ اختاروا وانتوا جاوبوا. في آخر الساعة رح نحكي في الموضوع أنا وانتوا، لأنه في بحث نعمل في الموضوع في جواب. ولسه أجل وقت نسمع بصوت مش راغب علامة، محمد عساف، يا ريت فيه خبيها، ضمن برنامج أرب أيضا، متذكرينه؟

تحيات كمان لمستمعتنا ماريا حمد مي. تحياتنا لكم وهالأغنية لكم عشانكم.

هذا هو محمد عسار رغب علامة وصفه بالصاروخ غنى يا ريد بطريقة هو بعرب هو حلو نرجع نتذكرها بأصوات جديدة وعلى سيرة سؤالنا اللي سألناه خلال هالساعة في كونسرت تحية لمستمعتنا نغم من عبلين أهلا وسهلا فيكي بتقول لي أغاني الزمن الجميل أحلى من أغاني اليوم

0: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
1: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
0: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7. خاضع لشروط الامتياز.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: وين المونديال؟
5: في ناس العالم.
4: أنا بحكي عن كأس العالم.
5: وأنا كمان، لأنه كل أخباره وتحليلاته وأهدافه والإثارة في ناس العالم على راديو الناس. من البداية للنهاية لا تفوت الحكاية. عيش المونديال مع ناس العالم.
4: أي أيام؟
5: أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من 6 حتى 7، وأيام السبت من 4 حتى 5. المونديال واي واي واي. كونوا على السمع.
6: أنتم تستمعون إلى كونسرت مع الياس مرجي.
7: جانا الكونسرت 42 دقيقة بعد الساعة 11، ومكملين كمان وكمان من متحف أغاني الثمانينات. وعلى سيرة أغاني الثمانينات، وهو موضوعنا اليوم وسؤالنا لليوم، شو بتفضلوا تسمعوا؟ أغاني من الثمانينات قديمة ممكن جودتها أقل من جودة أغاني جديدة، ولا الأغاني الجديدة العصرية مع مرافقة الذكاء الاصطناعي لإنتاجها؟ شو بتفضلوا؟ سمعنا رأي شيرين عبد الوهاب اللي حكت وغنت آسف حبيبتي الوقت فات، غنت لراغب علامة، قالت له يعني معقول بيومنا هاد عم نسمع هاي الأغاني القديمة؟ طيب مكملين في كونسرت، ورايحين عند البوب ستار. كنا عند السوبر ستار، إسا البوب ستار. ومن قلب الشوف، من ضيعة بعقلين طلع صوت هيك دافي طربي جبلي، وبسرعة بسرعة صار نجم من أول ظهور لإله. اسمه رامي عياش. ومين اكتشف صوته؟
8: بتبقى الأم سبحان الله دائما هي كان صوتها حلو. الله يرحمها كثير.
9: الله يرحمها. كانت بتغني في البيت؟ والله
8: طبعا كان صوتها حلو كثير.
9: الله يعني انت طالع صوتك حلو ليها.
8: فعن عمر 4-5 سنين بتغني أم كلثوم كل الوقت.
9: يا سلام. الله.
8: أول أغنية غنيتها أنغام كانت هو صحيح Imagine، فكانت تغني وتوقف، فأنا المكان اللي وقفت فيه فأنا ملي بس مش عارف الكلام أي حاجة.
9: حافظ اللحن.
8: أخذت بقى
9: يا روحي،
8: أخذتني هيك حطتني فوق على حلبة بتخصر
9: المطبخ.
8: وابتدت تقول لي طب قول ورايا. بعدني يذاكر بصراحة، ورجعوا تعبوا علي كتير بصراحة، يعني أيام حرب. أنا تعلمت الفن بالحرب.
7: تعلم الفن بالحرب. هذا هو رامي عياش السوبر البوب ستار. وكمان يعني احنا مزبوط، الاغاني اللي ممكن لسه رح نسمعها كمان مش تمنيناتي، ممكن حتى اوائل التسعينات، بس حبيت اختار هاي الاغنية ونختار رامي عياش نسمعه، لانه استوديو الفن هو ولاد لهالنجوم اللي برزوا حتى

0: قبل سنوات الثمانينات، عملية من السبعينات، وطالع برزوا فنانين من خلال هاي المنصة اللي اسمها استوديو الفن وسيمون أسمر. تعال نشوف شو رام عياش حكى عن هالموضوع.
1: استوديو الفن، أول ما دخلت استوديو الفن أخذت ميدالية ذهبية. ابتديت بقى شهرة، وولد صغير عمره 16 سنة ابتدى حياة الشهرة تبعه بأغنية بغني له وبدق إلا. من وقتها تقريبا ابتديت بتعرفي هذا التين ايجر اللي بده يظهر ويبين which is normal. يعني
0: رامي عياش بدايته كانت بغني له وبدق إلا. تعال نسمعها بمشاركة أوركسترا مزيكا.

رحنا شوي للتسعيناتي حتى نسمع بغنية لو بدي إلا لكل اللي بيسأل شو سؤالنا لليوم. سؤالنا بسيط، بتفضلوا تسمعوا أغاني الثمانينات القديمة ولا أغاني عصرنا اليوم؟ ابعتوا لي على واتساب راديو الناس 050-5577-399. كونسرت معكم لحد الساعة 12، خليكم على السماء.

تحيات لكل مين عم بيبعت لنا على واتساب راديو الناس وبشاركنا برايه، اغاني الثمانينات او اغاني اليوم، اغاني القديمه جودتها ضعيفه او اغاني اليوم جوده ممتازه، ذكاء اصطناعي. في مين عم بيشاركني بيقول فيش مثل اغاني الزمن الجميل. هاي مستمعتنا نغم من عبلين، بس كمان مستمعنا سامر، اهلا وسهلا فيك يا سامر، بقول لي اغاني القديمه بتعبي الراس. اهلا وسهلا فيك يا سامر من كفر كنا، سامر جبالي. شاركوني بكمان اختيارات.

0: بوب ستار راه ما عياش بغنية لو بدا إلا أول أغنية لإلهم. هو من الفنانين الوحيدين اللي إنتاجا الأول كان من استوديو الفن بنفسه، مش تمانيناتي تسعيناتي شوي، بغنية لو بدا إلا. كمان تحيات إياد شعبان، أهلا وسهلا فيك يا إياد. بقول لي فيش مقارن بين القديم والجديد، في مثل بيقول الدهن بالعتائي. والله معك حق يا إياد. مكملين في كونسرت،
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: مكملين مكملين، وراح نروح لنسمع ربيع الخولي. يا ريت ترضي يا ريت، والله هالأغنية إلى ذكريات حلوة معي أنا كمان، واللي بغنيها هو فنان اعتزل الفن، وراح نحكي شوي تفصيل كمان شوي. ولكل مين بيشاركني بقول لي التمانينات كانت الفترة الساحرة في حياتي، والله معك حق يا سوسن، وأنا كمان بقول نفس الإشي.

حبيت هيك أشارككم كمان برسالة وصلتني عن موضوع سؤالنا لليوم، أغاني الثمانينات واللي بتقول الرسالة الأغاني القديمة هي من الأغاني فيها إحساس عبق من الماضي والناس بتحبها وبتحنلها لأنه الأغاني عن جد بتوصل لوجداننا وذكرياتنا. أما الأغاني الجديدة فهي أقرب للمثالية، فهي مريحة للسمع أكثر. واقترحت اقتراح حلو، بتقولي لو الأغاني القديمة تتجدد، جربنا هاي التجربة مبارح مع أغاني زياد الرحباني. نرجع شوي لربيع الخولي. ربيع الخولي هالفنان المعتزل، اسمه الحقيقي توني الخولي، واللي بعد الاعتزال رجع لاسمه الأصلي، برز بشكل كتير كبير في عالم الفن خلال فترة الثمانينات والتسعينات قبل ما يقرر أنه يترك الساحة الفنية ويتوجه للسلك الكهنوتي. بوعدكم بحلقة خاصة عن هالفنان المتواجد إسه في كندا، معتزل فنياً بس لاهوتيا بعده موجود.

هات نحكي شوي عن موضوع الأغاني, أغاني التمانينات, لأن في كتير إشي نحكي عن الموضوع, بس حبيت شاركه هيك ببحث أنا أجريته. أغاني التمانينات يمكن قديمة كمان من ناحية جودة الصوت, ويمكن بعصرنا السريع لازم نسمع أغاني أقصى مدتها دقيقتين, بس كمان نفس الأسباب هاي اللي حكيتها هي سر محبتنا لهاي الحقبة الزمنية. وفي بيقولوا إنه بعد سن 30 نوصل لنقطة بعرفوها بتجمد الأذواق, ونصير تدريجيا نبطل نلحق الحداثة في الأغاني في البوب, ونرجع دائما للمكان الآمن تبعنا اللي بنعرفه بعرفنا, هي أغاني التمانينات. على الأقل كل واحد بجيله, أنا بحكي عن جيلي. بتفسير تاني بيقول إنه الموضوع مش مجرد حنين للماضي, بس هي طبيعة الزمن اللي بتجسد فيه نغمات في الموسيقى بترجعنا بترافقنا حتى بذكرياتنا القديمة, فبصير نربط اللحن في الموسيقى في الذكرى اللي بنتذكرها. بس مع وجود منصات مثل تيك توك, الانستغرام, يوتيوب, أبل ميوزيك, سبوتيفاي, كل هالمنصات الرقمية, هات نستغلها أنا وإنتو, نرجع نعيد هالأغاني ونجددها, وإذا بدناش نجددها نرجع نسمعها من خلال هاي المنصات الرقمية, اللي لولا ما فيش هاي الحقبة الزمنية الذهبية من الأغاني, حتى مش بس التمرينات, وقبل التمرينات كمان في منصات رقمية بتبث أغاني, لأنه ماله جديد ماله قديم, واللي ماله قديم ماله جديد. شكرا لاستماعكم, كونسرت وصل لختامه, انبسطت بوجودكم بمشاركتكم, كنت معكم الياس ابراهيم مرجيب بالاعداد والتقديم. موعدنا بتجدد كل يوم 2 و3 من 11 12, اما الاحد 4 وجمعه والسبت حنكون معكم مسائيا. شكرا للاستماع, لكل بيسال ليش الموسيقى لغه, لانه بفهمها كل الناس, هذا السؤال لازم يكون مفهوم ضمنا للجميع. شكرا للاستماع, موعدنا بتجدد بكرة الساعة 8 المساء, كونوا على السمع دائما, كونسرت راديو الناس معكم دائما, سلامات.

0: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار، سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
1: MG 3 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعا في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارد قد يؤدي إلى فرض فائدة، تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 سبعة، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد مجادلي وإليكم التفاصيل. استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع نظيره الفرنسي مانويل ماكرو في القصر الرئاسي بعد سماع دوي انفجارات في دمشق قرب الفندق الذي استضافه. وأفادت مصادر سورية أن الانفجارات لم تشكل أي عائق على زيارة ماكرو التي تعتبر الزيارة الأولى لرئيس دولة غربية كبيرة إلى سوريا منذ تولي الشرع مقاليد الحكم في البلاد. قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه يأمل في إحراز تقدم في مسار السلام مع لبنان خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا عدم وجود خلافات جوهرية مع واشنطن، وأكد أن إضعاف إيران يفتح الباب أمام اتفاقيات سلام جديدة. هذا ودعا نتنياهو إلى عدم تزويد تركيا بمقاتلات من طراز F-35 معتبرا أن ذلك قد يضر بالتفوق العسكري الإسرائيلي. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة على حد تعبيره، مؤكدا أن طهران قدمت تنازلات وأن واشنطن لم تمنحها أي أموال. من جانبه قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر إن إيران لا تستجيب للتهديدات، محذرا من أن استمرارها سيقابل برد مختلف. هذا وأكد تلفزيون الإيراني نقلا عن مسؤولين أن إيران استهدفت ناقلة تنقل الغاز الطبيعي المسال في مضيق هرمز، مدعيا أنها تعرضت للهجوم بعدما تجاهلت التحذيرات. في المقابل ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ناقلة غاز قطرية أصيبت بمقذوف صاروخي ما أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات دون وقوع إصابات بشرية. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بقاء الجيش الإسرائيلي يعرقل انتشار الجيش اللبناني، مشددا على رفضه لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما دامت الهجمات الإسرائيلية مستمرة. من جهتها أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية أن رئيس الوزراء نواف إسلام بحث مع قائد الجيش التحضيرات لتنفيذ اتفاق الإطار بما يشمل بدء الانسحاب للجيش الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. كشف رئيس قائمة الجبهة يوسف جبرين أن الأحزاب العربية تعمل على دمج شخصيات أكاديمية ومستقلة ضمن القائمة المشتركة الثلاثية إلى جانب التمثيل الحزبي. وأكد جبرين في حديث للراديو الناس أن الجبهة تجاوزت حالة الجمود والتوترات الأخيرة مع الحركة العربية للتغيير، وتعمل على استئناف النقاشات للوصول إلى اتفاق خلال الأيام القريبة.
1: يعني قوة اجتماعية وسياسية داعمة للقائمة المشتركة الثلاثية، على أمل طبعا كما قلنا أن يبقى الباب مفتوح أيضا لقائمة رباعية. وأنا برأيي هذا الأهم في موضوع القائمة المشتركة وفي موضوع أن تلتقي الأحزاب. موضوع القائمة المشتركة لن يكون فقط قوة الأحزاب، بل سيشمل أيضا يعني قوة داعمة هي ليست منتمية حزبيا لحزب معين، ولكنها ستتجند لإنجاح هذه القائمة.
0: أصيب شاب في الثلاثينيات من العمر بجروح متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم قرب بلدة درحنة. وقدمت الفرق الطبية العلاجات الأولية للمصاب ونقلته إلى مستشفى بوريا لاستكمال العلاج، فيما قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. أعلن وزير الأمن القومي تمر بنغفير رسميا إشراك جهاز الشباك في مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي، مع تخصيص نحو نصف مليار شيكل لتمويل مكافحة الجريمة المنظمة وجمع الأسلحة غير القانونية، على أن تقتطع الميزانية من الخطط الحكومية المخصصة للمجتمع العربي. في المقابل كشف تقرير صادر عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست عن تفاقم النقص في أفراد الشرطة لمكافحة الإجرام، بينما زاد عدد دوريات ورجال الشرطة في مناطق الضفة الغربية لحماية المستوطنات الإسرائيلية. إلى حالة الطقس. تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة دون تغيير، ويكون الطقس حارا في ساعات الظهيرة، وفي ساعات المساء يصبح الطقس معتدلا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس. للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الاحتواء مع روان شحوك سمعان.
1: مرحبا واهلا وسهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد اوقاتكم بكل خير. معكم روان شحوك سمعان بحلقه جديده من برنامج احتواء. طيب بتعرفك بالتربية دايما منرتب أمورنا ومخططاتنا، منعرف وين تا بدنا نعلم الولد يمسك القلم، وين تا يقيم الحفاظ، وين تا ينام لحاله. بس في صفحة بكتاب التربية منضل نقلبها ونقول بعدين بعد بكير، ولما تفتح بوجهنا فجأة بصيبنا ارتباك مش طبيعي. هالصدمة الصغيرة بتصير لما الولد يسألنا فجأة وبكل براءة وسهولة: ماما أنا من وين إجيت؟ بهاي اللحظة بالذات منحس دقات قلبنا صارت أسرع، وصرنا نتطلع يمين وشمال نتأكد إنه ما حدا سمع، وممكن نصير نضحك ونصير ندور على أي حجة بالدنيا عشان نغير الموضوع ونتهرب من الإجابة. قبل يومين حضرت فيديو على السوشيال ميديا صدمني بصراحة، ما بدي أذكر بأي بلد صار. شخص كان لابس أواعي تنكر لشخصية الأولاد بحبوها وإلها علاقة بالمونديال. الشخص هذا كان حامل طفل صغيرة أخذها على المطعم من ورا، كل الأهل كانوا ملتهيين باللعبة، وقعد على الكرسي حطها بحضنه وبلش يتحسس جسمها. البنت هيك بلشت تنزل عنه، فجأة بديوا الكل ييجوا، يعني لأنه استفادوا للبنت وإجوا وهجموا عليه. حدود جسمي وين؟ وين بنفع أمسك إيد حدا؟ ومع مين بنفع أمشي؟ هذا كله جزء من التربية الجنسية. بس للأسف الخوف من أسئلة أولادنا والتوتر من مصطلح التربية الجنسية بيخلينا مرات إنه نضيع فرص ذهبية لنبني معهم جسر أمان وثقة، ونكون قريبين منهم ونكون بير أسرارهم. هذا الموضوع حكينا عنه بحلقة سابقة من احتواء، واليوم كمان رح نحكي عنه من وجهة نظر شخص مهني آخر، وكمان رح نكمل معاها بالحلقة الجاي، لأنه حسب رأيي هذا موضوع جدا مهم اللي الأهل ممكن يتغافل عنه وما بعطوا حقه بالشكل الصحيح بسبب الخوف من أسئلة أولادنا والتوتر من مصطلح التربية الجنسية. ومع بعض رح نحكي عن هذا الارتباك العفوي اللي بيصير بكل بيت، ورح نحكي بوضوح، رح نعرض مواقف مختلفة منمر فيها واللي ممكن ما عندنا الأدوات الصح للتعامل معها، ورح نفهم ببساطة إنه الموضوع مش قصة محرجة ولازم نتجاهلها، بل هو حماية ووعي بيبدأ من جيل كتير صغير. وبيسعدني جدا نحكي بكل حب وثقة وترافقنا في المشوار بالحلقتين سيدة ياسمين حرب، أخصائية نفسية وموجهة مجموعات في مجال الجنسانية. ياسمين أهلا وسهلا فيك معنا بالحلقة.
2: أهلا
1: الله يسعدك. طيب ياسمين، موضوع التربية الجنسية ممكن يكون شوي موضوع تعال نقول حساس عند كتير أشخاص، ومرات بتصير معنا إنه كمشهد معين اللي ممكن إحنا بنعرفه كأهل أو كأشخاص بالمجتمع عنا، ممكن الولد بيسأل بقمة البراءة سؤال معين وإحنا بنفوت هيك بحالة طوارئ. فتعال نبدأ هيك من الجذور، وأنا شخصيا يعني بتابعك على الإنستغرام وبحب جدا محتوى صفحتك، بس مرات بتعرف بفوت بقرأ تعليقات وبقول واو، لو انت رح نضل نفكر بهاي الطريقة، لأنه طريقة شرح اللي هي جدا واعية ومحترمة ومن مختصة، ومع هيك الهجوم موجود. وبفكر انه السبب ممكن بديش هيك عامي، بس ممكن يكون قلة الوعي لمفهوم التربية الجنسية. فتعالي نبدأ حلقتنا من هون قبل ما نتعمق أكتر بتفاصيل شو يعني تربية جنسية.
2: التربية الجنسية رأسنا لوين بيروح؟ أغلبنا مباشرة تفكيره بيروح للجنس، وكأنه التربية الجنسية هدفها إنها تعلم الأطفال كيفية ممارسة الجنس. بالحقيقة لا، هذا جزء كثير صغير من الموضوع. يعني إذا بدي أعطيه نسبة ممكن 2% تخيلي، فعندنا 98% أشياء ثانية. إحنا بنحكي عن كيف نتعامل مع الطفل من أول يوم بينخلق فيه، كيف الطفل بيشوف جسمه، كيف بيحترمه، كيف إحنا بنحترم جسمه، وين بنغير له الحفاضة، كيف بنحكي معاه عن أعضائه، كيف نعلم الأطفال يحكوا لا، يطلبوا المساعدة، حتى ثقة.

0: العلاقات الآمنة مع الناس، هاي تربية جنسية. فتخيلي أنت اليوم إذا بدي أعطي أمثلة، لما الطفل يتعلم يسمي مشاعره هاي تربية جنسية، لما الطفل يتعلم إنه جسمه إله وخصوصيته إله هاي تربية جنسية، لما يعرف إنه من حقه يحكي لا هاي تربية جنسية. فالأساس كتير بعيد عن شو إحنا بنفكر، بس إحنا بنخاف من المصطلح كمصطلح.
1: طيب في كتير أشياء اللي إحنا بنعملها بالبيت اللي إحنا ممكن نعتبرها كمان عادية، كمان إنه الولد مثلاً تعنقول يضل مثلاً بملابسه الداخلية بالصالون أو عند دار السيد، أو مثلاً الولد يفوت يتحمم مع أبوه أو البنت يفوت يتحمم مع أمها. يعني هاي أمور كمان هي جزء من التوعية والتربية الجنسية، صح؟
0: صحيح 100%.
1: في قصص اليوم وتفاصيل اللي هي موجودة اليوم، كيف الولد يتعلم كمان حدود جسمه، وأغاني حتى كمان إنه الولد يعرف حدود جسمه، مين مسموح يلمسني مين لا، وين مسموح حدا يسلم علي، كيف أسلم عليه. كل هالأمور كمان هي من الوعي، صح؟ هذا المفهوم
0: 100%. وإذا بنحكي للأهالي اليوم هل في 1-2-3 نعطيه لكل الأطفال لنفس العمر، بيكون الجواب أكيد لا، لأنه التعليمات تبعتنا والأدوات تبعتنا بتختلف حسب الجيل. يعني اليوم إذا أنا بدي أحكي عن طفل عمره 2 عم يمشي بالبيت بملابس داخلية أو حتى بدون ملابس عشان يكتشف جسمه ويكتشف أعضائه، هل أنا رد فعلي بيكون ياه أو لا أو تعال أو أو لا؟ الطفل هون بده يتعلم الخصوصية، بس كمان بده يتعلم كيف يكتشف جسمه وإيش يعني إني أنا لأول مرة من دون حفاضة، تمام؟ هذا بيفرق كثير عن طفل عمره 6 سنين عم بيمشي بالبيت من دون ملابس. قد يكون مؤشر لشيء ممكن يكون عندنا علامة سؤال، ليش بده يتغير؟ لأنه كل مرحلة عمرية في إلها أدواتها، فبجيل 2 بده يكتشف جسمه، بجيل 5 سنين بدنا نعطيه أكثر خصوصية، بجيل 10 سنين المفروض 100% يكون فاهم إنه هو مش لازم يمشي بالبيت من دون ملابس. فإذا صار عنا هيك سلوك هذا مؤشر بيحكي لنا رسالة ثانية وراء هذا السلوك.
1: طب إذا نحكي على روتين، يعني في قواعد وأدوات عملية اللي إحنا لازم نطبقها في روتين البيت عشان نساعد الولد إنه يفهم أكتر هذا المفهوم، وكمان عشان يرسم حدود صحية لجسمه.
0: صح 100%. أول إشي بنبلش من عمر الصغير روان، نحدد الأشخاص اللي بيساعدونا باستخدام الحمام، بتغيير الحفاضة أو حتى باستخدام الحمام، وهدول الأشخاص كل ما كانوا معدودين على الأصابع، كل ما كانوا 5 أو أقل كل ما كان أحسن. ماما بابا تيتا إذا عنا حد يساعدنا، أو إذا في الحضانة أو بالزوضة، وشخص خامس اللي هو هذا بيكون احتياط في حال عدم وجود الماما والبابا والتيتا، والشخص الرابع اللي احنا حددنا. فأول إشي عنا أشخاص محددة لحتى تساعدنا بالحمام ولحتى تغير لنا ملابسنا. ثاني إشي عنا إنه نعرف إنه لما ندخل على الحمام، لما حدا يدخل على الحمام لازم ندق الباب، بنفتح الباب ونضلنا داخلين لأنه في عنا
1: مهم. بدي أوقف هنا ياسمين أنا، لأنه كمان كتير أولاد بيروحوا على الروضة، وللأسف بتصير يعني مواقف كتير مع الأهالي إنه الأولاد بيفتحوا على بعض الحمامات، الولد ما بيكون فاهم شو الإشي المسموح والممنوع لأنه ما بيكون محكي على هذا الموضوع. فقديش مهم ينحكي على هذا الموضوع إنه يفهم إنه لا مش مقبول إنه حدا يدخل عليك ويشوف جسمك وأنت بالحمام وأنت بالروضة مثلا، زملاء بيصيروا يفتحوا على بعض وكل هالأمور. فقديش هذا الإشي مهم إنه ينحكي عنه.
0: كتير مهم. بس روان كمان عشان بيجيني تليفونات من المدارس انه في ياسمين شفنا بالحمامات اطفال عم بيشلحوا بعض الملابس وعم بيشوفوا اعضاء بعض، وهي المكالمات روان هي مش قليله، معظم المدارس بتشكي من نفس الموضوع. وتعي نرجع خطوه لورا ونقول طب ليه الطفل بالسليقه عنده فضول يعرف عن الاعضاء ويشوف الاعضاء؟ طب احنا بما انه عنده فضول خلينا نشبع له الفضول من عمر صغير، من عمر 2، نحن نبلش نفرج الرسومات على الورق، قصص، العاب. اليوم في العاب مع اعضاء تناسليه اللي هي بيبي، يعني اطفال. احنا عن أعضاء مختلفة، عن أعضاء كبيرة، لا إحنا نحكي عن إشي كبير هيك بريء وفقط يشبع الفضول. فعشان إحنا ما ندخل على دائرة إنه لا عمالهم بيشرحوا بعض أوعيهم، عمالهم بدخلوا مع بعض على الحمامات. تعالي من عمر صغير من عمر 2 بنجيب أوراق عمل ورسومات ونقول الفرق بين الولد والبنت، والبنت عندها أعضاء مختلفة عن الولد، الولد عنده أعضاء مختلفة عن البنت، عشان أنا أشبع الفضول. لأن اليوم أنا إذا بحكي لك تعالي عندي على البيت، أقعدي بالبيت 3 أيام، شايفة كل الغرف هدول أدخليهم، بس في غرفة هناك بالزاوية ممنوع تقربي عليها، بصير عندك روان، بصير عندك فضول انك بدك تدخلي على الغرفه اللي بالزاويه.
1: صح مزبوط، هذا الولد عنده حب استطلاع. مزبوط. بس ياسمين احنا بمجتمع بعده هالقد صعب علي يتقبل هذا الموضوع، وللاسف هذا الاشي عم نشوفه احنا، يعني في حالات اللي هي عم بتصير اليوم زي ما انت قلت قصة الحمامات، عم بتصير حالات اللي هي الولد يعني بيجي بيسأل الام ممكن او الاب بيصير يتأتئ بس تكبر بتعرف، وللأسف بيكون في تداعيات لهذا الموضوع، اذا كان اعتداء، اذا كان في تحرش، اذا كان في والولد مش فاهم شو عم بيصير. وانا هذا الاشي حكيته بالمقدمة لما عرضت قصة الطفل اللي اخدها اللي كان على السوشيال ميديا، لانه الطفل نفسه مش واعي لهي الامور ومش عارف انه انا بينفع اروح مع هذا الشخص.

0: ما ينفعش اروح مع هذا الشخص ومن هذا الشخص. وقبل يومين كمان في فيديو اللي انتشر واحد في نص النهار اخذ بنت حملها ومشي، اللي هي البنت ما صرخت ما عملت ولا إشي. انا بسال هون الهدف مش التخويف، هون الهدف بدنا نقول احنا انه لا، هون في هذا موضوع لازم ينحكى عنه. هذا احنا مفروض نكون زي ما انت قلتي بادوات اللي هي بسيطه، ادوات اللي هي بريئه، اللي احنا نوعي الولد بادوات اللي هي جدا بريئه، مش شرط نحكي بلغه اللي هي للكبار ولغه اللي هي تقيله. في اذا ما في ادوات عند الأهل دائما مفضل نتوجه عند الأخصائي الموجود بالمنطقة، أو ممكن يتوجه لك للصفحة ويشوفوا التفاصيل هاي. لما إحنا بنحكي على موضوع إجا الولد بغتني بسؤال معين، طيب إجا سألني عن جسمه بنص السوبر، هيك خطر عباله الولاد بيحبوا يتفننوا بالأسئلة فجأة بنص السوبر أو قدام العيلة، وإحنا ممكن تلقائيا بننصدم وجهنا بقلب أحمر، ممكن يعني ننحرج من الإشي. شو الرد المناسب اللي الأم أو الأب مهم يعملوه بهاي اللحظة بالذات عشان يسيطروا على ارتباكهم وما ينقلوا الخوف والتوتر للولد؟
1: كتير حلو السؤال جوان. أول إشي بنعمله بالعادة لما يجينا سؤال اللي هو مفاجئ، والله إحنا قاعدين عند تيتا وتيدو ففجأة سألونا سؤال اللي بنفعش هلأ نجاوب عليه. إذا صار هيك معانا بنطلع بالولد بنقول له حبيبي ما أحلى سؤالك، كتير حلو سؤالك، خلينا ماما بس نروح البيت رح أجاوبك عليه. تمام؟ شو عملنا هون؟ ما خوفنا وما وترنا الجو، وبنفس الوقت ساعدنا حالنا، أنقذنا حالنا من الإحراج اللي ممكن يصير أمام العائلة. هذا في حال صار أي سؤال مباغت بمكان مش مناسب.
0: حلو، ومش نيجي نقول شو هذا السؤال وعيب، يعني ما نعطي رد فعل اللي هو مبالغ فيه او هيك ممكن
1: 100%. او تعرفي روان حتى اليوم اذا انا مثلا قاعده على المجلى عم بجلي وفجاه هيك السؤال اجاني وانا عن جد ما كنت جاهزه نفسيا لإله، فانا بقدر احكي نفس الشيء، حبيبي ماما كثير حلو سؤالك، معلش اخلص اللي بايدي واجي اجاوبك. دائما في مخرج جوان، دائما عشان ما ننحط بالزاوية.
0: طيب ياسمين إذا أنا بدأ إيش أعلم، إحنا رح نحكي إسا بالقسم الثاني، بس بدأ شدد شغل أنت ذكرتيها إنه اللغة والرد تبعنا بيختلف من الأجيال، صح؟
1: 100% طبعاً.
0: توجهنا يعني لولد اللي هو صغير مختلف عن ذكرتي أنت عمر سنتين مثلاً، مختلف عن جيل 6 سنين، في كل التفاصيل مزبوط؟
1: 100%. أول إشي الأساسيات بالتربية الجنسية هي نفسها، بس المعلومات والتوسع هو اللي بيختلف معانا. يعني بجيل السنتين احنا بنحكي عن اسماء الاعضاء التناسليه والفرق بين الولد والبنت، ان الولد له اعضاء مختلفه عن البنت. بجيل الثالث سنين بنبلش نحكي بانه ممكن البنت لما تستخدم الحمام لازم تقعد، بس مثلا الولد بيقدر يقعد او يوقف بسبب فتحه البول وين موجوده. بجيل الاربع سنين بنبلش نحكي عن الحمل، اذا الطفل بيجي بيسالنا
0: هذا رح نحكي عنه اكثر احنا بالقسم الثاني. بس بدي اسالك ياسمين تكمله للسؤال اللي كان قص الارتباك والتأتأة، الأهل إذا روحوا على البيت كيف ممكن يكملوا التوجه؟
1: تمام. طيب هلأ إحنا حكى الطفل سألنا وأنقذنا حالنا من الموقف، بعدين إذا هلأ الوقت اللي إحنا نحكي مع الطفل، أول إشي بنحكي له حبيبي إيش كان سؤالك؟ الطفل بعيد السؤال. شو بنعمل إحنا؟ بنمسك السؤال دوان وكأنه بنرجع للطفل كمان مرة، بنقول له طب أنت برأيك إيش الجواب؟ شو عملت أنا بهاي الطريقة؟ عملت شغلتين. الشغلة الأولى اتأكدت إن الطفل عن جد بده يسأل نفس السؤال، لأنه ممكن الطفل يقول لك ماما شو بتعملي انت وبابا بالغرفة؟ انت تفكري انه في اشي معين بده يعرفه ويقول لك انا بعرف كنتوا تحكوا عن علامات المدرسة مثلا. فاحنا اكتشفنا هون انه اوكي قصده اشي تاني. هاي النقطة الاولى. النقطة الثانية لما نرجع السؤال للطفل، الطفل بيحكي شو المعلومة اللي عنده. انا بعرف ابني شو المعلومة اللي واصلته او شايفها او سامعها او عم بفكر فيها، ومن هناك انا بنطلق بالجواب تبعي.
0: قديش مهم. وياسمين قولي لي، بتحسي انه اليوم بسبب السوشيال ميديا اليوتيوب كل هاي التفاصيل الاولاد عم بينكشفوا لهي التفاصيل اكثر من كيف كان قبل؟
1: عم بينكشفوا لهي التفاصيل كتير اكثر. اليوم المعلومه اللي قبل 10 سنين لما بلشت بالمجال كنا نحكيها ل 12 سنه، عم نحكيها ل 7 و8. اليوم عادي جدا، عادي جدا. انا بنتي عمرها 8 سنوات احنا بنحضرش يوتيوب، اللي احنا عندنا كتير سيطرة على الشاشات، اللي احنا بس مرة بالاسبوع ساعة وامام الجميع، واللي انا متأكدة انها هي مش شايفة ولا اي اشي ممكن يكون له علاقة بسؤالها. اجت قالت لي ماما بنفع بنت وبنت يتزوجوا او بنفع ولد وولد يتزوجوا. لما قلت لها انت شو رأيك او كيف عرفتي؟ قالت لي احنا اليوم حكينا في المدرسة مع بعض.
0: بصير الاشي اذا هي مش عم تحضر ياسمين، في صبايا تانيات ممكن عم بيحضروا وبيشوفوا اشياء، يعني الاشي الاولاد يعني بالاخر رح تنكشف لهذا الموضوع ان كان من الشاشات او من الاصدقاء.
1: بالضبط. وصديقاتها عم بيحضروا كرتون روان، مش اشي يعني مثلا نقدر نقول انه خطير او اباحي او كرتون بيبا بيك، وهي الكرتون اللي احنا بنعرفها والاولاد والبنات بيحضروها. ولفت نظرهم انه في

0: ام تنتين متزوجين واب اثنين متزوجين, فتناقشوا بالموضوع واجا تسالني.
1: طيب التفاصيل مهمه, وقديش مهم يكون في عندنا وعي, والاساس بيبدا من لغتنا اليوميه ومن القوانين البسيطه بالبيت اللي بتعلم اولادنا قيمه جسمهم بوضوح وبدون خجل. اسه شو المفروض نعلم اولادنا خطوه بخطوه حسب جيلهم؟ شو بيفرق ابن السنتين عن ابن الخمس سنين؟ هيك تطرقنا شوي برؤوس اقلام احنا, بس اكيد رح نحكي اكثر بالقسم الجاي. فاصل قصير وراجعين.
2: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني, حملوا التطبيق واطلبوا من وولت, خاضع لشروط الحملة.
3: انتوا فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة, الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29 سبعة. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى, كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر, وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: MGS9 أكبر سيارة SUV في فئتها, Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد, بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط في صالات العرض, أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك, اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص, الإضافات أو الملحقات الإضافية.
6: شهر العسل بس مع نظرين, لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
7: زوجية
6: مزبوط زوجية, ولوجهات رائعة مثل فيتنام, بالي, سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا 90-33 أو زوروا فرع نظرين تورس في الناصري وشفا عمر.
8: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش, وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح, المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14 سبعة, خاضع لشروط الامتياز.
9: المسافرون الكرام, للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3, وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس, المحطة المركزية.

0: الاحتواء مع روان شحوك سمعان.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا ومكملين معكم بحلقتنا من برنامج احتواء. قبل الفاصل وضحنا مع ضيفتنا السيدة ياسمين كيف انه التربية الجنسية بتبدأ من لغة اللي احنا بنبنيها بالبيت عندنا بشكل يومي ومن القوانين البسيطة اللي بنحمي فيها أولادنا بوضوح وبدون خجل. بحال حابين ترجعوا تسمعوا الحلقة كاملة من البداية او حابين انكم تبعتوها لشخص ممكن فعلا يتهموا تفاصيلها بتقدروا تلاقوها عبر تطبيق ناس. ومكملين معكم مع ضيفتنا العزيزة السيدة ياسمين حرب اخصائية نفسية وموجهة مجموعات في مجال الجنسانية. ياسمين برجع برحب فيك من جديد معنا بالقسم الثاني. بعد ما رتبنا الأساسيات وصلنا إسا للتحدي الحقيقي اللي بيعيشوه الأهل وهو التوقيت. دايما منخاف نكون متأخرين والولد يلقط معلومة مش صحيحة من برا, ونفس الوقت منخاف نحكي بكير ونفتح عيونه على أشياء اللي هي مش لجيله. فتعالي نمشي مع بعض خطوة بخطوة حسب الأجيال, ورح نبدأ من جيل السنتين. شو أهم الأشياء الأساسية اللي لازم أعلمه إياها في هذا الجيل عن موضوع التربية الجنسية؟
2: اول اشي رمان بلاش نحكي نونو وزيزي تحت وقدام وورا وهاي المصطلحات. بتعرفي انا اللي بالضبط 10 سنين 12 سنه تقريبا بالحقل, وكل سنه بسمع نفس القصه تتكرر بغض النظر وين, باي بلد وباي مدينه وباي قريه وباي مخيم. الاطفال بالعاده بجيل صغير ببلشوا هيك مع بعض يلعبوا بين بعض, فممكن ايديهم على اعضاء بعض, فنفس القصه تتكرر كل مره. اللي هو في طفل بروح للمس بحكي لها صاحبي عم بيلعب بالكوكيز او صاحبي عم بيلعب بالناني. طب ايش الناني ايش الكوكيز؟ وبالاخر بعد سنه او احدى بعد سنه كامله اذا الاب عند المس بقولها ابني عم بحكي لك انه صاحبه عم بحط ايده على الاعضاء الخاصه.

0: ركنه لا مش صحيح. قال لي كوكيز مش الأعضاء الخاصة. شو اللي كانت تقول له روان؟ كانت تقول له حبيبي العبوا مع بعض، يلا روحوا العبوا مع بعض، انتوا أصحاب حلوين. فأنت فاهمة إنه هالقد يعني هو
1: واو.
0: بس اسم، ولكن هذا الاسم ودانا لسلوك إحنا بنمشي إياه. ليش زي ما بنعلم الأولاد عينك وأنفك وشعرك ووجهك وتمك، كمان نفس الشيء بنعلم الأسماء العلمية الصحيحة الواضحة ما بدنا نخجل منها. هاي أول إشي. ثاني إشي نفس ما حكينا، مين بيساعدنا بالعناية الشخصية؟ لازم يكونوا أشخاص معدودين على الأصابع. النقطة الثالثة، من حقك تحكي لا إذا ما بدك حدا يبوسك أو يلمسك أو يحضنك، احكي لا. يعني رحنا عند دار عمه، ماما حبيبي يلا أعطي عمه بوسة، ما بيصير عيب، عمه بحبك، أعطي التيتا حضن عيب. ما بنفع نحكي للأولاد هيك. نحن بنعلم الأولاد والبنات كيف يسلموا على اللي حواليهم، بس بنعطيهم الخيار، بنقول لهم كيف بتحبوا تسلموا، بتحبوا تعطوا هاي فايف، بتحبوا تسلموا بالإيد، بتحبوا تعطوا بوسة، بتحبوا تعطوا حضن، الخيار لكم. بس ما بنجبر على تلامس جسدي الطفل مش قادر يسيطر على جسمه، لأنه أنا لما بقدر أحكي لا للعيلة تبعتي وللكبير معناها أنا بقدر أحكي لا للأشخاص التانيين.
1: إنه ما بقدر قصدك أحكي لا للأشخاص التانيين
0: بالضبط. يعني أنا اليوم روان إذا مثلا أمي بتحكي لا بدك تبوسي التيتا، لا بدك تبوسي السيدو، وحدا تاني إذا بده يلمس جسمي مش رح أقدر أقول له لا، لأنه أنا ما انعطليش هاي المساحة، ما انعطليش هذا الحق. فأنا من البيت بده ينعطالي هذا الحق، أنا بقرر الطريقة اللي أنا أرحب فيها مع الناس اللي حوالي.
1: قديش مهم. وإذا ممكن في كمان اليوم أغاني زي ما حكينا وكل هاي الأمور بهذا الجيل بينفع مثلا جسمي إلي؟
0: بينفع في أغاني كتير. وكمان إحنا إذا بدنا نألف أغاني لما نطلع على الحمام، هذا الجسم غالي غالي، هذا الجسم لمين؟ لحبيبي لحاله، ليش؟ لأنه مهم، لأنه خاص، لأنه بس إلك. فمن الضروري نتقيد دوام بإشي معين، إحنا فينا نألف، إحنا فينا نحكي. الفكرة إنه إحنا نحاول نفتح هذا الباب للنقاش
1: وما نستحي من هاي المواضيع ونضل نأجل فيها. ياسمين بشي محل ممكن أفهم الخجل من وين جاي؟ ممكن كمان زمان ما كان ينحكى على هاي المواضيع كتير، وفي أشخاص اللي هن ما عندهم هاي اللغة. يعني بفهم قديش الإشي مهم. فأنا جاي بهاي الحلقة أنا وياكي جايات عشان نحكي عن قديش مهم إنه نسأل ونستفسر عشان نقدر نحمي الأولاد. اليوم إحنا بعصر فيه تحديات، فمهم مهم نحكي، نبلش نحكي من جيل صغير ونوضح ونفرجي حدود الجسم، يعرف مين مسموح يلمسني ومين لا وين. فجدا هذا الإشي مهم، وكيف يحمي نفسه يبعد كمان، هذا الإشي جدا مهم.
0: واحدة من روان، واحدة من الأشياء اللي إحنا كأهل ليش بنخجل، لأنه إحنا ما تلقينا هاي التربية الجنسية، إحنا ما تلقينا هاي اللغة، ما تلقينا هاي الأدوات، كلياتنا أخذنا تربية جنسية، بس الفرق إنه كيف أخذناها، إيش الرسالة اللي وصلت من خلالها، إنه عيب، خجل، عار. يعني الجيل القديم شوي ما يعني ما قعد حكى لنا إيش بيصير بالدورة الشهرية بالتفصيل، إيش بيصير بالاحتلام الليلي بالتفصيل، إيش ما كانوا يخجلوا، ما كان عندهم كلمات. وبالتالي انتقل للأهالي إنه أنا طب ما عندي لغة، كيف بدي أحكي لإبني؟
1: مزبوط.
0: لا، نقطة كتير مهمة روان، الجنسانية مش بس لغة، الجنسانية هو شعور أنا بعطيه لإبني وبنتي. فإذا أنا من جواتي خجلانة، مش بالضرورة إبني أحكي له إني أنا خجلانة، هو رح يفهم، رح ينعكس عليه لحاله مباشرة بطريقة تعاملي أنا بالبيت، بطريقة ردي الأولى على أي سؤال بتسألني إياه. واحدة من التحديات اللي إحنا اليوم نشتغل فيها مع الأهل إن نكسر هاي المفاهيم عند الأهل عشان تنتقل صح لعند الأطفال.
1: قديش مهم نبدأ من جيل صغير. طب إحنا إسا حكينا عن جيل اللي هو جيل السنتين، إسا من ننتقل للمحطة الثانية، لأنه كمان حكينا اللغة بتختلف. كبر الصغير وصار بعمر الروضة، عمر 4-5 سنوات، هون ملاحظ إنه وعيه بجسمه بالمحيط بيختلف عن جيل أصغر. شو اللي بتغير هاي المرحلة، وشو الجرعة الجديدة من المعلومات اللي لازم تتقدم لإله؟
0: تمام. يعني احنا بنحكي عن قبل 3 سنوات اساسيات، والاطفال حوالينا طول الوقت، والاشخاص اللي بتعاملوا معهم هم اشخاص احنا بنعرفهم محصورين. هلا لاكبر شوي لا، بدنا نبلش اكثر نتوسع، بدنا نحكي هلا عن الفرق بين السر والمفاجاه. هاي كثير مهمه، بدنا نحكي انه المفاجاه لها نهايه. اذا حدا قال لك هذا سر ما تقول لحدا، تعال نفكر أنا وياك. سر إذا أعطاك شعور حلو وإذا رح ينكشف بالآخر مثل المفاجأة معناها تمام، بس السر إذا أعطاك شعور غريب ومش مفهوم وما رح ينكشف بالآخر، هذا معناها سر لازم نحكي لماما وبابا عنه. في نقطة بحب أحكيها، أي سر له علاقة بجسمك فهو مش سر.
1: ياسمين كيف نوصل لوضع إنه الولد ما بيشارك أهله؟
0: سؤال واحد روان، ابنك لما يعمل إشي خطأ بيخاف منك ولا بيجي بخبرك؟ إذا بيجي بخبرك معناها علاقتك فيه آمنة ورح يجي يخبرك إيش بيصير معه. إذا بيخاف منك معناها بدنا نشتغل على العلاقة أكثر.
1: واو قديش مهم. ولما إحنا بنقول بيخاف منك يعني إجا بيشاركك أي إشي، مش شرط إشي اللي هو بحدود الجسم وكل الأمور، عم نحكي على تفاصيل ممكن حتى باليوم يوم، يعني إنه المعلمة مثلا صيحت علي اليوم أو ابن

0: صفي عمل هيك او انا وابن صفي مثلا سوينا هيك، شو رد الفعل كان؟ صح يعني بشكل عام،
1: او انا اخذت من ابن صفي قلم ومحاي، فانت شو هون ردت فعلك؟ كيف تعمل هيك؟ انا ما ربيتك هيك؟ او بتكون ردت فعلك اوكي تعال نحكي انا وياك في الموضوع. بتعرفي في مثال دائما بحبه انا بستخدمه مع بنتي وابني وبعلمه للاهالي وبحب انهم يستخدموه، المحايه تم اختراعها عشان تمحي لانه كليتنا بنغلط، لو احنا ما بنغلط كان ما في شيء اسمه محايه. تمام، بينفع نغلط ماما، حتى انا ماما بتغلط، حتى الكبار بيغلطوا، بس شو بنعمل؟ بنغلط بنيجي بنحكي بالغلط وبنيجي بنعدل الغلط قد ما بنقدر.
0: حلو.
1: بس خلص اللي صار صار.
0: حلو.
1: عشان يفهم الطفل انه احنا كلنا بنغلط، ما في حدا معصوم عن الخطا. روان، هاي كثير فكره مهم انه توصل للاطفال من عمر صغير.
0: صح، مهم جدا. طيب حكيت على قصه انه السر، في امور تانية اللي كمان لازم ننتبه لها بهذا الجيل؟
1: طبعا هلا حكينا عن السر والمفاجاه، بدنا نيجي نحكي هلا عن اللمسات الامنه وغير الامنه، او اللمسات اللي انا بحب اسميها المريحه وغير المريحه، اللي هي ماما لما تحسي انه في اي حدا لمسك بجسمك من اي مكان انت ما كنت مرتاحه فيه معناها هاي اللمسه غير مريحه، مهم كثير تخبري ماما وبابا. لما اي حدا بلمسك من اعضائك الخاصه هاي اللمسه غير مريحه، لانه ممنوع اي حدا يلمسك باعضائك الخاصه من دون ما يكون في سبب واضح. مثلا
0: مش بس اعضاء داخلك الخاصه، اسفي ياسمين، المقصود كمان انه مثلا ما بحدد للولد بهذا الجيل وين مسموح، يعني مثلا كف الايد
1: على مستويين. روان، المستوى الاول اي لمسه انت حسيتي فيها من اي مكان من جسمك كانت مش مريحه بالنسبه لك انت اللي بتقرري مش انا، تعالي خبريني. اوكي، هاي المستوى الاول. المستوى الثاني، الاعضاء الخاصه ممنوع حدا يلمس عليها الا اذا كان الاشخاص المحددين اللي احنا متفقين عليهم لسبب معين، مثلا لاستخدام الحمام، فانت فاهمه ليش. فإذا أي حدا بيجي بلمسك بأعضائك الخاصة هاي لمسة مش مريحة، تعالي خبري ماما. شوفي كيف أنا عملت، عملت على مستويين. وأنا بالعادة كمان روان ما بحب أسمي الأعضاء الخاصة هي بس أعضاء خاصة، لأنه كل الجسم خاص، كل الجسم خاص. فإحنا بنحكي للأولاد كل جسمك خاص، في أعضاء خاصة أكثر من غيرها، كل جسمك خاص.
0: هذا اللي بدي أقوله أنا، إنه جسمي إلي حدود جسمي، إنه نو حدا يشوف جسمي ونو حدا يقرب يلمس. هذا اللي بدي أعلمه للولد أنا بالآخر.
1: بالضبط. في شغلة كمان أنا كتير بحب إنه الأهل يعرفوها، إحنا بنحمم أولادنا صح بجيل الثالث سنين دوان، بنمسك الليفة بنحط عليها شامبو وبنحكي لهم تفضل حبيبي أو تفضلي ماما أنت بدك تليفي جسمك. أوكي، ليه؟ عشان يعرف الطفل إنه حتى إني حتى أبوي اللي عملهم بيحمموني عشان بيحطوا إيدهم على هاي المنطقة معناها أنا لازم أنظف جسمي، معناها أنا لازم أحط إيدي هون، معناها حتى إني وأبوي اللي أقرب أشخاص عندي أعطوني هاي المساحة. هذا من عمر الثالث سنين.
0: حلو.
1: من 3 إلى 5 هم بليفوا أجسامهم، إحنا بس الشعر. بعد 5 انت قيمي قديش بدك وقت لحتى ابنك وبنتك يتحمموا لحالهم. وكثير بسمع عن الاهالي بس انا بنتي شعرها طويل، بنتي شعرها خميل، بنتي ما بتعرف. لا، بيعرفوا، دربوهم ووثقوا فيهم وهم بيعرفوا.
0: وقولي لي ياسمين سؤال، مرات الاب بفوت يحمم البنت او الام بتفوت تحمم الولد، لحد اي جيل مقبول هذا الاشي؟
1: حلو كتير السؤال روان، عشان انا ما اعطيش رقم محدد عشان الاهل هيك ما يتوتروش، بس يفضل قد ما نقدر انه بعد 5 سنين يستقلوا هم لحالهم بيكون منيح. تمام، بس انه لجيل 5 سنين تمام، بس بعد هيك يفضل انه نبلش معانا 6 أشهر، سنة وشوي، بعدين خلاص الاطفال لازم يتحمموا لحالهم.
0: فهمت عليكي.
1: هلا مثلا هون كمان مهم بهذا الجيل يعرفوا عن فتحات الجسم بشكل كامل روان، بشكل كامل. يعني احنا ما بنجي بنخصص فتحات معينه بالجسم، كم فتحه عندنا باجسامنا؟ البنت عندها 10 فتحات والولد عنده 9 فتحات، وبنبلش نعد العين فتحتين، الانف فتحتين، الدان فتحتين، التم فتحه، وفي عندنا كمان فتحه البول وفتحه الشرج وفتحه الولاده. هذول الفتحات بهذا الجيل لازم يعرفوا كم فتحه عند البنت وكم فتحه عند الولد، بهذا الجيل لازم يعرفوا شو اسمائهم وشو وظيفتهم، وممنوع اي حدا يدخل اي شيء بفتحات جسمنا.
0: حلو، مهم.
1: هاي المعلومة كتير مهمة، لأنه كتير من حالات التحرش اللي بتوصلني لما نيجي نسأل الطفل بيكون له 1 أو 2 أو 3 تحت بالاعتداء، وهو مش عارف إنه ما بدير هذا الحكي، هو بيفهمه المعتدي أو الضحية، بيفهمه إنه هاي لعبة اسمها لعبة الكبار، فتعال نعمل هيك، فهو برد عليه. بس لما أنا بحكي عن الفتحات أسمائها ووظيفتها والتعليمات تبعتها، بصير عند الطفل إدراك إنه لا لحظة، هاي الفتحات الجسم فتحات خاصة كتير ما فينا ندخل فيها أي إشي. حتى روان بتعرفي، بنعطي مثال على العين، بنفع نجيب قلم وندخله بعيننا؟ ما بنفع. ليه؟ لأنه فتحات جسمنا كتير حساسة. فبهذا الجيل لازم نعرفه عن موضوع الفتحات. بهذا الجيل لازم نعرفه كمان إذا في الإشي على الإنترنت صور أو مقاطع معينة لأشخاص من دون ملابس طلعت لك فجأة وأنت قاعد بتلعب أو أنت قاعد بتحضر، لازم تيجي تخبر ماما. فكمان الأطفال اللي بيقعدوا على الإنترنت على الآيباد أو حتى على التلفزيون إذا في صور غريبة طلعت وبنحدد إيش هي صور غريبة روان، بنقول ممكن في أشخاص بدون ملابس يطلعوا، فهي مباشرة بنسكر الصورة وبنيجي بنحكي لماما وبابا.
0: مش ممكن الفضول، مش ممكن الفضول يخليهم إنهم يخبوا الإشي ويعني ما يشاركوا الأم والأب؟
1: هلا على الأغلب بالعمر الصغير إذا إحنا فتحين معاهم الموضوع وحكين بكل راحة وحكين عن فكرة الخصوصية وإنه مش من حقنا نطلع على الأشخاص وهم بدون ملابس، لا على الأغلب يجوا يخبروا الماما والبابا. بيجوا بيخبروا. على فكرة روان الأطفال كتير بسمعونا إذا بنكون بنحكي معهم بثقة وبمحبة وإذا بيقتنعوا بالكلام اللي إحنا بنحكي. هلا ممكن يكون
0: مش بطريقة التخويف أما مهم
1: بالضبط،
0: لأنه في ولاد بيصيروا يردوا كمان. ياسمين أسفة عم بقاطعك، بس بمحل إنه خوف، لأنه بكون مثلاً الأهل أعطوا رد فعل اللي جداً مبالغ فيه وصار إشي من محل إنه خوف، أنا خايف إن أنا أشوف أو خايف إنه يعني، فمهم إنه يكون إشي من محل ثقة ومن محل أمان.
1: صح. بتعرفي روان في جملة بحب دائماً أحكيها إنه الزايد أخو الناقص. بالإستشارات لما الأم تحجز الإشارة وتحكي لي ابني طلع معاه تحرش، تخيلي أنا الأم اللي ليل نهار بحكي بالموضوع، انا الام اللي ليل نهار بوعي، انا الام اللي كل ما يطلع بقول له اوعك اوعك شوفي شو صار. وهون بحب احكي للاهل ما بنفع نحكي بهاي الطريقة، لانه عن جد اذا احنا ضلينا نوعي بشكل هاي مش توعية، اذا احنا ضلينا نق فوق راس الطفل
0: هاي تخويف.
1: اوعك اوعك او تخويف. فبالتالي لما الطفل يصير معاه بتعرف شو بصير يحس؟ انه طب ما انا امي ليل نهار قاعدة بتحكي لي دير بالك دير بالك، وانا صار معي هيك، طب انا اذا هلا رحت خبرتها رح افقد ثقتها، وانا اذا رحت خبرتها معناها انا مش قد المسؤوليه. احنا بنحكي وعو بطريقه متوازنه، لا بزودها كثير ولا بنقللها كثير، المهم انه الفكره وصلت. نستخدم ادوات متنوعه ومش على الطالعه وعلى النازله.
0: مهم جدا مهم. طيب ياسمين احنا رح نكمل لمحطه جيل الثمان وتسع سنوات، بس احنا خلصنا هذا القسم لازم نطلع فاصل قصير وبس نرجع بنكمل هاي المحطه ونكمل تفاصيل تانية كمان مثل أسئلة مختلفة، ماما كيف بيطلع البيبي أو ليش بطن خالتي كبير أو شو بتعملوا بس تسكروا الباب أنت والبابا عحالكو، أسئلة المحرجة والأجوبة الذكية عليها هي اللي رح نحكي فيها كمان ونتطرق لها بالقسم الجاي. فاصل قصير وراجعين.
2: بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ كشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم، بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع الكشور كومبوزيت ولا خرسينة حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن كشور الأسنان في كلاليت سمايل.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق وأطلبوا من والت، خاضع لشروط الحملة.
5: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية، معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: الاحتواء مع روان شحوك سمعان.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا ومكملين معكم بالقسم الثالث والأخير من حلقتنا في برنامج احتواء. بحال كنتوا معنا من البداية أو ما كنتوا، بحب دايما أذكر شو حكينا بالأقسام السابقة. بالقسم الأول وضحنا كيف أنه التربية الجنسية بتبدأ من لغة

0: معنا للمرة الثالثة بحلقتنا لليوم. قبل الفاصل اتطرقنا لسلم الأجيال من جيل سنتين، حكينا عن جيل سنتين ثلاثة، حكينا عن أربعة وخمسة اللي هو كمان بتضمن جيل ستة وسبعة. إذا نحكي أكتر عن محطة جيل ثمان وتسع سنوات قريبة على جيل المراهقة. فهذا جيل الولد بيصير واعي أكتر لكل شيء بيصير برا البيت وبالمدرسة. شو المفروض إني أعلمه بهذا الجيل؟
1: أول إشي قبل تسع سنوات روان إحنا بنكون معلمين الطفل كل يعني معظم الأشياء عن مرحلة المراهقة. بعد تسع سنوات بنبلش نتوسع أكثر، بس مثلاً لجيل التسعة اليوم حسب منظمة الصحة العالمية بتبلش المراهقة عند الأولاد تسع سنوات وعند البنات ثمان سنوات. تخيلي الجيل كل أكم من سنة عماله بصغر إلا كثير أسباب، يعني تلوث بالأوزون، البيئة، الهرمونات اللي عم تتاكل مع الجاج واللحوم، ففي كثير أسباب اللي بس جيل المراهقة. لهيك إحنا بنوصل تسع سنوات لازم الأولاد والبنات يكونوا عارفين إيش يعني بلوغ، ليش الجسم عم بتغير، وهل هاي التغيرات طبيعية أو لا، شو التغيرات الجسدية عند الجنسين. البنت لازم تكون عارفة شو التغيرات اللي بتصير عندها وعند الولد كمان، والولد لازم يكون عارف شو التغيرات اللي بتصير عنده وعند البنت كمان. ندخل أكثر بشرح للدورة الشهرية والاحتلام الليلي، ندخل أكثر بالمشاعر الجديدة اللي ممكن أنت تحس فيها أو أنت تحس فيها هي جزء طبيعي من هاي المرحلة وكيف لازم نتصرف معها. هون بدنا ندخل ونتعمق في موضوع الانترنت والإباحية. إذا تتذكري قبل شوي حكينا قبل تسع سنوات بنحكي عن الصور الغير لائقة اللي ممكن الأولاد يشوفوها والبنات، بس من دون ما نذكر كلمة إباحية. بس هون لا، رح نذكر هذا المصطلح ورح نحكي أكثر إنه في فيديوهات مصممة ومخصصة لحتى المراهقين يدخل عليها وهي مش مناسبة واستعمل بالعقل وبالجسم وبالدماغ. رح نحكي أكثر عن الابتزاز الإلكتروني، ما بنرسل صور لأجسامنا، ما بنشارك معلوماتنا الخاصة، وإذا صار هيك إشي مهم كثير تيجي تخبرني وتطلب المساعدة مني أنا أكيد رح أساعدك. رح نحكي عن الضغط من الأصدقاء اللي بدير، مش لازم كل شيء بينعمل الأصحاب بيعملوه إحنا كمان نرد عليهم. بدنا نعلم الطفل كيف يحكي لا وكيف يكون عنده نقد ذاتي، نقد بناء، لأنه إحنا بنعرف إنه بجيل المراهقة بصير عنده تأثير للشلة، والمراهقين بحسوا إذا في واحد منهم برا الخط ببطل من الدائرة تبعتهم. وحتى بنسمع مصطلحات في المدارس، شو يا خويف، شو يا جبان، شو يا ابن امك، ما بدك تحضر معنا، ما بدك تكيزي معنا. فبصير المراهق يحس انه هو منبوذ. والمراهق مهم يحس بالانتماء بهاي المرحلة. فبدنا كتير نشتغل مع أولادنا على هذا الجزء، نحكي عن العلاقات الصحية، شو يعني احترام، شو يعني حدود، شو يعني الصداقة. بهاي المرحلة روان احنا ما بنعطي الطفل المعلومات اكثر من عمره، احنا ولا بنعطيه محاضرة، احنا بنعلمه. لازم يكون فاهم وعارف في العالم اللي هو موجود فيه. والمراهقة مرحلة بتخربش. كيف يعني؟ يعني بتصير الأم تقول لي بس ياسمين هو طفل. هو طفل. هي المراهقة، انك انت تحسي بمحلات انه هو طفل وبمحلات انه هو كبير.
0: شو المقصود؟
1: المقصود انه هي المراهقة هي مرحلة نهايتها او نتائجها تؤدي الى النضوج. اصلا كلمة المراهقة اذا نجي نحللها، راهقة يعني اقترب الى الشيء، يعني الاقتراب من النضوج العقلي والنفسي والذهني والاجتماعي. فالمراهقة لسه مرحلة عم تكون، لسه ما صار عنا شخص قادر انه يقرر قرار كامل وواعي هو ايش عم ياخذ. لا، لسه عم بتعلم، عم تتشكل هويته من اول وجديد. فهي هاي المراهقة، مراهقة هيك بالنظر، لا هم كبار ولا هم صغار.
0: واو ياسمين، تفاصيل ومعلومات مهمة جدا جدا. كل امل يعني تفاصيل هاي تقدر فعلا تغير مفهوم التربية الجنسية عند كتير مستمعات ومستمعين. وسنا نحكي عن الأسئلة الأكثر شيوعا، والكتير الأهل بيحكوا إنه ابنهم سألني واستحيت. أنا نحكي إسا وين أنا كنت وكيف طلعت، هذا سؤال كتير ولاد بيسألوه.
1: وين أنا كنت، كيف طلعت، ليش بطن الخالته كبير، شو في جوا بطن الخالته، والأجوبة لازم تكون
0: وكيف
1: خلص.
0: صار
1: روان بطل ينفع زمان مثلا والله جبتك معي من المسكة، والله مثلا الأهل بنزحوا مزحة بقولوا لقيتك باب البيت،
0: أو جاب عصفور حملك وحطك باب البيت.
1: تخيلي الأهل بيفكروا إنه هاي الأشياء مزح وحلوة ولذيذة وبتضحك، بس الحقيقة هي بتشعر الطفل بعدم الأمان، إنه أنا معقول إنه أبوي لقوني باب البيت وهلأ بطل ينفع نجاوب هاي الأسئلة، خلص بطل ينفع لأنه الأولاد عارفين. فإحنا بس بدنا نأكد المعلومة ونثبتها. اليوم الأولاد والبنات عارفين إيش الأجوبة وبدهم منا بس تأكيد وتثبيت للمعلومة. فماما أنت وين كنت؟ أنت كنت في مكان كتير حلو، جوا بطني في بيت اسمه الرحم، هذا الرحم بيكون بقلبه البيبي، بيكبر شوي شوي شوي وبيكبر الرحم وبيكبر البيبي مع بعض، وبعد تسع شهور لما يطلعوا ايديك واجديك وبطنك وراسك كثير جاهز انك تطلع، انت بتصير تدخل في المكان وتطلع.

0: روان بحب مثال البالون. بنجيب بالون وبننفخه للأولاد والبنات تمام، وإحنا بننفخ البالون بنقول شوف كيف الرحم بيكبر بيكبر بيكبر بيكبر. أنت نفس الإشي كنت أنت والرحم تكبر وتكبر عشان توسع بطن ماما. بعدين البالون في له عنق اللي هو المحل اللي بننفخ منه، نحن شايف. بعدين لما أنت تصير جاهز بتلف راسك وبتنزل عشان الفيس فيس وتدور على الطريق، وهاي أي طريق بتفتح لحالها، وهاي الطريق اسمها عنق الرحم. نفتح البالون من فوق روان، هو مطارح ينفتح معانا، بنفتح بنفتح بنفتح بنقول هيك هيك هيك هيك بصير أوب بنزل البيبي، وعنق الرحم برجع شوي شوي لمكانه بشكل تدريجي. شوفي كيف المثال كتير بسيط
1: وكتير حلو
0: والطفل وكتير اسمعي وكتير بريء كتير عادي. يعني هل انت حسيتي وانا عم بحكي لك القصة انه في اي شعور انه غريب
1: او محرج؟ لا بالمرة
0: تماما. هاي البالون وهي طيب ماما ايش اسم المكان اللي انا بنزل منه؟ اسمها فتحة الولادة، وهي فتحة الولادة تحب تفتح على قد راس البيبي لان راس البيبي ما بضبط انه يصغر. بعدين ترجع بتذكر لحالها. مرات الأهل روان بروح شو بقولوا أنا ماما جبتك من بطني، فتحوا لي بطني وطلوك ورجعوك ماشي. هذا السؤال ببين إنه أسهل، بس أنا فكر فيه بعقل الطفل. فتحوا لأمي بطنها، يعني في تكاكين وفي خياطة وفي أدوات حادة وفي دم، بنوديها لمحل إحنا بدناش نروح عليه. أما لما إحنا بنيجي بنحكي عن فتحة الولادة اللي هي عنق الرحم اللي هي مطاطة وبتفتح بتفتح بتفتح وبتفكر لحالها، هي يعني هذا هاي وظيفتها هيك معمولة عشان هذا الجزء. الطفل بيستوعب وباخذ الموضوع بكل حب وبدون خوف. روان بدون خوف
1: حبيت أهم شيء بدون خوف.
0: بتيجي تحكي للولد إنه والله ماما فتحوا لي بطني طلوك وبعدين خيطوا لي بصني، بس تصير البنت تقول يي ماما انا ما بدي اولاد لما اكبر، يي ما بدي يخيطوني، يي ما بدي يجرحوني. هلا للاهل اللي بيقولوا لي بس ياسمين والله احنا عمليه، بتعرفي في اهل هلا بس احنا عمليه يعني فلازم نخبرهم الحقيقه. اوكي بنفع ان نخبرهم، بس بالاول بنحكي لهم كيف الطريقه المنفتحة الولاده، بعدين بنحكي لهم في طريقه ثانيه انه اذا البيبي صار معه اي شيء جوا الرحم الدكتور بيقرر انه لا ضابط يطلع من فتحه الولاده. بعدين بيفتحوا فتحة صغيرة وبطولوا البيبي وبيردوا بسكروا الفتحة. عشان هيك ماما بتكون بالمستشفى وبتكون بحاجة لعناية، بيوجع شوي بس بعدين الوجع بيروح.
1: حلو وشرح رائع جدا جدا. احنا ننهي الحلقة ياسمين، بس في كمان شغلة حب اتطرق لها قبل ما ننهي حلقتنا. في كتير شو نحكي ومش من ولا اشي، قلت لك يعني حلقتين وممكن كنا بحاجة لتلاتة، لانه موضوع اللي بعد ما هيك الواحد بنكشف لهاي كل التفاصيل اللي عم بتصير على السوشيال ميديا مع الأطفال والشباب حتى، وبتخيل كمان في تداعيات للموضوع هذا لقدام، إذا تداعيات كتير كبيرة ممكن نطرق لها بالحلقة الجاي. بس بدي نحكي على إسا كمان موضوع اللي كمان هو شو بتعملوا جوا غرفة النوم. أولاد بيفتحوا الباب، الأب والأم بيكونوا مسكرين الباب بيفتحوا بيفوتوا، أو ممكن يكونوا عند الولد في فضول. بتعملوا أنت وبابا لما بتسكروا باب الغرفة؟ شو رد السريع والذكي اللي بعطي الولد أمان وبيحترم خصوصية الأهل بدون ما يفتح مجال لشك أو خوف عنده؟ هيك بدقيقتين نحاول نوصل الرسالة.
0: طيب روان هلا بالعادة هذا السؤال بنسأل مش عشان الولد والبنت بدهم يعرفوا عن العلاقة الحميمية أو العلاقة الجنسية، مش أبدا مش هيك بيجي سؤال شو بتعمل أنتوا بابا بالغرفة. عندنا هو بيجي من محل فضول إنه أنتوا بابا شو بتعملوا بالغرفة لحالكم. فإحنا بنقدر نقول أنا وبابا أحيانا بنقعد لحالنا بنحكي بنرتاح بنقرأ بنقضي وقت خاص بناتنا، مثل ما أنت إلك خصوصيتك كمان إحنا إلنا خصوصيتنا. بالضرورة يكون عن جد رايح راس الولد أو البنت للعلاقة الحميمية، وإذا رايح هناك أو إذا إحنا بدنا نشرح هذا الموضوع فنحن إله هذا الموضوع له خطوات. قبل احنا بنشرح عن النباتات، بعدين عن الحيوانات، بعدين بنشرح عن الانسان. فانت عارفه لما يجي الولد او البنت يسالوا ايش بتعمل انت بابا جوا الغرفه، بالضروره هو عن جد قصده عن العلاقه الحميميه. هاي النقطه بدنا نحطها براسنا، وهي رساله للاهل كمان بشكل عام. لما بدنا الازواج يدخلوا على الغرفه، الازواج لازم يدخلوا على الغرفه باكثر من وقت ويعملوا اكثر من شغله. يعني عن جد ادخلوا على الغرفه سكروا الباب تتحدثوا ربع ساعه ثلث ساعه، لازم يكون في عندكم خصوصيه، ولازم الولد والبنت يفهموا انه في وقت خاص لابوي وامي، ما بنعرف ايش بيعملوا ومش لازم نتطفل لايش هم عمالهم بيعملوا.
1: وممكن الرد الفعل تبعنا زي ما حكينا من قبل يثير الفضول عندهم اكثر ويكون في عندهم اكثر الحشريه.
0: صح. يعني اذا بنقول ما دخلك، احنا بنعمل اشياء للكبار، ما عيب عليك تسال هذا السؤال، نحن وكاننا بنحكي للولد والبنت روحوا دوروا على الجواب برا، كانه احنا بنتشهم يروحوا يعرفوا ايش يعني علاقه حميه، مع انه عن جد هو بيكونش هدفه
1: بيكونش واعي للموضوع. طيب ياسمين جاوبتك ذكي والعمليه فرجتينا كيف انه الصدق بال

0: زوج بالبساطة هو دايما المفتاح اللي بريح أولادنا وبريحنا كأهل بالبيوت. كل الشكر إليك ياسمين، لقاء مليان وعي وأدوات بتطمن. وهيك إحنا بنوصل لنهاية حلقتنا، طبعا إحنا مكملين معاكي بالحلقة الجاي، نلتقي نكمل عن هذا الموضوع بالحلقة القادمة. شكرا لك ياسمين.
1: شكرا لوعا، شكرا لك ولكل المستمعين.
0: وهيك مستمعاتنا ومستمعينا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. ولما أقول وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، صرتوا تعرفوا أننا وصلنا للتذكير المعتاد من كل حلقة، التذكير اللي لم ولن أمل من تكراره أبدا، لأني مآمنة أنه إذا مش اليوم ممكن بالحلقة الجاي يوصل لشخص بحاجة كتير أنه يسمعه. مسيرة التربية هي مسيرة مش سهلة، مسيرة التربية هي مسيرة مليانة مطبات، مليانة لحظات صعبة وانهيارات، انهيارات اللي ممكن يكون سببها توقعاتنا العالية من أنفسنا وتوقعاتنا الغير واقعية من أبنائنا. منطمح إن أولادنا يكونوا الأفضل الأذكى والأشطر، بس بالواقع ولحتى نوصل لجزء بسيط جدا من هاي التوقعات منمر بكتير مطبات، منمر بكتير نوبات غضب وكتير لحظات مرهقة جسديا ونفسيا، وهي لحظات طبيعية جدا واللي ممكن نمر فيها جميعا كأهل، بالأخص الأهل اللي بهمهم مستقبل أولادهم. مهم نتذكر إنه بالرغم من كل هاي اللحظات إحنا موجودين هون عشانهم، موجودين لحتى نرشدهم ونوجههم، لحتى يتخطوا كل الصعوبات اللي ممكن تواجههم بحياتهم، لحتى يتعلموا يحبوا حالهم ويتقبلوها بالرغم من كل لحظات الإحباط اللي ممكن يمروا فيها، ولحتى يلاقوا طريقهم ويحققوا كل اللي بنفسهم ويكونوا سعيدين بحياتهم. فيش ولد بالعالم فيش عنده صعوبات، كل الأولاد بالعالم عندهم مطبات، بس اللي بيختلف بين ولد وولد هو مستوى الصعوبات والمجال اللي بواجه فيه الولد صعوبة وأهله، أهله اللي بتعلموا إنهم يتقبلوه مثل ما هو بنقاط قوته ونقاط ضعفه، أهله اللي مستعدين يعملوا كل إشي بيقدروا عليه لحتى يساعدوه يتخطاها بقوة. ممكن بالبداية ما تكون فاهم أسباب الصعوبات اللي عند ابنك، بس لما تسأل وتتوجه للناس الصح رح تتعلم إنك تفهمه أكتر وتحتويه مع صعوباته بشكل أفضل. ممكن باللحظة اللي كتبوا فيها على الورقة اسم لمجموعة التحديات الموجودة عند ابنك شعرت إنك دخلت بدوامة كبيرة اللي مش عارف كيف رح تقدر تطلع منها. ممكن شعرت إنه هذا التشخيص هو النهاية، بس لا، أكيد لا، التشخيص هو فقط البداية، وإحنا الأهل بس إحنا باحتوائنا إلو وتوجيهه منقرر كيف رح تكون النهاية. شخصية ابنك مركبة ومبلورة من مجموعة تحديات، تحديات إذا أنت ما حاربت لحتى تفهمها وتحتويها ما حدا بالعالم رح يحارب، وهذا الإشي ممكن يكون السبب بضياع ابنك. لهيك اسأل، استشير وحارب، وكون أكبر دعم لابنك بالحياة لحتى مع بعض تتغلب على كل المطبات والتحديات. رسالة اللي كل أمل إنها تلمس قلب كل أم وأب بحاجة إنهم يسمعوها بنهي حلقتنا لليوم. مستمعاتنا ومستمعينا، بعدنا بأول مشوار، موضوعنا ما خلص. اليوم رتبنا الأسئلة والمفاهيم والأعمار، بس باللقاء الجاي مع السيدة ياسمين رح نروح للموضوع الأهم والأكبر بقلب كل أم وأب، كيف أحمي طفلي من الإساءة والتحرش الجنسي. شو العلامات اللي لازم أنتبه لها، وشو أول رد فعل إليك لكل إشي بيحكي لياته ابني؟ قديش مهم ننتبه لهذه التفاصيل. ما تنسوا بحال حابين ترجعوا تسمعوا الحلقة وتراجعوا تفاصيلها أو تبعتوها لشخص ممكن تهمه، بتلاقوها عبر تطبيق ناس. موعدنا بتجدد كل يوم 3 الساعة 12 الظهر، والإعادة يوم السبت الساعة 3 بعد الظهر عبر راديو الناس. كونوا أنتم وأبنائكم رجاءً بصحة وخير جسدياً ونفسياً، وإلى اللقاء.

0: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحمله.

0: ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهد تسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: المنتصف من راديو الناس، طيب الله أوقاتكم، أن حللتم، أنا محمد مجادلي وهذه العناوين. إطلاق حملة شرطية واسعة في منطقة الجليل، ومفتش الشرطة العام يجري جولة ميدانية في سخنين بمشاركة سلطة الضرائب. وزير الأمن القومي يعلن إشراك جهاز الشباك في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وتقرير للكنيسة يكشف عن تفاقم النقص في أفراد الشرطة لمكافحة الإجرام. توتر أمني في العاصمة السورية دمشق عقب تفجيرات قرب مقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو قبيل لقائه بالشرع. المستمعات والمستمعون الكرام، طيب الله أوقاتكم، أنتم مع المنتصف راديو ناس. والبداية من هذه التطورات الأخيرة، حيث أعلنت الشرطة عن إطلاق حملة واسعة في عدد من البلدات العربية في منطقة الجليل، استهدفت بما وصفتها بتجفيف مصادر التمويل الاقتصادي لمنظمات وعناصر الجريمة في البلدات العربية. شارك القائد العام للشرطة داني ليفي في هذه الحملة، وأجرى جولة ميدانية في مدينة سخنين ظهر هذا اليوم بمشاركة سلطة الضرائب وأجهزة أمنية وهيئات حكومية متعددة. إلى أي مدى بالفعل هذه الحملة الشرطية ستفيد بأمر ما؟ ينضم إلينا مراسلنا في منطقة الشمال مبدة فرحات، مرحبا بك مبدة.
1: أهلا محمد، سلامات لكم لجميع المستمعين.
0: يعني أولا، ما هي هذه الجولة؟ ما الذي حدث وأنت تواجدت طبعا في مدينة سخنين في هذه الجولة الميدانية التي أجرها قائد الشرطة العام داني ليفي؟
1: نعم، بالفعل يعني محمد، قام صباح اليوم المفتش العام للشرطة داني ليفي بزيارة ميدانية إلى مدينة سخنين، وتحديدا إلى محلات قطع السيارات والخردة، وتحدث مع أصحاب المحلات التجارية وخلال الجولة الميدانية. وهذه الزيارة يعني تأتي محمد بعد الحملة التي أطلقتها الشرطة بالتعاون مع جهات حكومية وأمنية متعددة، عملية واسعة كانت صباح اليوم في منطقة الجليل، واستهدفت مكافحة الجريمة المنظمة في المجتمع العربي عبر يعني ملاحقة مصادرها الاقتصادية. وبحسب بيان الشرطة، هذه الحملة شملت عدة بلدات، منها مدينة سخنين، عرابي، دير حنة، وكفر مندا، حيث داهمت القوات عشرات المنازل والمصالح التجارية، ونفذت إجراءات رقابية واقتصادية ضد جهات يشتبه بذلوعها في نشاط إجرامية. وبحسب بيان الشرطة، تم حتى الآن مصادرة أكثر من 30 مركبة تعود لأشخاص تراكمت عليهم ديون تقدر بعشرات ملايين الشواكل، في إطار ما وصفته بقطع شريان التمويل الاقتصادي للمنظمات الإجرامية.
0: ولكن يعني بدأ الناس الذين تراكمت عليهم الديون، ما علاقتهم بعصابات الإجرام؟ ما علاقة هذا بمكافحة عصابات الإجرام؟
1: الشرطة تقول بأن يعني هذه المركبات التي تم مصادرتها، وأيضا الأشخاص اللي عليهم ديون لسلطة الضرائب طبعا بالتعاون مع الشرطة، بأن لديهم علاقة بحسب يعني بيان الشرطة وما قالت لنا الشرطة صباح هذا اليوم خلال الزيارة، يعني لماذا سلطة الضرائب يعني وبالتعاون مع الشرطة وتم مصادرة جميع هذه المركبات. بحسب ما تقول الشرطة، هناك يعني ديون على أصحاب أصحاب السيارات. الشرطة تقول بأن لديهم أو يعني تعاون مع عصابات الإجرام، وبذلك يعني قامت الشرطة بمصادرة كل هذه المركبات. بالإضافة يعني بحسب بيان الشرطة أيضا يعني استمرار لهذه الحملة، وما كان الأسبوع الماضي قالت الشرطة بأنه تم يعني في حملة الأسبوع الماضي أيضا تم ضبط 15 مسدسا وبنادق وعبوات ناسفة أيضا في هذه المناطق. يعني الشرطة تقول بأن الديون على أصحاب السيارات، نتحدث عن أكثر من 30 مركبة، يشتبه بأن أيضا لديهم ضلوع ولديهم اتصالات مع عصابات الإجرام بحسب بيان الشرطة. وأيضا يعني هذا ما تحدث به القائد العام للشرطة داني ليفي خلال الجولة اليوم في مدينة سخنين ومحاربة الجريمة والعنف. لنستمع محمد إلى ما قاله لنا في مدينة سخنين.
2: זה לא מבצע חד פעמי. אנחנו באירוע ארוך בהכרזת מלחמה על הפשיעה במגזר הערבי. כמו שאתה מבין שלעיתים אנחנו מנצחים, לעיתים אנחנו פחות, אבל אנחנו לא מרים ידיים. משטרה במדינת ישראל היא משטרה חזקה. התפקיד שלה זה לתת לאזרח הנורמטיבי לחיות בשלווה בכל מקום שהוא נמצא. כאשר מישהו מפר את העניין הזה, אנחנו פה כדי לתפק.

0: المجتمع العربي باقتطاع ميزانيات للتعليم والرفاه الاجتماعي والتشغيل وغيره لصالح جهاز الشباك. يعني هذه عقوبة أولى. عقوبة ثانية هي فتح توسيع مجال القانوني لأمام الشباك لملاحقة المجتمع العربي سياسيا، وهذا أمر يعني كان مرفوضا في السابق وهو مرفوض أكثر اليوم، لأنه رئيس الشباك زيني هو متطرف جدا لا يختلف عن بن غفير وسموتريتش في مواقفه، وهو بالتأكيد سيستغل هذه الميزانيات الإضافية للملاحقة السياسية والقمع السياسي للمجتمع العربي. نحن نرى رأينا كيف أن هناك ملاحقة للقيادات السياسية، هناك محاكمة للشيخ كمال قطيب، محاكمة لرجاء إكبري، وهناك تحقيق مع محمد بركي، وهناك يعني سلسلة من الخطوات التي باعتقادي ستزداد كلما اقتربنا للانتخابات، وفي ظل وجود هذا الثلاثي، يعني نتنياهو من جهة رئيس حكومة بتمار بن غفير هو المسؤول عن الشرطة والشباك، هذا يعني انقضاض على المجتمع العربي. لهذا السبب باعتقادي أنه يعني هذا ليس حلا. أنا سمعت بعض الإخوة يقولون أنه يعني لا مجال، وهذا كلام فاضي، هم يضحكوا علينا هون، يعني لأنه الشرطة لديها الأدوات الكافية لمكافحة الجريمة والعنف، وهي يعني تستعمل من الحين والآخر بعض الذرائع، مثل أنه فيش موضوع يعني اعتقال إداري، لا وليس هناك يعني بعض البرمجيات التي يمكن استعمالها لمكافحة الجريمة. هذا كلام فاضي، يعني هذا الشرطة الإسرائيلية قوية ولديها أدوات كافية لمكافحة الجريمة والعنف. ثم هم يقتطعون منا 567 مليون شيكل. يعني التكلفة السنوية لاستفحال الجريمة والعنف في المجتمع العربي حسب تقرير كبير الاقتصاديين كالكيان الرشيد وتقرير رسمي للدولة وليس منا، يتحدثون عن 20 مليار شيكل تكلفة سنوية. عليهم أن يضعوا من هذه الميزانيات أو يعني يستثمروا في مكافحة الجريمة والعنف، الكل سيربح يعني. لكن العمل العنصري كما تعلم هو أقوى من الخسارة الاقتصادية.
1: صحيح. طب ولكن دكتور مع ذلك يعني نستمع إلى أصوات في المجتمع العربي بسبب هذا الإحباط، بسبب حالة العنف المستشرية، بسبب كل ما نراه، يعني تقول ربما هذا الخيار الأخير. هناك حتى رؤساء سلطات محلية، هناك جهات تؤيد يعني دخول الشباك بل وتطالب به أيضا، نستمع في بعض الحالات. ما هو يعني ردكم سياسيا وكذلك أيضا من داخل المجتمع العربي على قيادات في المجتمع العربي التي تؤيد هذه الخطوة؟
0: هذا لن يفيد في شيء. المطلوب تغيير يعني الشباك، حتى لو اشتغل الشباك، طالما لا يوجد هناك قرار حكومي وسياسة حكومية بمكافحة وسحق المنظمات الإجرام والجريمة والعنف في المجتمع العربي، لن يتغير أي شيء. نحن طالبنا في رسالة رسمية إلى رئيس الوزراء، أنا بعثتها مع الأخ مازن غنايم، وطلبنا أن يتخذوا قرار محليتين بالعبري بيسموه، يعني قرار حكومي رسمي بمكافحة الجريمة، بلا بسحق الجريمة والعنف في المجتمع العربي. حتى الآن لا يوجد حتى قرار، لأنه يعني إسرائيل هي دولة منظمة، وحين يتخذ قرار حكومي كل أذرع الدولة تعمل على تنفيذ هذا القرار. هكذا حدث في عندما قررت الحكومة رسميا سحق الجريمة والعنف في نتانيا، وقد سحقوها، أنت تعلم، تذكر تلك الأيام الناس كانت تخاف تسافر عن نتانيا. خلال سنة قضوا عليها، ومنظمات الجريمة والعنف في المجتمع العربي ليست قوية يعني كما يتوهم البعض، ليست قوية بالمرة. لو أنه الشرطة تشتغل ضدها يعني يمكن ليست المافيا الإيطالية، يعني مع كل يعني هذه الضخامة والتضخيم لقوتها، هي ضعيفة، هي قوية على مجتمعنا لكن ضعيفة جدا أمام الشرطة إذا عملت الشرطة.
1: طيب عليه، طيب ما البديل؟ يعني لأن هناك من يتساءل، طيب لا نريد الشباك، نحاول الضغط على الشرطة، المسؤول عن الشرطة الآن الجميع يعرف مواقفه ويعرف ما الذي يريده، أنتم في لجنة المتابعة، القيادة العربية، ما الحل الذي يمكن أن يقدم حاليا؟ يعني حتى الانتخابات وحتى تغيير الحكومة في حال تغيرت، يعني هناك عدة أشهر لا بأس بها،

0: ويمكن لربما نتحدث عن إراقة عشرات يعني فقدان عشرات الأرواح وإراقة دماء كثيرة. هل من خطة عمل بديلة؟ ما هل من خطوات يمكن أن تطرحوها أنتم في لجنة المتابعة دكتور؟
1: يعني نحن نحاول في لجنة المتابعة منذ أن توليت هذا المنصب، يعني هناك عمل أكبر في مجال لجان الصلح والسلم الأهلي التي تحقن الدماء، ويعني هناك جرائم عنف لم تحدث لأنه كان في عنا عمل مهم جدا ينقذ الأرواح للجان الصلح والسلم الأهلي، هذا أمر مهم جدا. الأمر الثاني، نحن في المتابعة أقرينا أنه يكون هناك حملة ضد الجريمة والعنف في المجتمع العربي، حملة توعية حتى يعني ينخرط الناس في النضال ضدها. وأنا باعتقادي نحن بحاجة إلى ثورة أخلاقية، لأنه المسألة تبدأ في البيت وتبدأ في التربية وفي المدارس وفي كل مكان. هناك في مجتمعنا تتفشى ثقافة عنف، يعني أولاد صغار بيقولوا بدي أنزله، يعني هذا لابد أنك استمعت هنا وهناك إلى مثل هذا الكلام، يعني
0: أبسط العبارات التي تستمع اليوم.
1: لا يعني كلام، يعني كلام ما كناش نعرفه، وين الأهل، وين الأم، وين الأبو؟ هذا يعني باعتقادي إحنا كمجتمع نحن لا نستطيع، لجنة المتابعة لوحدها لا تستطيع مكافحة الجريمة والعنف. يجب أن تشارك كل القوى المجتمعية، وبداية الأفراد، المواطنين الأفراد، الأباء والأمهات والأجداد والجدات والمعلم في المدرسة والمثقف والكاتب والصحفي والإمام في الجامع والقسيس في الكنيسة وفي الخلوة أيضا، كل مكان. أنا باعتقادي يجب أن يكون هناك تجند مجتمعي كامل لاقتلاع هذه الآفة من مجتمعنا. التغيير السياسي ممكن أن يحدث يعني تحسن في الوضع، لكنه لن يحل المشكلة. يعني نحن في الحد الأقصى كما نرى بقراءتنا السياسية أننا سنعود إلى ما كان قبل يعني بتمار بنغفير وعهده الجديد، لكن هذا ليس قليل لكن غير كافي.
0: طيب سنتابع أيضا بالفعل لعل هذه التطورات الأخيرة تحدث شيئا ما في هذه الساحة. دكتور جمال زحلقة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، شكرا جزيلا لك. إلى فاصل قصير ونعود بعد هذا الفاصل لنواصل معكم المنتصف، راديو الناس، ابقوا معنا.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة

0: دجاج طازج 3 كيلو ب 90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب 100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح. عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
1: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
2: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
1: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
2: تدريب عملي مع راتب شهري؟
1: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
3: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: القلق أيضا.
1: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق وأطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
2: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 بعشرة شيكل، سبري أكس 150 مل 2 بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ كشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم. بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع الكشور كومبوزيت ولا خارسينا حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحث في جوجل عن كشور الأسنان في كلاليت سمايل.

0: محمد، للأسف يعني نتحدث عن إطلاق نار في مدينة طمرة وإصابة شخصين بإصابات، يعني إحدى هذه الإصابات وصفت بالهرجة، ويتم إجراء عملية إنعاش للمصاب ويتم نقله إلى مستشفى رمبم على جناح السرعة. أما الإصابة الثانية أيضا الحديث عن إصابة خطيرة بعد تعرضهما لإطلاق النار كما ذكرت قبل قليل في مدينة طمرة، حيث وصلت طواقم الإسعاف إلى المكان وباشرت بتقديم العلاجات الأولية وأيضا عملية إنعاش متقدمة لشاب من المدينة، وأيضا الشاب الآخر إصابته كما ذكرت خطيرة ولكن بحسب مصادر طبية وضعه مستقر. يعني عملية إطلاق النار حصلت قبل حوالي ربع ساعة من الآن، حتى الآن يعني لا يوجد تفاصيل إضافية أو معلومات محمد عن خلفية هذه الجريمة، جريمة إطلاق النار، ولكن كما ذكرت يعني إصابتين، إحدى هذه الإصابات حرجة للغاية.
1: إذن سنواكب معك كل هذه التطورات، كما ذكرت نتحدث عن إصابتين وطبعا الحديث عن جريمة إطلاق نار، وهذا مبدأ فقط للتذكير، يعني بعد أقل ربما من ساعة من هذه الجولة وحملة المداهمات التي قامت بها الشرطة اليوم في البلدات العربية.
0: نعم بالفعل محمد، يعني بعد ساعة بعد جولة للمفتش العام في منطقة الشمال وتحديدا في منطقة الجليل والبطوفة، تحدث عن عمل الشرطة في محاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي. نتحدث عن 17 جريمة قتل خلال 7 أيام محمد، نتحدث عن 153 جريمة قتل منذ بداية هذا العام. الشرطة تقول بأنها تعمل لمنع العنف والجريمة، فقط تصادر المركبات محمد و لم تصل إلى معتقلين إلى مشتبهين، يعني نتحدث فقط في الفترة الأخيرة عن جرائم القتل. الشرطة لم تعلن عن اعتقال مشتبه واحد في 17 جريمة قتل تخيل محمد. وقبل قليل في مدينة سخنين المفتش العام يعلن عن محاربة العنف والجريمة وحملات واسعة في منطقة الشمال، وقبل قليل إطلاق نار وإصابتين في مدينة طمرة للأسف.
1: أشكرك جزيلا، شكر مراسلنا في منطقة الشمال مدى فرحات، شكرا جزيلا لك. إلى شأن آخر، كليا الآن استقبل رئيس السوري أحمد الشرع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون في القصر الرئاسي، وذلك بعد سماع يدوي انفجارات في دمشق قرب الفندق الذي كان قد استضافه. وأفادت مصادر سورية أن الانفجارات لم تشكل أي عائق على زيارة ماكرون التي تعتبر الزيارة الأولى لرئيس دولة غربية كبرى إلى سوريا منذ تولي الشرع مقاليد الحكم في البلاد. نرحب بدكتور زكريا ملاحفجي المحلل السياسي والأمين العام للحركة الوطنية السورية، مرحبا بك دكتور.
2: أهلا وسهلا، مرحبا يا هلا.
1: يعني يمكن أن نقول أولا بأن هذه المحاولة لتفجير مركبة بالفعل لم تؤثر على هذه الزيارة، لم يكن لها أي تأثير ولا حتى رمزي بوجهة نظرك؟
2: طبعا بالنسبة لهذا التفجير لا، أكيد بيكون له يعني تأثير، لكن بروتوكول الزيارة تم متابعته للآخر يعني بشكل كامل، لكن هذا التوقيت وهذا التفجير بكل تأكيد هو إرسال رسائل بحول أنه أي انفتاح دولي على دمشق حيترافق بتحديات أمنية. القضايا التي وأصلا كان في هناك قضايا رئيسية لدى الرئيس ماكرون في بنقاشة بسوريا، ما له علاقة بالأمن، ما له علاقة بالتعددية، ما له علاقة ب إعادة الإعمار الاقتصاد، وكان معه أيضا شخصيات من سواء كان من مجتمع مدني وسواء من شخصيات يعني أصحاب شركات وشخصيات لها بعد اقتصادي استثماري. فيعني هذا التوقيت لإحراج السلطة السورية لخلق بلبلة باستهداف منطقة قريبة من إقامة الرئيس الفرنسي، لكن استمرت الأمور إلى نهاية البرنامج يعني بشكل كامل، وحتى التصريحات وحتى المقابلات التلفزيونية التي كانت واللقاء اللي حصل يعني استمر كله بشكل كامل. لكن هذا الموضوع بكل تأكيد فيه رسالة، وأعتقد هذا الموضوع فيه بعد دولي ورسائل، أنا أعتقد أنه يعني هي خارجية أكثر منها داخلي.
1: طيب دعنا نقف بالفعل مع هذه الرسائل، مع هذا اللقاء والتصريحات ربما الصادرة كذلك، يعني الرئيس أحمد الشرع يقول بأن هذا اللقاء، هذه الزيارة الهدف منها تأسيس شراكة تقوم على المصالح المتبادلة مع فرنسا. ما

0: تشتري يعني كل اللوجستيات ما تتعلق بالسكة الحديدية والطيران وغير ذلك، كانت تعتمد اعتماد رئيسي على فرنسا بهذا الاتجاه، إضافة إلى يعني استثمارات كثيرة ممكن تكون في سوريا، موضوع إعادة الإعمار اللي ممكن يعني يتم طرحه. طبعا زيارة ماكرون هي الشخصية الأوروبية الأولى التي تزور سوريا. فرنسا تتطلع إلى دور ونفوذ ودور حقيقي في الشرق الأوسط، ودور أيضا بما يتعلق بسوريا داخل الاتحاد الأوروبي. لهيك كانت زيارة ماكرون قبل الذهاب مباشرة إلى تركيا وانعقاد قمة الناتو، فكانت زيارة دمشق ثم ذهابه إلى تركيا لانعقاد قمة الناتو هناك. فيعني رغبة فرنسية في يعني أن يكون هناك دور فرنسي في المنطقة بشكل أو بآخر، وهذا أشارت له حتى الصحف الفرنسية التي تحدثت عن يعني عن هذا الموضوع وهذا التوجه.
1: طيب في هذا الجانب أيضا يعني نرى بأن الرئيس الشرعي يحاول بالفعل أن يؤسس لشركات إقليمية وحتى دولية وما إلى ذلك، رأينا أكثر من تصريح أيضا في هذا الجانب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إلى أي مدى بالفعل يمكن أن نقول بأن يعني هناك محاولات ناجحة في هذا الجانب، وهل هذه المحاولات على الأقل تحسن يعني بقدر الإمكان الوضع اليوم في سوريا، وضع المواطنين السكان من يعيشون طبعا الأزمات الداخلية الموجودة بفعل الأزمات الاقتصادية وما كانت قد عاشته البلاد من حرب طويلة؟
0: يعني اليوم البلاد حقيقة بحاجة أمرين اثنين بالدرجة الأولى. الأمر الأول ما له علاقة بالأمن واستقرار الأمن، الأمر الآخر ما له علاقة بالاقتصاد والأمن الاقتصادي خلينا نسميه، لأنه سوريا تحتاج كل شيء بعد حرب طويلة. يعني الوضع الاقتصادي في سوريا معروف، وضع اقتصادي عصيب يحتاج يعني قدرات مالية عالية، يحتاج استثمارات، إعادة إعمار، مسائل كثيرة يعني تؤمن سبل الحياة الرئيسية للمواطن السوري وتؤمن فرص عمل وتضعف الوضع الاقتصادي ووضع التنمية يعني بشكل يعني تحسن بشكل سريع، لأنه الناس بعد سنين طويلة تتطلع إلى هذا الهدف، أن يكون استقرار أمني من ناحية وأن يكون هناك تحسين في الوضع الاقتصادي. وهذا لا يمكن أن يحصل بدون رفع العقوبات، بدون انفتاح، بدون استثمارات، بدون طرح لمسألة إعادة الإعمار.
1: وعليها برأيك يعني الآن كل هذه المحاولات التي على الأقل يحاول القيام بها الرئيس السوري، هل هي ناجحة، تؤدي إلى نجاح؟ يعني كيف يلمس الناس كل هذه المحاولات؟ هل بالفعل لها تأثير على الواقع الحياتي اليومي؟
0: يعني شوف خلينا نحكي بصراحة، ويعني تأثير مباشر وسريع لا يوجد، يعني بطيء بالعموم. يعني لا يزال في سوريا هناك يعني أزمات اقتصادية حقيقية، هناك أزمة وقود حالية تعاني منها سوريا، يعني هناك مجموعة من الأزمات، لكن يعني هذا الموضوع ما لم يتم طرح إعادة إعمار، يتم طرح استثمارات حقيقية جادة، يتم رفع التصنيف، يعني هناك تصنيف لا يزال متعلق اللي هو أن سوريا دولة راعية للإرهاب فSST، فما لم يرفع هذا فحتبقى هذه المسائل صعبة. وأعتقد الأمور ممكن تتجه بهذا الاتجاه، لكن تحتاج دفع دولي بهذا الموضوع للدفع بمسألة إعادة الإعمار، رفع أي تصنيف بحيث تعود سوريا بشكلها الطبيعي إلى يعني ضمن المنظومة الدولية، وهذا بيشجع وبيريح أكثر المسائل الاقتصادية الاستثمارية وغيرها من المسائل. أما يعني أنه يحصل هناك تفجيرات أو خلل أمني أو إشكالات، فهذا بيعطي رسائل غير جيدة بالنسبة لكثير من الأطراف الدولية، ممكن تنكمش عن أي إقدام باتجاه سوريا.
1: طيب في هذا الجانب أيضا يعني رأينا هذه التصريحات كذلك خلال اللقاء مع ماكرون بما يتعلق بالأهمية الاستراتيجية لموقع سوريا، وبأنها يمكن أن تكون لديها دور بديل وتحديدا بعد أزمة مضيق هرمز التي كنا قد رأيناها، وكان هناك تلميح بالفعل على خلق ممرات جديدة، ممرات عالمية جديدة للتجارة عن طريق سوريا. ونحن نرى اليوم يعني كما ذكرت أنت قبل قليل يعني زيارة للرئيس الفرنسي، كان هناك تفجير لمركبة ومحاولات تفجيرية وما إلى ذلك. إلى أي مدى يمكن لسوريا اليوم أن تقنع العالم بأنها باتت موقعا آمنا يعني يمكن الاستثمار فيه بالفعل، إن كان بممرات تجارة أو ممرات كهذه أو تلك يعني على الصعيد الإقليمي؟
0: نعم، شوف خلينا نحكي بصراحة، هناك

0: تنافس أو رغبة إسرائيلية ب يعني تفشيل الخط السكة الحديدية اللي هناك توجه تركي وسعودي وحتى يعني أردني سوري بأن يحصل هذا الخط واللي يمتد من أوروبا تركيا سوريا الأردن دول مجلس التعاون الخليجي يعني هذا الخط التجاري المهم يعني يصل من الدمام إلى إسطنبول. فإسرائيل لديها رغبة بتفشيل هذا الخط وأن يكون هناك الخط من الهند عبر الدول الخليج إلى إسرائيل إلى أوروبا. فهذه الرغبة الإسرائيلية وهناك حقيقة يعني صراع مبطن حقيقي بهذا الموضوع أن لا يحصل يعني هذا الخط لأنه إسرائيل ستصبح يعني هامشية في هذا الخط التجاري واللي حيكون له فوائد ومنافع كبيرة. هناك صراعات كثيرة للخطوط التجارية لمسائل أخرى لهيك بتشوف أنه يعني في تباين أو صراع حول سوريا إرسال رسائل بأنه سوريا غير آمنة لتفشيل يعني هذا الأمر. هذا الأمر يعني موجود الأيام القادمة بتوضح أكثر أو بنفس الوقت مدى يعني قدرة السلطة على ضبط الوضع الأمني وإثبات أنه سوريا يعني شريك آمن ووضعه مستقر ويمكن الاعتماد على سوريا بكل تلك المسائل. وبنفس الوقت مضيق هرمز شفنا كيف العراق اعتمد على سوريا بتصدير يعني النفط عبر الخطوط البرية التي كانت تأتي من العراق إلى ميناء بانياس إلى دول العالم. فالعراق كان له منفذ بديل يعني اللي هو الخط البري بظل أزمة مضيق هرمز. فالعالم يبحث عن بدائل لأنه لا يريد تحت أي حرب أو نزاع أو صراع تتكرر يعني هذه المسألة ويقع العالم في مشكلة فيما يتعلق بأمن الطاقة وممرات الطاقة. فالكل يبحث عن بدائل أخرى.
1: وصلت الفكرة نريد أن أشكرك جزيل الشكر دكتور زكريا ملحفجي المحلل السياسي والأمين العام للحركة الوطنية السورية. شكرا لك.
0: شكرا شكرا.
1: إلى فصل قصير ونواصل ابقوا معنا.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7 المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات خاضع لشروط الامتياز.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. في الاستنى منطازج 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: MGHS Hybrid سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية. والآن استمتع بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض أو اتصلوا 9489. اختار طريقك اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
5: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
6: إذا ما نظرين مرتبة. وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافة، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عامر.
7: انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة

0: طازج 3 كيلو ب 90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب 100 شيكل.
1: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط.
2: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
4: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟

0: التدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35، وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب 10 شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية ب 10 شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اثنين ب 10 شيكل. سبري أكس 150 مل اثنين ب 10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من إنفيزيلاين هن الحل المتقدم. علاج تدريجي، مريح وغير ملحوظ تقريبا. بتنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف. وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.
3: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم. مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 32 47.

0: إلى الرياض الآن زميل فادي مصطفى. مرحبا يا فادي.
1: تحياتي محمد، تحياتي، مرحبا.
0: طبعا خلص اللي صار امبارح من ورانا، نريد أن ننظر إلى الأمام، ما تذكرناش بالمواجع، واليوم هذا اللقاء الحاسم. ويعني
1: ليش مواجع محمد؟ لك أن تكون فخور في حقبة زمنية أن تقول شكرا رونالدو على فعلا على كل ما قدم
0: طبعا.
1: يعني هو مثال يحتذى به، واليوم تسمعوا أصوات كمان معنا في ناس العالم اللي بتحب رونالدو كثير وتحب أقل، ولكن باعتقاد الجميع راح يجمع على قوة وعظمة هذا اللاعب.
0: الجميع يقول شكرا رونالدو على الإمتاع، على الإثارة، على الشغف، وكذلك أيضا على الكثير من الإلهام الذي قدمه لنا على مدار كل هذه السنوات. نحن محظوظون بأننا شاهدنا هذا الرجل على يعني هذه الأرضية الخضراء يركض باستمرار ويحرز هذه الأهداف. وشو قال زميلنا فراس خطيب الصبح؟ قال يعني ودعنا رونالدو، يمكن نودع ميسي كمان اليوم. هذه المواجهة بين مصر والأرجنتين، ما الذي ينتظرنا؟
1: والسؤال طبعا كيف ستبدأ المنتخب المصري المباراة. باعتقادي راح يشتغل على العامل الذهني، والمنتخب المصري بيفهم أمر واحد، كلما أخذ المنتخب الأرجنتيني لأكثر دقائق مع نتيجة 0-0 الأمر راح يساعده، الضغط راح يكون بشكل أوتوماتيكي مش على كتيبة حسام حسن إنما على الكتيبة الزرقاء من الأرجنتين، لأنه التحدي أكبر والتوقعات كبيرة، والمنتخب قد يعني واضح أنه يعي ما الذي حصل بالأمس وكل الاحتفالية التي كانت والمقارنة بين رونالدو وميسي، وأيضا ميسي سيكون له طبعا هذا الحمل وعنده القدرة يعني كالفترة أنه يضع جانبا كل هذه المؤثرات الصوتية والإضاءات اللي حواليه، ولكن هل المنتخب المصري مع محمد صلاح قادر فعلا على المفاجأة؟ القلب يقول نعم، العقل يقول صعب جدا جدا جدا. أنا أقول لك إذا اعتدنا أن نشوف منتخب مصري يتعامل مع الأمور بسلاسة أول نصف ساعة، أعطيه نصف ساعة، راح يكون حكيم جدا لجر المنتخب الأرجنتين ربما إلى ضربة الجزاء.
0: سنتابع وسنكون كما العادة على الموعد. ناس العالم الزميل فادي مصطفى، شكرا جزيلا لك.
1: تحياتي كابتن إليك.
0: بدأت إلى ختام المنتصف، وشكر لكل زميلات وزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإعداد وتحرير عزمي داريني، في الإنتاج ماجي ألوتي، في التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار، جواد العمري وعلا حسن، وكل شكر لكم ولكون على طيب المتابعة. دمتم بخير.

0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: التقارير الحالية العملية راح تكتكها على الصبح.
2: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
3: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
4: فيليه سنة منتظج 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل.
0: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7. خاضع لشروط الامتياز.
6: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
7: انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
6: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
8: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي. كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهد تسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
9: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 32 47.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد مجادلي وإليكم التفاصيل. استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع نظيره الفرنسي مانويل ماكرو في القصر الرئاسي بعد سماع عدوي انفجارات في دمشق قرب الفندق الذي استضافه. وأفادت مصادر سورية أن الانفجارات لم تشكل أي عائق على زيارة ماكرو التي تعتبر الزيارة الأولى لرئيس دولة غربية كبيرة إلى سوريا منذ تولي الشرع مقاليد الحكم في البلاد. قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه يأمل في إحراز تقدم في مسار السلام مع لبنان خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا عدم وجود خلافات جوهرية مع واشنطن، وأكد أن إضعاف إيران يفتح الباب أمام اتفاقيات سلام جديدة. هذا ودعا نتنياهو إلى عدم تزويد تركيا بمقاتلات من طراز F-35 معتبرا أن ذلك قد يضر بالتفوق العسكري الإسرائيلي. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة على حد تعبير.

0: مؤكدا أن طهران قدمت تنازلات وأن واشنطن لم تمنحها أي أموال. من جانبه قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر إن إيران لا تستجيب للتهديدات، محذرا من أن استمرارها سيقابل برد مختلف. هذا وأكد تلفزيون الإيراني نقلا عن مسؤولين أن إيران استهدفت ناقلة تنقل الغاز الطبيعي المسال في مضيق هرمز، مدعيا أنها تعرضت للهجوم بعدما تجاهلت التحذيرات. في المقابل ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ناقلة غاز قطرية أصيبت بمقذوف صاروخي، ما أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات دون وقوع إصابات بشرية. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بقاء الجيش الإسرائيلي يعرقل انتشار الجيش اللبناني، مشددا على رفضه لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما دامت الهجمات الإسرائيلية مستمرة. من جهتها أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية أن رئيس الوزراء نواف إسلام بحث مع قائد الجيش التحضيرات لتنفيذ اتفاق الإطار، بما يشمل بدء الانسحاب للجيش الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. كشف رئيس قائمة الجبهة يوسف جبرين أن الأحزاب العربية تعمل على دمج شخصيات أكاديمية ومستقلة ضمن القائمة المشتركة الثلاثية إلى جانب التمثيل الحزبي. وأكد جبرين في حديث لراديو الناس أن الجبهة تجاوزت حالة الجمود والتوترات الأخيرة مع الحركة العربية للتغيير، وتعمل على استئناف النقاشات للوصول إلى اتفاق خلال الأيام القريبة.
1: يعني قوة اجتماعية وسياسية داعمة للقائمة المشتركة الثلاثية، على أمل طبعا كما قلنا أن يبقى الباب مفتوح أيضا لقائمة رباعية. وأنا برأيي هذا الأهم في موضوع القائمة المشتركة وفي موضوع أن تلتقي الأحزاب. موضوع القائمة المشتركة لن يكون فقط قوة الأحزاب، بل سيشمل أيضا يعني قوة داعمة هي ليس منتمية حزبيا لحزب معين، ولكنها ستتجند لإنجاح هذه القائمة.
0: أصيب شاب في الثلاثينيات من العمر بجروح متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم قرب بلدة درحنة. قدمت الفرق الطبية العلاجات الأولية للمصاب ونقلته إلى مستشفى بوريا لاستكمال العلاج، فيما قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. أعلن وزير الأمن القومي تمر بنغفير رسميا إشراك جهاز الشباك في مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي، مع تخصيص نحو نصف مليار شيكل لتمويل مكافحة الجريمة المنظمة وجمع الأسلحة غير القانونية، على أن تقتطع الميزانية من الخطط الحكومية المخصصة للمجتمع العربي. في المقابل كشف تقرير صادر عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست عن تفاقم النقص في أفراد الشرطة لمكافحة الإجرام، بينما زاد عدد دوريات ورجال الشرطة في مناطق الضفة الغربية لحماية المستوطنات الإسرائيلية. إلى حالة الطقس. تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة دون تغيير، ويكون الطقس حارا في ساعات الظهيرة، وفي ساعات المساء يصبح الطقس معتدلا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: هذا البرنامج برعاية مركز الحداثة، حاسوب لابس، حولوا فكرتكم لشركة ناشئة جاهزة للاستثمار والنمو، انضموا لبناء حلول مبتكرة في التكنولوجيا الزراعية والتنقل الذكي. التسجيل مفتوح الآن بالموقع.
2: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
4: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي لحديثنا عن التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وكل ما بينها بتأثيراتها على مجتمعنا، وهذه المرة حديثنا خاص أكثر. ضيفنا في هذه الحلقة من النقب. أهلا وسهلا فيك عثمان الشيخ.
5: أهلا فيك أنس, شكرا على الاستضافة.
4: أهلا فيك, شرفتنا. عثمان رائد أعمال, مدير عام شركة سراج تكنولوجيز, عن جد إحدى الشركات الأبرز

0: النقب في الهايتك، تم اختياره في ضمن العديد من القوائم الشخصيات المختارة، فوربس 30 أندر 30، مجلس جلوبس وغيرها الكثير. عمل سابقا في الفريق المالي لشركة بروكتر أند جامبل، تدرب في القسم التجاري في مكتب المحاماة جولدفارب زيلجمان، وأيضا عمل في شركة المحاسبة كي بي ام جي. إذا هذا الشيء الزاخر اللي موجود معنا كمان مش كافي، فهو أيضا في الأكاديمية كمحاضر في جامعة بن غوريون. ملحق عليهم كلهن عثمان؟
1: والله في صعوبة معينة يعني الأولاد بيشكوا آخر فترة، بس الحمد لله نحاول نوازن ما بين العمل وبين البيت.
0: اولا على صعيد شخصي، احنا يعني استنينا هذه الحلقه كثير لحد ما زبطت، يعني انه تكون معنا. بشكل عام قليل ما بنشوف ناس اللي هم من خارج الهايتك كمهندسين او كمبرمجين انهم يكونوا مدراء في شركات ستارت اب وفي شركات هايتك. معاك هذه الحاله انه يعني من محاسب لمدير في شركه هايتك، كيف بتصير هذه؟
1: طلع المسار اللي مشيته حتى في اماكن الشغل اللي حكينا وحكيت عنها، كنت اكثر في الاقسام اللي بتتعلق في متابعه ومساعده الستارت ابس في تجنيد الاموال، في اداره الاموال، في كل جوانب التسويق. فأعتقد أنه التعليم الأكاديمي اللي اكتسبته والخبرة المهنية اللي كانت معي في هذه المكاتب ساعدتني أنه أدير الشركة. صح أنا بشتغل في شركة هايتك، بس زي أي مصلحة فيها جوانب إدارية، من تجنيد أموال لتسويق لإدارة موظفين، بجانب طبعا شغلنا كشركة برمجيات اللي بتطور برمجيات وبتكتب كود، في جوانب أخرى اللي لازم إحنا كمان نهتم منها. واليوم بعد 8-9 سنين ومع الاي اي فكمان بقدر اعرف اكتب كود.
0: يعني صراحه يمكن توقعت ان هذه من اكثر المشاكل، لحد اللي هو يعني مش جاي من عالم البرمجه انه يدير موظفين اللي ممكن يشتكوا من كتابه كود ولا من نوع من الضغط من هذا المجال. يمكن الحين نوعا ما الذكاء الاصطناعي بيساعدك في هذا الجانب الاداري. بس شوي نعطي المستمعين خلفيه عن شركه سراج، ايش الخدمات اللي بتقدمها، وكيف ممكن بالاخر عن جد يكون في مدير اللي هو مش مبرمج في رأس هذا الهرم.
1: شركة سراج شركة تكنولوجيا وجدت قبل 8 سنوات، اللي بتطور برمجيات وتشتغل مع شركات كبرى عالمية ومحلية في عدة قطاعات، أهمها قطاع الصناعة، وكمان نشتغل مع شركات هايتك. احنا كشركة كمان بنطور منتجات للشركة نفسها اللي احنا بنسوقها في مصانع وفي كمان قطاعات ثانية مثل المجالس المحلية. والمميز انه المبرمجين والمبرمجات في الشركة اغلبهم ككل من مجتمعنا العربي البدوي في النقب، وهذا شيء احنا بنفتخر فيه. اليوم تقريبا في الشركة في عشرات المهندسين والمهندسات، وكلهم من ابناء مجتمعنا، وهذا شيء واحد من الاشياء اللي بنهتم انها تكون موجودة دائما وتكمل. بدينا من فريق صغير 4 مبرمجين، والحمد لله مع السنين كبرنا وتطورنا.
0: هذه نقطة لافتة عثمان الشيخ، انه احنا بشكل عام بنشوف شركات اللي لما بتحكي على بين قوسين على السطر المتعلق في الربح في الاخر، فبتستعجل انها توظف وتغير من مبنى الشركة، يعني نوعا ما البحث عن افضل مهندس، افضل من مصمم الى اخره، وبالتالي ممكن هذا الشيء بيجي على حساب ابناء المجتمع العربي نفسه. فما بالك في النقب، انتم موجودين مش في منطقة اللي فيها وفرة من القوى البشرية المحلية، وأكيد مش موجود يعني في منطقة مثل المركز في تل أبيب أو هرتسلية اللي كثير من الشباب والمهندسين والمهندسات يعني مستعدين كمان أنهم يجوا على هذا المكان. قديش في صعوبة أنك تبني فريق في النقب في مجال الهايتك خاصة؟
1: احنا موجودين في بئر السبع المكاتب تبعاتنا في بنيات جافيام، ومن بين اكثر من 100 شركة احنا الشركة الوحيدة اللي هي شركة عربية بدوية موجودة. هذا احنا بنفتخر فيه. المبرمجين والمبرمجات عندنا من كل انحاء النقب، وفي عندنا كمان اشخاص اللي جايين من قرى غير معترف فيها، اللي اثبتوا على مدار السنين انه الطاقات والقدرات اللي موجودة عندهم تضاهي، ما بدي أقول لك مبرمجين في تل أبيب، إنما مبرمجين خارج البلاد. في عندنا واحد من المهندسين

0: حل مشكلة اللي واحد من زبائننا في ألمانيا ما قدر يحلها، ونفس الشخص آخر اليوم بيرجع على بيته في قرى غير معترف فيها، ما في عنده مي أو كهرباء، وثاني يوم بيجي على المكتب بيفتح الماك بوك وبحط الايربودز، والقدرات اللي عنده واللي عند باقي المبرمجين والمبرمجات تضاهي قدرات يعني أشخاص اللي كان عندهم أكثر إمكانيات. فتتفاجأ قديش في عنا طاقات اللي كانت تستنى لفرصة لمساحة إنها تظهر هذه الطاقات، وشبابنا وبرفعوا الرأس.
1: هذا يعني أولا مدعاة للفخر، وعن جد يعني يعطيكم ألف عافية، يعني كحد اللي نوعا ما مواكب عمل سراج من بداية سنواتها، يعني بشوف لأي درجة هذا الشيء بيعطي كمان الأمل لحتى للي موجودين من خارج قطاع الهايتك في النقب وخارج النقب لما بيشوف هذه الأمثلة. بس إذا بنيجي كمان خطوة شوية لقدام عثمان الشيخ، وانت يعني بتحكي على نوع من الإنجاز اللي تم من خلال هذه الشركة، ولكن في سراج يمكن لما احنا بنحكي على طواقم من هالنوع احنا بنحكي غالبا عن طواقم اللي ما عندها خبرة، أو في عالم الهايتك بنسميهم أكثر جونيورز، اللي هم جايين من المراحل الأولية لهم في الدخول في عالم الهندسة والبرمجة وكل عمليا وظائف الهايتك المتعددة. في هذا المحل احنا اليوم برضو بنشوف تغيير كبير جدا، أولا على صعيد الإدارة قديش صعب أنه تدير يعني شركة اللي هي بتعتمد على جونيورز، هل هذا هو الواقع عن جد؟
0: طلع صناعة الهايتك هي صناعة متخلبة جدا، فيها مرات مكان اللي بتكون فيه عالي ومرات مكان اللي بتكون فيه واطي، في كثير متغيرات، ولازم احنا دائما نكون مواكبين هذه المتغيرات. يعني بعطيك مثال من آخر أسبوع، مثلا اليوم عملة الدولار اللي نزلت مقارنة أو ضعفت مقارنة بالشيكل، فهذا إشي مثلا كثير بضر في صناعة الهايتك، لأنه أغلب الاستثمارات أو أغلب المدخولات من الشركات هي بتصير بالدولار،
1: وبالتالي عمليا أنت بتدفع لموظفينك بالشيكل، وبالتالي صار وكأنه قدراتي التشغيلية وكأنها خفت يعني.
0: صحيح. فإحنا كشركة هايتك بنواجه المشاكل اللي أي شركة الموجودة في تل أبيب بتواجهها، كمثال الدولار، كمثال ممكن نحكي كمان شوي عن الذكاء الاصطناعي، بالإضافة للمشاكل العادية أو تنحكيها التحديات العادية الموجودات لشركات هايتك عادية. فإحنا
1: أزمة اقتصادية وحرب وتسكير وحدث ولا حرج،
0: صحيح، فإحنا في عنا التحديات اللي هي خاصة فينا، فنتعامل مع التحديات مرتين، التحديات العادية والتحديات الخاصة. بس الحمد لله أثبتنا القدرات تبعتنا. أنا بدي أحكي لك إيش كمان على على على كل الوسط العربي، يعني قبل فترة شفت صورة نشرها الصديق فادي سويدان لعدد الستارتابس العرب في مجتمعنا العربي هان، وفي أكثر من 42 شركة فيها أو مدخول أو جندت استثمار، وجزء كمان منها اللي سوى إكزيت. مرات إحنا عشاننا مفرقين بنحس يعني كل شركة هي أو إنه عدد قليل، بس صحيح. لما نجمعهم هيك في عنا القدرات، في عنا أمثلة للنجاح، في شركات اللي سوت إكزيت آخر فترة وكنا سمعنا عنها زي الشركة تبع الدكتور هشام طه كمثال،
1: صحيح،
0: واستثمارات اللي جندت. فإحنا عنا الطاقات، وأنا أفضل دايما نحكي من المحل اللي مش ببكي دايما، إنما من نقطة قوة.
1: يعني واضح إنه في بالوضع الحالي كمان هذه يعني بين قوسين النجاحات، ولكن بالمقابل في نوع من التخوف حول كل موضوع الجونيورز خاصة، لأنه يعني في كمان أهالي اللي أولادهم الآن بيتعلموا في الجامعات وبيسمعوا عن تسريح موظفين بالجملة من الشركات الكبيرة، بيسمعوا عن صعوبة الدخول والتوظيف بالشركات بغض النظر عربية أو غير عربية، بيسمعوا عن أنه كل وظيفة بتنفتح يعني بفوت عليها 1000 سيرة ذاتية إذا مش أكثر. فبالتالي هذا الشيء بيخلق نوع من علامات السؤال، تردد في هذا المحل. لأي درجة عن جد إحنا نقدر نبني على جيل من الجونيورز اللي موجود الآن، ممكن في البيوت، ممكن في الجامعات، اللي ممكن يكون في المجتمع؟
0: سؤال ممتاز، وهذا إيش أنا بواجهه في آخر فترة بشكل يومي. تعال نحكي شوي عن الذكاء الاصطناعي وإيش هو بيسوي، أو قبل الذكاء الاصطناعي

0: نعم، إحنا في صناعة الهايتك في كل فترة في ثورة معينة. قبل 10 سنين أو 20 سنة كنا في ثورة الموبايل التلفون، بعد 10 سنين كنا في ثورة الكلاود السحابات وكل ما شابه. وكل ثورة بتسوي ديسربشن، بتسوي
1: تطلع جزء من الناس، بتعمل تصنيف من جديد لكل السوق.
0: ومش بس هيك، بتسوي كمان ضبابية معينة لحد ما السوق يوصل لمرحلة التوازن. أعطيك بس مثال، 60% من الأعمال أو الأشغال الموجودة اليوم ما كان، أو الوظائف ما كانت موجودة قبل 10 سنين، إنما خلقت بعد ما صاروا تطورات تكنولوجية في مجالات معينة. ونفس الشيء رح يكون مع الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي رح يجيب معاه فرص جديدة، رح يجيب معاه وظائف جديدة. بس احنا الحين في مرحلة انتقالية ضبابية اللي احنا مش فاهمين كيف الذكاء الاصطناعي ممكن يأثر على سوق العمل، كيف ممكن يأثر على البزنس، كيف ممكن يأثر على الأشياء اللي بنسويها في اليوم يوم. بس مع الوقت رح يصير في توازن، ورح يكون في أشياء جديدة، وظائف جديدة اللي احنا بنحتاج إلها الجونيورز. اليوم كل عالم مثلا الذكاء الاصطناعي خلق وظائف اللي ما كانت قبل 3 أو 4 سنين، زي برومت انجينيرينج، تكتب برومت للديتا ليبلينج والآخره، تسوي ايجنتس. بالعكس أنا حسب رأيي أنه الجونيورز في السنوات الجاي رح يكون عندهم أفضلية معينة، لأنهم نقدر نسميهم AI natives، يعني ولدوا في هذه الثورة. أول إشي سووه لما برمجوا واستخدموا هذه الأدوات، فهو لما يجي على محل الشغل هو مش لازم يسوي أو يستوعب أدوات جديدة، إنما هي أدوات اللي هو تعلمها وعي معها، فهذا بيعطيه أفضلية معينة. فعشان هيك أول شيء نصيحتي بشكل عام بغض النظر عن الهايتك، إنه روح تعلم موضوع اللي أنت بتحبه. تروحش تتعلم لأنه حكولك في الهيتك في مصاري، تروحش تتعلم لأنه حكولك إذا بتصير طبيب فأنت راح تكون في محل مرموق. تروحش تتعلم، روح تعلم موضوع اللي أنت بتحبه. فأنا بقى من إنك أنت تعلمت موضوع اللي أنت بتحبه، أنت راح واحد تبدع فيه وراح تنجح فيه. فاللي راح يتعلم هيتك فيش عندي شك إنه في آخر المطاف راح يلاقي شغل. يمكن يأخذ وقت، يمكن الصورة اللي راح يشتغل فيها هي صورة شوي مغايرة. بمعنى اليوم مش لازم بس نعتمد على الوظائف التقليدية في الشركات، مع كل أدوات الذكاء الاصطناعي ممكن أنت بحالك تنتج أدوات اللي الآخرين يستخدموها.
1: صحيح.
0: ممكن أنت تتعلم أدوات اللي تساعد أو تعطيك أفضلية معينة. فنصيحتي، واحد، واكبوا الثورة والأدوات اللي بتولدها كل يوم، اعرفوا استخدموها. ونصيحتي للطلاب أو اللي مقدمين على هذا المجال، يركزوا يركزوا أكثر أو يختاروا مواضيع ويكتسبوا مهارات اللي تعطيهم أفضلية في طرق التفكير.
1: صحيح. لكن بالمقابل احنا بنشوف انه كثير من الشركات اللي ما زالت، يعني لما تفتح وظيفة تقريبا ما بتطلع على، يعني على السيرة الذاتية اللي بتيجي لحد اللي هو ما عنده هذه الخبرة. طبعا هذا الشيء يعني نوعا ما هو معضل بحد ذاته للسوق ولل يعني للمقبلين على العمل في المجتمع العربي. بس في حالتكم في سراج انتم ما بتتعاملوا بهذا الشكل بتخيل، فكيف عن جد ايش الشيء اللي موجود في سراج اللي بيسمح انه شركة تقوم بين قوسين اغلبها بناء على جونيورز وتقدر تحقق ارباح وشغل ومشاريع، وبينما هذا الشيء اقل بنشوفه بالسوق بشكل عام؟
0: تعال نحكي انه اول شيء الجونيورز اللي بدوا في السراج اليوم هم
1: سينيورز
0: تيم ليدرز، اللي بيقودوا فرق وبيقودوا زبائن وبيطوروا منتجات. هذا واحد. اثنين، احنا في عنا كمان بجانب التكنولوجيا والبزنس في عنا سوشيال ميشن، عنا مهمة اجتماعية نخلق رول مودلز وأمثلة نجاح، إن إحنا نعطي فرص. فواحد من الأشياء اللي بنسويها مثلاً إن إحنا كل 3 أشهر أو 6 أشهر في عنا برنامج للمتدربين، بنجيب متدربين اللي هم طلاب في الجامعات أو خريجين جداد من منطقة النقب، وبنعطيهم فرصة إنهم يفوتوا على عالم الهايتك عن طريق إنهم يكونوا جزء من طاقم اللي بيطور برمجيات او بكون في جزء من من من من مشاريع حقيقيه وهذا بيعطيهم الفرصه بيعطيهم الخبره
1: وهذا مهم يعني بحد ذاته برضه في له ابعاد يعني اضافيه اجتماعيه واقتصاديه انا معني انه نتوسع شوي اكثر في هذا المجال في هذا النموذج الخاص ولكن رح نطلع بدايه لفاصل قصير مستمعينا وبعدها بنرجع لتكمله هذا الحديث مع ضيفنا في هذه الحلقه عثمان الشيخ مدير العام لشركه سراج خلونا على بال
2: هذا البرنامج برعايه مركز الحداثه حاسوب لابس حولوا فكرتكم لشركة ناشئة جاهزة للاستثمار والنمو انضموا لبناء حلول مبتكرة في التكنولوجيا الزراعية والتنقل الذكي التسجيل مفتوح الآن بالموقع
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب 10 شيكل فليستنا منتظج 79 شيكل 90 للكيلو حمص شمير أصلي 1 كيلو ب 10 شيكل بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب 10 شيكل جبنة صفراء جوش حلاب 28% دهن ال 200 جرام ب 10 شيكل أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط خاضع لشروط الحملة صالح ذباح
4: اختار طريقك اختار ام جي بتلبق لك عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات مع تكنولوجيا متقدمة تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89
5: انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول انه ايكيا سيل راجع بقوة الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29 7 نستناكو في الحوانيت ايكيا
6: التقارير الحالية العملية راح تكتك على الصبح
7: اصحاب العمل من اليوم تكتكوها يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب 10 شيكل فخاد دجاج طازجة ب 10 شيكل للكيلو فقط صدر دجاج كامل 3 كيلو ب 70 شيكل شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب 90 شيكل لحم بقر مطحون 3 كيلو ب 100 شيكل
8: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط خاضع لشروط الحملة صالح ذباح
9: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني حملوا التطبيق واطلبوا من وولت خاضع لشروط الحملة
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبة

0: دجاج طازج 3 كيلو ب 90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب 100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: هذا البرنامج برعاية مركز الحداثة حاسوب لابس. حولوا فكرتكم لشركة ناشئة جاهزة للاستثمار والنمو. انضموا لبناء حلول مبتكرة في التكنولوجيا الزراعية والتنقل الذكي. التسجيل مفتوح الآن بالموقع.
3: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعابس.
4: المستمعات والمستمعين، يا مرحب صوت التك. هذه الحلقة اليوم عن يعني جانب مختلف عن الحلقات المعتادة في صوت التك، وحديثنا بخص أيضا الجونيورز أو المبتدئين في سوق العمل، وكمان عن عدة مواضيع أخرى مع ضيفنا عثمان الشيخ. أهلا وسهلا فيك من جديد.
5: هلا.
4: يعني عثمان كمان في شركة سراج تكنولوجيز اللي حضرتك المدير العام فيها، وكمان في شركات أخرى بنشوف أنه في استقطاب، ويعني مساحة اللي بتنعطى كمان يعني الموظفين في بداية طريقهم، بداية مسيرتهم المهنية. على إيش بتدوروا؟ على أشياء اللي هي موجودة عند الجونيورز اللي ممكن مع قلة الخبرة تبعتهم مع ذلك أنه يكونوا يعني جزء

0: من فريق اللي انت تبني عليه انه عن جد يقدر يبني التكنولوجيا المتقدمة اللي انت معني فيها؟
1: اول شيء مهم جدا يكونوا مواكبين كل الادوات والامكانيات اللي ممكن الذكاء الاصطناعي يعطينا اياها. فلما بنكون في مقابلة عمل والشخص اللي قبالنا بنشوف انه هو ضليع في اجدد الاشياء، في انه هو في اجدد الادوات، انه هو بيستخدمها وبيعرف كيف يستخدمها، فهذا إشي ممكن يعطي نقاط. اثنين، مهم جدا انه كمان الشخص يكون فاهم لسياق الاشياء. اليوم الشغل او المتوقع من المبرمج او المبرمجة هو مش بس انك تكتب كود، اليوم الاي اي ممكن يكتب الكود، بس ان احنا المبرمجين الافضليين هم بيقدروا يفهموا سياق، بيقدروا يفهموا ليش احنا بنسوي هذا الاشي، كيف الكود اللي بنكتبه بنقدر نسخره نوصل للهدف اللي احنا بدنا اياه. ففهم السياق العام هو مهم جدا. وثلاثة، الامكانية ان انت من الاوتبوت اللي بيطلع لك من الادوات تبعات الاي اي يكون عندك نظرة اللي تقدر تعرف ايش صح وايش غلط. يعني واحدة من الاشياء اللي
0: تحكي بالاساس يمكن عن مهارات لينة اللي هي مكملة مش بس على الجانب المهني اللي هو بيقوم فيه بدور اليوم. يعني
1: صحيح، يعني انا اعطيك مثال، في عنا واحد من المبرمجين اليوم مسؤول كمان يقعد مع الزبون ويفهم ايش متطلبات التطبيق، وهو يعطي سبورت اذا لازم، ويقدر
0: تحكي عن مهارات تواصل وعن مهارات لغة وعن مهارات تجارية ممكن يكون فيها جانب مبيعاتي وتسويق.
1: صحيح، اليوم سموه اكس انجينير. يعني كان زمان في مبرمجين اللي بيكتبوا بس باك اند، مبرمجين بس بيكتبوا فرونت اند، مبرمجين بس بيسوي اوتوميشن. فاليوم متوقع من المبرمج انه يعرف يتعامل مع اي مهمة ويكون عنده المهارات انه يتعلم سريع. فواحدة من الاشياء اللي احنا بندور عليها في مقابلات العمل هي واحد، طريقة التفكير. اثنين، القدرة على التكيف مع مهمات مختلفة اللي ما كنت عارفها قبل، في عن طريق استخدام الأدوات الموجودة اليوم.
0: يعني هذا الجانب اللي انت بتذكر عثمان بدور يمكن حتى اجتماعي أكثر بيرتبط مع اللي انت ذكرته في وقت سابق من هذه الحلقة، اللي هو عن الدور الاجتماعي لشركتكم. لما بنطلع على خلال كل السنوات مع كل النمو اللي مرت فيه سراج، نشوف انه في يعني زي محاولة للتوازن ما بين شركة ربحية اللي في الآخر يعني في عندها منافسة وفي عندها بالآخر زباين اللي بيدفعوا مقابل الخدمة اللي لازم تكون في أحسن شيء ممكن في سعر مقبول وما إلى ذلك، وبين أنك يعني في عندك دور مجتمعي تفتح أبواب لابن بلدك في تل السبع ولا ابن رهط ولا ابن القرية الغير معترف فيها، وفي الآخر اللي جاي من أبتلول ولا اللي جاي من سعوة في الآخر لازم يقدم أفضل خدمة بغض النظر عن هذه الهوية. كيف بتوفق بين الجانبين؟
1: أول شيء الحلو في الموضوع إنه بس بمجرد النجاح في البزنس فهو بشكل مباشر وغير مباشر بيسوي نجاح مجتمعي. أنا بعطيك مثال، في واحد المهندسين عندك كانوا في أكثر من 15 دولة حوالي العالم في مهمات اللي فيها سووا ديبلويمنت لـIoT projects. في واحدة
0: عمليا خدمات اللي هي متعلقة في انترنت الأشياء.
1: صحيح،
0: وهذول طلعوا من النقب وعملوا هذه الخدمات في دول خارجية.
1: صحيح، وفي واحدة من هذه الرحلات كانت أول رحلة لمهندس على طيارة وكانت رحلة عمل. فأنا متذكر كيف كنا في المكتب، يعني كنا مبسوطين وكنا على التلفون معاه إيش يعني تيرمينال، وين يعني لجيج، كيف بيروحوا على شو اسمه، وهو طالع على الطيارة أخذ صورة وبعثها، والصورة هذه لفت في أرجاء المنطقة، كنا حسينا في الفخر. هو كان في رحلة عمل، بس نجاحنا في عملنا في إله امباكت اجتماعي، تأثير اجتماعي.
0: هل في ثمن بيدفعه مدير شركة لما هو بين قوسين بفضل يفتح الباب لمهندسة جاي من حورة مقابل انه كان ممكن يجيب بين قوسين مهندس افضل جاي من مكان مع خبرة يعني من المركز؟ في ثمن تدفعه ولا امور بالسليم؟
1: حسب رأي المهندس اللي بيجي من الفرعة ومن

0: ورا ومن أبو تلول ومن رهط مستواه وقدراته تفوق بكثير مهندسين جايين من محلات ثانيات. لأنه الشخص
1: تعرف ايش بيصير حاليا؟
0: اسألني ليش
1: قبل ما أسألك ليش، ده ذكرك أنه ممكن يسمعونا حاليا مدراء من شركات ثانية يأخذوا لك الموظفين الموجودين في الفرع.
0: احنا في عنا كثير طاقات اللي بتدور فرص، ومجتمعنا مليء بهذول المبرمجين والمبرمجات والشباب والصبايا اللي خلصوا تعليم وبيستنوا الفرص. وطبعا يعني من تجربة شخصية، كل واحد من أبناء مجتمعنا وبخص في النقب اللي مرق هذه السيرورة اللي هي مش مفهومة ضمنا وقدر يخلص، فهو يعني تكون عارف انه هو سوى جهد ضرب 10 من مبرمجين في بيئات أخرى. فبالمرة لسؤالك فيش سعر اللي احنا بندفعه، بالعكس هذا بس بيزيدنا فخر واعتزاز في الطاقات الموجودة عندنا.
1: إذا بنكمل على الدور يعني المجتمعي اللي موجود في يعني عندكم في سراج، احنا بنحكي مش بس على صعيد الموظفين، انما كمان مؤخرا برضو على صعيد الخدمات. بدأت أفهم أنه في جزء من الخدمات هي مش بس على مستوى بنك دولي أو عمليا زبون موجود في ما بين ألمانيا أو الهند، إنما كمان بنحكي على بلديات وعلى سلطات محلية موجودة في المجتمع العربي اللي بدأت تأخذ خدمات تكنولوجية متقدمة. إيش بالضبط نوع الخدمات اللي ممكن تكون مناسبة لهذه المؤسسة؟
0: طلع احنا اليوم على مدار سنين اشتغلنا مع شركات هايتك وشركات صناعة من الكبرى في البلاد وخارج البلاد، بس أكثر مشاريع اللي بتحسسنا فيها في الفخر هي مشاريع اللي أنا بعرف أنه آخر اليوم لما أروح على الدار بقدر أحس في التأثير تبعها. فعشان هيك كثير بسعدنا لما نعطي خدمات لبلديات وسلطات محلية، لأنه في الأخير إحنا بدنا كمان القدرات اللي إحنا اكتسبناها مش بس شركات ثانية تستفيد منها، إنما كمان بلدانا وقرانا وأبناء جلدتنا كمان يستفيدوا منها، وهذه المشاريع اللي بتحسسنا في الفخر.
1: الآخر يعني نوع المنتج التكنولوجي اللي بيطلع من عندك من الحاسوب بالآخر بتشوف موجود على أرض الواقع في البلدان نفسها.
0: صحيح، وفي أمثلة اللي فيها اليوم مثلا واحد من الأشياء اللي طورناها هي برنامج لإدارة كل ما يتعلق في توجهات المواطنين، بس سويناه في طريقة اللي مواكبة للتكنولوجيا اليوم، وكل ما يتعلق في الذكاء الاصطناعي موجود فيها. فمثال اليوم في عنا تطبيق اللي المواطن بينزله بس يصور صورة، الذكاء الاصطناعي بيصنف لأي قسم هذه الشكوى لازم توصل، لأي فرع إذا في أقسام جوا أو أفرع جوا الأقسام لازم توصل، المسؤول عن هذه الشكوى بتوصل وكمان تنبيه إنه انفتحت شكوى، وهيك بنقدر نسكر دائرة كاملة مع أدوات تبع الذكاء الاصطناعي للمسؤولين عن هذه التطبيقات في البلديات. فاليوم هم زي ما هم بيحكوا مع تشات جي بي تي بيقدروا يحكوا مع هذا التطبيق ويسألوه مثلا نحكي لنا وين في شكاوي كثير، أي شكاوي ما تسكرت، مين العمال اللي بيسكروا كثير شكاوي خلينا نشكرهم. وبنحس إنه في تفاعل ممتاز من البلديات، من العمال في البلديات ومن المواطنين. اليوم وصلنا لمرحلة إنه كمان بتتصل على مركز الخدمات البلدية وفي عندك ايجنت اي اللي بيحكي معاك وشغال على 24 ساعة في مدار 7 أيام. فلما إحنا نسخر الثورة اللي بتصير اليوم عشان إحنا نستفيد منها كمجتمع، هذه الحالات اللي إحنا بنفتخر فيها وبننبسط فيها. فاليوم إحنا بنشتغل مع عدة سلطات محلية في النقب وقاعدين متوسع لباقي البلاد. وبما إن حكينا عن الذكاء الاصطناعي، طلع الذكاء الاصطناعي واقع، يعني إحنا بنمر في ثورة بتصير وحتغير كثير أشياء، وإحنا لازم نسأل حالنا كمجتمع مش بس كشركات هايتك مش بس كمبرمجين، هل إحنا بدنا نكون منساقين ولا بدنا كمان نكون قائدين في هذه الثورة؟ هل بدنا نكون بس مستهلكين في هذه الثورة ولا بدنا نكون كمان منتجين في هذه الثورة؟ والسؤال الثاني، هل إحنا كمجتمع بدنا بس نطلع على الثورة ونشوف إيش التبعيات تبعتها علينا، ولا بدنا نستخدمها ونسخرها عشان نساعد أنفسنا ونتقدم في مجتمعاتنا ونسوي قفزة؟ فهذه الأنواع من المشاريع اللي فيها أنت

0: تستخدم الذكاء الاصطناعي والثورة اللي بتصير عشان تقفز في مجتمعك. هو من الأشياء اللي بتزيد عنا الفخر والاعتزاز.
1: أنا بمضي لك على يعني أنه يمكن غالبية ساحقة من المستمعين اللي الآن بيسمعوك هم على الشارع وكذا وشايفين الحفرة اللي موجودة قدامهم على الشارع وبيتمنوا أنه هذا التطبيق يكون موجود عندهم في البلد راح يكونوا راضيين من هذا الشيء. بس تعال نكون بين قوسين واقعيين شوي عثمان الشيخ وتعال نحكي على أنه الطرف الثاني اللي أنت بتأخذه الآن بحكي كمدير لشركة اللي بتمشي على هذا الاتجاه أنت نوعا ما أنا شعوري أنك ماخذ مخاطرة بالتعامل مع مؤسسات اللي في كثير من الأحيان هي مؤسسات بيروقراطية طويلة مش عن جد يعني موضوع الإنتاجية العالية هو أهم سلم الأولويات نوعا ما في تأخر التكنولوجيا على عدة أصعدة ثانية والآن أنت عمالك بتحكي على قفزة مش بس قفزة نوعية قفزة تاريخية باتجاه من اللا تكنولوجيا للسوبر ذكاء اصطناعي ما بتاخذ مخاطرة على هيك شيء؟
0: طلع احنا بنواجه طبعا مشاكل معينة وتعال نسميها تحديات معينة في جزء من المحلات بس اعتقد انه في عنا افضلية انه احنا بنحكي كمان نفس اللغة وبنفهم العقلية تبعت الاشخاص اللي بيشتغلوا في الجهة الثانية لانه في الاخير هم جيراننا هم ابناء مجتمعنا هم من عائلاتنا. يعني بعطيك مثال في واحد من الايام اتصل علينا واحد من الاشخاص اللي نزل التطبيق تبعنا ومش عارف يشتغل عليه فحكى لنا يعني كيف بدنا نصلح وهيك فقلنا له جهز القهوة وبنجيك على الشق. فتخيل رحنا على الشق فتحنا الماك بوك عند القهوة والهيل والكانون بدينا بالله يمسيك بالخير وحلينا المشكلة ومن يومتها الشخص نفسه من أكثر المستخدمين للتطبيق. فلما احنا بنحكي بلغة الناس وهذا الاشي اللي بديت فيه لما انت بتسوي اشي لمجتمعك ومجتمعك بحس انه كمان يعني في عنا أفراد من مجتمعنا اللي جايين يفوتوا تكنولوجيا لمسارات معينة اللي
1: بنستخدمها وعندهم يعني بين قوسين رسالة حقيقية مع الموضوع
0: صحيح فالاستقبال تبعهم بيكون أفضل وأحسن وبيشجعهم. واليوم طلع اليوم كل مع السمارت فون اليوم الكل بيستخدم تشات جي بي تي اليوم الكل عنده تطبيقات فأعتقد أنه مجتمعنا متقبل أكثر اليوم للتكنولوجيا وفي إحنا سيرورة اللي بنمرها عندنا كل الصبر لأنه في الأخير هذا مش زبون الموجود برا البلاد اللي بتسوي له عمل معين وبتنسى هذا إشي إذا بتنجح فيه فأنت أمنت مستقبل لأولادك وهذا رسالة مهمة جدا
1: عشان يكون مستقبل لأولادك. تعال نرجع شوي على مستقبل الشركة. هذه المؤسسات معها ميزانيات يعني أمور من هالنوع عادة أنت بتحكي على مؤسسات محلية اللي ميزانياتها محدودة البنية التنظيمية تبعتها مش معتادة على أنه تحسب حساب مسبقا لخدمات من هالنوع وانت بالمقابل بتحكي على شيء اللي رح يكلفك فريق عمل رح يكلفك خدمات رح يكلفك برمجة رح يكلفك سيرفرات بتشتغل في ميزانيات لهذا المحل.
0: كمان مرة احنا اول شيء الميزانيات الاشياء من النوع مش ضخمة جدا ميزانيات بسيطة. اثنين اليوم في ميزانيات اللي موجودة في مكاتب حكومية اللي احنا بنقدر نستخدمها ونسخرها لإدخال التكنولوجيا إلى مجالسنا المحلية اللي بتساعد في عدة أشياء اللي المجالس بتسويها بسموها تهليخين بروسيسز في المجالس فممكن نلاقي الميزانيات الموجودة. أنا بآمن أنه لما الأشخاص عندهم الرغبة في أنهم يدخلوا هذه الآليات التكنولوجية فالميزانيات هي المشكلة اللي
1: يعني مدام هم آمنين بالسيرورة راح يعرفوا يلاقوا كيف يطلعوا الشك مقابل هذه الخدمات.
0: صحيح.
1: طيب بثير بتخيل يعني جزء ممكن نتأمل من المستمعين إلنا اللي موجودين في ممرات البلديات والمجالس إنهم كمان يعني يطوروا هذا الشيء لأنه عن جد كسكان كناس اللي ساكنين في الحارات وفي بلداتنا بيطلع لنا مثل هذه الخدمات وعن جد يعطيكوا العافية على هذا يعني التوجه. راح نكمل في حديث شوي أكثر عن مستقبل مثل هذه الخدمات والشركات ولكن راح نطلع مستمعينا إلى فاصل قصير وبعدها بنرجع لتكملة حديثنا مع ضيفنا في هذه الحلقة عثمان الشيخ مدير عام شركة سيراج. خلونا على البال.
2: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه وقفوا تدوروا.

0: رزم سياحي بتناسب كل العائلة لأحلى وجهات العقبة
1: السلام
0: اليونان
1: السلام
0: سينا
1: بينا
0: وأي وجهة بتختاروها فنادق فخمة فعاليات لكل الأجيال باركات مياه طبيعة بحر وأكل فاخر من الآخر للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئة المنتجات بعشرة شيكل. فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك الأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئة المنتجات بعشرة شيكل. فليستنا منطازج 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
5: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7 المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. خاضع لشروط الامتياز.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة

0: طازج 3 كيلو ب 90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب 100 شيكل.
1: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط.
2: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
4: هذا البرنامج برعاية
5: مركز الحداثة حاسوب لابس. حولوا فكرتكم لشركة ناشئة جاهزة للاستثمار والنمو. انضموا لبناء حلول مبتكرة في التكنولوجيا الزراعية والتنقل الذكي. التسجيل مفتوح الآن بالموقع.
6: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
7: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
8: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك، هذا الموعد الأسبوعي، حديثنا التكنولوجي هو عن كل ما يخص هذا التغيير اللي يصير مؤخرا في مجتمعنا وخاصة في النقب. معنا ضيفنا في هذه الحلقة عثمان الشيخ، رائد أعمال ومدير عام شركة سيراج تكنولوجيز. أهلا وسهلا فيك من جديد عثمان. لما بنحكي على كل ما يخص يعني عمليا التوظيف في النقب في الهايتك وكمان في السنوات الأخيرة، بتذكر لما بديته كان في طاقم اللي عن جد لحتى تبني طاقم كان في تقريبا يمكن نص أو كل اللي بيشتغلوا في الهايتك في النقب كانوا في سراج، ويعني كان في كمان دعم من خارج النقب. اليوم صار في كمية أكبر بكثير، اللي درسوا أمور الهندسة، اللي دخلوا في عالم البرمجة والهايتك على كل أنواعها في النقب. شوي يعطينا يعني لمحة عن إيش الوضع القائم اليوم بعد كل هذه السنوات، وخاصة أنه يعني سراج كانت يعني في لها دور مش بس باستقطاب هذول الموظفين، إنما كمان صناعة كمان جيل جديد اللي يروحوا على هذا المجال ويتعلموا. وأنتوا كنتوا يعني من الشركات الأولى اللي أخذت رعاية على هاكاتونز وعلى كثير مسابقات تكنولوجية.

0: وعمل داخل المدارس. شو يعطينا لمحة عن هذا الموضوع؟
1: احنا لما بدينا قبل 10 سنين عدد الأشخاص اللي كانوا بيشتغلوا في المجال كانوا معدودين على الأصابع، ما كانوا كثار. بس مع الوقت بالإضافة لشغل التكنولوجي في عنا كمان، بالإضافة للشركة في كمان جمعية اللي هدفها زيادة الوعي لموضوع الهايتك ومرافقة أول شيء طلاب المدارس في برامج زي الهاكاثون، في برامج اللي فيها جبنا طلاب من MIT اللي يعلموا طلاب مدارسنا لفترة 5 أسابيع.
0: بالمرة مش مفهوم ضمنا يعني طلاب جامعات مرموقة جدا على المستوى العالمي يجوا حتى يكونوا مع طلاب مدارس ويساعدوهم يقوموا بمشاريع اللي عن جد يعني تطبيقات في يوم واحد أو غير.
1: صحيح، لا الخمس أسابيع كمان جزء من البرامج في العطلة الصيفية عشان تزيد الوعي عندهم على موضوع الهايتك. في مرافقة لطلاب الجامعات في السنة الأولى والثانية عشان نمنع السقوط من التعليم، وفي السنة الثالثة والرابعة نهيئهم لسوق العمل. ففي شغل كمان على الجانب الاجتماعي ورفع الوعي، وهذا أدى بشكل مباشر وغير مباشر إنه كثير ينضموا لسلك الهايتك. اليوم نحكي عن مئات من مجتمعنا العربي البدوي في النقب اللي بيشتغلوا في شركات هايتك في سراج وفي غيرها.
0: صحيح.
1: وبالإضافة لشغلنا في كمان جمعيات أخرى اللي كمان إلها دور في هذا الموضوع، برامج أخرى، برامج صارت وبرامج بتصير. فمثلا قريبا رح يتم افتتاح مركز حداثة في النقب، مجموعة اللي أخذت
0: هذا العطاء الجديد اللي كان من صحيح. من الوزارة ومن سلطة الابتكار، وهذا يعني شيء أولا يعني نوعا ما يعني هو كمان مفرح وبيعطي يعني نوع من الأمل على الفترة الجاية. هذا الشيء أنت بتشوف له أثر عن جد يعني كان أبعد من المستوى تبع أنه بس أنا أحط سبونسر كشركة، وعن جد صار في نموذج اللي بالآخر اللي بيشتغل بالهايتك صار يروح وبالآخر يرجع للبيت، وبالتالي يشوفوا ناس اللي برضو يقولوا أنا حاب أصير زي عثمان زي يوسف زي محمد زي فاطمة.
1: أول شيء تعني نبدأ أنه في عندنا أمثلة لطلاب اللي احنا رفقناهم لما كانوا طلاب مدارس واليوم هم مبرمجين في شركة سراج.
0: كانوا طلاب مدارس،
1: كانوا طلاب مدارس في برنامج الهاكاثون الأول، واليوم بيشتغلوا مبرمجين في شركة سراج.
0: جميل جدا.
1: بعد ما مرقوا كل السيرورة. وفي عندنا أمثلة ثانية الأشخاص اللي بيشتغل في شركات ثانية، وأعتقد أنه هذا مدعاة للفخر اللي بتشجع طلاب آخرين أنهم ينخرطوا في هذا العالم. بس كمان مرة في التحديات اللي احنا موجودين فيها في هذا الوقت اللي احنا لازم نشوف كيف احنا لازم نلاقي أنفسنا لها، من ناحية السكيلز والمهارات، من ناحية القدرات، من ناحية المعلومات اللي احنا بنيجي معها، من ناحية التحضير اللي احنا لازم نسويه. بس زي ما سراج نجحت، ما عندي شك انه كمان شركات اخرى اللي قامت واللي راح تقوم ان شاء الله في النقب راح تنجح. الطاقات موجودة وما في داعي نثبت قدرات، اثبتناها، فان شاء الله بنشوف كمان شركات.
0: هذا الجانب اولا يعني هو بين قوسين في له نوع من الطلب، لانه في الاخر في شغل وفي مشاريع اللي بتفوت على هذه الشركات، ومش بس لكونها عربيه او لكونها موجوده في النقب. بس بالمقابل احنا اقل ما زلنا بنشوف ستارت ابس او شركات ناشئه من داخل المجتمع العربي بشكل عام اللي يعني بتنطلق بدون يعني هذا الخوف، لانه احنا بنشوف اولا سوق الاستثمارات يعني صار عن جد محدود جدا، وفي فتره اللي بنسمع فيها عن كثير من علامات السؤال حول هذا الموضوع. بنشوف يعني أقل برامج تشجيعية حكومية وغيرها لهذا الموضوع نسبة لسنوات سابقة قبل. إيش اللي لازم يصير لحتى نشوف أكثر شركات شبيهة لسراج اللي كمان عندها هذا الجانب الاجتماعي ومش بس الجانب الربحي مع كل الاهتمام اللي موجود لهذا المحل؟
1: لا، نقطة مهمة، بس أنا أعتقد أنه إحنا ماشيين في سيرورة معينة اللي فيها في الأول بنبني الأساسات. أعتقد اليوم موجود الأساسات، عندنا مبرمجين اللي بيقدروا يكتبوا كود وبيقدروا كمان يديروا مشاريع ويديروا شركات. والحين زي ما رفعنا الوعي لموضوع العمل في سوق الهايتك، فالحين في خطوات اللي بتزيد الوعي لموضوع الريادة في موضوع الهايتك، الأشخاص اللي بتقيم شركات موضوع الهاتف، زي ما حكيت مثلا مركز الحد

0: الثلاثة اللي راح يقوم إن شاء الله في النخب بدايتك، راح يكون هدفه إنه يزيد المبادرين والمبادرات والأشخاص اللي بندمجوا في إقامة ستارت اب.
1: هذا الجانب اللي هو متعلق أيضا في التعاون ما بين المؤسسات، ما بين الشركات والجمعيات، وما بين يعني كمان الأفراد نفسهم، كمان في تبادل خبرات، كمان في يعني شهدنا على مدار السنوات عشرات المشاريع اللي أنتوا قمتوا فيها كملتقيات تقنية، كأمور اللي هي نوعا ما جاءت مش بس لترفع الوعي، إنما كمان يعني تبني نوع من المجتمع والكوميونتي المتعلق في هذا المجال. أنت كشخص اللي أيضا على صعيد شخصي منخرط في كثير من مشاريع يعني اللي هي خارج إطار الشركة نفسها، لأي درجة أنت بتشجع الناس على الانخراط في مثل هذه المحلات؟
0: طبعا بشجع جدا، بس طبعا لازم تتهيئ الظروف ويكون في الحاجة، يكون في الطاقم الصحيح، ويكون في المهارات اللازمة عشان نخرج لحيز التنفيذ فكرة لمشروع. أنا بشكل عام وبشكل خاص برافق عدة مبادرين من هالنوع في آخر فترة من مجتمعنا العربي، وبالأخص كمان المجتمع العربي البدوي في النقب، وفي أكثر وعي لهذا الموضوع، وأعتقد أنه كمان الذكاء الاصطناعي وأدوات الذكاء الاصطناعي بتسهل هذا الإشي. اليوم عشان تسوي مشروع أو تسوي تطبيق معين مش لازم لك جيش من المبرمجين، بكفي واحد اثنين مع أدوات الذكاء الاصطناعي وتقدر تسوي MVP، تسوي
1: نموذج أولي،
0: نموذج أولي وبلوس. أوكي، مش بس نموذج أولي، بعتقد أنه الثورة تبع الذكاء الاصطناعي راح تساعد. من ناحية ثانية في عندنا التحدي أنه لازم يكون عندي ميزات، لأنه زي ما أنا سويت مع طاقم صغير كمان بيقدر واحد يجي ثاني ويأخذ الفكرة ويسويها مع طاقم صغير، فأنا فينا مهارات ثانية تبعت أنا فاهم السوق، أنا في عندي ميزة اللي فيها بقدر أفوت على السوق بشكل أسرع، هل في إشي بميزني عن واحد ثاني إذا بيجي بيقدر يطور نفس الإشي، هل أنا أول واحد يعني أخذت الفكرة وطبقتها فيه. ففي عدة أشياء ثانية اللي بتفوت على المعادلة هان، بس أعتقد أنه فيها كمان ميزات اللي إحنا كمجتمع كمان لازم نخدمها.
1: يعني بفهم منك بالسطر الأخير أنك متفائل مع كل اللي بنسمعه عن أنه السوق حاليا موجود في وضع متضعضع والأمور مش مستتبة
0: طلع تعال نكون صريحين، إحنا في مرحلة انتقالية ضبابية ديستربشن اللي إحنا فيها، مش فاهمين بالضبط كيف السوق لوين هو موجه، في مرحلة غير متوازنة. بس للأمد البعيد ما عندي شك إنه هذه الثورة راح تخلق فرص، فأنا متفائل.
1: حكيتها بتردد شوي بس تمام، يعني متخيل انه يعني
0: كمحامي تعب دائما لازم يكون
1: لازم يكون في وضع اللي
0: لازم يكون في ديسكليمر ويكون في
1: يكون في امان. يعني اولا بتخيل في كثير من المعلومات والتجارب اللي مريت فيها كمان انت على صعيد شخصي عثمان الشيخ، وكمان على مستوى الشركه سراج، يعني هي ايضا يعني كيس ستدي وشيء اللي عن جد ممكن نستفيد منه لورا، مش بس في النقب انه كمان في المجتمع العربي بشكل عام. ويعني شكرا لك على الحضور معنا للاستوديو كمان يعني هذا الكم من المعلومات. بتخيل يعني كثير من الأمور اللي كمان حتى على مستوى الجونيورز وحتى على مستوى الناس اللي ممكن تبدأ بكرة في شركات ممكن يعني تأخذها من هذه الحلقة. فشكرا جزيلا لك عثمان على هذا المحل.
0: شكرا أنس على الاستضافة وعلى اسماع صوت التك.
1: ما تنسوا متابعتنا عبر تطبيق راديو الناس وجميع منصات الاستماع، جوجل بودكاست، أبل بودكاست، وسبوتيفاي. الشكر طبعا موصول للزملاء على الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل والياس مرجية، وفي الديجيتال جواد العمري. أنا كنت معكم أنس أبو دعابس بالتقديم والإعداد. نلتقيكم بالأسبوع القادم مع ضيف جديد ومواضيع أخرى من عالم التقنيات والتسويق. إلى اللقاء.

0: الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا قلم.co.in.
2: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل، سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
5: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فليس أنا منطازج 79 شيكل 90 للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: ادخال الاغراض المحظوره، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعه. القطار يربط اسرائيل ويسعده ان ينقلك وينقلك ايضا.
1: بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن اطار طبي مهني تطمن له؟ علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليت سمايل العلاجات تنعمل على ايدي اطباء اسنان مؤهلين بمواد معتمده وبروتوكولات طبيه منظمه، وكل علاج بيبدا باستشاره شخصيه. احجز استشاره مع طبيب بدون مقابل. كلاليت سمايل، ابتسامه تشبهك بايدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليت سمايل.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد مجادلي وعليكم التفاصيل. قتل ياسر أبو الهيجة في الثلاثينيات من العمر، وأصيب اثنان آخران أحدهما بجروح خطيرة إثر تعرضهم لإطلاق نار في مدينة طمرة. وأقرت الفرق الطبية وفاة أحد المصابين وقدمت العلاجات الأولية للمصابين الآخرين قبل نقلهما إلى مستشفى رامبم، فيما أعلنت الشرطة فتح تحقيق في ملابسات الجريمة مؤكدة أن خلفيتها جنائية. ينضم إلينا لتفاصيل أوفى مراسلنا في منطقة الشمال مبدأ فرحات، إليك مبدأ.
1: محمد، سلامات لكم لجميع المستمعين. بالفعل للأسف يعني تم قبل قليل الإعلان عن وفاة الشاب ياسر أبو الهيجة من سكان مدينة طمرة، 33 عاما، متأثرا بجراحه البالغة التي أصيب بها بعد تعرضه لإطلاق النار وهو داخل المحل التجاري. وفي نفس الحادث أيضا محمد أصيب شخصين آخران بإصابات، بصفة إحدى الإصابات بالخطيرة تم نقل المصاب إلى مستشفى رامبم وإدخاله على جناح السرعة إلى غرفة العمليات وهو في وضع خطير للغاية بحسب بيان رامبم، فيما وصفت الإصابة الثالثة بالطفيفة. بدورة الشرطة وصلت إلى المكان وباشرة التحقيق في ملابسات هذه الجريمة. حتى الآن يعني لا يوجد تفاصيل أو معلومات إضافية حول الخلفية أو الخلفية لهذه الجريمة، ولكن الشرطة تقول بأن يعني هناك تحقق في جميع الاتجاهات. ولكن للأسف يعني بعد ساعة محمد أو ساعتين من زيارة المفتش العام للشرطة وتحدث عن محاربة العنف الجريمة في المجتمع

0: مع العربي نتحدث عن 154 جريمة قتل منذ بداية هذا العام، وكل جرائم القتل حتى الآن يعني قسم قليل جدا تم فك رموز جرائم القتل، وحتى في الأيام الأخيرة نتحدث عن الجريمة رقم 18 خلال 9 أيام محمد. حتى الآن الشرطة لم تعلن عن اعتقال أي مشتبهين في كل هذه الجرائم، وللأسف كما ذكرت يعني آخرها كانت قبل قليل في مدينة طمرة ومقتل الشاب ياسر أبو الهيجة 30 عام.
1: أشكرك جزيل الشكر مراسلنا في منطقة الشمال مبدا فرحات، شكرا لك. إذن كما ذكر مبدا فرحات، كانت الشرطة قد نفذت بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية حملة أمنية واقتصادية واسعة في منطقة البطوف، شملت كلا من سخنين وعرابي ودير حنة وكفر مندا، وذلك بهدف مكافحة الجريمة المنظمة وبحضور القائد العام للشرطة داني ليفي. أسفرت الحملة عن مصادرة أكثر من 30 مركبة تعود لأشخاص تراكمت عليهم ديون بملايين الشواقل، إلى جانب ضبط عشرات قطع السلاح من بينها 15 مسدسا وبنادق وعبوات ناسفة. كما قالت الشرطة إن هذه الحملة تأتي في إطار جهودها لتجفيف مصادر تمويل منظمات الجريمة في المجتمع العربي. هزت سلسلة انفجارات محيط الفندق الذي يقيم فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة السورية دمشق، وذلك خلال زيارته الرسمية للبلاد. وذكرت وسائل إعلام سورية أن الانفجارات نجمت عن عبوات ناسفة، فيما لم ترد أي تقارير فورية عن وقوع إصابات أو عن تأثر الرئيس الفرنسي بهذه الانفجارات. بدوره كان قد استقبل رئيس سوريا أحمد الشرع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في القصر الرئاسي بعد سماع دوي انفجارات في دمشق قرب الفندق. وأفادت طبعا مصادر سورية أن الانفجارات لم تشكل أي عائق على الزيارة التي تعتبر الزيارة الأولى لرئيس دولة غربية كبرى إلى سوريا منذ تولي الشرع مقاليد الحكم في البلاد. قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه يأمل في إحراز تقدم في مسار السلام مع لبنان خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا عدم وجود خلافات جوهرية مع واشنطن، وأن إضعاف إيران يفتح الباب أمام اتفاقيات سلام جديدة على حد تعبيره. هذا ودعا نتنياهو إلى عدم تزويد تركيا بمقاتلات من طراز F-35، معتبرا أن ذلك قد يضر بالتفوق العسكري الإسرائيلي. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة على حد تعبيره، مؤكدا أن طهران قدمت تنازلات وأن واشنطن لم تمنحها أي أموال. من جانبه قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر إن إيران لا تستجيب للتهديدات، محذرا من أن استمرارها سيقابل برد مختلف. إلى ذلك أكد التلفزيون الإيراني نقلا عن مسؤولين أن إيران استهدفت ناقلة تنقل الغاز الطبيعي المسال في مضيق هرمز بادعاء أنها تعرضت للهجوم بعد تجاهل التحذيرات. وفي المقابل ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن ناقلة غاز قطرية أصيبت بمغذوف صاروخي، ما أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات دون وقوع إصابات. كشف رئيس قائمة الجبهة يوسف جبرين أن الأحزاب العربية تعمل على دمج شخصيات أكاديمية ومستقلة ضمن القائمة المشتركة الثلاثية إلى جانب التمثيل الحزبي. وأكد جبرين في حديث لراديو الناس أن الجبهة تجاوزت حالة الجمود والتوترات الأخيرة مع الحركة العربية للتغيير، وتعمل على استئناف النقاشات للوصول إلى اتفاق خلال الأيام القريبة.
2: يعني قوة اجتماعية وسياسية داعمة للقائمة المشتركة الثلاثية، على أمل طبعا كما قلنا أن يبقى الباب مفتوح أيضا لقائمة رباعية. وأنا برأيي هذا الأهم في موضوع القائمة المشتركة وفي موضوع تلتقي الأحزاب. موضوع القائمة المشتركة لن يكون فقط قوة الأحزاب، بل سيشمل أيضا يعني قوة داعمة هي ليس منتمية حزبيا لحزب معين، ولكنها ستتجند لإنجاح هذه القائمة.
1: إلى حالة الطقس. تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة دون تغير، ويكون طقس حارا، وفي ساعات المساء يصبح الجو معتدلا. ختام الموجز، أترككم مع حركة سير وزميل فادي الزغيري، إلى اللقاء.
3: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. كل يوم بنسأل حالنا كيف الحال، بس قديش منوقف عن جد نسمع الجواب؟
4: أنا تمام بس كثير ضغط بالشغل.
5: يعني الحياة غالي بس منضحك.
6: أنا أم بتحاول توازن بين كل شيء.
7: أنا طالب جامعة ومش عارف شو بستناني.
3: في برنامج كيف الحال بنحكي عنك، عني، عن الناس، عن القصة وراء الأسعار، وراء التعب، وراء اللحظات الحلوة. نحكي عن الصحة، الراحة، الأكل، الحب، الشغل، واللايف ستايل اللي عن جد نقدر نعيشه. كيف الحال برنامج لكل حدا بده يعيشها صح. تابعونا كل يوم أربعاء الساعة 12 الظهر، ويعاد كل يوم أحد الساعة 7 مساء على راديو الناس. برنامج ميكس مع ناصر طه،
8: كل 2 و4 من 6 إلى 7، ويوم الخميس من 7 إلى 8.
9: حلو التغيير،
10: والتغيير بس في المونديال. يلا يا ناصر احكي لنا.
8: من الملاعب للمنصات، ومن أهداف النجوم لأغاني النجوم، تابعوا ميكس، البرنامج اللي بيجمع بين حماس الكرة وسحر الفن بأجواء مختلفة ومليان مفاجآت. آخر أخبار الفنانين، أحدث الإصدارات الغنائية العربية، ترند السوشيال ميديا، وكواليس النجوم بنكهة مونديالية خاصة. تابعونا كل يوم 2 و4 من 6 إلى 7، ويوم الخميس من 7 إلى 8 المساء على راديو الناس.
11: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
10: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
12: بحب راديو الناس كتير.
10: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتوا الطب طب طب
13: برامج رائعة، بتجنن، مثرية، غنية.
14: راديو الناس أحلى راديو
15: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي،
16: خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
17: راديو عصري وشبابي.
18: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
19: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس،
20: ثقتنا فيها كبيرة عن جد. راديو الناس،
11: حركة سير مع فادي زغاني.

يسعد هالمساء. مساء الخير عليكم جميعا المستمعات والمستمعين الكرام، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. 3:10 ساعتنا حاليا باستوديوهاتنا اليوم الثلاثة 27 يوليو 2026، ويلا هذا الموعد لبداية مشوارنا واستراحتنا، استراحة منتصف النهار وحركة سير مع كل السائقين والسائقات. اليوم هيك المعنويات مرتفعة يا جماعة زي كل يوم، ولكن اليوم زيادة لأنه الساعة 7 المساء احنا على موعد مع لقاء اللي راح يكون حاسم جدا، راح تكون ان شاء الله النتيجة فيه حاسمة، لقاء المنتخب المصري منتخب الفراعني مع الأرجنتين الساعة 7، وهيك الأعصاب مشدودة قبل هاي المباراة، وأكيد أكيد أكيد نتمنى الخير للمنتخب المصري. بدنا نعتذر اليوم هيك من مشجعي الأرجنتين ومحبي ميسي، بس اليوم بدنا مصر هي اللي تتأهل للمرحلة القادمة، وإن شاء الله إنهم بيسجلوا الفوز. يلا بلشوا تواصلوا معنا على واتساب على 050-5577-399، سجلوا الحضور يا جماعة، طمنونا عنكو، طمنونا عن أحوال الطرق، وبعد شوي بدي كمان تتكهنوا بنتيجة مباراة اليوم شو رح يصير. يلا بدينا.

يلا نادي على الصعيدي وابن اخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني. اليوم الفراعنة الساعة 7 على موعد مع الأرجنتين ونشوف مين اللي راح يتأهل ربع النهائي. مباراة بتوقع الكل الكل الكل بانتظارها وهيك الأعصاب مشدودة بمناسبة هاي المباراة. وصراحة اللي كان مبارح ما كان بالأمر السهل أبدا أبدا أبدا. واحدة من أهم المباريات كانت مبارح وهيك شاهدناها وشاهدنا إقصاء منتخب البرتغال على يد المنتخب الإسباني بالنتيجة 1-0 وهيك بيكون النجم الأسطورة كريستيانو رونالدو عم بيودع المونديال بهاي النسخة. وطبعا هذا آخر مونديال بيشارك فيه كريستيانو رونالدو. كتار كتار كتار من محبي هذا الأسطورة كانوا حابين يشوفوا انه كريستيانو رونالدو راجع مع كأس العالم, ولكن الظروف شاءت عكس ذلك. امبارح المنتخب الإسباني فعلا سجل هذا النصر على المنتخب البرتغالي بالنتيجة 1-0. و يعني سمعت كتير كتير كتير كتير محللين وبمعلومات هيك الرياضية المتواضعة يا جماعة. امبارح شفت انه منتخب البرتغال ولاعبي منتخب البرتغال مش عم بيلعبوا مع رونالدو, حسيت انه عم بيلعبوا ضد رونالدو. شو الفكره, ليش, كيف, مين, ما حدا فهم. بس بفكر انه حتى الاشخاص اللي ما بتحب رونالدو او ما بتشجع كريستيانو رونالدو, اتوقع انه هذا الانسان فعلا استطاع انه يكرس نفسه اسطوره في عالم كره القدم, استطاع انه يلهم الكتار الكتار الكتار بعزيمته بارادته. يعني عم نحكي على لاعب عمره 41 سنه لليوم, هو نجم النجوم في عالم كره القدم, يستحق كل الحب والثناء والتقدير, وفعلا يستحق لقب الأسطورة.

امبارح مش بس المنتخب البرتغالي غادر المونديال، ايضا المنتخب الامريكي بعد خسارته 4-1 امام منتخب بلجيكا، بالرغم من تدخل محور الكون جماعه وملك الكوكب دونالد ترامب بقضيه البطاقه الحمراء، ولكن على النوايا سبحان الله على النوايا. الولايات المتحدة الأمريكية غادرت وبلجيكا بطبيعة الحال تأهلت. اليوم احنا على موعد مع الأرجنتين ومصر الساعة 7، سويسرا وكولومبيا الساعة 11 المساء.

يلا بدنا نروح نمسي عليكم بالخير. ما كانش بنفع انه ما نحكيش هاي الاخبار هيك قبل ما نحكي لكم مساء الخير, وما كانش بنفع انه ما نحكي هالكلمتين بحق الأسطورة كريستيانو رونالدو. سهير يسعد هالمساء الحلو ويسعد لي هالكلمات الطيبة, تحياتي لإلك. مرحبا فادي الناصري, أزمة خفيفي اليوم, النفسية بتشبه نقطة الصفر. ليش يا محمد؟ شو السيرة؟ ساتر, لماذا لماذا؟ النتيجة اليوم راح تكون 2-1 لمصر, هذا تكهن رائدة. مساء الورد والفل والياسمين, يسعد مساك يا رب. تسجيل حضور, مساء الخير يا مها. اليوم راح تخلص المباراة 3-1 للأرجنتين, وميسي راح يكون موجود على دكة الاحتياط. مساء الخير يا كرم إلى الأسطورة كريستيانو رونالدو. شكرا على كل شيء قدمته لكرة القدم, شكرا على الشغف, الإصرار والعمل الجاد الذي ألهم ملايين الناس حول العالم. لن تكن مجرد لاعب, بل أصبحت رمزا للعزيمة والإرادة وعدم الاستسلام. والله كل كلمة بمحلها يا أمير, سعد لي هالمساء. مساء الخير, نتمنى فوز مصر, لكن أتوقع أنه تخلص المباراة 3-0 لصالح الأرجنتين, هذا غازي. حركة سير خانقة من شفا عمر للموفيل, مساء الخير يا رندا. مساء مساء للناس الكويسة, ميان ومريم يسعد هالمساء. قلوبنا مع منتخب مصر, ولكن أتوقع 2-0 اليوم للأرجنتين. وأزمي من مفترق الكابري باتجاه كفر يسيف, يسعد هالمساء يا لؤي. مساء الورد فادي, منيح اللي في برنامجك بخفف الروتين اليومي, يسعد هالمساء الحلو يا رب. ختام مساء الخير اليوم أبو الكارم, بعد شوي بدي أحكي عن هذا الموضوع, هذا موضوع مهم جدا جدا جدا, وأنا متفائل شخصيا برقم 7, وفي يعني تقرير عن هذا الموضوع بعد شوي رح أحكي فيه اليوم. التاريخ 7-7 والمباراة 7-7, ورقم 7 هو رقم الحظ. إن شاء الله أنه منتخب مصر بيحقق الفوز مع الرقم 7. إن شاء الله 2-1 للأرجنتين. موران, مساء الفل يا فادي, 3-1 للأرجنتين. سامر, إن شاء الله عكس التوقعات, مصر إن شاء الله تفوز, نأمل ذلك. مساء الخير يا أميرة, التوقع هذا توقع تشات جي بي تي أميرة, مش توقعك أنت. شات جي بي تي عم بتوقع 2-1 لمصر بعد مباراة قوية ومتقاربة. هذا اللي عم تبعت لي إياته أميرة, أنه شات جي بي تي عم بحكي. أتمنى أن يحقق الفراعنة مفاجأة تاريخية, فمثل هذه المباريات كثيرا ما تحسن بالتفاصيل الصغيرة والتركيز أكثر من الأسماء. هذا شات جي بي تي. طب هاي مجاكرة بتشات جي بي تي, يلا روحوا.

طيب على ذكر يا جماعة الرقم 7، الجماهير المصرية عم بتعيش حالي من الحماس طبعا بعد تأهل منتخب مصر لدور 16 من بطولة كأس العالم، وفي انتظار المواجهة اليوم 7:07 المساء. وبالتزامن طبعا مع هذا الموعد عاد الرقم 7 للواجهة باعتباره واحد من أكثر الأرقام ارتباطا بالحظ والتفاؤل بثقافات مختلفة حول العالم، وبحمل مكانة خاصة في التاريخ والطبيعة والثقافة الشعبية، وهذا الموضوع اللي جعل الكتار يربطوه دايما بالبدايات الجديدة واللحظات المميزة. ورغم أنه الفوز بالنهاية بتحسمه المهارة والاستعداد داخل الملعب، فالأرقام بتضل جزء من الطقوس والرموز اللي بتضيف أجواء من التفاؤل والإثارة قبل المباريات الكبرى. فاليوم رح نحكي لكم عن منظورات ثقافية للرقم 7 كرمز للحظ السعيد. أول إشي يعني رقم 7 مبدئيا بحمل وبحظى بمكان مميز عند العديد من الشعوب، إذا ارتبط عبر التاريخ بمعاني الكمال والتوازن والتفاؤل، وظهر بكتير من الموروثات والرموز الثقافية، ولهذا السبب اكتار بعدين عم بتطلعوا عليه باعتبار رقم مميز حتى وإن اختلفت أسباب هاي النظرة من مجتمع إلى آخر. وكمان رقم 7 بيظهر بتفاصيل بيعرفوها الجميع مثل أيام الأسبوع 7، ألوان قوس قزح 7 والقارات 7، وهو اللي خلاه حاضر في أذهان الناس من سنوات طويلة، وبشوفوا بعض الباحثين أنه هذا الحضور المتكرر ساهم بترسيخ مكانته كواحد من أكثر الأرقام شهرة وسهولة في التذكر. وكمان اكتسب الرقم 7 شهرة إضافية مع الألعاب اللي ارتبط فيها بالفوز والجوائز الكبرى، وأصبح رقم مفضل عند مجموعة كبيرة من الرياضيين حول العالم، الأمر اللي عزز صورته كرمز للتفاؤل والنجاح حتى وإن ظل الأمر مرتبط بالرمزية أكثر من كونه حقيقة علمية. والرقم 7 بيحظى بمكانة خاصة في بعض مدارس الطاقة والروحانيات، وينظر له باعتباره رمز للتفاؤل، التأمل والحكمة والبحث عن المعرفة الداخلية، والمهتمين بهاي المعتقدات بيشوفوا انه هذا الرقم بيرتبط بالهدوء والتوازن والرغبة باكتشاف الذات، عشان هيك بيظهر كتير في الممارسات الروحية المرتبطة بالتأمل والتطوير الشخصي. ورغم انتشار هاي التفسيرات بين بعض المهتمين بالطاقة، اكيد بتضلها بخانة المعتقدات الرمزية وما بتستند ولا لأي أدلة علمية، وبتختلف من ثقافة إلى أخرى ومن مدرسة فكرية إلى أخرى. إحنا بنضل متفائلين بالرقم 7 وبدنا نضل طالعين من منطلق إنه هذا الرقم إن شاء الله رح يكون واحد من أرقام الحظ، ومش بس هيك كمان بدنا نضلنا مقتنعين تماما إنه من خلال هذا الرقم إن شاء الله مصر والفراعنة رح يحققوا الفوز بمباراة اليوم. وبذكركم إنه مباراة اليوم التاريخ 7/7، والمباراة رح تبث 7:00، وإن شاء الله النتائج بتكون في صالح المنتخب المصري.

0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها الـ35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
1: فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو بـ70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو بـ90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو بـ100 شيكل.
0: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7. المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: انتوا فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجعوا بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها الـ35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
1: فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل 2 بعشرة شيكل.
0: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط.
1: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
7: التقارير الحالية العملية رعدك تكة على الصباح.
8: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها الـ35 وبمناسبة

0: ب10 شيكل، سبري اكس 150 مل 2 ب10 شيكل. اجواء احتفاليه وحملات جنونيه حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحمله. صالح ذباح.
1: MG30 Hybrid Plus، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعاً في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

0: يلا رجعنا، يسعد هالمساء، تحية لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. تحية لكل السائقين والسائقات على الطرق، لكل الأشخاص اللي عم بخبرونا عن أحوال الطرق. وما تنسوا كمان تكملوا تبعتوا لنا تكهناتكم لمباراة اليوم. اليوم الساعة 7 المساء المنتخب المصري سيلتقي المنتخب الأرجنتيني في مباراة حاسمة. ابعتوا لي تكهناتكم على واتساب على 050-55-77-399. كيف رح تنتهي هاي المباراة؟ يلا الساعة شو صارت؟ 3:30
1: متأخرة.
0: الله يسعد لي هالمساء. بس اليوم اليوم بشكل خاص بيطلع لك تتأخري، بتعرفي ليه؟
1: كل سنة وانت قلبي
0: لسه حياتي
1: تغدرش
2: وانت جنبي كل سنة وانت الحب
0: كل سنة وانت سالمي
1: شكرا
0: وسعيدي ومبسوطة ومكيفة وطاير من الفرح وكل الخير والسعادة والحب لإلك ولقلبك يا رب. نعاد عليك
1: شكرا
0: 120. اليوم يا جماعة 7/7 عيد ميلاد هالأميرال، احتفلنا لها إسا من شوي
1: ما أنا احتفلنا
0: وأكلنا كعك زاكي مرة، بس لا كان لابد من أنه نحتفل فيك على الهواء. بنفعش 120. بعدين اليوم 7/7 عيد ميلادك واليوم مباراة حاسمة، فالعيد إن شاء الله بصير بعدين.
1: إن شاء الله.
2: تعدي حلوة تعدي هوا كل سنة وانت طيب.
0: كيف برأيك رح تخلص المباراة اليوم؟ شو النتيجة رح تكون؟
1: يعني بتأمل مصر تفوز. بتأمل
0: ديش بتتوقع تخلص المباراة؟
1: لا ما هو توقعي مش لذيذ، بلاش توقعي، خلينا على يعني.
0: أول شيء شوفي المهنئين كلنا عم بعيدوا عليك،
1: شكرا وانتوا بألف خير،
0: قولوا لك عبال 120 وتضلك منوري الراديو وتضلك منوري حركة سير وتضلك تتكهني تكهنات صح. ما تخيبيش أملنا. بس
1: انت مصيبة، ما هاي مصيبة.

0: مصيره للأرجنتين اليوم؟ كل
1: حاجة طلع منها حلوة زي المجال. بتمنى مصر.
0: بنتمنى وبنتأمل إن شاء الله.
1: يا رب.
0: شوفي إسا كنت أحكي لصبحي من شوي إنه أنا حدا عن جد أنت بتعرفين والمستمعين بيعرفوا غير متابع وغير مهتم بشأن كرة القدم، بس الفكرة إنه بالمونديال وبالأخص لأنه في منتخبات عربية بتصفي عم بتحس الفترة اللي فيك هي اللي بدها تتابع، مش فلا إن شاء الله يا رب يا رب يا رب.

0: ايه في تكهنات حتنشو اول اشي مروة عم بتعيد عليك
1: شكرا مروة
0: عيسى 3-1 لمصر عم بقولنا 2 للارجنتين 0 لمصر فؤاد كمان عم بعيد عليك شكرا. فؤاد مها
1: شكرا مها وانت بألف خير
0: ورائدة
1: كمان شكرا
0: مرحبا فادي معك علي مصر اليوم رح تفوز 2-1 على الأرجنتين العمر كله لميرال وتذكر النتيجة
1: بدنا نصورها
0: طيب يلا في تكهن إن شاء الله يا رب إنه تكون هاي التكهنات اليوم بمكانها واليوم شو في مناسبات اليوم شو في يعني في عيد ميرال اليوم في مباراة مصر والأرجنتين وفي كمان مناسبة اللي هي مناسبة كتير كتير كتير كتير حلوة وبالأخص هيك لعشاق السعادة وعشاق الحلويات شوفي اليوم
1: اليوم العالمي للشوكولاتة
0: اليوم العالمي للشوكولاتة وهي الأغنية مني لإلكو
2: وزع شوكولاتة وطعمينا
3: وزع شوكولاتة وطعمينا
2: وزع شوكولاتة وطعمينا
3: وزع شوكولاتة وطعمينا
2: وضروري تعرف أسمينا
3: وضروري تعرف أسمينا
2: وضروري تعرف أسمينا
3: وضروري تعرف أسمينا
0: بتذكر شو كان اسمه العرادة تبعته عرادة شو بأبو جانتي هي كانت عرضت أبو ليلى
1: أبو ليلى أبو
0: ليلى عرضت أبو ليلى
4: شوكولاتة
0: الودينا شوكولاتة طيب اليوم هو اليوم العالمي للشوكولاتة وعندك علاقة متينة مع الشوكولاتة
1: طبعا
0: الشوكولاتة والحلويات بشكل عام
1: بيحتفل العالم باليوم العالمي للشوكولاتة اللي تأسس عام 2009 تزامناً مع الذكرى المفترضة لوصول الشوكولاتة لأوروبا عام 1550 وينسب الفضل بإدخال الكاكاو لأوروبا خلال القرن ال16 للفاتح الإسباني هيرنان كورتيس اللي تعرف عليه في المكسيك بعد ما شاف الإمبراطور الأستيكي بشرب مشروب من الشوكولاتة الداكنة ليعرف إمكاناته ويمهد الطريق لانتشاره عالميا
0: والله خير ما عمل صراحة خير ما عمل بارك الله فيه وطبعا يعني الشوكولاتة أنواع وأشكال مختلفة ومنوعة وكتار هيك بيحكوا أنه الشوكولاتة تجلب السعادة شو أكثر نوع شوكولاتة بتحبي أنت؟
1: أنا صراحة بحب الشوكولاتة العادية
0: الشوكولاتة العادية الكلاسيكي الحليب
1: بالزبط.
0: حليب وكاكاو يعني طلع الشوكولاتة الداكنة كمان زاكي بس
1: مرة بيل مش عن جد تيجي عبالك
0: أنا بحبش البيضة مثلا
1: بدينا كتير
0: بحبهاش بحسها بالزلط
1: الكلاسيكية
0: أسكي طبعا الشوكولاتة تستخرج من بذور شجرة الكاكاو اللي بتنمو بالمكسيك وأمريكا الوسطى وشمال أمريكا الجنوبية وبتزرع منذ ما لا يقل عن 3000 عام وأفريقيا حاليا بتضم 70% من أشجار الكاكاو المزروعة بالعالم وطبعا بعود أقدم استخدام معروف لبذور الكاكاو لنحو 1100 قبل الميلاد
1: وبتمر صناعة الشوكولاتة بعدة مراحل بتبلش بتخمير بذور الكاكاو وبعدين تحميصها وطحنها لإنتاج سائل الكاكاو واللي بيعالج بعدها لاستخراج زبدة الكاكاو ومواد الكاكاو الصلبة واللي بيستخدموها بإنتاج مسحوق الكاكاو وألواح الشوكولاتة
0: وفي مجموعة من الدراسات أظهرت أن الشوكولاتة

0: بعدها وحليت بصير بدك مالح ترجع تحلي.
1: تعرفي ولا مرة حتى لما بيجي عبالي حلو ولا مرة أجا عبالي إنه يعني ولا مرة بيجي عبالي إنه شوكولاتة.
0: جا؟
1: ولا مرة بيجي عبالي كنافة مثلا حلويات شرقية. بيجي عبالي لما بيجي عبالي حلو بحس إنه لازم أروح أجيب فواكه.
0: تمزح؟
1: والله العظيم مش من رواد الحلويات يعني.
0: بس الفواكه مش عن جد يعني مش عن جد تتحلم منها يعني.
1: تعرفي هاي لما بتنامي مثلا وبتصحي بدك حلو بتنامي هاي
0: نومة
1: الظهر.
0: هاي
1: نومة
0: العصر.
1: فأنا الحلو بالنسبة لي شو حبة خوخ حبة برومية والله العظيم
0: صحي.
1: لا مش موضوع صحي على فكرة ليش هو مش علاقة بالصحة بس له علاقة بأنه شوكولاتة بتلعبش عندي دور.
0: لا أنا عكسك تماما.

0: طيب بدنا نطلع فاصل, بدي اتركك تردي على كل التهاني اللي عم توصلك. شايف الكم الهائل من الامنيات السعيده.
1: شكرا كثير عن جد.
0: فراح نطلع حاليا لفاصل, وبعد الفاصل راجعين لنتابع مع كل مشوار. خليكم معنا.

0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب10 شيكل. فليستنا منتظر 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن ال 200 جرام ب10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة. تبييض الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليت سمايل بنبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك، والعلاج بصير على يد أطباء بمواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تبييض الأسنان في كلاليت سمايل.
2: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبة

0: طازج 3 كيلو ب 90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب 100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكني خامي،
5: كنت بحالة ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
7: شفت طلاب وسالت ناس،
8: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
9: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
11: نظم
10: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
12: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
13: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوا؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية.

0: أدوات البيت، تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار، سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
1: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل، سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
0: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
4: زوجية
3: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع نظرين تورز في الناصري وشفا عمر.

0: يلا رجعنا يحرق حريش القال. شو
1: يا رجالي ما
0: تبكي ممنوع تبكي انت زلمي ممنوع تعيط في ام ذكرتيها
1: طبعا
0: مين مش متذكره يعني امبارح بتوقع هيك دموع كريستيانو رونالدو صراحة يعني أثرت فينا كلنا عن جد أثرت بالكل وحسيتك طالع حاسس بالظلم يعني حاسس بأنه يعني مش فير اللي صار محسن المهم ما علينا لموضوعنا سألتك قبل الفاصل إذا الشوكولاتة عن جد بتغير لك مزاجك بتعمل لك مزاج حلو حكيتي لي إنه والسؤال اللي يسأل ليش الشوكولاتة بتمنح شعور بالسعادة
1: لأنه الشوكولاتة بتحفز الدماغ على إفراز عدد من المواد الكيميائية المرتبطة بالمشاعر الإيجابية مثل الدوبامين والسيروتونين وهن ناقلين عصبيين اللي بيرتبطوا بالإحساس بالمكافأة والرضا وتحسن الحالة المزاجية لهيك كتار بشعروا براحة مؤقتة بعد تناول قطعة من الشوكولاتة وخاصة بأوقات الضغط النفسي
0: إسا الشعور بالسعادة يا جماعة ما بيرتبط بالمكونات الغذائية بس بل الذكريات بتلعب دور مهم كتير من الأشخاص بربطوا الشوكولاتة بلحظات الطفولة على فكرة حلوة هاي والاحتفالات والمناسبات السعيدة زي كعكة عيد الميلاد وإحنا بالحضانة وهذا الموضوع اللي بيجعل العقل يستدعي هاي المشاعر الإيجابية بمجرد

0: مجرد رؤيتها أو تذوقها فيما يعرف نفسيا بالارتباط العاطفي.
1: وكيف الحال يوم وكمان الدماغ بميل للبحث عن المكافآت السريعة عند الشعور بالإجهاد أو الإرهاق، وتعد الشوكولاتة من أكثر الأطعمة اللي بتمنح هذا الإحساس بسرعة، لهيك ممكن تزداد الرغبة بتناولها خلال فترات الامتحانات، ضغوط العمل، أو حتى بعد يوم مرهق.
0: صح، بفترة الامتحانات بحس هيك الكل رايح الشوكولاتة، ورغم تأثيرها الإيجابي المؤقت يا جماعة بيحكوا الأخصائيين النفسيين إنه الشوكولاتة هي مش علاج للحزن أو القلق، هي بتعطي دفعة مزاجية قصيرة المدى، أما الشعور الحقيقي بالاستقرار النفسي فبيعتمد على النوم الجيد، النشاط البدني، والعلاقات الاجتماعية الصحية، إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن. يعني الشوكولاتة هي مش دواء، هي هيك محفز
1: وقتي، هيك مؤقت
0: بالضبط. لحظي. انت عصيرة الشوكولاتة، انت شفتي سلال الشوكولاتة اللي بعتونا اياها؟ هات
1: شفتن كتير حلوات.
0: يلا بدنا نشكرهن لتطبيق هات، بدنا نحييهن، بعتونا سلال شوكولاتة بتجنن عشان يوم الشوكولاتة العالمي، وبالساعة الثانية رح نكون مع هات بتحدي اليوم، تحدي ماراتوني اليوم رح يكون معنا. شكرا ميرال،
1: شكرا لك،
0: كل سنة وانت
1: سالمي،
0: الى اللقاء، باي باي. يلا ساعتنا الأولى انتهت، رح نطلع لفاصل، موجز أخبار على رأس الساعة، وعودة للمتابعة بساعة أخرى، خليكم معنا.

0: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
1: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7. خاضع لشروط الامتياز.
2: أيوة

فيمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.

0: محمد صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب 10 شيكل. فليسنا منتظر 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو ب 10 شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب 10 شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن ال 200 جرام ب 10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
2: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من إنفيزيلاين هن الحل المتقدم. علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا، بتنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف. وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل، خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة. شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبة الاحتفال مئة المنتجات بعشرة شيكل. فليسنة منتظر 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. قتل ياسر أبو الهجة في الثلاثينيات من عمره وأصيب 3 أشخاص آخرون أحدهم بجروح خطيرة إثر جريمة إطلاق نار في مدينة طمرة. وأفادت الشرطة بأن خلفية الجريمة جنائية، فيما نقل المصابون إلى مستشفى رمبم لتلقي العلاج مع استمرار التحقيق والبحث عن مشتبهين بحسب قول الشرطة. حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية من السباحة في عدد من شواطئ بحيرة طبارية بعد رصد نتائج ميكروبيولوجية غير اعتيادية في فحوصات جودة المياه. قدمت وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة لائحة اتهام ضد أحد عناصر حرس الحدود بتهمة الاعتداء على فلسطيني من سكان الضفة الغربية عند حاجز شمالي القدس. وبحسب لائحة الاتهام، اعتدى الشرطي على الرجل بالضرب ما أدى إلى كسر يده، كما هدد أحد أفراد الشرطة لمنعه من الإبلاغ عن الواقع. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك مقتل قياديين من حركة حماس، أحدهما قائد خلية في وحدة النخبة والآخر قائد في وحدة الاستخبارات العسكرية، خلال غارتين في شمال وجنوب قطاع غزة. وقال الجيش إن الاثنين كانا يشاركان في التخطيط لهجمات ضد قواته، وأن العمليات العسكرية ستتواصل لإزالة ما وصفه بالتهديدات المباشرة بحسب بيان الجيش. قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن إضعاف السلطة الفلسطينية لن يخدم أمن إسرائيل، بل قد يخلق فراغاً تستغله قوى أكثر تطرفاً. ودعا إلى الإفراج عن أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، مؤكداً في الوقت نفسه أن حزب الله يشكل مصدر المشكلات في لبنان، وأن الاستيطان يهدد سلام

0: تقريبا بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية أن انفجاري دمشق كان جزءا من محاولة لاستهداف الطوق الأمني المحيط بالرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال زيارته إلى سوريا، وأضاف أن المحاولة لم تنجح، مشيرا إلى أن التحقيقات تتجه نحو تحديد هوية منفذي التفجيرين. إلى ذلك أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن زيارته إلى سوريا مستمرة رغم الانفجارين اللذين وقعا قرب الفندق الذي يقيم فيه بالعاصمة دمشق. حملت قطر إيران المسؤولية الكاملة عن استهداف ناقلة الغاز القطرية في مضيق هرمز، معتبرة الهجوم اعتداء على أمن وسلامة الملاحة الدولية. ودعت الدوحة طهران إلى الوقف الفوري لأي ممارسات تهدد الأمن الإقليمي أو سلامة الملاحة الدولية، محذرة من تبعات هذا التصعيد. يأتي ذلك بعد تعرض سفينتين لهجوم في مضيق هرمز في وقت أعلنت فيه إيران أنه لن تكون هناك جولة جديدة من المباحثات ما لم يوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته باستئناف الحرب. وأفادت تقارير بأن ناقلة غاز قطرية تعرضت لهجوم أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات، فيما تضررت ناقلة نفط ترفع العلم السعودي وفق مصادر أمنية بحرية. أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن علاقات واشنطن مع أنقرة أفضل من علاقاتها مع دول أخرى. وقال ترامب خلال قمة حلف الناتو إنه شارك في القمة احتراما لأردوغان، معتبرا أن تركيا أصبحت في ظل قيادته دولة قوية على الصعيد العسكري. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا إلى غائم مع احتمال زخات خفيفة قبيل ساعات الصباح، أما غدا فيستمر الطقس غائما جزئيا مع فرص لأمطار محلية خفيفة في الشمال والمناطق الساحلية. ختام النشرة، تستمرون مع حركة سير والزميل فادي زغيري، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
3: المرأة في اللغة. من المعلوم أن لفظ مرأة مفرد لا جمع له من لفظه، والجمع نسوة أو نساء. تعالوا نكشف بعض المعاني اللغوية للفظة مرأة. مرة وامرأة مؤنث امرئ ومرء، والمرء الإنسان أو الرجل. ومرؤ مروءة فهو مريء، أي ذو مروءة ونبل وإنسانية. أما الطعام إذا مرؤ يعني أنه كان هنيئا، ومرؤت الأرض حسن هواؤها. وفي حديث للخليفة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حين تزوج من فاطمة الزهراء، أنه مر عليه رجل فقال له: لقد تزوجت امرأة، وقصد تزوجت امرأة كاملة الأوصاف، كما يقال فلان رجل، أي كامل الرجولة. وقالوا: أمير الشيء كثرة، وامرأة أميرة، أي مباركة على زوجها. وما نستنتجه من هذه الأصول اللغوية للفظة امرأة أن هذا مصطلح يشير إلى معاني الإنسانية، كمال الأوصاف، الرفعة والبركة.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: حركة سير مع فادي زغير.
1: هذا البرنامج برعاية
2: هات جول. فوتوا على تطبيق هات وطلبوا، العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية.

يلا عدنا للمتابعة، يسعد لي هالمساء مجددا، تحية لكل المستمعات والمستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا، وساعة جديدة من الزمن عم نبدأ من خلالها أنا وإنتو وحركة سير للخمسة، وهيك أجواء المونديال يا جماعة عم بتسيطر على الجو العام. وطبعا كيف لا، وإحنا اليوم كملين مع شركة هات وتطبيق هات، طبعا المفروض أنه يكون جزء من مبارياتنا وجزء من مشاهداتنا اليومية للمباراة دون منازع. ببساطة لما في مباراة لا شعوريا يا جماعة منصير بدنا هيك ندور على إشي نوكل، ندور على إشي يفش شغلنا، فبالتالي وانتو تحضروا المباراة مباشرة بتدخلوا على تطبيق هات، هيك بترتبوا الأمور، بترتبوا الطاولة، وبعدها بتبلشوا تتابعوا المباراة بكل راحة وبكل ثقة. فاليوم كمان بدنا نكون مع ماراثون خاصه بالمونديال، نختبر اليوم معلوماتكم الرياضية اللي خاصها بمونديال 2026. في عندي مجموعة من الأسئلة، وطبعا الإجابات هي أو صح أو خطأ، 15 10 تاني لكل مستمع، وبدي أشوف قديش بتجمعوا إجابات، والمستمع اللي بجمع أكبر عدد من الإجابات بالخمستعشر تاني كلكم رح تدخلوا معنا للسحب، والأفضلية طبعا بتكون للي بجمع أكتر عدد من الإجابات الصحيحة، تربحوا معنا قسائم وكوبونات من تطبيق هات بقيمة 250 شيكل. يلا 04-611-66-66 شوف قديش انتم مركزين، قديش انتم متابعين بمونديال 2026.

يلا بدنا نروح لنبدا مع اتصالاتكم. ماراثون اليوم ب 15 ثانية بدكم تعطوني اكبر عدد من الاجابات على الاسئله اللي اجاباتها او صح او خطا، واللي بجمع اكبر عدد مبدئيا رح يدخل معنا على السحب على قسائم بقيمة 250 شيكل من تطبيق هات، التطبيق الشامل والمريح والمتقدم تكنولوجيا واللي بيلبي احتياجاتكم المختلفة. أبو كارم مساء الخير.

0: مرحبا عمي فادي،
1: شو أخبارك؟
0: الحمد لله الحمد لله.
1: طمني عنك.
0: تمام
1: الله يساعدك أبو كارم.
0: عمي فادي قبل ما تبدأ تسألني قولي. أنا بدي أحكي لك
1: قولي.
0: أنا من عشاق الأرجنتين، ولكن اليوم أنا مصري.
1: اليوم أنا مصري وأبويا مصري.
0: مصري اليوم.
1: يلا يعني بنتأمل أكيد النجاح والتوفيق للمنتخب المصري إن شاء الله، وهيك يبيضوها إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: أبو كارم كيف أنت والمونديال السنة؟
0: ممتاز.
1: ممتاز. يلا هات نشوف، معك 15 تاني بدي أشوف كم إجابة صحيحة رح تجمع بال 15 تاني. كتير مهم أبو كارم نكون سريعين، أوكي؟ حتى لو مش عارف الجواب أعطيني جواب، تمام؟
0: صح أو خطأ.
1: صح أو خطأ بالضبط. يلا رح أبدأ التوقيت وأبدأ بالأسئلة. جاهز؟
0: جاهز.
1: يلا، مونديال 2026 يقام بثلاث دول،
0: صح؟
1: كندا من الدول المستضيفة لكأس العالم هاي السنة.
0: ثلاث دول، كندا
1: كندا من الدول المستضيفة، صح ولا غلط؟
0: كندا من المستضيفات، صح.
1: أوكي. طيب هاي جمعت سؤالين بس بخمستعشر ثانية، سؤالين صح. شكرا أبو كارم، يسعد هالمسا. إلى اللقاء، باي باي. كونوا أسرع يا جماعة، كونوا أسرع، أوكي، عشان تجمعوا أكبر عدد من الإجابات. يلا كونوا سريعين زي هات بوصلكوا بسرعة فائقة، وانتم مطلوب منكم تكونوا كمان سريعين. عامر مساء الخير.
2: مساء الخير فادي،
1: شو أخبارك؟
2: تمام الحمد لله. لحظة،
1: بدي توطي الراديو أو تطفيه تماما؟
2: ثاني معناها معك فادي.
1: كيفك يا عامر؟
2: تمام الحمد لله.
1: من أي بلد؟
2: باك الغربية.
1: أهلا وسهلا عامر، مع مين اليوم؟ أرجنتين ولا مصر؟
2: احنا مع المنتخبات العربية إن شاء الله.
1: إن شاء الله. دي بتتوقع تنتهي المباراة اليوم؟
2: أعتقد تعادل، رح يروحوا لرخاء.
1: أوكي، رح يروحوا لتمديد.
2: يلا
1: عامر، مطلوب منك سرعة 15 تاني، بدك تعطيني أكبر عدد من الإجابات، تمام؟
2: يلا
1: انطلقنا. المكسيك مش رح تستضيفه لأي مباراة في مونديال 2026.
2: غلط.
1: رح يشارك في المونديال هذا العام أو شارك 46 منتخب،
2: صح.
1: مونديال 2020 26 فيه 46 منتخب، صح ولا غلط؟
2: صح.
1: عندك ثلاث إجابات، واحدة بس صحيحة، واحدة بس، لأنه 48 منتخب السنة مش 46. يا عامر سعد لي هالمسا.
2: شكرا.
1: هلا يا حبيبي، إلى اللقاء، باي باي. إجابة واحدة صحيحة عند عامر، يس. يلا مطلوب سرعة تركيز عشان تربحوا معنا قسائم بقيمة 250 شيكل من تطبيق هات، وما تنسوا تشاركوا باللعبة التفاعلية في تطبيق هات جول. كل طلب بقيمة 80 شيكل أو أكثر بمنحكم فرصة للمشاركة في لعبة ضربات الجزاء. كل هدف بزيد عدد النقاط، والنقاط بتمنح فرصة للفوز بجوائز يومية وأسبوعية في هات. يلا نروح لعند يزن. مرحبا يزن.
3: أهلا سعدي،
1: شو أخبارك؟
3: لله.
1: من وين يزن؟
3: داكا.
1: أهلا وسهلا يزن. اليوم مصر والأرجنتين، دي رح تخلص المباراة
3: إن شاء الله. 3-0 يا مصر.
1: 3-0 لمصر. إن شاء الله يا رب. متابع السنة مونديال؟ عظيم. يلا ركز معي يزن، وهات نشوف كم إجابة صحيحة بدك تجيب. بس لا، بدي تطفي الراديو، مش عم بسمعك منيح، عم بسمع حالي مرتين. يزن. يلا لا خلينا ميرال، خلينا نحسن جودة الصوت لو سمحتي عشان أقدر. أحمد مساء الخير.
4: مساء النور.
1: شو أخبارك؟
4: الحمد لله نحمد الله.
1: هلا، من وين يا أحمد؟
4: من نحف.
1: أهلا وسهلا أحمد، أدي رح تنتهي مباراة اليوم برايك؟
4: بتروح لبنادل أنا بقول.
1: بتروح لضربات جزاء، ومين رح يربح ضربات الجزاء؟
4: بتوقع لك الأرجنتين، بس إن شاء الله مصر تفضل.
1: متأمل مصر. يلا ركز معي كتير منيح يا عامر.
4: يا أحمد عفوا
1: ولننطلق. هاي تاني نسخة من المونديال بمشاركة 48 منتخب.

0: غلط.
1: نهائي هاي المونديال رح يقام في كندا.
0: صح.
1: منتخب الأرجنتين هو حامل لقب كأس العالم بالنسخة الماضية.
0: مظبوط.
1: كأس العالم يقام كل 6 سنوات.
0: غلط.
1: عندك 3 إجابات صحيحة من أصل 4 ونهائي المونديال هاي السنة مش رح يكون بكندا رح يكون بأمريكا يا أحمد. يسعد هالمساء.
0: باي باي. هلا.
1: يلا 3 إجابات صحيحة عند أحمد مش 4.

0: يلا متابعين, ماراثون المونديال ومع هات, أو ما تنسوا بليالي المونديال التوصيات والأكلات الطيبة والأشياء الزاكي والحلويات كمان, عشان اليوم العالمي للشوكولاتة من خلال تطبيق هات. وكمان تقدروا تعملوا مليون إشي بتطبيق هات, فوتوا على التطبيق شوفوا كل الخدمات اللي بيعرضها التطبيق. يلا رح نطلع لفاصل إعلاني أول, بعد رجعين لنتابع معكم ماراثون أسئلة المونديال, خليكم معنا.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة

0: طازج 3 كيلو ب 90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب 100 شيكل.
1: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجعوا بقوة، آلاف المنتجات بأسعار خاصة من 1 حتى 29 سبعة. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
5: فوط معطرة هاكز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل.
1: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط.
0: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 سبعة، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
7: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طيرك وخاف يا إير والإخضار الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواطنين.

0: ينقلك وينقلك أيضا.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فليستنا منطازج 79 شيكل 90 للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
4: هذا البرنامج برعاية
5: هاد جول. فوتوا على تطبيق هاد وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية.
6: حركة سير مع فادي زغير.

0: يا مصر يا أم الدنيا يا غالية، اليوم كلنا منشد على إيدينا المنتخب المصري ولاعبي المنتخب المصري، مش بس محمد صلاح، كل اللاعبين، وإن شاء الله الليلة بيجيبوا نصر مستحق على منتخب الأرجنتين. يلا مكملين معكم المشوار، يسعد لي هالمساء، تحية لكم جميعا. حركة سير للخمسة احنا وانتو، وتطبيقات اللي ضروري يكون رفيق لكم عند مشاهدة المباريات من خلال هيك توصياتكم المختلفة من خلال هذا التطبيق. وانتبهوا كتير منيح انه تطبيقات بيلبي احتياجاتكم المختلفة، يعني مش بس مطاعم ومش بس سوبر ماركت، وانما خدمات منوعة، وكمان بإمكانكم تطلبوا وتدفعوا كاش للمرسل عند الوصول، والطلب وصلكم بسرعة مثل الماراثون اللي احنا عاملينه اليوم. يلا بدنا نتابع مع اتصالاتكم. 15 تاني مفروض تجمعوا أكبر عدد من الإجابات الصحيحة، وهذا بخولكم لتدخلوا معنا السحب. وطبعا صاحب أكبر عدد إجابات صحيحة أو صاحبة أكبر عدد إجابات صحيحة مباشرة بربح معنا 250 شيكل مقدمات من تطبيق هات. يلا 0461166666. مين معي؟ ميرال. علاء، مرحبا يا علاء.
1: مرحبا مرحبا فادي،
0: شو أخبارك؟
1: والله الحمد لله صديقي.
0: هلا يا علاء. علاء، شو وضعك أنت والمونديال؟ مين بتشجع؟
1: صراحة أنا بشجع كريستيانو والبرتغال، بس للأسف ما كناش حظ مبارح،
0: غادر مبارح كريستيانو.
1: والله.
0: واليوم مع مصر والأرجنتين، أنت مع مين؟
1: صراحة أنا بحكي لك شغلة واحدة، يعني أنا حاسس أنه في زي تمييز الأرجنتين، وكأنه الفيفا عم ترغب بالطلب العرض توصله للنهائي لميسي. هيك إحساسي بقول، يعني الله أعلم.
0: يلا بركي اليوم مصر
1: يغلبوا. إن شاء الله.
0: علاء ركز كتير منيح، جمع أكبر عدد من الإجابات وإن شاء الله بتربح معنا. لننطلق
1: إن شاء الله.
0: يا علاء، المكسيك أول دولة بتستضيف كاس العالم 3 مرات بتاريخها.
1: خطأ.
0: كندا سبق واستضافت كاس العالم.
1: خطأ.
0: جميع مباريات البطولة رح تكون في الولايات المتحدة هاي المرة.
1: خطأ.
0: ستقام مباريات في مدن أمريكية وكندية ومكسيكية.
1: صحيح.
0: لحظة شوي، عندك واحد واحد اثنين، عندك 3 إجابات صحيحة، برافو عليك. لأنه المكسيك هي أول دولة بتستضيف كأس العالم 3 مرات، كان 3 مرات كأس العالم بالمكسيك. علاء زيد عنك.
1: ما كانش عندي فكرة عشان هيك.
0: أوكي، شكرا علاء
1: صديق.
0: باي باي.

0: يلا ثلاث إجابات صحيحة عند علاء. نروح عند وين نروح ميرال؟ محمد. مرحبا يا محمد.
1: يا هلا.
0: شو أخبارك؟
1: الحمد لله. الله ينطيك.
0: من وين يا محمد؟
1: من الفهم.
0: أهلا ومرحبا محمد. قديش رح تكون نتيجة المباراة اليوم أرجنتين ومصر؟
1: 3-1 للأرجنتين. بتمناها لمصر بس.
0: أنت بس أنت شايف رح تكون للأرجنتين.
1: أوه.
0: يلا إن شاء الله بتكون لمصر. 15 ثانية بلش استعد يا أحمد لننطلق. المباراة تستمر 95 دقيقة بوقتها الأصلي، صح أو غلط؟
1: غلط.
0: كل فريق بيبدأ المباراة بعشر لاعبين.
1: غلط.
0: حكم المباراة بيقدر يطلع البطاقة الحمراء بشكل مباشر وانت بده.
1: غلط.
0: تقنية الفار مش موجودة هاي السنة بالمونديال.
1: غلط.
0: عندك ثلاث إجابات صحيحة وحكم المباراة بيقدر يطلع البطاقة الحمراء بشكل مباشر بدون بطاقتين صفراء لما بيكون في مخالفة يا أحمد.
1: بس كاش سؤالتها لو انت بده
0: حكم المباراة يعني وانت بده بطبيعة الحال، مش لما في اي اشي بده يطلع لما في مخالفة.
1: انا فكر بدون مخالفة بقدر يطلع عايش
0: حيالله. طب ممتاز، معناته اذا هيك فكرت احسب لك الاجابة صحيحة، معناته اربع اجابات صحيحة. برافو عليك، شكرا يا احمد، يسعد هالمساء.
1: محمد
0: شكرا. الى اللقاء. باي باي. محمد اربع اجابات صحيحة. يلا نروح عند محمد. مرحبا يا محمد.
2: هلا، شو الاخبار؟
0: الحمد لله. شو اخبارك؟
2: والله يا انا هسه طالعين من اللد على الشعمل.
0: الله يعطيكم الف عافيه يا رب. عندكم حركه سير؟
2: لا والله يا امان مسهلي.
0: يلا ان شاء الله تضل مسهلي. وشو توقعاتكم لمباراه اليوم؟
2: ان شاء الله 1-0 لمصر.
0: 1-0 لمصر ان شاء الله. يلا يا محمد ركز معي وهات نشوف كم اجابه صحيحه بدك تسجل. بدينا، يمكن تسجيل هدف مباشره من ركله البدايه. ممكن تحسب هدف.
2: ممكن
0: يعني، صح ولا غلط؟
2: صح.
0: اللاعب المطرود يمكن استبداله بلاعب اخر. طيب عندك سؤالين وعندك جوابين صح ب 15 ثانية. محمد يسعد لي هالمساء
2: حبيبي.
0: شكرا. باي باي. الى اللقاء. انتوا جاوبوني صح او غلط يا جماعة عشان تستغلوا الوقت، عشان ما يكونش يعني، عشان يعني ما يروح من ال 15 ثانية. يلا متابعين 0-4-6-1-1-6-6-6-6. لحد الآن أكتر حدا جمع إجابات صحيحة أربع إجابات، كان ما كان في أكتر من أربع إجابات. ومكملين معكم ومع تطبيق هات، وطبعا كل الجوائز اليوم والقسائم والكوبونات المقدمة من تطبيق هات 250 شيكل. بإمكانكم طبعا بعد ما تستلموا الكود تفوتوا على تطبيق هات وتعملوا شو بدكم بال 250 شيكل. يلا بنتابع مع هذا الماراثون ونشوف مين بملك أكبر عدد من المعلومات اللي خصها بمونديال 2026. يلا معي نهاية. مساء الخير.
3: مرحبا.
0: أهلا وسهلا. يعني أول صوت نساء اليوم معانا، ليش يعني هاي النساء بحسوا مخصنش بكرة القدم؟
3: بالعكس، أنا كنت ألعب
0: كفان
3: كرة القدم.
0: أوه، شو كنت تلعبي مع مين؟
3: مع سخنين.
0: أوه، شو كان دورك بالملعب؟
3: مدافع هجوم.
0: حلو حلو حلو. وزمان اليوم بطلتي يعني تركتي؟
3: تجوزت، صار عندي ثلاثة أولاد وإيش عمال بنو ليش لابني. ابني عنده معهوش بشيء اسمه كرة قدم.
0: ما شاء الله، الله يحمي لك إياه. طوريها عنده هاي الموهبة وإن شاء الله بتشوفيه نجم النجوم.
3: صغير بس إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يا نهاي، مين عم بتشجع السنة بكأس العالم؟
3: مين تشجع حسب رأيك؟
0: قول لي. بعرف الشباب
3: يعني في غير المغرب، في غير مصر، إن شاء الله يا رب غير واحد من فريق
0: العرب يخوضها. مش سامعك.
3: إن شاء الله يا رب واحد من فريق العرب يخوضها.
0: إن شاء الله يا رب يا رب يا نهاي. يلا نهاي، معاكي 15 ثانية تجمعي أكبر عدد من الإجابات. ركزي كتير منيح وأعطيني دغري إجابة.

0: حتى لو مش متأكد أعطيني إجابة تمام؟
1: بس أقول صح وغلط صح؟
0: بالضبط بس صح وغلط. يلا بدينا يا نهائي. ركلات الترجيح تلعب إذا انتهت المباراة النهائية بالتعادل بعد الوقت الإضافي.
1: مظبوط صح.
0: كل مباراة بكأس العالم تنتهي بركلات ترجيح.
1: لا.
0: الكرة اللي مفروض تعبر خط المرمى بالكامل ليحتسب هدف.
1: صح.
0: حارس المرمى بإمكانه يستخدم إيديه بأي مكان داخل الملعب.
1: لا.
0: نهاية أربع أسئلة مع أربع إجابات صحيحة. برافو عليكي. يسعد هالمسا نهاية. شكرا.
1: هلا
0: إلى اللقاء. باي باي. يلا نروح عند الياس. مرحبا الياس.
2: هلا.
0: أخبارك؟
2: طيب يا نصاب.
0: طمني عنك.
2: الحمد لله.
0: كيف أنت والمونديال؟
2: يا والله انفقست بعد ما طلعت البرازيل.
0: ومبارح طلعت البرتغال واليوم إن شاء الله بتطلع الأرجنتين.
2: إن شاء الله لمصر.
0: إن شاء الله يا رب. يلا يا الياس ركز منيح وبحكي لك زي ما حكيت لنهاي، حتى لو مش عارف الجواب أعطيني إجابة ممكن تطلع صح تمام؟ يلا لننطلق يا الياس. الولايات المتحدة الأمريكية استضافت كأس العالم سنة 1996.
2: صح.
0: مونديال 2026 هو النسخة رقم 23 من البطولة.
2: صح.
0: منتخب البرازيل هو أكثر منتخب فاز بكأس العالم.
2: صح.
0: إيطاليا بتملك 5 ألقاب كأس عالم.
2: خلص.
0: 1 2 3 4 أسئلة كان عندك، أعطيتني 3 إجابات صحيحة. الولايات المتحدة استضافت كأس العالم ب 1994 مش 96 يا الياس. 3 إجابات صحيحة. شكرا الياس، يسعد هالمسا.
2: حبيبي
0: إلى اللقاء. باي باي.
2: مع السلامة.
0: برأيي هاي الأغنية تفوز ب هاي تفوز بكل مونديالات العالم. يلا نروح لعند صلاح. يا صلاح. ألو.
3: مرحبا، مساء الخير.
0: مساء الفل، شو أخبارك؟
3: الله يسلمك. الحمد لله.
0: من وين يا صلاح؟
3: من الفحم.
0: يا ميت مرحبا صلاح، شو توقعاتك لمباراة اليوم؟
3: طلع لعبة سعدي بس في هذا تعودنا المونديال في مفاجآت، يعني أنا كان متوقع ألمانيا تخرج مبكرا.
0: صح. ومين كان متوقع مبارح كريستيانو رونالدو يروح؟
3: كريستيانو البرازيل. كل نتيجة متوقعة، النتيجة اللي يعني
0: الميل
3: للأرجنتين، بس طلع مصر بيوم زي ما يقولوها مغبر الفاجو، يوم لياقة مليحة، تكتيك، يلعبوا يمسكوا ماسي مليح، فبيخبروا مع انه كل نتيجه متوقعه.
0: انت تنساش انه
3: برضه بدي انا يعني كمشجع منتخب اسبانيا، يعني انا امبارح بطلت اسبانيا طبعا ازعل اي كريستيانو انه خرج مبكرا، وهي حال كره القدم التكو يعني زي نهائي مبكر اسبانيا
0: والبرتغال
3: نهائي مبكر. انا اللي متوقع انه اسبانيا تضلها دعسه فل وتاخذ كاس العالم على لعب اسبانيا امبارح. جميل يمال واصدقاء زملاء، يعني
0: شو هالزومبرك هذا يا صلاح؟ يمال. نعم. يمال زي الزومبرك بالملعب.
3: الله. وبعده شاب صغير وبيقدر يعطي عنده على فكره، يعني برضه ما عطاش ال 100% الا ويعطي ال 100% وبيكتسع كل المنتخبات.
0: يلا ننتظر ونرى يا صلاح.
3: أما برضو إذا التكى المغرب مع إسبانيا طبعا عروض ما
0: بدنا نروح على المغرب. على المغرب.
3: بدي أروح على المغرب
0: إن شاء الله.
3: إسبانيا أخذت كأس عالم مرة.
0: يلا مع معلوماتك الرياضية هاي لازم تعطيني يعني أكثر من 4 إجابات صحيحة.
3: لما معلومات الرياضية مليحة
0: صعب
3: علي.
0: لا يلا ركز. ركز معي بس يكون سريع صلاح. أوكي
3: يلا. طبعا
0: يلا بدنا نبدأ. 15 ثانية. ألمانيا أحرزت كأس العالم 4 مرات.
3: صح.
0: جميع المنتخبات المشاركة بتتأهل تلقائيا بدون تصفيات.
3: لا.
0: كل الدول المستضيفة غادرت المونديال. يعني أمريكا كندا والمكسيك.
3: لا.
0: لا يعني إجابي خطأ. خلصوا الخمسة عشر ثانية عندك.
3: أنا الصراحة

0: يعني لما بحكي بسمع حالي يعني في صدى صوت وعشان هيك ما ركزتش منيح بالاسئله يعني.
1: عندنا ثلاث اسئله في عندك اجابتين صحيحات فقط يا صلاح بدي احييك.
0: المهم اهم شيء يعني عندنا بوسط العربي يعني بهذا نداء يعني الشباب يعني تطلع الرياضة هي تجمع العالم كله تجمع الناس صح. يعني يخففوا هاي الشباب برضو السهر والزوامير بالليل يعني في ناس يعني هذاك اليوم بعرفش كانت فوز أي منتخب الساعة واحدة ونص عاملين شيراء عاملين مسير الطيارات
1: يعني مهم هيك يعني. نهتم بعدم إزعاج المواطنين
0: خلاص فريحة خلي الإشي يعني لو فرحة مبكرة يعني
1: وصلت صلاح وصلت
0: يعني المغرب
1: وصلت وصلت يا حبيبي
0: إن شاء... أنا مستعد أطلع معهم
1: أوكي يسعد لي مساك تحياتي
0: يا مبدري
1: إلى اللقاء يلا باي باي, باي, باي. يلا بنروح لعند عبد يا عبد مرحبا
2: مرحبا
1: شو أخبارك
2: تمام الحمد لله
1: من وين يا عبد
2: من عرابي
1: اهلا وسهلا بعبد من عرابي عبد شو توقعاتك لنتيجه اليوم
2: لعبه صعبه بس فيها مفاجاه
1: فيها مفاجاه مصر راح تفوز ان شاء الله
2: راح تفوز ان شاء الله
1: قد ايه ممكن تفوز مصر
2: 2-1
1: ان شاء الله عبد يلا 15 ثانيه معك ركز منيح ولننطلق لا سهلات يلا دول المستضيفه بتتاهل تلقائيا للمونديال
2: صح
1: هذا المونديال كان فيه 8 منتخبات عربية
2: صح
1: هاي تاني مشاركة للأردن في المونديال
2: لا
1: اللاعب ممكن يلبس أي رقم بده بدون تسجيله رسميا
2: لا
1: مفروض على الحكم يسأل المدرب قديش يعطي وقت ضائع
2: لا
1: 1-2-3-4-5 والله إنك جدع والله إنك جدع يا عبد يعني خمس أسئلة 5 إجابات صحيحة يسعد لي هالمسا شكرا عبد
2: ويسعد مساك
1: إلى اللقاء باي باي والله برافو عليك هاي أول 5 إجابات صحيحة لعبد وهو إسه حاليا عنده أكبر عدد من الإجابات الصحيحة يلا 0-4-6-1-1-6-6-6-6 مساء الخير معتز
3: مرحبا
1: شو أخبارك
3: الحمد لله الله
1: يسعدك معتز بدي تحسن لي الصوت لو سمحت
3: الحمد لله الله يسعدك
1: من وين معتز
3: الفحم.
1: اهلا وسهلا بمعتز من ام الفحم معتز مين مشجع اليوم
3: اليوم بلش لغير مصر
1: مصر وان شاء الله عندك متفائل بمصر
3: نعم
1: متفائل بمصر
3: ان شاء الله
1: ان شاء الله يلا معتز ركز معي بالاسئله ولننطلق يلا معتز من المونديال الماضي صار في اسماء للكره كان اسم بمونديال قطر اسم الكره الرحله
3: الرحله
1: كان اسم الكره بمونديال قطر الرحله صح ولا غلط
3: صح
1: صح بهذا المونديال اسم الكره ترونيا تريونادا صح ولا غلط
3: صح صح
1: يلا سؤالين واجابتين صحيحات شكرا معتز
3: هلا
1: باي باي لما تكونوا على الهواء يا جماعة حاولوا حسنوا جودة الصوت رجاء لصالحكم عشان أسمعكم يلا نروح لعند أحمد أحمد مرحبا
4: هلا فادي
1: شو أخبارك
4: الحمد لله
1: طمني عنك
4: الله الحمد لله
1: من وين يا أحمد
4: من الفحم
1: أهلا وسهلا أحمد مين مشجع اليوم
4: نتأمل مصر تفاجئهم
1: نتأمل مصر وبرايك
4: فادي يعني
1: لعبة صعبة كيف رح تخلص إذا هيك ممكن تتوقع نتيجة
4: متوقع الأرجنتين 3-0
1: أوكي
4: نتأمل إحنا
1: يلا لعله خير ركز معي وهات نشوف الخمستاشر تانية الفريق اللي بيسجل أولا دايما الهدف الأول بيفوز دايما
4: لا
1: ممكن تنتهي مباراة في دور المجموعات بالتعادل
4: لا
1: مونديال 2026 سيكون أول كاس تستضيفه 3 دول
4: صح.
1: منتخب فرنسا وصل لنهائي كأس العالم 2022 3-4 4 إجابات صحيحة و 4 أسئلة برافو عليك سعد لي هالمسا شكرا باي باي والله اليوم كان عندكم معلومات رياضية حلوة أعطيتوني إجابات عديدة أكتر حدا وصل إجابات

0: ضربات الجزاء، وكل هدف بيزيد عدد النقاط، والنقاط بتمنح فرصة للفوز بجوائز يومية وأسبوعية، وفي جائزة كبرى رح يتم الإعلان عنها قريبا. يلا فاصل ونعود.
1: هذا البرنامج برعاية
2: هات جول. فوتوا على تطبيق هات وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة

0: طازج 3 كيلو ب 90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب 100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية. معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني، دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
2: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
3: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
5: فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
6: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
7: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
8: MGS9 أكبر سيارة SUV في فئتها، Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
9: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
10: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع الناصري أو شفاعمر.

يلا عدنا والجزء الأخير من مشوارنا لليوم حركة سير. يسعد لي هالمساء، تحياتي لكم وتحياتنا أكيد لتطبيق هات على الرعاية الكريمة، وطبعا على كل ما يقدمه بفترة المونديال وهات جول على وجه الخصوص اللي بإمكانكم أنكم تشتركوا فيها وتجمعوا النقاط. واليوم في عندي 5 كوبونات قيمة كل كوبون 3 كوبونات عفوا قيمة كل كوبون 250 شيكل لثلاث مستمعات ومستمعين. يلا، كان عنا مجموعة من الإجابات، وفي عنا كان 4 إجابات 5 إجابات وثلاث إجابات. 5 إجابات كان بس شخص واحد، شو كان اسمه؟ مرال عبد من عرابي، فبشكل أوتوماتيك عبد بربح معنا الكوبون الأول 250 شيكل. بعدين كان في عنا 3 أشخاص اللي أعطونا 4 إجابات صحيحة، فمن بين هالأربع عملنا قرعة لنشوف مين الشخصين اللي رح يربحوا معنا. فألف مبروك لمين؟ أحمد من أم الفحم ونهاي من سخنين. شكرا جزيلا المستمعات والمستمعين الكرام، شكرا لطاقم العمل ميرال صفدي، محمد علي أبو ليل، جواد العمري وعرين نصر. على رأس الساعة برنامج استوديو المساء كل التحديثات الإخبارية، وأنا عضو ألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم من أجمل تحية، أنا فادي زغيري، إلى اللقاء.

0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها الـ35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل 2 بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
2: التقارير الحالية العملية رح تكتكها على الصباح.
3: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتكة جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها الـ35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل 2 بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. الأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: NGHS Hybrid سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية، والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار NG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها الـ35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
6: فيليه سلمون منتظر 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل.
0: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. الأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: جريمة قتل داخل صالون الحلاقة في مدينة طمرة ترفع عدد ضحايا الجريمة إلى 153 في المجتمع العربي. وترامب يبحث إمكانية تزويد تركيا بمقاتلات من طراز F-35 خلال مشاركته في قمة حلف الناتو بأنقرة. والنائب أيمن خطيب ياسين تكشف محاربتها لمرض السرطان على مدار سنوات. المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من استديو المساء. أنا فراس خطيب، يرافقني في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، وفي الإنتاج والإعداد طاهر يونس. وأيضا يعني يوم مرة أخرى القتل المستفحل المستشري في المجتمع العربي ما حدث هذه الجريمة المفزعة في مدينة طمرة التي راح ضحيتها شاب في صالون الحلاقة. يعني يعجز اللسان عن التعبير إلى أي مدى وصل الدرك الأسفل الذي نعيشه. سنأتي إلى هذا الملف، ولكن قبل ذلك المربي الشيخ محمود عارف، نعرج قليلا على ما ورد في نشرات الإخبارية، نبدأها ما ورد في صباح هذا اليوم. المربي الشيخ محمود عارف وتد، أستاذ الفتى المرحوم عبد القادر وتد، تحدث عن وفاته إثر إصابته بجروح بالغة بعد أن صدمته مركبة أثناء قيادته دراجة كهربائية.
1: عبد القادر طالب في الصف الثامن، طبعا حظيت في تعليمه، طالب جميل، طالب ذكي، خلوق، طبعا بيته معروف جدا، أهله طيبين. صراحة يعني فقدنا هذا الابن، فقدنا هذا الطالب اللي دائما يكن احترام لمعلمه. صراحة يعني إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا عبد القادر لمحزونون. قبل الخروج إلى العطلة الصيفية، من هي في المساجد، في المؤسسات كلها أن تأخذ دورها في التوعية لأبنائنا، للأهل، في قضية أنه أبنائنا اليوم

0: اليوم آلاف مؤلفة بدهم يخرجوا بيكونوا بالساحات بدهم يلعبوا كآباء. فزي ما إلك ابن وبتحب إنه يرجع لإلك سالم، أنت لازم تهتم بالمقابل إنه تكون هاي المساحة إنك تعرف ليه لازم تهتم، لازم تفكر، لازم يكون عندك نظرة بعيدة. هذول أبنائنا، هذول مش مجرد طابي ولا جسم ولا حجر، هذول أرواح.
1: ودكتور، ولكن قبل ذلك، عطاف شتاوي مركزة سفيرة بتيرم لأمان الأولاد قالت إن البلاد وصلت إلى أعلى حصيلة من ضحايا حوادث دهس الأطفال منذ العام 2017.
2: 2026 هي بالفعل الأسوأ من سنة 2017 بحوادث الأطفال غير المقصودة. فالتقرير هذا اللي بيحكي هاي المعطيات المؤسفة صدر من قسم الأبحاث والإحصائيات في بتيرم، وممكن حتى القول إنه إحنا بحالة طوارئ، بالأخص إنه 64 طفل توفوا في حوادث غير مقصودة بالنصف الأول من السنة، وهو أعلى عدد يسجل من سنة 2017. فبحسب تقديرات المؤسسة إذا استمر الوضع بنفس الوتيرة ممكن نصل لعدد ضحايا بآخر السنة ل 141 مقارنة ب 100 حالة خلال 2025. يعني تخيل الفرق. مهم الإشارة أنه من ضمن المعطيات 42% من الأطفال اللي توفوا هن من المجتمع العربي.
1: ودكتور جمال زحالقة رئيس لجنة المتابعة العليا للجمال العربية قال أن اقتطاع الحكومة من ميزانيات المجتمع العربي صالح جهاز الشباك من أجل مكافحة العنف هو بمثابة عقوبة ذات أبعاد اقتصادية وسياسية.
3: يعني نحن نرفض وندين حتى هذه الخطوة جملة وتفصيلا، لأن هذا ليس طريق للحل، وإنما عقاب يفرض على المجتمع العربي باقتطاع ميزانيات للتعليم والرفاه الاجتماعي والتشغيل وغيره لصالح جهاز الشباك. يعني هذه عقوبة أولى. عقوبة ثانية هي توسيع مجال القانوني أمام الشباك لملاحقة المجتمع العربي سياسيا، وهذا أمر يعني كان مرفوضا في السابق وهو مرفوض أكثر اليوم، لأنه رئيس الشباك زيني هو متطرف جدا لا يختلف عن بن غفير وسموتريتش في مواقفه، وهو بالتأكيد سيستغل هذه الميزانيات الإضافية للملاحقة السياسية والقمع السياسي للمجتمع العربي. نحن نرى رأينا كيف أن هناك ملاحقة للقيادات السياسية. استمعت بعض الإخوة يقولون أنه لا مجال، وهذا كلام فاضي، هم يضحكوا علينا هون، يعني لأنه الشرطة لديها الأدوات الكافية لمكافحة الجريمة والعنف.
1: الموظفة التي تعرضت للموقف العنصري في فرع جود فارم بيافا تحدثتنا عن منعها من قبل الإدارة من التحدث باللغة العربية أثناء ساعات العمل.
4: بدأت أشتغل شغل جديد للعطلة في المدرسة، يا دوب يعني جمعة اشتغلت، بعدها يعني تاني جمعة بصحى على هدى عندي المناهلة اللي فيها بتقول إنه ممنوع أحكي عربي وبتطلب إنه ما نحكيش عربي عشان ما تخسرش الزبائن، وهي مش مستعدة تخسر زبائنها عشان عندها عمال عرب وكل هذا. بعتت الرسالة هاي على مجموعة العمال، بس تمتين يعني عرب اللي منشتغل غادي، كان الحكي موجه بس لإلنا. مع الزبائن بطلبوا انه نحكي بالعربي اذا بدهم يحكوا معنا بالعربي، بس بنات بعض يعني واحنا نشتغل بنفعش نحكي بالعربي. لما انا حكيت بس طلعوني من مجموعة العمال، وهذا هو بكفيش اعتذار، لازم هي المديرة نفسها اللي ما قبلتش تعترف بغلطها، اللي ما فكرتش تبعت لي تبرر حالها، هي اللي لازم تيجي وتحكي لي انه هيك هاي رسالة مش بمحلها وانا فهمت غلطي وهذه عنصرية.
1: يعني فوق الهم اللي عايشينه وكمان العنصرية. إذن دكتور يوسف جبارين رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة قال إن هناك جهات ناشطة وفعالة سياسيا واجتماعيا ترغب في دعم القائمة المشتركة الثلاثية في ظل تعثر مسار المفاوضات في الأيام الأخيرة.
5: أقول أن القائمة الثلاثية لن تكون فقط قائمة ثلاثية، هنالك العديد من الشخصيات الاعتبارية، الشخصيات الأكاديمية، رؤساء سلطات محلية عربية تقول أنهم يرون بالثلاثية بداية جيدة وموفقة لعمل مشترك، بالذات بعد الانقسام الذي كان في الانتخابات الأخيرة، وبالتالي هذا سيكون دعم جدي للقائمة الثلاثية بالفترة القريبة. ونسمع فعلا عن رغبة هذه الشخصيات بأن يعني تشكل أيضا يعني قوة اجتماعية وسياسية داعمة للقائمة المشتركة الثلاثية، على أمل طبعا كما قلنا أن يبقى الباب مفتوح أيضا لقائمة رباعية. وأنا برأيي هذا الأهم في موضوع القائمة المشتركة وفي موضوع أن تلتق الأحزاب. موضوع القائمة المشتركة لن يكون فقط قوة الأحزاب، بل سيشمل أيضا يعني قوة داعمة هي ليست منتمية حزبيا لحزب معين، ولكنها ستتجند لإنجاح هذه القائمة.

0: إذن عدنا راديو الناس 103.3 107.8 FM. قتل الشاب ياسر محمد أبو الهيجة البالغ من العمر 34 عاما وأصيب شابان بجراح متفاوتة إثر تعرضهم لإطلاق نار داخل صالون حلاقة في مدينة طمرة. وأعلنت الطواقم الطبية في مستشفى رمبم وفاة أبو الهيجة مالك الصالون الحلاقة متأثرا بجراحه الحرجة. يرتفع بذلك عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 153 ضحية. زميلنا ورد قلقرة يعطيك العافية التفاصيل.
1: أهلا بك فراس وبجميع المستمعين. نعم فراس، يعني حملة للشرطة في مدينة سخنين لمحاربة الجريمة والعنف ومقتل وإطلاق النار على عدد من الشبان في مدينة طمرة. فعليا أتواجد الآن فراس في مدينة طمرة حالة من الحزن والأسى والتعب الذي بات على وجوه الناس هنا في مدينة طمرة. مدينة طمرة اليوم حزينة خصيصا بعد الإعلان عن مقتل الشاب ياسر أبو الهيجة والذي يبلغ من العمر 33 عاما والذي عرف في مدينة طمرة بسيرته الطيبة ومحبة الناس له. يعني فعليا نتحدث عن جريمة بشعة في مدينة طمرة كما يتم وصفها من قبل الأهالي، وأنها خسارة كبيرة لأهالي طمرة ولشباب طمرة بعد الإعلان عن مقتل ياسر أبو الهيجة، وكذلك الأمر إصابة شاب آخر أو شبان آخرين شابين بجروح متفاوتة. نتحدث عن الإصابة الثانية وصفت بالإصابة الخطيرة، ويتم الآن إجراء العمليات للمصاب الثاني في مستشفى رمبم ووضعه تحت المراقبة الطبية. فعليا هذا ما يحصل في طمرة يتم وصفه من قبل الناس. نتحدث فعليا عن تعب الأهالي من ملف وقضايا الجريمة والعنف وإطلاق النار اليوم، وخصيصا في مدينة طمرة. عندما نتابع فراس ما يحصل في مدينة طمرة من في ملف الجريمة والعنف بشكل أسبوعي، هناك أكثر من إصابة بجرائم إطلاق نار أو بطعن أو بعنف في مدينة طمرة لوحدها. فعليا الكبير والصغير، الأهالي، كافة أهالي مدينة طمرة يعني فعليا تأثروا، وهناك حزن كبير بعد فقدان أحد أبناء مدينة طمرة الخيرين، وكذلك الأمر إصابة آخرين أو إصابة شابين بجروح متفاوتة، ونتحدث أيضا عن إصابة خطيرة وحرجة وغير مستقرة بحسب ما تم الحديث عنه من قبل الطواقم الطبية عندما جاءوا إلى مكان جريمة إطلاق النار وقاموا بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين. المصاب الأول أو الذي وصف جراحه بالحرجة وهو ياسر أبو الهيجة فشلت جميع محاولات إنقاذ حياته، أما بقية المصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. ونتحدث عن المرحوم ياسر أبو الهيجة الذي يعني وصفه وتم وصفه من قبل أهالي طمرة بأن هذا الشاب هو شاب يعني من بيته إلى عمله وكذلك الأمر ومحبته للناس، وهو يعمل في صالون للحلاقة للرجال، وغالبية أهل طمرة تعرف هذا الشاب عن قرب. ويعني فعليا خسارة كبيرة في مدينة طمرة. أنا أتواجد بالقرب من مكان الجريمة، نتابع بيانات الشرطة. فعليا حركة شرطية كبيرة في مدينة طمرة وقوات خاصة، لكن حتى الآن نتابع بيانات الشرطة والتحديثات من قبل المتحدث باسم الشرطة. حتى هذه اللحظة لم يتم اعتقال أي مشتبه في هذه القضية، ونتحدث عن 3 مصابين. مصاب الأول تم إعلان وفاته، والثاني وصف بإصابة خطيرة وحرجة، والإصابة الثالثة تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. من مدينة طمرة فعليا انفلات أمني بات يعيش في رأس المجتمع العربي. إليك
0: أشكرك جزيل الشكر. إذن مراسلنا في المنطقة الشمال كنت معنا في طمرة ورد قراقرة. إذن يعني كما قال مراسلنا يجري الحديث عن شخصية معروفة في طمرة، عن إنسان اللي هو حلاق يعني عنده صالون للشعر تم استهداف المحلقة اليوم. هنالك حديث بأنه لم يكن هو المقصود، ولكن بغض النظر مقصود أم ليس مقصودا، وكمان المقصود مش لازم يموت يعني بطبيعة الحال. ما يحدث الآن هو فوضى

0: سلاح، فوضى عارمة، وطمرة تدفع أثمانا كبيرة مثل باقي المدن العربية والقرى العربية. إذن رئيس بلدية سخنين ورئيس لجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية سيد مازن غنايم، مساء الخير.
1: مساء النور أخي فراس، إلك ولكل الإخوة المستمعين.
0: يعني هنالك حملة شرطية الآن في سخنين، تم إبلاغك رئيس بلدية، ما الذي يفعلونه هناك في منطقة البطوف أو يعني الشرطة؟ لأنه يردني الآن قبل نصف ساعة أنه عم بفوتوا عبيوت بشكل عشوائي حتى ما في أي خطة للعمل تبعهم.
1: طلع يعني أخي فراس، أنا قلت اليوم يعني البوليس الظاهر يعني شر البلية فيما يضحك، يعني من جهة بقولوا لنا أنه بدنا نحارب إحنا قصة العنف والجريمة، إني بيعرفوا هذا السلاح منين أجا وين موجود، ولكن بدل ما يحاربوا عصابات الإجرام ويضبوا سلاح اللي غير مرخص، شافوا من الأهون أنه يداهموا الناس اللي بدها تعيش بكرامة. يعني صاحب المتجر اللي بالقوة يعني يكاد يطلع قوت أولاده، فبلاقوا أنه اليوم يداهمون كان ملحمي أو دكاني أو متجر، فمؤلم جدا طبيعي بيشاوروش حدا. يعني لو أنا شاوروني صدقني أنا بقولها بصوت عالي، إحنا مع أنه يفوتوا على كل بيت يضبوا سلاح الغير مهرب، مع كل بيت اليوم بيهدد أمن وأمان المواطن، ولكن نفس الوقت أنه يعني بقولوا لي يعني الأعداد الغريبة عجيبة اللي كانت في داخل مدينة سخنين، وكانوا إحنا بتكني عسكرية. والسؤال اللي بنسأل هيك يمكن تحاربوا العنف والجريمة؟ حتى اليوم لما نحكي على بطالة ونحكي على فقر، لما أنتوا اليوم بتداهم أصحاب المحلات التجارية وبتعطوا اليوم جائزة للي بيهددوا أصحاب المحلات التجارية واللي بيهددوا أمننا وأماننا، فإحنا حقنا نفكر إنه هل الشرطة بالفعل بتقوم بواجبها ولا بالعكس بتهدد أمن وأمان الناس اللي بدن أمن وأمان؟ يعني حقنا الشرع بالطبيعي نفكر بهاي الطريقة.
0: سيد مازن، يعني ما يحدث في طمرة الآن جريمة قتل وأخرى، والناس مش عم بي يعني مرة أخرى الشارع عم بيطالبكو أو على الأقل النشطاء إنه يكون في هنالك يعني قرارات، احتجاجات، لجنة القطرية، سلطات الرؤساء المحلية؟ يعني أنتوا مزبوط إنه يمكن فيش، أنت تقدرش تجمع سلاح، مازن غنايم لا يستطيع أن يجمع السلاح من سخنين ولا من غيره، ولكن يستطيع أن يحتج، يستطيع أن يقول كلمة، يذهب رؤساء السلطات المحلية يحط المفاتيح عند على طاولة وزير الداخلية إنه إحنا منقدرش نشتغل هيك. كان في كثير من الأفكار، أين صفت؟ وين صفت هاي الأفكار كلها أستاذ مازن؟
1: كل اللي حكيته على راسي من فوق، انه اليوم اول شيء احنا مش من لا حكومه اسرائيل انتخبتنا ولا شرطه اسرائيل انتخبتنا، احنا اللي انتخبونا اهلنا واخوتنا وناسنا ويعطونا هاي الثقه. وصدقني رغم هيك قلت في اكثر من مناسبه، واحد بيجيب لنا بوليس التامين انه اذا احنا حطينا المفاتيح وروحنا قصه العنف والجريمه رح تتوقف، صدقني انا اول واحد بحط المفاتيح وبروح على البيت. الشيء الثاني انه صوتنا واحتجاجاتنا، احنا بالعكس اكثر ناس يعني انا وزملائي رؤساء السلطات المحليه العربيه، مع مين ما قعدناش؟ قعدنا مع رئيس الدولة، مع رؤيك حلون المفوض من قبل بيبي نتنياهو عشان محاربة العنف والجريمة، المفتش العام قعدنا معاه 3 مرات، ويوم الأحد راح نقعد معاه مع قيادة شرطة إسرائيل يوم الأحد الساعة 2 في بلدية سخنين. إذا أي مواطن، مع أنه المواطن حقه علينا، حقه أنه يسأل ويتساءل، وحقه علينا أنه يحكي اللي بده إياته، بس من جهة ثانية احنا كسلطات محلية عربية ما خليناش ولا اي وسيلة لا مع الشرطة ولا مع الحكومة ولا حتى على مستوى رئيس الدولة تصور. يعني عشانك حقنا الشرعي والطبيعي نفكر احنا كمجتمع عربي، هل خطة الدرج عند الشرطة وعند الحكومة هاي انه اللي بيصير في المجتمع العربي يعني هذا مريحين، هذا اللي بدهم اياه، هذا اللي خططوا لإله؟ هذا السؤال افكر لا. هذا السؤال
0: شو على الاجندة؟ ممتاز ممتاز أستاذ ماز، شو طيب يعني أنت تقول بأنه أنت بتضمنش إذا كانت استقالة، أنا يعني زتيتها هيك كجزء من يعني إمكانية مش أكيد لازم ينعمل، ولكن في أنتوا كمان مش عم تجتمعوا يعني لا لجان قطرية ولا لجان متابعة من أجل بحث هذا الموضوع بشكل معمق اتخاذ خطوات. طيب هذا أنتوا ما بتقدروا تعملوا، ما بتقدروا تجمعوا سلاح، في مشكلة كبيرة كمان في كل ما يتعلق في أنه فعالية هاي الاحتجاجات، شو تكون نعمل؟ يعني أنه ما العمل؟ نوقف عاجزين نعد ضحايا كل يوم؟
1: يا أخي بس قبل أسبوع واحد كنا عند أهلنا وإخوتنا في أم الفحم عند زميلي رئيس بلدية أم الفحم الدكتور سمير محمد، وقعدنا مع قيادة الشرطة، وقيادة الشرطة يعني خلى

0: احنا هيك نعيش باحلام كبيره.
1: شو حكوا لكم؟ طب قلنا خلينا نعيش. شو حكوا لكم مثلا شغلات اللي
0: لا اخي في راس؟ يعني انا بدي اقول لك يا ريت انت مدعي يوم الاحد على بلدية سخنية ساعة 2 عشان تسمع شو احنا بنحكي وشو هن بيقولوا لنا. واذا اي مواطن بفكر انه لساننا قصير او احنا بنروح نمسح جوخ لهي الشرطة او لهي الحكومة بكون اي مواطن غلطان. احنا بالعكس بنروح يعني بنسمي حكي كثير صعب وطبيعي هن بيحاولوا يسمعونا حكي انه احنا بنسوي واحنا واحنا واحنا. انا بدي اقول لك يا اخي فراس يمكن تعتروا على اشي ثاني. يعني حتى اليوم لما بيحكوا انه تعتروا نفوت الشباك لانه الشرطة غير قادرة. اشكره بقول لك احنا الشرطة يا عمي ما عندناش الادوات الموجودة مع عصابات الاجرام. يعني عصابات الاجرام اليوم معاها ادوات حديثة اكثر من الشرطة. عشان هيك بالفترة الاخيرة بقول لك انه نفوت الشباك يساعد الشرطة. بس اقول لك شغلي اذا اليوم بيجي انسان مسؤول في الشرطة بقول انه اللي قاعد يحمي عصابات الاجرام قسم من الشباك. يعني تصور لوين احنا يعني وين احنا وصلنا. يعني وين الحقيقة؟ هل الشرطة بالفعل يعني مش غازي لأنه بتقدرش؟ هل الشباك اليوم بتعاون مع عصابات الإجرام وبحد من نشاط الشرطة؟ يعني كل هاي الأمور محطوطة يعني على الطاولة.
1: شو بدنا نعمل؟
0: يعني تصور بأي وضع إحنا موجودين.
1: أنا بعرف الوضع صعب لا تحسدوا عليه. شو الخطوات؟ إيش المطلوب الآن؟ يعني شو في غير الاجتماع مع أنت تقول بأنه غير مجدي نوعا ما؟ أنت تقول لم تقولها بشكل مباشر ولكن أنت عم تحكي وبتقول من سمع الشرطة مش عم تعمل إشي وهو كمان يعني أنتم بتشكوله وهو بشكيلكم على ما يبدو. في مثل هذا الوضع شو ممكن ينعمل؟ أنتم قياديون
0: أخي. يمكن أنا قلت في السابق من ناحية الاحتجاجات معروف يعني كنا في سخنين وكنا في تل أبيب وكنا عند أهلنا في الرمل الإعلام السوداء وكنا عند أهلنا في جديد المكر وإحنا موجودين بكل حي بكل بلد وصوتنا يعني قاعدين نقف. السؤال إنه صوتنا بصل لهاي الحكومة ولهاي الشرطة أي علامة سؤال كبير. شو اللي ظل بإنه في سلاح الأحد وحيد بس ممنوع نتسرع فيه ولازم نفكر بشكل جدي هو لما إحنا بنحكي على عصيان مدني. هذا العصيان المدني إذا اليوم إحنا نجحنا فيه ونجحنا بس إذا إحنا لا سمح الله فشلنا في هاي الخطوة الأخيرة أو القبل الأخيرة هاي هي جريمة. عشان هيك ما حدا اليوم معاه عصا سحري اللي بقول لك أنا والله بدي إسا يعني أسوي إشي ومليون في المية رح ينجح. عشان هيك يا أخي فراس يوم الأحد أفكر جلسة مع المفتش العام وقيادة شرطة إسرائيل مهمة جدا. هل بيطلع منا دخان أبيض ولا بدنا نسمع نفس الحكي ونفس الجمل اللي سمعناها في الماضي؟
1: على أمل إحنا سيكون لنا التواجد نشوف إحنا يوم الأحد شو ممكن ينعمل وبتأمل يعني عن جد يطلع منها إشي اللي ممكن هيك يكون تزفون بشرة معينة ولو أمل قليل للناس اللي عن جد التعباني. أشكرك جزيل الشكر مازن غنايم رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية. شكرا على وقتك أبو محمد يعطيك العافية. الآن ننتقل إلى نعود إلى طمرة. ينضم إلينا محمد صبح رئيس اللجنة الشعبية في مدينة طمرة. مساء الخير محمد.
2: مساء الخير لك ولكل المستمعات يعني والمستمعين.
1: يعني مساء صعب على مدينة طمرة.
2: حدثنا مساء صعب جدا وحزين.
1: ما الذي حدث؟ من هو الشاب ياسر محمد أبو الهيجة؟ أنت يعني لجنة شعبية أكيد بتعرفه واللي فهمناه كمان هو معروف بالبلد.
2: الأخ الحبيب والعزيز جدا المرحوم للأسف الشديد يعني نضطر أن نقول هذه الكلمة. المرحوم ياسر أبو الهيجة هو شاب في مقتبل العمر، شاب عمره 34 عام، يعني يقيم مصلحة عبارة عن صالون حلاقة هو شقيقه علي منذ فترة طويلة، وإضافة لذلك يعني هو أقام وأنشأ مدرسة للحلاقة وكان يحكي لي على الدوام. يعني أنا بعرفه على المستوى الشخصي وقريب جدا، يعني كان يحكي لي على الدوام إنه هدفي من هاي المحلقة أو من هاي المدرسة آسف هو مش إنه بس أعلم الناس الحلاقة وإنما إنه هاي الشباب بدل ما تكون في الشوارع أو تكون في محلات معينة اللي بدناش إياها تكون موجودة فيها بدنا إياها تيجي وتتعلم مهن، تيجي وتتعلم حلاقة وتتعلم مهن أخرى وتروح تتعلم بالجامعات، بل لعل وعسى هاي أكون يكون إلي جزء منها. لإلي كان يحكي هذا الحكي يكون إلي جزء من إنه أمنع شاب من إنه يروح على العنف والجريمة، وبالتالي للأسف الشديد هو كان ضحية هاي الجريمة. اليوم عمليا بساعات الظهيرة يعني دخل هذا المجرم حامل السلاح وأطلق النار في صالون حلاقة اللي هو بشكل عام مكتظ جدا في الناس، يعني واحد من الصالونات الكبيرة في البلد، وأطلق الرصاص باتجاه المتواجدين هناك. وللأسف الشديد كمان أصيب شاب

0: بالإضافة للمرحوم ياسر، ونتمنى له طبعا الشفاء العاجل. ولكن إحنا أمام مشهد اللي هو مش قضاء وقدر أخي فراس، إحنا أمام مشهد اللي هو خطط لأنه يكون فيه مجتمعنا اليوم في طمرة وقبل في باقي البلدات. إحنا نتحدث عن يعني مئات من الشباب في السنوات الأخيرة تجاوزنا 1000 بالتأكيد بفعل الآفة الجريمة اللي هي مش يعني زي الكورونا يعني فيروس وانتشر، وإنما في حدث ركها تنتشر. لما إحنا نتحدث عن شرطة وشباك اللي بيحكوا إنه بدهن يتعاونوا مع بعض واللي هن أصلاً بيتهموا بعض مين متواطئ أكثر مع الجريمة، بالتالي إحنا واضحين في هون حكومي إلا غير يعني مش بس مش إنه بدي يعني مش إنها هي غير قادرة من ناحية الأدوات، لا الأدوات متوفرة. وإحنا كلنا بنعرف إنه لما كانت الجريمة موجودة في البلدات والمجتمع غير العربي في مركز البلاد غدروا إنهم يجتثوا هاي الشغلة وغدروا إنه ينهوا هاي الآفة هناك لأنه كان بدهن إنه يجتثوها وينهوها، بينما في مجتمعنا هن بدهن إنه إحنا الحد الأقصى من أحلامنا هو إنه نحلم إن نظلنا عايشين عشان هن يمارسوا كل السياسات تبعتهم. فإذا هي سياسي وهو قرار سياسي، وغياب القرار السياسي باجتثاث الجريمة من بلداتنا ويعني نزع هذا السلاح من مجتمعنا اللي هن تركوه ينتشر هو أيضا قرار سياسي، وبالتالي إحنا لازم نواجه هاي القرار السياسي بكل الأدوات المتاحة لإلنا. وأنا بدي أبعث هنا رسالتين بعد إذنك أخي فراس. الرسالة الأولى هي رسالة لكل أبناء شعبنا ومجتمعنا في الداخل الفلسطيني، اليأس مش برنامج عمل. يعني حتى لو إنه إحنا منقول إنه جربنا أدوات معينة ما جابتش نتيجة، برضو التعبير عن الغضب والسخط والحزن لازم يظل موجود في المظاهرات وفي المسيرات وفي كل إشي يضاف على ذلك، والإضرابات يضاف على ذلك. بدي أنتقل وأتحدث عن موضوع الإضراب. إحنا قبل الحرب الأخيرة على إيران كان في قرار عند لجنة المتابعة، قرار بأنه رح يتنفذ إضراب لمدة عدة أيام يشمل الجميع، ويعني شكل من أشكال العصيان المدني. هذا القرار طبعا تجمد بفعل الحرب والأحداث اللي صارت وكذا، ولكن إحنا أمام لحظة فارقة، إحنا أمام لحظة اللي فيها لازم نجمع كل قوانا ونقول بأعلى الصوت إحنا لا. مش مجتمع ضعيف، مش مجتمع اللي بيقبل إنه ولاده يموتوا بدون ما يكون عنده ردة فعل، وردة الفعل الطبيعية تبعتنا هو إنه هذا الإضراب لمدة 3 أيام أو أكثر من ذلك يخرج إلى حيز التنفيذ، هو واحد من الخطوات. وأيضا طبعا في خطوات الأحزاب السياسية مقبلين على انتخابات، ويجب يعني هاي الحكومة يعني أن نرسلها إلى أي مكان آخر وأن لا تبقى في مكانها، ولكن إحنا بين إيدينا كشعب ومجتمع.
1: شو بتقترح يا يعني محمد؟ يعني في هنالك شكوى من القياديين انه الناس ما بتيجي على الاحتجاجات وما الى ذلك، انت يعني موجود بين الناس، الى اي مدى هذا صحيح؟ وشو الخطه عمليا الشعبيه من اجل مواجهه العنف والجريمه؟ مش عم بحكي عن مخططات حكوميه.
0: اولا انا بآمن انه القيادي لازم تسمع نبض الشارع، وانا بظن انه قيادتنا بتسمع نبض الشارع، ونبض الشارع هو يفوق تنفيذ خطوه فقط باضراب ليوم هنا وهناك ومظاهره هنا وهناك. والناس لما بتشوف انه الخطوه الكبيره اللي نحكى عنها، وانا بقول انه الناس مآمنه بالجدوى تبعتها اللي هي خطوه الاضراب العام لمده 3 أيام او اكثر من ذلك وتشمل الجميع، ليكون اضراب الحياه يعبر عن انه احنا مجتمع بده يعيش، وحتى لو فيه دفع ثمن، ما احنا الثمن عم ندفعه، احنا الثمن اليوم عم ندفعه، اليوم ياسر ومبارح فلان وعلان وبكره وبعد يمكن اكم ساعه اخر، واحنا بنتحدث عن حالي اللي فيها حاله فلتان امني بكل محل. وين ما صارش اطلاق نار؟ بعياده صار اطلاق نار، بصالون حلاقه اليوم اطلاق نار، بمدرسه اطلاق نار، بكل محل، بالشارع، في البيوت، في كل محل في اطلاق نار. فاحنا ايش بنستنى؟ او انه بدنا نضلنا يعني نتفرج وننتظر انه كل واحد منا يصير هو مستهدف، او انه احنا بحاجه انه نتحرك، وواضح الخيار هو بالتحرك. فاحنا بحاجه انه نستثمر هذا الغضب الموجود عند ابناء شعبنا ومجتمعنا ونروح فيه خطوه الى الامام. يعني احنا لازم يعني الرساله توصل انه اليوم مش بس اليوم ومبارح وبكره، ولكن القصد انه بهاي الظروف اللي احنا عم نعيشها بشكل يومي في حاجه انه نتقدم خطوه الى الامام، ساعتها الناس بتستعيد كمان الثقة بالخطوات تبعت الاحتجاجات والمظاهرات اللي هي مهمة ويجب الحفاظ عليها.
1: أشكرك جزيل الشكر، تعزينا الحارة أيضا محمد. وبالفعل يعني مؤسف ما يحدث في طمرة، مؤسف أيضا ما يحدث في الشارع. محمد صبح رئيس اللجنة الشعبية في مدينة طمرة، شكرا لك.
0: شكرا لكم.
1: نخرج إلى فاصل ونواصل.
2: استوديو المساء مع فراس خطيب.
3: شا شبكة صالح ذباح تحت

0: تحتفل بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب 10 شيكل. فخاد دجاج طازجة ب 10 شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب 70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب 90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب 100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
2: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي. كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.

0: إدخال الأغراض المحظورة ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
2: فوط معطر هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل.
1: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط.
2: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7 المنتج الثاني بشيكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: التقارير الحالية العملية راح تكتكا على الصبح.
5: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتكة جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
2: فليس أنا منتظر 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبن صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل.
1: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط.
2: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

إذن عدنا راديو الناس 103.3 FM. الآن قمة في تركيا، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان في افتتاح قمة حلف شمال الأطلسي الناتو والمنعقدة في أنقرة العاصمة التركية، حيث أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستدرس بيع مقاتلات من طراز F-35 لتركيا، أمر يثير غضبا إسرائيليا الذين اتهموا ترامب بعدم الأخذ بعين الاعتبار الأمن الإسرائيلي. ينضم إلينا الآن السيد محمد القاسم الزميل محمد القاسم المختص في الشأن الدولي والأمريكي، يعطيك العافية أستاذ محمد، كله تمام؟

0: الله يعافيك فراس ومساء الخير إلى كل جميع المستمعين.
1: يعني إسرائيل تقول بأنه يعني بدأت باعتبار سمته النظام التركي همشتارة تركي، أنا جديد عم تتغير المصطلحات، يصفونه بأنه يعني أعداء إسرائيل، وأن ترامب عماله يتوجه لأعداء إسرائيل. ما هي هذه القمة وماذا متوقع أيضا؟ ما الذي يريد ترامب أيضا من تركيا؟
0: ترامب يعني من الأمور الهامة اللي ذكرها اليوم خلال لقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحدث عن عدة أمور، ولكن ما يثير غضب إسرائيل وغضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي العلاقة القوية ما بين ترامب وأردوغان. أولا ترامب دائما يصف أردوغان بالصديق، يصف أردوغان بالقائد الشجاع، وأيضا لا نستطيع أن نتغافل عن لغة الجسد اليوم في رأس، يعني منذ طبعا أن هبطت الطائرة الرئاسية الأولى الأمريكية في مطار في المطار في أنقرة، وكيفية يعني نوع الاستقبال، هاي قمة الناتو، يعني عادة الرؤساء يصلوا بتنزل طائراتهم، كل واحد بيذهب إلى مقره ومن ثم الاجتماع، ولكن القيادة التركية أو الرئاسة التركية تفهم بالضبط ما تفعله، وكل الخطوات اللي تم اتخاذها اليوم إلها دلالات وإلها مفاهيم، وأرسلت رسالات أولا للإدارة الأمريكية، وأردوغان يعني بيعرف كيف حجم الإيجو للرئيس ترامب وكيف يجب أن يتعامل معه، أعطاء استقبال حافل الحرس، تحدثنا عن لغة الجسد، كيف كان ماسك بإيده، كيف كان بيمشي معاه، العلاقة الحميمة كانت واضحة في لغة الجسد، متقربين على بعض، فهذا الأمر يعني فراس لم يمر مرور الكرام في إسرائيل، اللي فعلا كلامك صحيح، منذ عدة أسابيع شاهدنا تصعيد في اللغة والخطاب الإسرائيلي، ليس فقط من نتنياهو ولكن من عدة وزراء إسرائيليين، من المعارضة الإسرائيلية، من الإعلام الإسرائيلي الذي بدأ يتحدث عن تركيا بأنها هي العدو القادم بعد إيران. ها يعني اللي بتبع سياسة نتنياهو وسياسة إسرائيل على مدى العقود الماضية، كيف بدأ نتنياهو بالترتيب لصدام حسين وبالترتيب للنظام في سوريا والزعماء الحرب واحد وراء الثاني وصولا لما حدث في إيران، ولكن الآن يتم الحديث عن تركيا وكأنها إيران القادمة، وكأنها نفس الخطاب الذي كان يستعمله نتنياهو في السابق عن أعدائه في المنطقة، الآن يتم استعماله في تركيا أو استعمال إسرائيل تجاه لا. تركيا يعني لا نستطيع أن نتغافل التقارب الأمريكي خصوصا من الرئيس ترامب. إسرائيل هناك مخاوف كبيرة بأن يتم تسليم طائرة F-35 أو طائرات متقدمة أو أسلحة متقدمة أو نظام دفاع جوي متقدم لتركيا، والتقارب أيضا رفع بعض العقوبات السابقة الموجودة على تركيا. هذا الأمر لن يكون يعني يمر مرور الكرام، ولهذا أيضا من أحد الأسباب، ليس السبب الوحيد ولكن من أحد الأسباب اللي طلب فيها نتنياهو التواصل ولقاء ترامب، كأنه يتحدث عن موضوع تركيا مرة أخرى الذي يقلق ويؤرق نتنياهو ويؤرق إسرائيل. ولكن إذا أردتني أنه أركز أيضا كيف الإعلام الأمريكي والساسة الأمريكيين بينظروا لموضوع تركيا، هناك فعلا تغير في التوجه السياسي الأمريكي وحتى على المستوى الشعب الأمريكي تجاه تركيا، خصوصا في آخر سنتين ونص أو ثلاث سنوات منذ الحرب على غزة، وأيضا من النظرة السلبية التي بدأت يعني تكبر في الولايات المتحدة تجاه إسرائيل حتى من بعض حلفائها التقليديين في الحزب الجمهوري. أنا لا أتحدث عن إنه يعني العلاقة الأمريكية الإسرائيلية ستنهار، ولكن هذا التغيير في رأسي اللي بنشهده في آخر فترة فعلا مقلق جدا لإسرائيل، لأنه يبدو إنه إسرائيل فقدت زمام الأمور، وهناك أيضا ليس فقط على المستوى السياسي أو الشعبي أو الإعلامي، ولكن حتى داخل أروقة البيت الأبيض، بأن نتنياهو كذب على الرئيس الأمريكي، لم يعطي معلومات صحيحة.

0: إخباراتية صحيحة التي كان يتباهى فيها حول إيران. ولذلك الثقة انعدمت، يعني في فعلا هناك عدم ثقة. ولذلك وجد يعني نشهد إنه الخطاب الأمريكي من قبل الرئيس، من قبل نائب الرئيس، وهي مهمة جدا، نائب الرئيس يمثل شريحة كبيرة داخل الحزب الجمهوري اللي هي نعم. شريحة ماجا، وممكن يكون هو أحد المرشحين للرئاسة القادمة، ولكن لازال هناك ماركو روبيو اللي هو في وزارة وزير الخارجية، وأيضا ربما مرشح قادم، وأيضا يمثل الصقور داخل الحزب الجمهوري والولايات المتحدة الداعمة بشكل مطلق لإسرائيل مع لينزي جرام وغيرهم.
1: ما كان يعني خلونا نقول تزعزع ولن يعود كما كان على الأقل في هذه الفترة. جدية يعني هذا الموضوع سترافقنا لوقت طويل محمد. سننتظر نهاية هذه القمة بشكل أو بآخر لتلخيصها بشكل أوفى وأكبر. أشكرك على هذه الإضاءات الصحفي محمد القاسم المختص في الشأن الدولي والأمريكي وزميلنا، يعطيك ألف عافية. نخرج إلى فاصل ونواصل.
2: استوديو المساء مع فراس خطيب.
3: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. في ليستنا منتازج 79 شيكل 90 للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
6: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
7: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
6: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
7: تدريب عملي مع راتب شهري؟
6: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
8: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
5: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
9: فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط، صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل، شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
4: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
10: مسافرين مصيفين
11: بس مع مغارين،
10: رزم سياحي بتناسب كل العائلة لأحلى وجهات. العقبة، اليونان، سينا، وأي وجهة بتختاروها، فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
9: فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 بعشرة شيكل، سبري أكس 150 مل 2 بعشرة شيكل.
4: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: أصيبت به عام 2010 وعن إصابتها أيضا بسرطان البنكرياس مؤخرا. جاء ذلك خلال مشاركة خطيب ياسين بجلسة تابعة للجنة الصحة البرلمانية التي ناقشت الأزمة في نظام علاج الأورام في إسرائيل. تنضم إلينا الآن النائب عن القائمة العربية الموحدة السيدة إيمان خطيب ياسين. يعطيك العافية ست إيمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي فراس، أنت وجميع المستمعات.
0: يعني بداية طمنينا على صحتك، يعني هذا أهم إشي، شو بتقدر تحكي لنا؟
1: الحمد لله رب العالمين، أنا بصحة جيدة بعد سنة طويلة ومريرة وشاقة جدا جدا. الحمد لله فحوصاتي نظيفة وجسمي نظيف وكل إشي تمام. بنحاول إنه نرجع للحياة الطبيعية على قدر المستطاع، الحمد لله رب العالمين.
0: إن شاء الله بترجعي لها بقوة أكثر. الآن يعني أنت عم تحكي على إصابة بالسرطان 2010، سرطان الثدي، وفي العام يعني مؤخرا كمان مرة تم اكتشاف نوع آخر على ما يبدو، ولا إنه يعني بنفس المرض عود كان في محلات ثانية، كيف الإشي؟
1: الصراحة هو مش نفس المرض وما فيش أيضا علاقة، يعني أنا عملت فحوصات أيضا جينية في الموضوع والإشي يعني كمان بيطمني إنه الإشي مش جيني ولا وراثي وفيش علاقة بين الشغلتين. ومن هذا المحل أنا كمان يعني بدي أتوجه للجمهور العام وخصوصا للنساء، لأنه معروف يعني أنه سرطان الثدي يصيب النساء أكثر من الرجال، وسرطان البنكرياس يعني يصيب الجميع، ومعروف أنه من أشد يعني وأخطر أنواع السرطانات اللي حتى إذا الإنسان اكتشفه متأخر ممكن يكون متأخر كثير كمان في الحياة. فأنا لما بحكي عن هذا الموضوع قصدي هو دائما أنه أوعي الجمهور للانتباه لجسمه والانتباه للفحوصات وعمل اللازم وعدم التواني، وأيضا يعني حتى في حالة حدوث المرض كمان يعني ما نرفع إيدينا رغم شدة المرض وصعوبته، وأنه الإنسان يكون يعني على إيمان مطلق وأمل كبير في رب العالمين ويعمل ويسعى من أجل أنه يطلع من الحالة اللي هو موجود فيها. يعني أنا بدي أطرق سمحني شوي أخي فراس، بدي أطرق للنقاش وللجلسة تبعت مبارح اللي كانت تحكي بالأساس عن العلاج ما بعد العلاج، يعني شو بسموه الشكوم، يعني
0: التأهيل
1: التأهيل بعد علاج السرطان. صدقا أنا مش عضو في لجنة الصحة، ولكن أنا دائما بكون حاضرة في عدة مواضيع لأنه مواضيع الصحة تخصني، وأيضا يعني أنا مرقت يعني تعال نقول الصحة موضوع الصحة من مناش نقول الأوسع وإنما من أضيق الأبواب اللي كانت صحيح. ممكن يعني تهاجم الإنسان، وبهذا المحل بهمني أنه فعلا هذا الصوت يرتفع وينحط، وخصوصا يعني في موضوع مبارح في موضوع التأهيل كإنسان اللي مرأت هاي التجربة مرتين بالحياة وبعرف إيش معناك أنه ما بعد الانتهاء من العلاج نفسه في هناك علاج تعنقول نفسي وجسدي اللي هو طويل الأمد لازم يكون لحتى الإنسان والدائرة المحيطة فيه وخصوصا عائلته ترجع وتقدر يعني تتعامل مع الحياة بشكل طبيعي وتقوم بأدوارها الطبيعية. وللأسف رغم تقدم العلاجات في إسرائيل بالذات في موضوع السرطانات، ولكن ما يعني ما زالت هذه الدول بعيدة كثير عن موضوع التأهيل. وأنا شخصيا حاولت مرارا حتى قبل ما أمرض هاي المرة أنه أقدم مقترحات لقوانين اللي تسهل على العائلات وعلى المصابين والمصابات بهذا الموضوع، ولكن للأسف ما قدرت أساوي في هذا الموضوع إشي بوجودنا بالمعارضة. اللي بدي أأكد عليه إنه الرحلة ما بتنتهي، يعني رحلة العلاج ما بتنتهي مع العلاج الكيماوي لما بيخلص، في حاجة لمرافقة ولا ملاحقة لعدة شغلات. وطبعا إحنا بنعرف إنه كمان دائرة الخروج من المرض حسب التقارير يعني قديش سنوات كمان لازم بعد هالإنسان يظل في فحوصات متعاقبة، مثلا في سرطان الثدي 5 سنوات. صدقا أنا بهذا يعني بالفترة الأخيرة ما ما بعرف قديش السنوات اللي الإنسان لازم يطلع منها يعني يمرقها وهو

0: نظيف من المرض عشان يقول انه خرج من دائرة المرض. فالمهم بالنسبة لإلي هو فعلا انه الانسان يكون منتبه لحاله، منتبه لجسده، منتبه لفحوصاته، وايضا ما نرفع الراية بانه احنا نطالب بالحق تبعنا سواء من مؤسسات الطبية صناديق المرضى، وايضا من خلال تغيير وسن قوانين اللي تتيح امكانيات حياة اكثر مريحة خلال المرض وبعد الخروج من المرض بالسنة والسنتين الأوائل.
1: هذا أمر مهم. إذا بدأ أسألك يعني ست إيمان عن استخلاص العبر على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد المهني. على الصعيد الشخصي لما أنت تمر محاربة بكل معنى الكلمة، أنا يعني أعرف عن كثب ماذا يمر به المريض خاصة في مراحل معينة، بدي أسمع منك استخلاص لهذه التجربة شخصية.
0: طلع لا شك أنه الإنسان بكل مرحلة من هاي المراحل اللي بمرق فيها بالمحطات الصعبة بحياته، وبالذات يعني بالأشياء الصحية، أكيد الإنسان بفكر وبعيد حساباته وبسأل شو أنا عملت، شو أنا أنجزت، شو لازم أساوي، إذا انعطت لإلي الفرصة كمان مرة كيف بدي أكفي هالمشوار اللي أنا موجودة بيه. وأنا بفكر يعني هاي هي محطة مهمة وضرورية بحياة كل إنسان ولازم يعملها حتى من غير المرض. فاستخلاصي الشخصي بتأمل أني أنا أقدر يعني أطبقه، أني على الأقل أني أخفف شوي من طلباتي من نفسي. يعني أنا موجودة في العمل الجماهيري تقريبا من شي 25 سنة، وقبلها 10 سنين بس على أخف، وخلال هاي الفترة كلياتها دايما يعني كنت ما أسمحش لنفسي أني أتوانى ولا لحظة، وأنه أنا لازم أعمل المستحيلات عشان يعني أعطي أجوبة لكل توجه ولكل برنامج ولكل شغلة. ولليوم بعدني بطلب من نفسي هيك، بس بفكر أنه يعني طلباتي من نفسي هي كثير كبيرة كبير كبير، يعني أكثر من ما لازم إنسان طبيعي يتعامل مع الموضوع. وبفكر إنه كمان لازم يعني نعطي لحالنا شوية نفس وشوية راحة نفسية، ونقدر نعمل هذا الفصل شوي بين الشغل وبين صحيح. الحياة العادية.
1: إحنا يعني أول إشي يعني كثير شجاع تطلع تحكي عن هيك موقف لهدف التوعية والهدف الشخصي والهدف، هذا كمان أمل لناس اللي عم بيسمعونا الآن ويمكن بيعانوا من أمراض مشابهة، فهذا أمر يستحق التقدير والثناء. وإحنا بدورنا نتمنى لك السلامة والصحة، وإن شاء الله ترجعي أقوى من الأول. فهذا أمر ليس سهلا، ولكن أنت قد وقدود القدرة أنك تطلع تحكي عن الموضوع، هذا ببين القوة من وراء كل هذا الحدث. شكرا كثير يا ست إيمان خطيب ياسين النائبة عن القائمة العربية الموحدة، شكرا لك. إذن حلى موضوعنا الأخير، تستعد مدينة باقة الغربية لاحتضان بطولة كأس الوفاء الصيفي 2026 التي تقام تخليدا لذكرى الشبان نور غنايم ومجد قعدان وركان عثامني، وذلك بمشاركة فرق محلية برعاية بلدية باقة الغربية. ينضم إلينا الآن أحمد أبو مخ مسؤول ومنظم الدوري، يعطيك العافية أستاذ أحمد.
2: مساء الخير أخ فراس لك لجميع المستمعين.
1: يعني أعطينا هيك باختصار ماذا الدوري، هيك شوية تفاصيل عنه.
2: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الدوري قائم طبعا في باقة غربية على مدار ما يقارب 20 سنة، كان اسمه دوري كأس الصيف باقة، بس للأسف بعد وفاة نور غنايم، اللاعب نور غنايم الراحل في الموسم السابق في 1/7 اللي هو كان وفاته خلال الدوري في حادث مؤسف، تغير اسم الدوري لدوري كأس النور. ومشان نضيف رونق للدوري في هذا الموسم ضفنا أيضا لاعبين اللي كانوا أيضا لاعبين في السابق اللي هم مجد كعدان وركان عثامني اللي كان لهم أيضا بصمة في عالم كرة القدم في باقة، ضفنا أسميهم يكونوا باسم من هذا الدوري، والحمد لله كان شيء حلو. بس إشي الأحلى بكثير إنه أخ فراس إنه دائما كانت جائزة الفريق اللي بفوز في الدوري بتكون رحلة طبعا إلى تايلاند أو أي محل ثاني اللي هي كنزهة أو فرحة الفريق، ولكن بعد وفاة نور كان هناك طبعا قرارات ثانية من بلدية باقة وقسم الرياضة واقتراحات إن تكون الرحلة جائزة إلى العمرة عن راحل المرحومين. بالأخص نور اللي توفى خلال الدوري. فإذا رحلة يعني الموسم السابق هي عمرة لكل أعضاء الفريق، والموسم أيضا هذا كانت رحلة برضو عمرة لأعضاء الفريق اللي فاز

0: فيه أيضا فريق بنجور نور اللي كان يلعب فيه نور للموسم الثاني على التوالي.
1: يعني بالفعل هذا، وكيف عم بتكون المشاركة والقبول من قبل الناس؟
0: أول شيء الحمد لله رب العالمين، قبول، والمهرجان اللي بكى في باكة اللي كان النهائي كان يوم الأحد، مش نحتضن أنت غلطت ولا بحب أصلحك، النهائي كان يوم الأحد اللي هو
1: اليوم طبعا
0: احتضنت أيوة يوم الأحد، كان بمشاركة أعضاء بلدية، رئيس قسم الرياضة الأستاذ عمر بيات، رئيس البلدية مشكور جدا الأستاذ رائد دك على دعمه وتبرعه للدوري. طبعا العمرة والأشياء اللي بتكون بالدوري من طبعا تحضيرات وكل هالأمور بتكون من أهل الخير في باكة الغربية من الدعم المادي والمعنوي. الحمد لله رب العالمين قدرنا نجمع خلال موسمين يعني إشي جدا بيرفع الرأس من أهل الباكة اللي تبرعوا لهذا الدوري، وخاصة إنه رحلة عمر عن روح المرحومين. يحكم طبعا المباريات، بحب أذكر طبعا الحكم درجة العليا الحكم نائل عودي اللي عن جد مشكور إنه بلد زي باكة الغربية بتدعيه حكم درجة عليا، مش مفهوم ضمن إنه يجي يشارك معنا هاي الاحتفالية. أيضا حكم من كلنسوة الحكم أمير صافي بنشكره كل الشكر، وطبعا شكر لكل أهل الباكة على وقفتهم ودعمهم، هذا إشي غير مفهوم ضمن إنك تتوجه لهم، ما حدا يقصر ويعملوا هيك إشي حدث كبير لناس اللي قدمت وضحت لباكة الغربية.
1: يعني بالفعل هذا إشي مبارك جدا ومبروك لباكة على هيك إشي. بالفعل يعني هذا أمر جدا مهم خاصة في ظل ما نعيشه، يعني تأطير الشباب في مثل هذه النشاطات، هذا أكثر ما نريده في مجتمعنا العربي. أحمد أبو مخ مسؤول ومنظم الدوري، شكرا لك، يعطيك الألف عافية، وإن شاء الله تستمروا في هذه المبادرات المباركة.
0: مشكورين أخ فراس، عن جد شكر خاص لكم منكم، أنتم ذكرتوا هيك حدث في الراديو تبعكم راديو الناس.
1: مجبورين، ما إحنا كل حياتنا نذكر أخبار سيئة وقتل، يعني نتمنى يكون في إشي منيح عشان نقول للناس إنه في أمل. الغالبية العظمى من مجتمعنا بده يلعب فوتبول، بده يتابع المونديال، وبحب أولاده، واللي بده يروح على العمرة، واللي بده يسافر، واللي بده يطلع، هذا نحن نعبد الله ونحب الوطن زي ما بقوله. فبالتالي يعني إن شاء الله يعني إن شاء الله هاي النشاطات تزيد وتزيد أكثر فأكثر. يعطيك ألف عافية، بهذه اللهجة الإيجابية نأتي إلى ختام هذه الحلقة من استوديو المساء. أشكر الزملاء في الهندسة الإذاعية، محمد علي أبو ليل، طاهر يونس في الإنتاج، ومحمد مجالي في التحرير، وأنا فارس صديق كنت معكم في التقديم. كونوا آمنين، كونوا بخير، إلى لقاء يتجدد إن شاء الله مع أخبار أفضل.
2: استوديو المساء مع فراس خطيب.

0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. في الاسنة منتازج 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
2: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7. خاضع لشروط الامتياز.
0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة

0: طازج 3 كيلو ب 90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب 100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: MG30

هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعا في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

0: تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قتل ياسر أبو الهيجة في الثلاثينيات من عمره وأصيب 3 أشخاص آخرون أحدهم بجروح خطيرة إثر جريمة إطلاق نار في مدينة طمرة. في حديث لراديو الناس حمل رئيس اللجنة الشعبية في طمرة محمد صبح الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تفشي الجريمة، معتبرا أن غياب القرار السياسي لمكافحتها أسهم في استمرارها، وداعيا إلى تصعيد الاحتجاجات وتنفيذ إضراب عام لعدة أيام للضغط من أجل مواجهة العنف.
2: الأخ الحبيب والعزيز جدا المرحوم للأسف الشديد ياسر أبو الهيجة هو شاب في مقتبل العمر يقيم صالون حلاقة، هو شقيقه علي منذ فترة طويلة، وإضافة لذلك يعني هو أقام وأنشأ مدرسة للحلاقة وكان يحكي لي على الدوام. هدفي من هاي المدرسة مش إنه بس أعلم الناس الحلاقة، وإنما إنه هاي الشباب بدل ما تكون في الشوارع أو تكون في محلات معينة اللي بدناش إياها تكون موجودة فيها، بدنا إياها تيجي وتتعلم مهن، تعلم مهن أخرى وتروح تتعلم بالجامعات، بل لعل وعسى يكون إلي جزء منها، من إنه أمنع شاب من إنه يروح على العنف والجريمة، وبالتالي للأسف الشديد هو كان ضحية هاي الجريمة اليوم.
1: حذرت وزارة الصحة وحماية البيئة في إسرائيل من دخول عدد من الأودية ومجاري المياه في شمال البلاد بعد رصد مستويات تلوث غير اعتيادية، ودعت الوزارتان الجمهور إلى تجنب السباحة أو دخول المواقع المتأثرة إلى حين صدور نتائج فحوصات جديدة تؤكد سلامة المياه. قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن ضعف السلطة الفلسطينية لن يخدم أمن إسرائيل، بل قد يخلق فراغا تستغله قوى أكثر تطرفا، ودعا إلى الإفراج عن أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، مؤكدا في الوقت نفسه أن حزب الله يشكل مصدر المشكلة في لبنان وأن الاستيطان يهدد السلام، مطالبا بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. دعا الرئيس السوري أحمد الشرع إسرائيل إلى الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها في جنوب سوريا، مؤكدا أن تحقيق الاستقرار يتطلب العودة إلى اتفاق فصل القوات لعام 1974. وأعلن الشرع خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في دمشق الاتفاق على تبادل السفراء بين سوريا وفرنسا. إلى ذلك أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس تعمل على إعادة صياغة تعاونها الأمني والعسكري مع سوريا، بما يشمل إمكانية تقديم دعم عبر القوات الخاصة في مكافحة تنظيم داعش. وأوضح ماكرون أن فرنسا ملتزمة بمواصلة جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، وأن إطار التعاون الجديد لا يزال قيد الإعداد. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرض ناقلتين لهجومين منفصلين في مضيق هرمز، وأضافت الهيئة أن إحدى الناقلتين أصيبت بمسيرة مجهولة الهوية، ما أسفر عن أضرار طفيفة من دون وقوع إصابات، فيما لم تتضح بعد طبيعة الهجوم على الناقلة الأخرى مع عدم تسجيل إصابات أو تلوث بيئي. حملت قطر إيران المسؤولية الكاملة عن استهداف ناقلة الغاز القطرية في مضيق هرمز، معتبرة الهجوم اعتداء على أمن وسلامة الملاحة الدولية. ودعت الدوحة طهران إلى الوقف الفوري لأي ممارسات تهدد الأمن الإقليمية أو

0: سلامة الملاحة الدولية محذرة من تبعات هذا التصعيد. يأتي ذلك بعد تعرض سفينتين لهجوم في مضيق هرمز في وقت أعلنت فيه إيران أنه لن تكون هناك جولة جديدة من المباحثات ما لم يوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته باستئناف الحرب. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا إلى غائم مع احتمال زخات خفيفة قبيل ساعة الصباح، أما غدا فيستمر الطقس غائما جزئيا مع فرص لأمطار محلية خفيفة في الشمال والمناطق الساحلية. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل الزميل فادي مصطفى في ناس العالم. في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. فرفح. من منا لم يقل فرفح قلبي للدلالة على شدة الفرح؟ كما نسمع التعبير الورد مفرفح من المي للدلالة على انتعاشه. وهنا نستحضر نبتة الفرفحين الغنية بالفوائد. وإذا تتبعنا أصل كلمة فرفح في المعاجم نجد أن معناها يختلف عن معناها العامي الدارج، فالفرفح هو الأرض الملساء، والقول الشائع هذا بفرفح القلب يجوز أنه مأخوذ مجازاً من الفرح والأرض الملساء، ومن هنا اكتسب هذا التعبير دلالة الفرح.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو .fm.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
5: بحب راديو الناس كتير.
4: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو الطب طب طب طب.
6: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
7: راديو الناس أحلى راديو
8: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي.
9: خزنت المحطة وثبتت لليوم، بسمعها يوم يوم يوم يوم.
10: راديو عصري وشبابي.
11: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
12: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس،
13: ثقتنا فيها كبيرة عن جد. راديو الناس.
2: ناس العالم مع فادي مصطفى. هذا البرنامج برعاية
1: كينج ستور بيت الكل. مجموعة المشهداوي.
4: تحية طيبة لكم المستمعين والمستمعات الكرام، أهلا ومرحبا بكم ناس العالم. كمان حلقة بلشنا. طبعا المونديال ولا ويشتعل المونديال، يعني أساطير تغادر وأساطير تتابع. وارحب معنا بداية بضيفنا الغالي مدرب هبوع العكا أدهم هادية. تحياتي كابتن أدهم.
14: تحياتي لك، مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
4: مساء الخير، مساء الخير. حتى الآن هيك المونديال بلش يشتعل طبعا، وإحنا بنشوف كثير ناس عولت على البرتغال. إسبانيا قالوا البرتغال راح تصعب على إسبانيا، ولكن يعني مع كل احترامنا لها المباراة، هل شهدنا نهاية عهد الدون دوليا؟
14: طبعا، وهو كمان صرح بهذا الإشي إنه على الأغلب راح يكون، مش على الأغلب، راح يكون آخر مونديال له، وكان بتمنى يكون انه النهاية مش مبارح بالمباراة اللي بعدها او اللي بعدها، يقدر يتأهل لأدوار اكثر متقدمة مع منتفى بالبرتغال. ولكن نهاية اسطورة كرة قدم، افكر انه صعب جدا، صعب جدا بعالمنا اللي راح نعيشه يتواجد كمان واحد بهاي القيمة
4: لهالدرجة.
14: طبعا بدون ادنى شك ولا ادنى يعني، لاعب بكل الارقام اللي سواها، بكل المهنية تبعته، يعني كان مثل أعلى لكل لاعب صغير أو كل لاعب ممكن.
4: هذا سؤالي. شو أنت أدهم هادي، شو راح تتذكر منه؟ إيش تستفيد منه من مسيرة كريستيانو؟
14: أفكر إحنا بنحكي على دائما على أدائه في الملعب والأرقام اللي سواها وكل هالأشياء، ولكن أنا دائما كنت أطلع عليه كمثالي لرياضي، مثالي للاعب كرة قدم.
4: حلو.
14: مثالي أفكر هو أمثل لاعب كرة قدم في العالم على مر على مدار التاريخ.
4: أمثل
14: أمثل أمثل من كل الجوانب المهنية.
4: هسه اللي بسمعوك شو بدي أحكوا؟ بدي أحكوا طب أدم ظلم ولا ميسي؟ حسب رأيك هذا النقاش الدائم، ميسي رونالدو، رونالدو ميسي.
14: لا لا يوجد صح. مقارنة.
4: لا لا لا, لا, لا مع احترامنا لميسي مش هذا موضوع. حسب رأيك ما زودوها إنه كل يعني ما نأتي لهذا حجمه وهذا حجمه، وليش دائما نقارن؟
14: المقارنة دائما لازم تكون، ولكن أنا حسب رأيي ما فيش وجود للمقارنة، لأنهم لأنهم لاعبين مختلفين من ناحية من ناحية الأداء، من ناحية الستايل، من ناحية كل هاي الأمور، ولكن ولكن التنين مع أرقام رهيبة جدا، يعني كانت منافسة، كان كل اثنين بتنافسوا والأرقام بناتن هي اللي حكمت. بعض السنين كان رونالدو بفورمة أعلى، بعض السنين ميسي بفورمة أعلى، ولكن ولا واحد بلغي دور الثاني.
4: حلو.
14: الصورتين حياتنا هيك بتطلع عليهن، ومتعة على كرة القدم كانت نشاهد لعيبة بهاي القيمة، مع أن أنا بحبش ميسي كمشجع، خلينا نقول بحب كريستيانو أكتر، ولكن
4: شوي واضح من حكيك يعني.
14: لا لازم الواحد يعطي يبدل بين بين المشاعر والإحساس على على قيمة كل واحد اللي يعطيه إياها بالحق. يعني
4: أدهم بدي أسألك كمان سؤال، يعني أنت اليوم بتشوف إنه هيك شوي بدون عاطفي، بعد شوي طبعا منتخب المصري مع الأرجنتين مع حبيبك الأقل ميسي، في عايش نحلم ولا بتقولي خلاص يعطيهم العافية نهاية المشوار؟
14: لا طبعا منتخب الارجنتين مش المنتخب تبع ال
4: ايش طبعا حبيبك. في عايش نحلم هو
14: طبعا طبعا طبعا انت
4: يا دش العاطفي يا ادهم هادي.
14: لا لا لا بدون عاطفي، شفت المباراه الاخيره الارجنتين مع الراس الاخضر.
4: نعم.
14: قديش عانى الارجنتين في المباراه، فانا بفكر انه منتخب مصر اقوى من منتخب الراس الاخضر في مباراه واحده، ممكن يتعالى على نفسه منتخب مصر، وبيوم ضعيف للارجنتين مش شايفين الأرجنتين أنه فريق مكتسح بعده، مش لاعب ولا مع أي منتخب من الطراز الأول، خلينا نقوله كان أداؤه خلينا نقول مش مقنع نسبيا في اللعب اللي لعبها، فإيش في عايش يحلم المنتخب المصري؟
4: السؤال عايش يحلم على أرض الواقع، يعني أنت لو أنت اليوم موجود على جنبه للكابتن حسام حسن، حسب رأيك يلعبوا لعبتهم، هذا الريسبكت أقل للأرجنتين، الهيبة شو يعملوا؟
14: في ميزة عالية بمنتخب مصر دائما، المنتخب المصري دائما بيجي على كل مباراة يلعب كرة القدم تبعته في حرية، في كرة قدم جميلة، في يعني خلينا نقول الدي ان اي تبع المنتخب المصري دائما بتواجد في كل مباراة للمنيح وللعاطل.
4: يعني انت بتقول العب لعبتك؟
14: طبعا ما فيش شيء يخسروه منتخب مصر كونه بلعب مع منتخب الارجنتين في مباراة من هذا النوع اللي هي نيك اوت فيها، فتسعين دقيقة بيقدر منتخب مصر يتخطى الارجنتين، هاي احتمالية موجودة راح تكون.
4: شو قال الشعر يا ادهم؟ تعرف شو قال؟
14: اتحفنا
4: المنتخب المصري سفاح، وخصوصي مين؟
14: محمد صلاح.
4: والله متبع يا ادهم. يعني
14: لا لا على الوزن على الوزن، انا بحب اللغه العربيه.
4: والله انت
14: زي هاي بتنتهيش الا بصلاح بالاخر.
4: طب ده صعبها عليك، لا تنسى عمر مرموش بيهجم عليهم،
14: هاي بعرفهاش.
4: بهموش بهموش. يعني انت بتقول مصر الارجنتين، ادهم هاديه هيك قوي قلبك واعطينا نتيجه.
14: أفكر في احتمال كتير كبير لمنتخب مصر اللي يتخطى المباراة مع الأرجنتين، راح تكون في مفاجأة.
4: والله إذا هالمفاجأة يعني بتعرف كم إنسان هيك عم
14: واحد من التنتين، المغرب أو مصر لازم تتخطى الدور.
4: حلو، لازم تعرف الكثير رفعنا راسنا فعلا كرويا وعالميا وحتى اجتماعيا في هالإنجازات، بتأمل دائما نسمع منك أخبار حلوة، وإن شاء الله كمان إلك موسم موفق في الدرجة الممتازة، مش أحساب فرقنا العربية ولكن دائما بنحبك دائما أدم.
14: فرق العربية كلها بفضل فكنا كمان إحنا.
4: يا رب يا رب التوفيق. شكرا كابتن أدم هادي
14: حبيبي، شكرا لك.
4: طبعا كان أدهم هادي بقول ممكن تكون مفاجأة، وطبعا الآن إلى الزميل إبراهيم أبو عطا. هلا يا كابتن إبراهيم، تحياتي.
5: هلا بك وبجميع المستمعين، وكم رائع أن نستمع مثل هذه المقابلات، يعني هذه المقابلات ويعني هذا السجال يدخلنا أكثر في الأجواء الخاصة.
4: نعم.
5: للمونديال، شيء رائع.
4: حبيبي حبيبي. وإحنا دائما نحب نسمع صوتك إبراهيم. انت بتنضم لأدهم هادي؟ ممكن مصر تعملها ولا خلاص؟
5: البيت. انا راح اكون اكثر واقعي واكثر على ارضية واقع، انا استطيع ان اقول وليش اتمنى يعني
4: يا رب
5: انه مصر تتخطى، ولكن اذا جينا على ارضية الواقع وانا يعني

0: إذا أنا تحدث بالنسبة لكادر اللاعبين وأيضا على الناحية التكتيكية للمنتخبين في المباراة السابقة. برأيي نحن بعد هذه المباراة سنقول لمنتخب مصر شكرا على التمثيل, شكرا على الحضور, وأنا باعتقادي بأن الأرجنتين ستحقق فوز وتتأهل على الأقل بفارق هدفين. يعني ما أعتقد أنه هناك يوجد مساواة بين الفريقين, ولكن عالم كرة القدم يعني لا يعرف المستحيل. وأكبر مثال مباراة الأمس 4-1 لبلجيكا.
1: صحيح صحيح إبراهيم, استغل وجودك معنا, وطبعا أنت دائما مع الأخبار الحصرية الأولى. بنشوف عودة لقيس غانم محبوبنا يعود إلى الدورة الإسرائيلي بعد بواب يعني عبر بوابة طبعا عرونية طبرية. تمت التوقيع بشكل نهائي صحيح؟
0: نعم طبعا طبعا, يعني بالتأكيد أريد أن أقول يعني فاجأني هذا التطور. قيس غانم يعود إلى الدوري الإسرائيلي إلى بلد الطبرية اللي عليه يعني أقول مليون علامة سؤال, إن كان سيكمل في الدوري الممتاز أو ممكن أنه إيقاف فعالياته. ولكن نادي عروني طبرية يتعاقد رسميا مع المهاجم قيس غانم الذي يحضر إلى البلاد بعد تجربة خارج الديار مع شريف المولدوفي. هنالك يعني لعب 18 مباراة, سجل 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين. فقد نشير بأن قيس غانم يعني لعب أصالة وجالة في عدد كبير من الفرق الإسرائيلية.
1: بتمنى له خير. أنا حسب رأيي مهاجم ممتاز ومكانه فقط في العليا. بالكل مبروك لسخنين الليتواني مودستاس يوقع, ونهاية الأسبوع يوم الخميس طبعا بنكون مبروك. وأيضا التعزيزات شغالة حلو في سخنين عم بنشوف.
0: نعم, بالرغم من التعزيزات يعني حتى الآن بشكل عام بالنسبة للجمهور يعتبر هذا الكادر متواضع. فقط يعني نشير يوم السبت القريب بعد 4 أيام هنالك يعني احتفالية ولقاء انطلاقة موسم الجديد
1: للاتحاد
0: الأفريقي. نعم, يوم السبت في القصر الثقافي جميع عائلة سخنين طبعا والجمهور مدعو في البرنامج استقبال اللاعبين وحضور الجهاز الفني ومدير
1: إبراهيم. هاي خطوة ممتازة لتعزيز العلاقات بين سخنين والجمهور والإدارة, ويعني باعتقادي خطوة يعني بالقدم اليمنى, وانت راح طبعا توفينا بالأخبار أول بأول. أيضا إياد أبو عبيد ينضم لسخنين, حسب رأيي بلشوا يشتغلوا صح.
0: نعم باعتقادي يعني وخصوصا ما حصل مع الفريق في الموسم الفائت, وأيضا يعني الكل يعني لا أحد ينكر السجال والعلاقة التي لم ترتسم بشكل عام بين الجمهور والإدارة السابقة. باعتقادي فريق اتحاد أبناء سخنين اليوم يدخل إلى مرحلة جديدة مهنية وجماهيرية. باعتقادي هذا اللقاء ووسط التعزيزات للاعبين إياد أبو عبيد وأيضا الأجانب, وهذا اللقاء باعتقادي بأن فريق اتحاد أبناء سخنين في الموسم المقبل بالرغم من قوة الأندية, يعني جميع الأندية في الدرجة العليا قامت بتعزيزات كبيرة, ولكن باعتقادي يعني إذا قمنا بوضع الفرق الكبيرة بين 7 مكاتب تنمية باعتقادي فريق اتحاد أبناء سخنين هو أول فريق مرشح من الفريق الفرق المتواضعة أن يكون في القسم العلوي.
1: سجلنا إبراهيم أبو عطا زميلنا, شكرا على كل الإحاطات والأخبار, ودائما طبعا أول بأول محليا وعالميا. شكرا يا إبراهيم, إلى اللقاء. إذن بنروح لفاصل إعلاني, وطبعا بعد الفاصل سنتابع الملفات شويك محلي وكثير عالمي وكثير ناس مونديال. خليكم معنا.
2: سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.in.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى, كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7, المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات خاضع لشروط الامتياز.
5: اختار طريقك, اختار MG بتلبق لك.

عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد أو يمكن بلاجين هايبريد؟ BMG بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الأحجام وكل أنواع المحركات مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49 89.

0: هذا البرنامج برعاية
1: كينج ستور بيت الكل.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: ناس العالم مع فادي مصطفى.

0: من جديد انتم معنا في ناس العالم وشفنا اهداف بالجمله في هالمونديال، وطبعا الاشي بيعتمد كثير على المهاجمين. ما بين كل مهاجمين رحبوا معي بالمهاجم الفذ احمد مصري. ازيك يا كابتن احمد؟
1: الحمد لله. شو اخبارك حبيبي؟
0: كيف انت؟ طمنا عنك.
1: والله الحمد لله.
0: شو رضاك عن الاهداف وعن الهدافين والمهاجمين في المونديال حتى الان؟
1: والله كل مباراه احلى من الثاني، وكل جول بنشوفه اروع من الثاني صراحه.
0: لما احمد مصري طبعا انت مهاجم هيك وهداف بالفطره، ما شاء الله عنك، يعني الاهداف عندك في غزاره وكثير فرق بدها خدمات اللاعب احمد مصري. مين بمتعك هيك كمان مره؟ كريستيانو ولا في كمان مهاجم بتقول واو السنه العين عليه؟
1: إيرلينغ هالاند، كيليان امبابي، الاثنين هذول فظيعين هاي السنه بالله.
0: احمد انا بعرف انه انت عندك قوه جسمانيه، ودائما بحكي الله يعين المدافع اللي بيجي مع احمد مصري، ولكن لو من 1 لـ10 شو قوتك حد قوه هالاند؟
1: هالاند عنده قوه وعنده طول، انت شايف يعني وين احنا وين هو.
0: بس كيف الاشي بيساعده فعلا هاي القوه؟ يعني شفنا جبرائيل، شفنا المدافعين ضاعوا حده، احسن مدافعين في العالم، قفزته مميزه، تسديدته يا اخي الراسيه عنده زي القدم.
1: هو تشوفه دايما جوعان يحط جول، وتعرف من اللعبة للعبة تشوفه بني آدم مستعد يعمل كل شيء، حتى يأكل إجره للعيب عشان تعرف يحط الجول.
0: طب مين نراجعكم محليا، شو لازم مين انت حسب رأيك المهاجم لازم يكون أكثر قوة ولا تكتيك وشوي نواعم؟ مهاجم.
1: لا مهاجم
0: لازم يكون قوي،
1: قوة دائما تكون يكون عندك ال كيف بدي اقول لك اياها،
0: الدفاع،
1: الرغبة انك تحط جول، من مش جول وجولين، وتاكل الملعب عشان
0: واو تاكل الملعب. احمد مشان تاكل الملعب واضح انك بدك لاعبين ملاح اللي يعطيكوا الطبات. كم هدف سجلت المسير الموسم السابق انت؟
1: 11 هدف.
0: اغلبهم وين كانوا؟ في
1: 20 مباراة
0: لانها توقفت.
1: توقفت
0: كله كان في فريق واحد طبعا.
1: بالطيرة.
0: انت لعبت بداية الموسم حتى الطير النهائي. طب احمد مصري اليوم كثير فرق في الدرجة الاولى وكمان فرق في الممتازة بدأ خدماتك، سؤالي الك مين احسن، تكون مقاول ارتقاءات كل سنة تفكر 15 و20 هدف، ولا بتقول لي لا اجل وقت احمد مصري يكون لاعب في الممتازة، شو عم بتفكر؟
1: والله الصراحة الواحد دائما بيتقدم، واكيد أكون بالممتازة فاهم، بس كمان الواحد يكون بالممتازة ويلعب ويسجل أهداف، مش تعرف يكون المهم بالممتازة وما يلعبش فاهم.
0: حلو، يعني أنت بتقول الممتازة ولكن بدي أخذ فرصتي كمهاجم أكيد. أول
1: أكيد.
0: طبعا انت بتتابع المهاجمين العرب اللي هيك عم نشوفهم في الفترة الأخيرة، مثلا هات نحكي على محمد أبو رومي، الاندفاع اللي عنده، أجا من فريق هيك من الشبيبة، ارتقى مع كريتشبوني والآن هو في قمة طبعا بطل الدوري مع هابوعيل بير السبع، شو رأيك فيك انطلاقه واندفاعه لمقتبل العمر، شاب صغير ولكن أخذ فرصة صح؟
1: محمد ابو رومي لاعب جيد جدا فاهم، وبحب لعبه وبلعب جناح اكثر، مش
0: صحيح جناح
1: مش مهاجم فاهم، اما الواحد مثلا فرصه

0: فاهم،
1: صحيح.
0: واحد ياخذ الفرصه في المكان الصح في الوقت الصح والباقي عليه.
1: تشعر انه احمد مصري مهاجم اللي كل سنه 11 15 اسم من الكبار في الدرجه الاولى، بتشعر انه الفرصه لسه ما اجتك؟
0: الصراحه انا لسه ما اخذتش فرصتي.
1: قديش عمرك على زياده احمد ذكرنا؟
0: انا 24.
1: 24 يعني انت هسه قمه العطاء، هذا الوقت الصح،
0: هذا الوقت فاهم. كان قبل الصراحه بس انا اجتني اصابه في الرباط الصليبي فاهم، اللي وقفتني سنه ونص تقريبا، وهي كانت بالضبط اول طلعتي كيف ما بقولوا.
1: صحيح. احمد كيف الاجواء عندكم في البلد؟ هيك الناس متابعين مش متابعين؟ في اعلام في بلايز؟ شرح لنا.
0: انا صراحه بيافا قليل يعني، كثير بحبوا الفوتبول بس قليل تعرف تشوفهم زي بلاد العربية، زي بالطيرة، زي بالطيبة، زي تعرف بيحب بيشوف الأجواء شت المونديال. عندنا صراحة فيش هدول الأشياء،
1: أقل شوي
0: أقل.
1: وأهل الطير، أهل اليافا، إيش أكثر فريق بحبوه عادة يعني؟ شو عامر نقول شو عامر برازيل، أنتم مع مين مثلا؟
0: عندنا البرازيل والأرجنتين، هذول تنتين.
1: وأنت مين؟
0: والبرتغال.
1: وأنت مين فريقك المفضل؟
0: أنا بشجع ميسي فاهم. مش
1: أحمد زعلتني اليوم ميسي مع مصر. طيب اليوم ميسي مع مصر شو نعمل يا أحمد؟ شو توقعاتك؟
0: أنا مصري فاهم. أنا مصري وبقول لك ميسي.
1: أنا مصري وأبويا مصري. يا ربي أحمد هيك آخر لقاء يكون فعلا يعني الفوز لمصر، مع حبك للأرجنتين ولكن زي ما أنت قلت إحنا مع المنتخب المصري، وإن شاء الله نسمع أخبار حلوة من مصر. وكمان إلك أحمد في اللقاء القادم بتقول لي أنا موجود في الدرجة الممتازة وراح نواكبك، لأنه أنت فعلا هداف رائع بتستاهل كل خير.
0: حبيبي
1: شكرا حبيب. أحمد إلى اللقاء. طبعا كان هذا الهداف أحمد مصري، كثير فرق في الدرجة الأولى بدأ خدمات وأيضا في الممتازة. يبقى السؤال إلى أين يذهب أحمد مصري؟ إلى المدرب المحلل الذهني إسلام كنعان. تحياتي كابتن إسلام، مساء الخير.
2: مساء الخير إلى جميع المستمعين والمستمعين. أخي فادي شو أخبارك؟
1: أنا ممتاز. الربع نهائي إله رهبة وإله ضغط، فحسب رأيك كل ما تقدمنا أكثر في المونديال قديش الإشي بيكون عامل ذهني أصعب على اللاعبين؟
2: طبعا بدون شك هو عامل جدا له تأثير كبير على أي لاعب. يعني احنا شفنا بالأمس مباراة إسبانيا والبرتغال، مع أنه الفريقين المنتخبين مدججين بالنجوم والمواهب الكبيرة، ولكن شفنا اللاعب هناك والضغط النفسي كان له تأثير جدا كبير. وشفنا أنه لاعبين اللي هن جدا موهوبين عندهم قدرات بالمغامرة واحد على واحد وكل هاي الأمور، فكانوا كثير حذرين في اللعب، حتى كان نوعا ما ممل المباراة، كانت مملة من كثر ما كان فيها لعب حذر وأنا بديش أغلط وأنا كذا. فالإشي كان واضح لكل مشاهد أو لكل واحد بفهم كرة قدم.
1: حلو، يعني أنت بتقول الضغط شغال، هون بيجي دور ما يسمى الخبير المهني الذهني لكل فريق. بس بسألك سؤال، يعني في حجم إمبابي، بحجم هالاند، بحجم اللاعبين الكبار ميسي، فعلا مع كل حجمهم الكبير بحاجة لواحد هيك يقعد يرتب لهم الأفكار، اهدوا فوتوا بدون ضغط، ولا هذا الإشي صار من خلفهم؟
2: لا، انت بتذكر هنا عم تحكي على نجوم عن جد اللي هي جدا كبيره، ولكن طبعا بالاخير هن بني ادمين زي اي بني ادم، ولكن تعاملهم مع الضغط الذهني يختلف عن لاعب ناشئ او لاعب اللي ما خاض تجارب من قبل. احنا بنحكي على مثلا اذا بنقول واحد زي هالاند او ميسي اللي هن كانوا في هاي المحلات وكانوا في هاي الضغوطات، فاكيد تعاملهم مع الموضوع بيكون مختلف جدا عن لاعبين ثانيين. ولكن بالأخير إحنا منشوف حتى هاي النجوم ممكن تصل ركلات ترجيح أو أي لحظة حاسمة وما توقف الضغط النفسي.
1: نعم.
2: أكيد الضغط النفسي له عامل جدا مؤثر وأكيد بأثر على النتيجة وعلى الأداء بالأخير.
1: طيب بس بدي اسميك إسلام كنعان حسن وأنت مساعد المدرب إبراهيم حسن، عندك اللاعبين المصريين راح يواجهوا ميسي، يلا أعطيهم نصيحة.
2: طلع أنا
1: في له رهبة صح ولا لا؟ له رهبة كبيرة.
2: أكيد. أنا ممكن أقولهم يعني جملة اللي هي جدا بسيطة، to enjoy the moment، إنهم ينبسطوا من اللحظة اللي وصلوها.
1: إحنا جايين نلبسط يا إسلام.
2: أكيد أكيد، أنا دائما بقولها بأي محل كان

0: بعد جهد هالقد كبير وتصل لهاي المحلات، انت فيش ايش تخسر، في ايش تكسب. فهم انا حسب رايي لازم الضغط يحاولوا قديش ممكن ينزلوا عنهم الضغط، وعن جد تو انجوي ذا مومنت، يعني انبسطوا من اللحظه اللي وصلوا لها.
1: في طريقه تحكي لهم العبوا مع الارجنتين انه 11 عقبال 11 انسوا ميسي، انسوا مارتينيز، انسوا في في في اليه من هالنوع بتفوتوا لروس للاعبين انه بالتالي مع كل عظمته هالاند هو لاعب بالتالي.
0: اكيد زي ما انا قلت هم بني ادمين زينا زيهم، ولكن اكيد لازم ياخذوا انتباه اكثر من لاعب عادي اذا احنا بنحكي على الجانب المهني. ولكن احنا من من ندقق على الجانب الذهني، فعن جد المنتخب المصري وصل لمحل اللي ما حدا اتوقعه ولا اي محلل، ولازم هن زي ما بقولوا يجوا ويعطوا الاداء اللي عندهم. حلو. وعندهم كتير ايش يكسبوا لانه ممكن يفوتوا لمرحله تاريخيه. فانا بتوقع انه بعد كم دقيقه من ما المباراه تبدا راح كل الضغط راح
1: ينزل
0: يزول عنهم، وانا انا كل امل انه عن جد الليله نشوف اداء مصري زي ما احنا بنعرف.
1: طيب في شخص في شخص بالامس كان اقل انجوي ذا مومنت، خذني لراس كريستيانو بنظر إلى المدرجات وأكيد نظرة الوداع، الدموع في عينيه، 4-5 كاميرات إحاطة، ملايين المشاهدات في العالم، حسب رأيك كنت ممكن تفهم إيش في دراسه؟ شو بدور فيه؟
0: شوف يعني لاعب زي رونالدو أنا اليوم بكون محله وصل لكل إنجاز ممكن إنسان يتوقعه في كرة القدم إلا كأس العالم. فأكيد هو يعني كيف إحنا بنعرف كريستيانو رونالدو أنه هو إنسان وينر، عنده هذا الاشي اللي هو بلدين في شخصيته.
1: نعم.
0: فأكيد هو راح يحس نوع من خلينا نقول بديش اسميها خيبة امل، ولكن انجاز اللي هو ما قدر يجيبه ما افكر انه بسبب رونالدو، يعني ما افكر انه بسبب
1: يعني امبارح نظرته كانت فيها حسرة ولا مع السلامة الى اللقاء جود باي؟
0: لا لا الوداع، الوداع لهذا زي بقوله اشي اسمه كاس العالم. طبعا رونالدو بالاخر جيله اليوم هو بيعرف مع ذاته، حتى اداؤه اليوم مش رونالدو ابن ال 25 و30 حتى، فاكيد هاي نظرات وداع ولكن فيها نوع من طعم مرة شوي
1: طبعا،
0: ولكن ما حدا راح ينسى كريستيانو رونالدو لانه وصل لكل انجاز ممكن.
1: احنا بطعمي حلو كثير راح نقول لك الى اللقاء ونودعك اسلام كنعان، دائما بسعد نسمع صوتك. الى اللقاء. الى اللقاء.
0: شكرا شكرا معك.
1: طيب اسلام كنعان بيحكي على لحظات حلوه اللي مرت على راس كريستيانو رونالدو، واحنا بنقول الوقت الصح مشان نخرج لفاصل ومن ثم معنا نكون مع شخص قد يحب رونالدو او لا يحبه حسب نوع تمزيع البلوزي. خليكم معنا.

0: أو زوروا موقعنا قلم.co.in.
1: التقارير الحالية العملية رعد تكتك على الصباح.
2: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
3: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكني خامي،
7: كنت حاله ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا،
9: شفت طلاب وسالت ناس،
10: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
11: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
13: نظم
12: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
14: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
15: هذا البرنامج برعاية
16: كينج ستور بيت الكل.
17: مجموعة المشهداوي
18: بسهلي مع فرات نصار.
19: احنا مشكلتنا في الشرق السهلي وحي ذيل الشيل جنوب مجدكم، وجهنا الى المجلس عدة مرات، كل مرة يبعدنا يقولنا اخوة شوي من حلم كنت مخليتش نتفيت رأيين معك شايف مخليتش. يعني
20: اذا بتواجهوا اي مشكلة مع السلطات المحلية او المؤسسات الحكومية او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
21: راح هذا الحي حاليا ان شاء الله خلال فترة قريبة يتوصل بالبيوف، وانت تعطي براقصة ومياه زي نعمة البيوف، راح يكون خط بيوف عادي مش براميل. الهدف انه يكون خط ونربطه بالخط اللي عمل عمل مسامي الشارع.
20: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوة بخطوة. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 046-11-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
18: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.

0: تقريبا دقيقة. الطرحة. بحلول موسم الأعراس يشيع استخدام كلمة الطرحة التي تضعها العروس، ولكن هل فكرتم بكنز المعاني الكامن وراء الأصل اللغوي للكلمة؟ يعود أصل الكلمة طرحة إلى الفعل طرحة ويعني ألقى أو رمى، فنقول طرح السؤال وطرح الكتاب جانبا. ومن هنا جاء تعبير أطروحة الدكتوراه لأنها طرح أو عرض للأفكار. أما الطرح في العمليات الحسابية فهو يعتمد على فكرة إلقاء عدد من العدد الكلي أو إسقاطه ليدل على النقصان. ونسمع التعبير فلان طريح الفراش، ويعني أنه ملقا عاجز بفعل المرض أو الألم. وفي موروثنا الشعبي نقول طرحت الأرض بمعنى فسد محصولها قبل نضوجه، وطرحت السماء حين تمطر في غير موعد المطر، وطرحت المرأة إذا أسقطت جنينها. وفي الميراث القروي كانت جملة الأرغفة التي تلقى في طابون الخبز تسمى طرحة. أما طرحة العروس فهي قطعة القماش التي تثبت على رأسها، وسميت كذلك لأنها تلقى على وجه العروس في يوم زفافها.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.
4: ناس العالم مع فادي مصطفى.

0: يلا من جديد انتم معنا في ناس العالم، والان طبعا بنواصل لهي المسيره المميزه، وعلى ما يبدو الاعتزال الدولي للنجم كريستيانو رونالدو. معنا النجم الدولي الممثل الكوميدي مهند طه. هلا كابتن مهند.
1: هلا كابتن فادي. ما أتنا يا فادي، ما أتونا
0: الله. بس حلو عليك مهند طه الكابتن. لو انت لاعب شو بتختار تكون؟ اي موقع؟
1: انا لو اني بعرف العب كان
0: كان ايش؟
1: لا انا ابوي بالزمانات فوتني العب فوتبول، كان يقول لي يابا اسا ابوي تعرف بده يعرف اذا انا بعرف العب او لا.
0: صح.
1: اسا كان يقول لي قديش يابا بتضرب بكل لعبه، كنت هيك ولد العب بعدني مع الاولاد، اقول له يابا والله ضربت هاتريك.
0: اوبا،
1: قال لك ايه شو هالولد ها؟ اجى على الملعب شاف كلهم بركضوا عناها وانا بركض عناها من يوم ما بينت انه في الشمل.
0: طيب انا بس شفتك اسم مبسوط، بدي اخذك للحظات، شفتك اقل مبسوط هيك قاعد في السياره معصب على البرتغال وبتمزع بلوزه رونالدو. شو اللي صار معك؟ مالك يا رجل؟
1: طبعا بدي امزع بلوزه البرتغال مش رونالدو.
0: يا سلام، ليش
1: البرتغال لو سمحت؟ لانه مين البرتغال بدون رونالدو؟ يعني مين هني؟ الأرجنتين، يعني أنا أبوي بشجع الأرجنتين، بشجع الأرجنتين من أيام مارادونا.
0: نعم.
1: البرازيل معهن خمس كاس عالم، فرنسا معهن من أيام معهن سنتين ولا ثلاثة من أيام زيدان الهن شعبية. مين البرتغال يعني؟
0: البرتغال فريق رونالدو.
1: رونالدو عمل البرتغال، خلينا نيجي لهون.
0: يا سلام،
1: 100%.
0: يعني قبل رونالدو ما كانش برتغال؟
1: كان برتغال طبعا، في دول اسم دول عريقه البرتغال،
0: فرنانديز وجوا نيفيس ورودياز وفيجا، ومش لعيبه هذول، وكوستا حارس المرمى.
1: يعني اخر انجاز لهم وصلوا نصف نهائي كاس العالم بال 66 مع اوزيبيو.
0: بس انت ليش عصبت؟ ليش يعني عشو زعلك؟
1: لانه انا، لانه احنا مغلولين، احنا كمشجعين كريستيانو رونالدو. خلينا، انا اول شيء انا مدريدي.
0: أوكي.
1: بس احنا كمشجعين ريال كمشجعين كريستيانو رونالدو اسف. فاحنا شايفين التصريحات من بدايه المونديال من لعيبه البرتغال، كونسيسا ولعيبه وبرونو وكل هاي اللعيبه،
0: ايش حكوا انه عبء على المنتخب.
1: يعني مثلا مش كنت ساو مثلا حكى في بداية المونديال انه انا اذا كانت معي الطابة بشوف انه مش بحاجة ان امت الطابة لكريستيانو. طب هذا أوكي. هذا هاي لعيبة عندها مسؤولية، بتطلع بتحترم اسطورة زي كريستيانو رونالدو.
0: بس في الملعب فيش اسطورة في يا مهند طه، انت في الملعب في 11 فيش اساطير. اساطير هاي على ستاتوس اسطوري.
1: ما هو يا روح القلب، ما هو طلع في خلينا نقول ما بين السطور، في انك انت تدعم النجم تبعك، او خلينا نقول ما تصرح هيك تصريح يعتبر ضد كريستيانو. انت تيجي تقول انه انا كريستيانو لعيب عادي زيه
0: تعرف كم مره امبارح ما عطوهوش لا فرنانديز ولا برونو، لفه وبعطوهوش الطابه لحاله، يكون بده مش عطوه. معقول الاثر اللي عم تحكيه انه
1: 100%؟ ما هي مبينه من اول المونديال، احنا بنحضر وبنشوف من اول المونديال.
0: طيب لو مهند طه كان امبارح على الخطوط مدرب البرتغال، شو كنت بتعمل؟ بتطلعهم برا؟
1: لو ان انا على الخطوط مدرب البرتغال لا بفهمين انه هذا اللعيب تسعة وموجود في منطقة الجزاء وهي وظيفته. ليش بيستنوا من كريستيانو يعني كل هذا الكلام، كل هذا الحديث من اول المونديال انه بركضش وبغضرش؟ ما احنا شفنا ايرلين جالاند يعني مع منتخب النرويج من ضربات سنتين جاب جولين.
0: مهند، طب عندي اقتراح، كيف علاقتك انت وترامب؟
1: مش منيحة
0: يعني؟ إذا بترني له ما برد عليك؟
1: والله إذا بشوفه بعمل حالي ما بعرف.
0: إذا بتعرفه رفع له تلفون، احكي له يعني كيف تدخل وألغى البطاقة الحمراء لمنتخب الولايات المتحدة، يلقى له خرافية هيك صغيرة ويعيد المباراة يا زلمة بقدر.
1: بقول لك ممنوع تدخل السياسة بالكرة، خلينا ساكتين بلاش السنة.
0: لا احنا ما دخلناش، هو دخل حاله بتعرف اجا يعني الغى بطاقة حمراء للاعب. بس بلجيكا كانت قدها، ويعني شفنا المباراة طبعا بالاخر
1: ربوه
0: 4-1 ولا شيء بنفعه. طب بدي اسألك سؤال، يعني انت اليوم بتقول انا مش مين منتخبك؟ ما فهمتش عليك.
1: انا طلع يا فادي، انا بني ادم.
0: لا بس كيف تطلع عليك من الراديو؟ علمنا عليها.
1: انا موعيت، يعني احنا خلينا نقول الجيل اللي ولد يعني في منتصف التسعينات. فاحنا ما وعينا يعني.

0: قدام الرأس الأخضر.
1: أحمد شوبير ممتاز، حارس مرمى ممتاز في ركلة مرمى الحارس المصري.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بس نسكت تعوم برشلونة.
1: سؤالي الأخير، كم رسالة وصلتك امبارح هيك مقاهرة على قصة كريستيانو؟
0: شفت قديش هني طلع، شفت قديش في ناس خصوصا مشجعين برشلونة، مشجعين ميسي، مش في مشجعين كريستيانو، في مشجعين ميسي. نعم. قديش كانوا جماعة حاقدين على هذا الزلمة، محل ما يقولوا كل الاحترام، عمره 41.
1: طب هاي عندك فرصة، شو بتحكي لكريستيانو بكلمة سريعة؟
0: أسطورة.
1: أوبا.
0: ليجند. عريق.
1: نعم.
0: تاريخ. طلع اذا بدي، اذا كان الناسين كريستيانو قول لي في صفحه ريال مدريد الرسميه باليوتيوب منزله الاهداف في رونالدو 600 مع الفريق،
1: حيبوا
0: يتفرجوا هيك ساعه ساعه ونص شوان كريستيانو
1: بس يتمتعوا. هلا طه الممثل كوميدي ولا اشي بكسرك، خليك رافع راسك انت والدون كريستيانو، تحيه لك وان شاء الله بالفوز دائما، من فوز لفوز تضلك تتمتع من هالمونديال الشيق. شكرا يا مهند.
0: شكرا.
1: الى اللقاء.
0: اللي
1: يعني بحبوه لكريستيانو رونالدو كثير مهند طه، وعجل وقت نسمع الاصداء ونسمع الاجواء والوقت الانسب لنروح لصبحي محاجني رصد الاجواء في مدينه ام الفحم. تحياتي لك صبحي.
2: تحياتي فادي لك ولكل المستمعين، وطبعا حلقه جديده وجوله جديده من ناس العالم. اليوم احنا بين الناس بالشارع مع اهل بلدنا حتى نعيش اجواء كاس العالم بطريقه مختلفه. من ام الفحم، هاي المدينه اللي بتعشق كره القدم، راح اسال اسئله مونديالية سريعه مع خيارات، ونحكي مع الناس عن توقعاتهم، رايهم بالبطوله ومباراه الليل المنتظره اكيد بين مصر والارجنتين. طبعا كل اجابه صحيحه بتمنح صاحبها فرصه للفوز بقسيمه شرائيه مقدمه من المشهداوي كينج ستور. خلينا نشوف اهلي اهل ام الفحم رح يثبتوا اليوم انه ابطال المدرجات وابطال المعلومات الكرويه كمان. معنا هنا اول مشترك، نتعرف عليك.
3: محمد حسن اخباري.
2: اي منتخب بتشجع في كاس العالم؟
3: منتخب فرنسا، بس اكيد اول شيء المغرب وبعدين فرنسا.
2: بدي اسالك شو رايك بمستوى البطوله هاي السنه، يعني فوق توقعاتك؟
3: مستوى بطولة عالي جدا، بس التوقيت مش مناسب، أما من جهة مستوى بطولة عالي جدا.
2: شو أكثر مفاجأة صارت بالمونديال برأيك؟
3: خروج منتخب البرتغال
2: لإمبارح.
3: إمبارح كانت.
2: طيب كيف معلوماتك الرياضية؟
3: متوسطة بتقدر تقول.
2: بدي أسألك هذا السؤال وأعطيك عدة خيارات. أي دولة بتستضيف نهائي مونديال 2026، يعني المباراة النهائية، أي دولة منهن؟ هل هي كندا، الولايات المتحدة، ولا المكسيك؟
3: المباراة النهائية أعتقد راح تكون بالولايات المتحدة الأمريكية بملعب ميت لايف إذا أنا مش غلطان، بولاية نيجيرسي.
2: صحيح، أحسنت. وبتربح معنا قسيمة شرائية مقدمة من المشهداوي كينج ستور. تفضل، ألف ألف مبروك لإلك. وطبعا جولتنا مستمرة فادي، ورح يكون معنا كمان مستمع ومتابع لإلنا، نتعرف عليك. مرحبا.
4: أهلين محمد إخبري.
2: محمد كيف، راضي عن المونديال؟
4: نوعا ما جيد، مع أنه في مفاجآت كثيرة بالمونديال.
2: مين أكثر منتخب عجبك لحد الآن؟
4: منتخب الفرنسي كامل ومتكامل.
2: هسا أنت يعني بتتوقع البطل من هسا، إذا أقول لك تتوقع البطل من هسا مين حسب رأيك؟
4: أتوقع منتخب الفرنسي.
2: منتخب الفرنسي. ومين منتخبك قلت لي؟
4: فرنسا.
2: تمام. طيب بدنا نسألك ونشوف، نختبر معلوماتك الرياضية. المونديال الحالي كم منتخب بيشارك في هذا المونديال 2026؟
4: هاي الأول مرة بكأس العالم بيشارك 48 منتخب.
2: برافو عليك، أحسنت، ألف ألف مبروك. بتربح معنا قسيمة شرائية من المشهداوي كينج ستور، ألف مبروك. يعني معلومات أهل أم الفحم معلومات كروية ممتازة، ورح يكون معنا كمان متابع وكمان مستمع رح يكون هون. مرحبا، نتعرف عليك.
5: اسمي محمد زيود.
2: أهلا وسهلا، شو أخبارك؟
5: الحمد لله نحمد الله.
2: كيف أجواء المونديال معك؟ عم بتتابع المباريات؟
5: طبعا نوعا ما، يعني خصوصا بالنسبة للوقت يعني شوي صعب، بس يعني في مباريات اللي هي بتكون بتوقيت يعني كويس. يعني
2: شو توقعاتك لمباراة اليوم مصر والأرجنتين؟
5: الأمنيات هي مصر طبعا، بس إذا بنيجي على الأرقام فالأرجنتين هي المرشح الأقوى.
2: أعطيني نتيجة.
5: بتوقعها تعادل، والأرجنتين يفوزوا بالأشواط الإضافية.
2: طيب كيف معلوماتك الرياضية؟
5: كويسة.
2: يلا نختبرها. بدي أسألك سؤال، من هو أكثر منتخب فاز بكأس العالم؟
5: هاي سهلة، البرازيل طبعا.
2: تعرف كم مرة؟
5: خمسة.
2: صحيح، خمس مرات. برافو عليك، بتربح معنا قسيمة شرائية مقدمة من المشهداوي كينج ستور، ألف ألف مبروك لإلك، وإن شاء الله يعني

0: الأمنيات أنت قلت مصر والعقل بيقول الأرجنتين، بس إحنا إن شاء الله قلوبنا مع المصريين مع الفراني. شكرا لك. ونكملين جولتنا بأم الفحم، ومعنا كمان متابع ومشترك آخر أيضا، تعرف عليك.
1: عيسى جبرين، أم الفحم.
0: شو منتخبك بالمونديال عيسى؟
1: المغرب إن شاء الله.
0: أنت بتشجع المغرب؟
1: آه.
0: شو متوقع يعني من المغرب بهذا المونديال، بخصوصا أنه عم بلاقي فرنسا؟
1: ان شاء الله يربح، يعني انا بشجع فرنسا، بس بالمونديال هاي السنه ان شاء الله المغرب.
0: وكيف شايف المونديال هاي السنه من ناحيه كرويه؟
1: حلو، شوي التوقيت صعب بس بنحضره ونسهر له.
0: وكيف معلوماتك الكرويه عيسى؟
1: ممتازه.
0: انا بدي اسالك سؤال اللي هو يعني نوعا ما بالنسبه لك سهل المفروض يكون، تمام؟ اي منتخب عربي وصل لنصف نهائي كاس العالم لاول مره؟
1: المغرب 2022 قطر.
0: ممتاز. ضد مين؟
1: فرنسا،
0: اللي هي المباراة اللي راح نشوفها كمان بالربع النهائي.
1: صحيح.
0: طيب قبل ما أعطيك الجائزة، طبعا ألف مبروك، بتربح معنا قسيمة شرائية من المشهداوي كينج ستور. شو توقعاتك لمباراة اليوم، منتخب المصري أمام منتخب الأرجنتين؟
1: إن شاء الله ميسي بروح، وإن شاء الله 1-0 لمصر.
0: هذا يعني العقل ولا القلب؟
1: هذا رونالدو.
0: طيب إن شاء الله فوز للفراعنة، تفضل هاي الجائزة. وطبعا فادي، إحنا بجولتنا بأم الفحم من هون منكون ختمنا جولتنا الميدانية. شكرا لكل اللي شاركونا، مبروك للفائزين، والمايك برجع لكم للاستوديو. إلى اللقاء.
2: تمام. كمان حلقة طبعا مشكورة صبحي والمجموعة هناك في أم الفحم، كمان حلقة من ناس العالم تأتي إلى النهاية مع كل الأخبار، التحليلات، المسابقات، وكمان هدايا. وأحد ثلاثة خميس من الساعة السادسة حتى السابعة، السبت من الرابعة حتى الخامسة. طبعا كونوا على السمع دائما مع ناس العالم. بدي أشكر المجموعة الكبيرة اللي كانت معنا في الإنتاج والتنسيق، ميسى عساف، في الهندسة الإذاعية إلياس عبد الملك، في الديجيتال جواد العمري وعلي النصار، وفي تطبيق مرام عواودي وموسى بصول. كل الأمنيات لمصر أمام الأرجنتين، يا رب نكون في نهاية البث. يلا يا مصر حبيبتي، يا مصر، إلى اللقاء.

0: تقريبا دقيقة، فترة وحقبة ومدة. هل فكرتم بالفرق بين ألفاظ الزمن المختلفة مثل الفترة والحقبة والمدة؟ عند العودة إلى لسان العرب نجد أن المدة هي طائفة من الزمان تقع على القليل والكثير، ويرجح أن تكون دلالتها على الزمان الكثير، إذ يفيد أصلها اللغوي معنى الامتداد والمد، وهما من خصائص الطول في الزمن. أما الفترة فمعناها الانكسار والضعف، فالجذر فترة يدل على ضعف في الشيء، والفترة هي ما بين كل نبيين. وفيما يتعلق بالحقبة فإنها تعني مدة لا وقت لها، وقيل إنها سنة، والجمع حقب وحقوب، والحقب 80 سنة وقيل أكثر من ذلك. وجاء في الفروق اللغوية للعسكري: والحقبة تفيد أنها ظرف لأعمال ولأمور تجري فيها. وهنا نرى أن اللغة العربية دقيقة في توصيفها للزمن وتصوير الأبعاد المختلفة له بمرونة وثراء دلالي فريد، فالمدة تدل على الامتداد المقيس، والفترة على الانقطاع والفتور، والحقبة على المرحلة الطويلة التي تطوى فيها الأعمال والأحداث.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: التقارير الحالية العملية راح أتكتكها على الصباح.
1: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
2: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.

0: إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب رجل بجروح متوسطة أثر تدهور مركبته إلى واد في منطقة متنزه الكرمل، وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ بأن طواقم الإنقاذ الخاصة تمكنت بعد عمليات إنقاذ معقدة من إخراج السائق من مركبته التي تدهورت إلى منحدر بعمق نحو 200 متر قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. قتل ياسر أبو الهيجة في الثلاثينيات من عمره وأصيب ثلاثة أشخاص آخرون وأحدهم بجروح خطيرة إثر جريمة إطلاق نار في مدينة طمرة. في حديث لراديو الناس، حمل رئيس اللجنة الشعبية في طمرة محمد صبح الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تفشي الجريمة، معتبرا أن غياب القرار السياسي لمكافحتها أسهم في استمرارها، وداعيا إلى تصعيد الاحتجاجات وتنفيذ إضراب عام لعدة أيام للضغط من أجل مواجهة العنف.
1: الأخ الحبيب والعزيز جدا المرحوم للأسف الشديد ياسر أبو الهيجة هو شاب في مقتبل العمر يقيم صالون حلاقة، هو وشقيقه علي منذ فترة طويلة، وإضافة لذلك يعني هو أقام وأنشأ مدرسة للحلاقة، وكان يحكي لي على الدوام هدفي من هاي المدرسة مش إنه بس أعلم الناس الحلاقة، وإنما إنه هاي الشباب بدل ما تكون في الشوارع أو تكون في محلات معينة اللي بدناش إياها تكون موجودة فيها، بدنا إياها تيجي وتتعلم مهن، تعلم مهن أخرى.
0: حذرت وزارة الصحة وحماية البيئة في إسرائيل من دخول عدد من الأودية ومجاري المياه في شمال البلاد بعد رصد مستويات تلوث غير اعتيادية، ودعت الوزارتان الجمهور إلى تجنب السباحة أو دخول المواقع المتأثرة إلى حين صدور نتائج فحوصات جديدة تؤكد سلامة المياه. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته عثرت على مخازن للأسلحة والذخيرة داخل قرية في جنوبي لبنان، وأضاف الجيش أن القوات ضبطت داخل منزل مدني قذائف مضادة للدروع وعبوات ناسفة إلى جانب تجهيزات عسكرية وأعلام تعود لحزب الله، مؤكدا مواصلة عملياته لإزالة ما وصفه بالتهديدات بحسب بيان الجيش. دعا الرئيس السوري أحمد شرع إسرائيل إلى الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها في جنوب سوريا، مؤكدا أن تحقيق الاستقرار يتطلب العودة إلى اتفاق فصل القوات لعام 1974. وأعلن الشرع خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في دمشق الاتفاق على تبادل السفراء بين سوريا وفرنسا. إلى ذلك، أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن باريس تعمل على إعادة صياغة تعاونها الأمني والعسكري مع سوريا بما يشمل إمكانية تقديم دعم عبر القوات الخاصة في مكافحة تنظيم داعش. وأوضح ماكرون أن فرنسا ملتزمة بمواصلة جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، وأن إطار التعاون الجديد لا يزال قيد الإعداد. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرض ناقلتين لهجومين منفصلين في مضيق هرمز، وأضافت الهيئة أن إحدى الناقلتين أصيبت بمسيرة مجهولة الهوية ما أسفر عن أضرار طفيفة من دون وقوع إصابات، فيما لم تتضح بعد طبيعة الهجوم على الناقلة الأخرى مع عدم تسجيل إصابات أو تلوث بيئي. حملت قطر إيران المسؤولية الكاملة عن استهداف ناقلة الغاز القطرية في مضيق هرمز، معتبرة الهجوم اعتداء على أمن وسلامة الملاحة الدولية، ودعت الدوحة طهران إلى الوقف الفوري لأي ممارسات تهدد الأمن الإقليمي أو سلامة الملاحة الدولية، محذرة من تبعات هذا التصعيد. يأتي ذلك بعد تعرض سفينتين لهجوم في مضيق هرمز في وقت أعلنت فيه إيران أنه لن تكون هناك جولة جديدة من المباحثات، ما لم يوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته باستئناف الحرب. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا إلى غائم مع احتمال زخات خفيفة قبيل ساعة الصباح.

0: أما غدا فيستمر الطقس غائما جزئيا مع فرص لأمطار محلية خفيفة في الشمال والمناطق الساحلية. ختام النشرة، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

والغنوة الحلوة ملان دمعي ملان دمعي يا حبيبي وفي عز

0: بدك تجدد مفاروجك بشكل لطيف بس ضمن إطار طبي مهني تطمن له، علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليت سمايل العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكولات طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليت سمايل، ابتسامة تشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليت سمايل.
1: التقارير الحالية العملية رعدك تكة على الصباح.
2: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب رجل بجروح متوسطة أثر تدهور مركبته إلى واد في منطقة متنزه الكرمل، وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ بأن طواقم الإنقاذ الخاصة تمكنت بعد عمليات إنقاذ معقدة من إخراج السائق من مركبته التي تدهورت إلى منحدر بعمق نحو 200 متر قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. قتل ياسر أبو الهيجة في الثلاثينيات من عمره، وأصيب 3 أشخاص آخرون أحدهم بجروح خطيرة إثر جريمة إطلاق نار في مدينة طمرة. في حديث لراديو الناس، حمل رئيس اللجنة الشعبية في طمرة محمد صبح الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تفشي الجريمة، معتبرا أن غياب القرار السياسي لمكافحتها أسهم في استمرارها، وداعيا إلى تصعيد الاحتجاجات وتنفيذ إضراب عام لعدة أيام للضغط من أجل مواجهة العنف.
2: الأخ الحبيب والعزيز جدا المرحوم للأسف الشديد ياسر أبو الهيجة هو شاب في مقتبل العمر يقيم صالون حلاقة، هو وشقيقه علي منذ فترة طويلة، وإضافة لذلك يعني هو أقام وأنشأ مدرسة للحلاقة، وكان يحكي لي على الدوام. هدفي من هاي المدرسة مش إنه بس أعلم الناس الحلاقة، وإنما إنه هاي الشباب بدل ما تكون في الشوارع أو تكون في محلات معينة اللي بدناش إياها تكون موجودة فيها، بدنا إياها تيجي وتتعلم مهن، تعلم مهن أخرى وتروح تتعلم بالجامعات، بل لعل وعسى يكون إلي جزء منها، من إنه أمنع شاب من إنه يروح على العنف والجريمة، وبالتالي للأسف الشديد هو كان ضحية هاي الجريمة اليوم.
1: حذرت وزارة الصحة وحماية البيئة في إسرائيل من دخول عدد من الأودية ومجاري المياه في شمال البلاد بعد رصد مستويات تلوث غير اعتيادية، ودعت الوزارتان الجمهور إلى تجنب السباحة أو دخول المواقع المتأثرة إلى حين صدور نتائج فحوصات جديدة تؤكد سلامة المياه. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته عثرت على مخازن للأسلحة والذخيرة داخل قرية في جنوبي لبنان، وأضاف الجيش أن القوات ضبطت داخل منزل مدني قذائف مضادة للدروع وعبوات ناسفة إلى جانب تجهيزات عسكرية وأعلام تعود لحزب الله، مؤكدا مواصلة عملياته لإزالة ما وصفه بالتهديدات بحسب بيان الجيش. حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بيع مقاتلات F-35 إلى تركيا، معتبرا أن ذلك سيخل بتوازن القوى في الشرق الأوسط. وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة CNN إن لدى تركيا بحسب تعبيره طموحات توسعية، معربا عن معارضته منح هذه القدرات العسكرية. أبلغت إيران والمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة بأن أجزاء من مضيق هرمز تقع ضمن مياهها الإقليمية، وقالت طهران في وثيقة قدمتها للمنظمة إن القانون الدولي للبحار يمنح الدولة الساحلية سيادة وولاية قضائية على مياهها الإقليمية في ظل استمرار بحث ملف المضيق ضمن المحادثات بين واشنطن وطهران. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرض ناقلتين لهجومين منفصلين في مضيق هرمز، وأضافت الهيئة أن أحد الناقلتين أصيبت بمسيرة مجهولة الهوية، ما أسفر عن أضرار طفيفة من دون وقوع إصابات، فيما لم تتضح بعد طبيعة الهجوم على الناقلة الأخرى مع عدم تسجيل إصابات أو تلوث بيئي. وفي الرياضة، فاجأ المنتخب المصري نظيره الأرجنتيني بتقدمه بهدف دون مقابل سجله ياسر إبراهيم في الدقيقة 15 ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس العالم، وبعد 5 دقائق أهدر قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة جزاء بعدما نجح الحارس المصري في التصدي لها. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا إلى غائم مع احتمال زخات خفيفة قبيل ساعات الصباح، أما غدا فيستمر الطقس غائما جزئيا مع فرص لأمطار محلية خفيفة في الشمال والمناطق الساحلية. ختام النشرة، في أمان الله.

وصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: قلبي ده شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
1: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من هيتضر في حاجة؟
2: كنا احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس.

0: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 وحتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
1: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية. معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع. بمبادرة وإشراف هاني، دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا kalam.co.il.
2: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحمله.

0: يمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: دائما كنت حاطط براسي إني رح أروح على ألمانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي أعمل،
3: كنت أجي وكيف بدي أدبر حالي،
4: سكن إقامة،
3: كنت بحالة ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسألت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا،
3: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي، قررت إني أسجل،
7: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
5: نظم
7: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
8: مع انطلق مسارك في ألمانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050 56 89 122.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيبت طفلة رضيعة تبلغ من العمر 10 أشهر بجروح متوسطة أثر سقوطها من ارتفاع في بلدة كفر كنة، وأفاد طواقم الإسعاف بأن الرضيعة نقلت إلى المستشفى الفرنسي في الناصرة لتلقي العلاج. أصيب رجل في الخمسينيات من عمره بجروح متوسطة

تأثر حادث طرق تعرض له أثناء قيادته دراجة نارية في منطقة تل أبيب. وأفاد الطواقم الإسعاف بأن المصاب اصطدم بشجرة خلال القيادة ونقل إلى المستشفى وهو يعاني إصابات في الرأس والظهر لتلقي العلاج. اعتقلت شرطة شابا في 23 من عمره بعد ضبط أسلحة وذخيرة خلال مداهمة في قرية الترابين بمنطقة النقب. وقالت الشرطة إن القوات تعرضت لرشق الحجارة أثناء انسحابها من المكان ما دفعها إلى استخدام وسائل تفريق المظاهرات، فيما أطلق أحد الضباط النار في الهواء دون تسجيل إصابات. حذرت وزارة الصحة وحماية البيئة في إسرائيل من دخول عدد من الأودية ومجاري المياه في شمال البلاد بعد رصد مستويات تلوث غير اعتيادية. ودعت الوزارتان الجمهور إلى تجنب السباحة أو دخول المواقع المتأثرة إلى حين صدور نتائج فحوصات جديدة تؤكد سلامة المياه. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته عثرت على مخازن للأسلحة والذخيرة داخل قرية في جنوبي لبنان. وأضاف الجيش أن القوات ضبطت داخل منزل مدني قذائف مضادة للدروع وعبوات ناسفة إلى جانب تجهيزات عسكرية وأعلام تعود لحزب الله، مؤكدا مواصلة عملياته لإزالة ما وصفه بالتهديدات بحسب بيان الجيش. حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بيع مقاتلات F-35 إلى تركيا، معتبرا أن ذلك سيخل بتوازن القوى في الشرق الأوسط. وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة CNN إن لدى تركيا بحسب تعبيره طموحات توسعية، معربا عن معارضته منحها هذه القدرات العسكرية. أبلغت إيران المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة بأن أجزاء من مضيق هرمز تقع ضمن مياهها الإقليمية. وقالت طهران في وثيقة قدمتها للمنظمة إن القانون الدولي للبحار يمنح الدولة الساحلية سيادة وولاية قضائية على مياهها الإقليمية في ظل استمرار بحث ملف المضيق ضمن المحادثات بين واشنطن وطهران. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرض ناقلتين لهجومين منفصلين في مضيق هرمز. وأضافت الهيئة أن إحدى الناقلتين أصيبت بمسيرة مجهولة الهوية، ما أسفر عن أضرار طفيفة من دون وقوع إصابات، فيما لم تتضح بعد طبيعة الهجوم على الناقلة الأخرى مع عدم تسجيل إصابات أو تلوث بيئي. أحوال طقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا إلى غائم مع احتمال زخات خفيفة قبيل ساعة الصباح، أما غدا فيستمر الطقس غائما جزئيا مع فرص لأمطار محلية خفيفة في الشمال والمناطق الساحلية. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

رحت وروحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات، نفسي في يوم

0: فاكر
1: ولا
2: راديو الناس
3: المحطة المركزية

0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها الـ35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل 2 بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: التقارير الحالية العملية رعدك تكة على الصباح.
3: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعا إلكترونيا شخصيا جديدا لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
4: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي. كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بيفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أصيب شخصان بجروح متفاوتة في جريمة إطلاق نار في بلدة جديد المكر وفق أنباء أولية. للإحاطة بتفاصيل الجريمة ينضم إلينا الآن مراسل راديو الناس مبدا فرحات. أهلا بك مبدا، ما التفاصيل حتى الآن؟
2: أهلا خليل، سلامات لك ولجميع المستمعين. بالفعل نتحدث عن إطلاق نار قبل قليل في جديد المكر وإصابة شخصين بإصابات وصفت بين الخطيرة وإصابة حرجة، وبحسب بيان حيان قبل قليل تم تقديم العلاج والإنعاش لرجل يبلغ من العمر 50 عاما بعد تعرضه لإطلاق النار، وتم نقله إلى مركز جليل الغربي في نهرية لاستكمال العلاج وحالته خطيرة للغاية، فيما أصيب شاب آخر يبلغ من العمر 30 عاما، وطواقم الإسعاف التابعة للنجمة داود الحمراء قدمت له العلاجات الأولية ونقله أيضا إلى مستشفى نهرية لاستكمال العلاج. حتى الآن يعني لا يوجد تفاصيل أو معلومات ما هي الخلفية لهذه لإطلاق النار. أيضا الشرطة تتواجد في المكان وتم العثور على مركبة مشتعلة بالقرب من مكان الجريمة، ويشتبه بأنه تم استخدامها في هذه الجريمة، جريمة إطلاق النار، وحتى الآن يعني الشرطة تحقق في ملابسات الحديث.
1: مراسل راديو ناس مدى فرحات، شكرا جزيلا لك. أصيب طفل يبلغ من العمر نحو 12 عاما بجروح متوسطة أثر حادث طرق في بلدة مسعدة، وأفادت طواقم الإسعاف بأن الطفل كان يقود دراجة هوائية حين صدمته مركبة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. أصيبت طفلة رضيعة تبلغ من العمر 10 أشهر بجروح متوسطة أثر سقوطها من ارتفاع في بلدة كفر كنة، وأفادت طواقم الإسعاف بأن الرضيعة نقلت إلى المستشفى الفرنسي في الناصرة لتلقي العلاج. اعتقلت الشرطة شابا في 23 من عمره بعد ضبط أسلحة وذخيرة خلال مداهمة في قرية الترابين بمنطقة النقب، وقالت الشرطة أن القوات تعرضت لرشق الحجارة أثناء انسحابها من المكان ما دفعها إلى استخدام وسائل تفريق المظاهرات، فيما أطلق أحد الضباط النار في الهواء دون تسجيل إصابات. حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بيع مقاتلات F-35 إلى تركيا، معتبرا أن ذلك سيخل بتوازن القوى في الشرق الأوسط. وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة CNN إن لدى تركيا بحسب تعبيره طموحات توسعية، معربا عن معارضته منحها هذه القدرات العسكرية. أدانت السعودية بشدة الهجمات الإيرانية التي استهدفت ناقلتين سعودية وقطرية أثناء عبورهما مضيق هرمز، وقالت وزارة الخارجية السعودية أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا لأمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية، داعية إيران إلى وقف جميع الإجراءات التي تهدد الأمن الإقليمي وسلامة الملاحة الدولية. أبلغت إيران المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة بأن أجزاء من مضيق هرمز تقع ضمن مياهها الإقليمية، وقالت طهران في وثيقة قدمتها للمنظمة إن القانون الدولي للبحار يمنح الدولة الساحلية سيادة وولاية قضائية على مياهها الإقليمية في ظل استمرار بحث ملف المضيق ضمن المحادثات بين واشنطن وطهران. وفي الرياضة، انتهت مباراة المنتخب المصري ونظيره الأرجنتيني بفوز الأرجنتين 3-2 لتحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم بعد مواجهة مثيرة شهدت تقلبات كبيرة في النتيجة. وقدم المنتخب المصري أداء مميزا بعدما تقدم بـ2، فيما أهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء في الشوط الأول قبل أن ينجح المنتخب الأرجنتيني في قلب النتيجة خلال الشوط الثاني، مسجلا 3 أهداف حسمت المواجهة لصالحه في اللحظات الأخيرة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا إلى غائم مع احتمال زخات خفيفة قبيل ساعات الصباح، أما غدا فيستمر الطقس غائما جزئيا مع فرص لأمطار محلية خفيفة في الشمال والمناطق الساحلية. ختم النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.
0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل، خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
3: بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن إطار طبي مهني تطمن له؟ علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليت سمايل العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكولات طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليت سمايل، ابتسامة تشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليت سمايل.

0: 3 107.8 اف ام.
1: علشانو علشانو

0: صفر حاوبني للأندال زليت عزيز النفس عشان عديم المال.
1: صوروا فيها الغنية ريت تشبع الكل حلين فيديو
0: ملعون أبوك يا فقر حاوبني لل

Il money, l'argent, ma b'tعملش رجال. الحوجة مرة، الحوجة مرة، وياما بهدلت أبطال.

0: MGS 9 أكبر سيارة SUV في فئتها، بلاك إن هايبريد مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط في صالات العرض، أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
1: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكو شهر عسل بملائمة شخصية
2: زوجية.
1: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
3: انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29 سبعة. نستناكو في الحوانيت. ايكيا.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.